Mosaïque. Top matin. Top matin. Coup de jour.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل

ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا الكل. صبحية جديدة، نهار جديد، توا 6 ودقيقة متاع الصباح. اليوم الاثنين 6 جويلية الموافق 21 محرم 1448. في الويكاند بدينا عاد الجد والخدمة والعمل. إن شاء الله فايقين تكونوا في فورمة معانا. على كل أحلى من توا وحتى الأحداش ما خلطتش علينا توا، تخلط علينا بعد شوية تلقانا نقدموا لك فقرات أخبار أكتواليتي والموزيكا بيان سور. واليوم خيرنا نبدأ بصوت فيروز على مزيك.

الرومانسية مع سيلين ديان. صباح يا زينة، صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعينا. 6:17 هي فيقين ملالي ومصحصحين، وإن شاء الله يا ربي نبعثوا لكم هكا ونبعثوا فيكم النشاط والحيوية باش تبداو صباحية جديدة وجمعة جديدة. 7 أيام ديجا تعداو من شهر جويلي، غمض عينيك حل تلقى جويلي وفي وأوت وفي، ونبداو نحكيو سبتمبر والأيامات تجري. الحمد لله يا ربي على كل ما يعطينا. شنو حوالي الطقس زعما؟ نسمع هو توا الحق بتاع ربي، هل باش تتواصل نسمع هكا ولا ليه؟ تفاصيل بعد شويه.

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعين مزي كفام. هذه أحلى صباح كما كل يوم من 2 حتى الجمعة، رفقكم من 6 متاع صباح لل 11 في المباشر، 5 سوايع مباشر نون ستوب، وإحنا نحكي ونحكي ونحكي ونقدم لكم الأخبار، نربحوكم بيان سور. طبعا شوية نحكي لكم وبليتو نذكركم، لأنه من المفروض تكونوا عارفين شنو الربح معنا على مزي كفام. مش ربح مش اثنين، برشا إن شاء الله تكونوا انتم مربحين. لكن خلي قبل كل شيء نبدأ بدرجات الحرارة. شقاولك في نسمة الصباح؟ شقاولك في نسبة البارح العشية؟ تعمل كيف؟ زعما مش تقعد جمعة هذه ولا لا؟ الله أعلم، لأنه جمعة اللي تعديت عادينا بها نهيرين ثلاثة فيها شوية نسمة، فما حتى العجاج والفوند وسابل، ودرجات الحرارة مقبولة. اليوم مثلا يقولك أقصى درجات الحرارة باش توصل لحدود 39، وإذا باش تكون في قبلي في توزر في قري قيروان، هذا اليوم. لك بالنسبة لدرجات الحرارة اللي تم تسجيلها اليوم الصباح من المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه 28 اليوم توا حاليا في كل من سلينا والكيف، 29 في تطاوين، 30 درجة تم تسجيلها استمتع الصباح في بنزرت، بيجا، جندوبة، سوسة، مستير، مهدية، جابس، مدنين، صفاقس وسيدي بوزيد. أكثر بدرجة يعني 31 درجة توا حاليا في نابل، سوسة وقفصة، 32 في قيروان وفي قفصة، و33 درجة توا في توزر. ودرجات الحرارة قابلة للارتفاع، وحسب آخر ما تعدى معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي فقلونا أنه الجمعة هذه باش تشهد ارتفاع في درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا. دكتوريكا ناخذ التفاصيل معهم بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو. أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: باش نحكيو كوره، اكيد باش نحكيو كوره. واليوم الحديث الكل على رونالدو، على المؤتمر الصحفي، على الصحافي اللي قاعد يسال فيه على الاحراج اللي صار رونالدو، اما اكثر على قوه رونالدو في الرد. وقال لهم اعطيوا الميكرو هذاك، نعرفوا لانه صحافي ما يحبنيش، خليوا نسمعوا شنو يسالوا. والاسئله كانت هل باش تكون هذا اخر كاس العالم ليك، وقتاش باش تعتزلوا غيرهم؟ فقالوا نعرفك ما تحبنيش، لكن كوميمش جاوبك. واو، قوة قوة رونالدو. كيفاش جاوبو؟ تو نرجع أكثر شوية دونتو لي كادي مينوت كرونو، أكيد باش نحكيو عليها الحكاية هذيا. هذه ليسا كرمالك على مزيكا فان في صباح الناس. أحلى صباح.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم على موزيكا فم سباح الخيرات والنور 46 دقيقة أحلى سباح والوقاية ذي الحظ شنو مخبي لكم زعمة
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
1: صباح الخيرات فاطمة
3: صباح النور شنحويلك سافا
1: فما ثلاثة حاجات مضبوطين في ايه؟ مع فاطمة في الحب
3: حب
1: بديت بالحب
3: نحب الحب بينا راني
1: انا حبيت تقول عندكم فما الصحة عبد الناصر مغادي قال الفلوس لين ورفيق الفلوس معناها الترتيب بتاعكم زوز فلوس واحد حب
3: ليه ليه الفلوس حطينا الفلوس بعد يجي الحب
1: كي ترتب شكون فلوس ولا حب
3: صحة فلوس حب نعودها صحة فلوس حب
1: لأ أنت للمرة قلت حب قبل
3: لي لي ها الفلوس
1: لي لي كي مدينة تليفونه بدنا نسجله سي صورتك ضاعت قدام المستمعين نبدأ بالحمل
3: نبدأ بالحمل استمتع بكل لحظة وخلي الابتسامة عنوانك كيفي هنا كل صباح الجهين والثور قلبك عنده موعد مع كلامي فرح ومشاعر زادة تعمل الكيف إيه اللي جاو زي راهي ضحكتك باش تكون سر جاذبيتك مع بداية الأسبوع وكل نهار مخبي لك حكاية أحلى من اللي قبلها وكان على السرطان راهو الشمس طالعة على حظك ما تنسيوش موسم عيد ميلادكم راهو البحر ينادي الأيامات الجاية فيها هدوء فيها زيادة الحب شقاولك في السرطان عنده بارشة حب برج السرطان الأسد راهو وقت راحة جاي وقاية تخمم في عطلة نحكيو على البحر نحكيو على أجواء خديك تنسى تعب عام كامل العذراء راهو موج البحر زيادة يناديك أخبار تفرح فما فرصة جديدة فما ثقة أكبر باش تكون البرج العذراء والحظ يرافقو الميزة زين راهو بعد هيك التعب جاي وقت الدليل النجاح يزيد والموت الحمد لله يا ربي راهو باش يتحسن اكثر واكثر الى عقرب راهي فما افكار جديده فما ناس جديده داخله لحياته اجواء كلها حياه الصيفي ذا يفتح لك ابواب مزيانه ويخلي زاده كل يوم باش يكون احلى من اللي قبله وانت يا برج القوس خلي الصيف فرصه باش تعيش اللحظه تضحك هكا من قلبك وتخلي زاده الطاقه الايجابيه ترافقك في كل نهار اللي جدي راهو في الحب ميسيدش راهو كان يخفف شويه من التسرع ويخلي زيادة المشاعر تخو وقتها ادالو انت اللي لازمك تتكلم من قلبك وما تخليش سوء تفاهم يسرق منك اك اللحظات الحلوة ونكملو نحن مع برج الحوت خفف شوية من ضغط الخدمة وخلي زيادة للحب هاو كي يسرح كينا على الحب اذيك عليش قلت لك الحب راهو المرتبة الثانية مش الأولى خلي زيادة الحب مساحة لحظة صادقة هاو كي ما يقولوا هي اللحظات الصادقة خير من ألف وعد
1: اليوم اليوم الحظ تحت شعار الحب مع فاطمة
3: تحت شعار الفلوس
1: عادي رفيقاتي
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم امتى سباحك أحلى سباح
1: يا حضروا تليفونات في ديكم بعد لحظات جينكم في خرب باش تربح شكون اللي باش يخلط هكا بسرعه يقيد نمرو الكارت على موزايك فمه

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: حاضرين معنا 6:52 دقيقة كل يوم لقاية هذية نقولكم أبداو شدوا تليفوناتكم قويوا في الراديون ركزوا معنا حنمليكم واحدة واحدة وإن شاء الله يا ربي الأسرع هو اللي بشي شارجي الكارتة تتسويت في خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح.
1: حاضرين حاضرين نبدأ الكارتة 9-3-1-2-7-8-5-2-0-2-9-5-9-8. ومبروك عليكم
0: خربش تربح خربش تربح انت سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: ساعة ديجا تعديت معاكم من أحلى صباح تقريب توا 6:57 دقيقة باش خليكم مع غفران في الأخبار وراجعين بعد شوية. ربحناكم قبيلة في خربش تربح الكارتة إن شاء الله مبروكة علي خلطتو سي بون شارجة الكارتة متاعو سينو هكا شارجيت الكارتة ملك لمنا تنجم تمشي عندك الزهر في زوز تولي على 71-113-1000 لأنه صباح تربح كالعادة النجمو الربحوك ملا خليكم معنا ما تنسيوا جدا كيف كيف ألو كوندكتور مضمون الربح زادة بعد شوية مع صلاح 10 مينوت كرونو بعد شوية مع فريق سبور تحديدا مع اسكندر أكيد باش نرجعو نحكي وعلى البارتي اللي تعدي وعلى المنتخب المغربي تحذيرات المنتخب المصري زادة كيف كيف وغيره من المنتخبات في إطار كأس العالم أبهرتكم ولا قلتلكم اللي تنقرأ على روحي في الكورة راني عملت نقلة نوعية في الكورة خليكم مع غفران في الأخبار ورجعين بعد شوية
0: يبدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: صندوق شفة
3: Life is life. والله مريضة واللي تنفتح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني
1: بالله. إذا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا اشتيت أشم ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيشي يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ اللي مو في الجنات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
4: ما يقول

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تفيد بأن عملية فرز ملفات الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية ستجرى يوم 19 من جويليا الجاري، على أن تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام. والمتحدثة ذاتها تشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الاختبارات ستجرى بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وجابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح.
3: بداية من يوم 19 جويليا إن شاء الله باش يتم فرز المطالب الترشحات، باش ناخذوا تلامذة اللي يتوفر فيهم الشروط الأولى من كل شعبة بكالوريا حسب الحاجية متاعنا، باش نستدعاهم لإجراء اختبارات مناظرة. المناظرة هذه تبدأ إن شاء الله يوم 3 أوت 2026 بأربع مراكز انتداب. عندنا مركز انتداب بتونس، سوسة، بيجة وجبس. ثم الاختبارات دوم 3 أيام. اليوم الأول يكون خاص باختبار نفساني، ثم اللي ينجحوا في الاختبار هذية اليوم الموالي يقوموا بفحوصات طبية، ويتعداوا اليوم الثالث اللي هو باش يكون اختبار رياضة، واللي ينجحوا في الاختبارات هذية ينتظروا توجيه لأحد اختصاصات حسب ترتيب اللي يقوموا به عند التسجيل.
2: اليوم الاثنين 6 جويليا آخر أجل لتقديم الترشحات للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان بأجور مقترحة تنطلق من 3000 دولار شهريا، أي ما يعادل نحو 8800 دينار تونسي. وكانت الوكالة التونسية للتعاون الفني قد أعلنت في وقت سابق فتح باب الترشح لكفاءات تونسية في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان. واشترطت الوكالة الحصول على شهادة إجازة أو شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مناسبة، وألا يتجاوز سن المترشح 55 عاما، داعية الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط إلى استكمال الترشح عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض. شركة نقل تونس تشرع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار البرمجة الصيفية. يشار إلى أن مسالك هذه الخطوط الشاطئية تربط بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. وشركة نقل تونس تؤكد أنه بالإضافة إلى هذه الخطوط الشاطئية فإنها تواصل تأمين التنقلات نحو الشواطئ عن طريق الخطوط العادية للحافلات التي تكون وجهتها شاطئية، أي تمر بأحد شواطئ العاصمة أو تصل إليه إلى جانب الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يؤكد أن تونس تحتل المرتبة 20 عالميا من أصل 160 بلدا في مجال النجاعة الطاقية حسب تصنيف البنك الدولي لسنة 2023، مشيرا إلى أنها تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في مجال الانتقال الطاقي سنة 2025. ومدير عام وكالة التحكم في الطاقة يبرز أن هذه المؤشرات مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة بفضل المشاريع المبرمجة في مجال الطاقة. عالميا، المئات من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرتغال واليونان وإسبانيا، حيث أرسلت إيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق هائل مشتعل منذ أكثر من 3 أيام، فيما حذرت اليونان من الدخان السام المتصاعد من مصنع لإعادة تدوير بعد احتراقه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: قال لك زيديني حبا زيدينا كاظم سهر 7:12 دقيقة على موزايكا فام. يا مرحبا بكم اللي قاعدين تسمعوا في صوتنا إن ونسوكم تونس في تونس وخارج تونس زادا كيف كيف. على ذا ديما نذكركم إنه الفريكونس بتاعنا موجودين سور لونيت زادا كيف كيف, تنجموا تسمعونا تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية على اليوتيوب زادا كيف كيف, تنجموا تشوفونا وهكا تتفاعلوا معنا, وعلى الواتساب الجديد اللي قلت لكم عليه على موزايكا فام. دونك خاصة مثلا هنا حتى في تونس مرحبا بكم, اما خاصه نعرف اللي قاعدين يسمعوا فينا لبرا يقول لك كيفاش نجم نكلمكم. تنجم تبعث لنا باغ كونتر ميساجات, تحكي معنا, تحب تستفسر على حاجه, نذكر نمرو الواتساب الموزايكا فام هو 23 513 ألف. ما نطولش عليكم, احوال الطقس بعد شويه واحوال الرياضه والسبور في 10 مينوت كرونو, وما تنساوش 100 دينار بون داشا من اهداء موزايكا فام بعد شويه في صباح تربح. تشاركوا معنا على 71 113 ألف. ملا خليكم معنا,
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح موزايكا فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, أفتر وورك مع كل ما كنت حسن.

0: مجهزين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
1: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس. يبدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: 7:19 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا اللي خلط علينا توا. نقولوا إن شاء الله صباحك زين خلط وبوم بوم باش تعرف أحوال الطقس توتسويت.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو
1: من المعهد الوطني لرصد الجوي نسألوا على أحوال الطقس. معنا سي صبحي بن أحمد. صبحي صباح الخيرات.
4: صباح الخير يا انت. هي ليك شنحوالك مستمعينا الكل؟ ان شاء الله صباحكم بالخير.
1: ربي فضلك يا صبحي. ما خليها نسمه البارح واليوم الصباح زاد نسمه فرشكه تعمل الكيف. والسؤال, هل درجات الحراره جمعه ذا باش ترتفع كما قلتونا في اخر الجمعه؟
4: ان شاء الله. نعم, هو صحيح بالنسبه لفتره صباحيه تقريبا في الليل هنالك معناتها نسائم شرقيه. البحر كان معناتها تقريبا مضطرب الى شديد الاضطراب الايامات هذه الكل. ان شاء الله اليوم يبدا معناتها تقل سرعه الرياح وبالتالي البحر مازال متموج. بالنسبة للحرارة نجم نقوله في ارتفاع طفيف, ما فماش ارتفاع كبير اليوم. ان شاء الله بالنسبة اليوم الامس سجلنا 33, ممكن اليوم سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة.

0: تتراوح عموما ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 35 و39 درجة داخل البلاد. بالنسبة لسرعة الرياح كما قلنا بدأت تتقلص تقريبا نجم نقول غدوة إن شاء الله يكون البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل. طقس استقرار عموما ما فماش حاجه معناتها من ناحيه الامطار. تبقى امكانيه وارده وضعيفه كذلك معناتها بالنسبه للمرتفعات الغربيه ان شاء الله غدوه العشيه للوسط باش تشكل بعض الخلايا الرعديه. الحراره تتواصل في نسق الارتفاع نجم نقولوا يوم الغد اكثر بقليل درجه او درجتين على اقصى التقدير.
1: معناها تبدا تطلع بشوي بشوي
0: مانيش نحسوها مش ارتفاع كبير بالنسبه للايام هذه على الاقل اليوم وغدوه ان شاء الله نهار الاربعاء. بدايه نهار الخميس نجم نحكيوا على ارتفاع معناتها في درجات الحراره ممكن تتحس اكثر نهار الخميس مع تيارات جنوبيه يظهر فيها الشهيلي. حراره تب معناتها تعتبر في هذه الفتره عاديه ماشي حاجه كبيره برشا
1: معناتها تبدل المعادلات نتاع شهر شويه
0: اكثر بقليل. لكن تعتبر معناتها في هذه الفتره نقاو معناتها درجات حراره مرتفعه في الاربعينيه في جويلة نحن تو ما نتخوفوش برشا معناتها من اللي راهو فيه على صفحات
1: اللي راهو فيه معناها مقارنة ديما يقارنوا بأوروبا بالقبة الحرارية وموجة الحرارة الكبيرة اللي تعيش فيها البلدان الأوروبية. دونك يقول لك باش تخلط لنا باش تخلط لنا هذا هو.
0: نعم نحن بالنسبة لنا نحن 40 41 42 درجة ماهيش حرارة مرتفعة جدا ولا أو ترتقي حتى اللي في موجة الحرارة هذه مستنسين بها نحن. هذه هو معناتها التفاصيل معناتها الطقس نتاعنا قاعدين نعيشوا فيها السنة معناتها ما فماش حاجة تخوف إن شاء الله. يمكن الويكاند تسخن أكثر تتحسن معناتها أكثر لكن تبقى ديما تيارات جنوبية ما تقلقش من ناحية نعرفوها الهوميديتي معناتها الرطوبة تبقى معناتها مرتفعة لكن ما تقلقش برشا إن شاء الله يعطينا ربي على قد ما نقدر إن شاء الله.
1: يعطيك ألف صحة صبحي بن أحمد.
0: يعيشك شكرا وإلى اللقاء
1: إن شاء الله نهارك زين. شكرا ليك صبحي بن أحمد وتحية ليك ولكافة العاملين بالبعد الوطني للرصد الجوي.
2: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
4: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مرحبا بكم مستمعينا. والله يقول لكم كونوا معايا كونوا في صفي كونوا في أبدا يضحكك الضحكة الشريرة. صباح الخير اسكندر.
5: صباح الخيرات.
1: وعلي ضحكت كينا قلت لهم كونوا في صف. انت فهمتني علاش باش نحكي؟
5: والله فهمتك.
1: عارف روحك معناها.
5: والله ظلمتني معناها.
1: انا ظلمتك ولا لا؟ والله لا. حسي لو انت كان باش تستعرض معناها قدراتك الرياضية قدامي فانه انا ديجا ابهرتهم معناها بيسر معطيات.
5: سمعت شيء كل سمعت اللي عندك عروض ونستعرك عليك في البرامج الرياضية العام الجاي وكل
1: ما تقول ربي ما تقولش المبلغ.
5: لا لا المبلغ مش نقول عليه. لا سمعت وتبعت وما شاء الله
1: برشا اصفار.
5: انا متاكد. لا ولينا خايفين نقول على الطر الخبيزه اللي مازلت
1: كامل جاي. تجيبني معك في البلاتو
5: علاش
1: عنصر النسائي غايب عندك؟
5: والله تحرشني.
1: ديما تكرونو
6: اليوم مع اورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
4: 10 minutes chrono.
5: تعرف من قبل ما نبداو الفقره وبالجمله الاخيره اللي كملت بها دخلتني بعض افكاري شوشتهم. والله شوشت لي
1: قوتي في الصدمه.
5: اي باش نبدا بصدمه. اما ايش نقول لك اعطيتني ربط زاده للي باش نحكيو فيه. دونك انت بار اكزومبل جيان معرفتك الكبيره بكره القدم وثقافتك في الرياضه.
1: لا ما نخلطلهاش اللي تحكي لي عليها.
5: لحظه
1: لا ما نخلطلهاش. لا
5: تنجم تنصح بار اكزومبل كان جيت ثلاث ايام كيلتي لي قبل ما نطيحوا وحنا وغيروا ماتش الاخر مع هولندا
1: ركش
5: ديت رونار وقلت له كيفاش تلعب كيفاش يزمك تلعب الخطه نتاعك صحيح ولا لا وكي تعمل هكاك تنجم عام جيتك كنا الناس كل البرامج الرياضيه وفيت ساي ما عادش فما كانت تتقدموا من الكل فمش انا اللي نجيب كل بلاتو. ياسمين صحيت ياسمين من العزه زي المقدمه المصريه في ام بي سي عندها.
1: كنت نجم توصفها ما غير المقدمه المصريه نحن توصفها وصف.
5: والله مقدمه مصريه لا حتى كنت تسمع
1: قدر وقتها ريقنا ولا
5: مقدمة مصرية أكثر من مقدمة برامج مصرية، ما عندي عليها حتى فكرة أخرى. هي قاعدة تحكي على ماتش مهم جدا، ماتش مصر والأرجنتين. خليني نحكي على الكورة أنا شامل بيها أنا ياسمين ويجري عبد الناصر جاب لنا تصويرتها.
1: هاكا تصويرتها أنت وتصويرتها يا أون بلان إيكرون.
5: رفيق ما عنده مشيد
1: دونك
5: لا لا نقول رفيق مش بيدي وقل عليه تعبر ولا ناس كلها تعبر بيه. وانتو كا السيدة دي جيت حبت تنصح لتار الفني للمنتخب المصري كيفاش يلعب مقابلته مع الارجنتين، مش يلعبوا ضد ميسي. لكن قبل نصيحة قدمت الماتش وتوقعت حتى قديش تربح مصر قدام المنتخب الارجنتين.
3: نروح لماتش بقى ايه الماتش اللي دخل علينا، ماتش الارجنتين وميسي. مصر هتلعب الارجنتين يوم الثلاث 7/7 الساعة 7، وان شاء الله كلنا نكسبهم 7. هي كتير شوية بس ما فيش حاجة مستحيلة، والماتش هيكون 7 مساء فكلنا نكون صحيين ومستنيين.
1: هي تتكلم تو هكا
5: والله يعني بدي مش نقول لك انا اكتشفت صوتها وهي تتكلم هكا تعم في بالعاني هي تتكلم هكا ما نعرف شلون توكا حسيتها معناها متحب متمكنه ساعه بالكوره وقلت لك انا ماشي 7/7 ويربحوا 7 بخلاف انا في السكور تنجم تقول قداش نجم تربح وتتكهن، نجم تقول لك حتى فنيا كيفاش يزمك تلعب، وهذه نصيحتها للاطار الفني للمنتخب المصري قبل مقابله الارجنتين.
3: الأرجنتين بيلعبوا بخطة واضحة وهي خطة باصي لميسي. نوقف الخطة ازاي؟ نخليهم ما يبصوش لميسي. بسيطة، الكرة سهلة بلاش نصعبها، نخلي ميسي دايما قدامه لعيب وظهره لعيب، يعني نعمل معاه خطة الساندويتش.
1: عارف ساندويتش حلوة ولا ملح ما نعرفوش.
5: الفايدة هو البص ما لازمش يبصوا له، ما فهمت معنى هذا الباس حبوا يقولوا ما الباس هذيك فهمتني قبل ما نقول كار الباس طلعت الباس وما يبصلوش ما يغزرولوش ما يخليوش يباسي ما فهمتش كيفاش وما
1: هونتو كيفاش
5: وصلت هي المعلومة راه في كل حال
1: يحصروا يردوك الساندويتش.
5: اي دونك ماذا بينا كانت ناحية تصوير عبد الناصر، خلينا نكملوا خدمتنا على روايحنا نروحوا للدار ان شاء الله حول الليل لباس ما غير حتى مشكل. اوكي بقى نجيب جينا وضع ريت
1: زيد حتى كي كملت بعد قلت له معناها راهو هو مقصار في الطول
5: وما ايه عندك الفكره على التصريح الكل.
1: يا ولدي قريت لك قريت لك ما حضرت لك
5: ما نطفيش كامل تحكي وتنصح وان شاء الله تطلع تفدلك وكا وانا تصورت تفدلك مش قاعد تحكي بجد. وانتو كا سهله الكوريت كيفاش والتحليل سهل والتقديم البرامج الرياضيه سهل برشا. نستنوا منك مستقبل كبير برشا ان شاء الله.
1: نطير بها تيران ولا مقارنة رفيق عادي اللي بعد عادي الفقرة اللي بعد نحو هذه من الكرونو
5: ما فقرة واحدة أخرى
1: لا أحكي بتحكينا على رونالدو ولا أنظر كل
5: اللي بعد رونالدو ليه ليه خلي رونالدو مرة عندي في نحكي لك ساعة على حاجة أخرى ساعة صارت البارح. هو تعرف الماتش جاي تاع أمريكا وبلجيكا ديجا بدي فيها شوية هكا مشاكل. نرجع لك نفسر لك شنو الموضوع. ماتش أمريكا والبوسنة الماتش اللي قبله امريكا وقتها ربحت، اما امريكا خسرت ملاعبي الملاعبي ذي خذ ورقه حمراء. تعرف كي تاخذ ورقه حمراء الماتش الجاي تلعب ولا ما تلعبش؟ صحيت يعني هذا باش يلعب
1: عليه
5: خذ ورقه حمراء وباش يلعب. شنو اللي صار؟ التقارير الصحفيه تقول انه فما تدخل من البيت الابيض ومن ترامب حكيوا مع الفيفا وطلبوا منهم انه راي الورقه حمراء ديكا نورمالمون تتلغى. شبيكم بار اكزومبل كعملها ميسي في الماتش نتاع الجزائر وقتها ما خذاش ورقه حمراء واحنا ولدنا عملها المره هذه وخذ ورقه حمراء. دونك مبدا تكافؤ الفرص والحكايه هذيك الكل. بعد الفيفا ايفيكتيفمون الغات الورقه الحمراء ديكا وقالت انه الملاعب هذا نجم يلعب الماتش الجاي مع بلجيكا. يقولوا انه فما ارتيكل نمره 27 كي الارتيكل ارتيكل 27 يمنح اللجنه تاع التأديب أن تتدخل وتنجم تلغي ولا تكف من كما نقول احنا عقوبة معينة. ودير حتى فرنسا بعد ما سمعت بالموضوع هذا عندهم ليزي ويخذ ورقة صفرة الماتش الجاي ما يلعبوش نورمالمون. حتى هما قالوا حتى احنا زاد الورقة الصفرة ذيك رافيه وعليها نحيها وخلي الملاعب يكون موجود. موجود التصريح نتاع المدرب المنتخب البلجيكي هذا رودي غارسيا المدرب المنتخب البلجيكي اللي باش يلعب مع امريكا كي سمع انه فما ملاعب من المنتخب اللي باش يلعب له عنده ورقة حمراء باش يكون حاضر معاه في الماتش هذا.
7: C'est pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet, ça correspondait au 1er avril en Europe. Voilà, c'est une découverte pour moi. Ce que fait la Fédération belge, c'est pas seulement se défendre et trouver ça évidemment illogique et injuste, c'est défendre les intérêts du football en général, de ce sport dans l'avenir, de son éthique, de son intégrité.
5: Donc, قال له ما احنا رانا ما في باليش انه 5 juillet لهنا هو برمي أبريل معناها معناها كونكوا بوسون دافريل هذا ما نجمش تصدق معناها انه واحد عنده ورقة حمراء وتتنحم بعد تجي يلعب بين الماتش يقول لك الفيفا راهي مع القرار هذا ماهوش عادل ماهوش منطقي والفيفا مش خدمتها الأساسية ولا مهمتها الأساسية انه تكون عادلة وتكون معناها عندها المصداقية اللازمة وغيره حتى المدرب نتاع المنتخب البلجيكي ها ولاد كورة وعايشين في الكورة وما قبلهاش لحقي وبالحق تشوفها كي تقول ما الكورة كيفاش وليت معناها تدخل من رئاسة البلاد المنظمة غاديك الفيفا تسمع الكلام وفيه برشا ما يتقال الموضوع هذا اللي تحب تحكي لها رونالدو حسيتك عندك حاجة بعد القهوة بهالقهوة شنو فيها الحكاية تاع القهوة في المكسيكو سيتي فما واحد عنده قهوة عادية عادية على الاخر معناها قبل ما يبدا المونديال اسمها ديجا كومباني كافي كومباني كافي قهوة تمشي على روحها تعدى تنجم تغزلها تنجم تغزل ليش في بريود المونديال بدلها اسمها سميها لوزر كافي معناها مقهى الخاسرين احنا نقولوا في القهوة ذي شنون فما موش عادي اي منتخب يخرج اليوم من المونديال يخرج معناها خرج من المونديال وغادر المونديال اليوم من غدوه في القهوة ذيك الصباح يحطوا له الدراب نتاعو يحطوا له الدراب نتاعو في باب القهوة وانت كان المنتخب نتاعك خرج تلبسك المريول نتاع منتخب بلادك وتمشي للقهوة تدخل على روحك اول حاجه يعطيوك البونسون هذيك نتاع البيانفينو يقول لك ما نعرفش شنو نجم يكون ومعه بابي منديل مكتوب فيه امسح دموعك راه البكاء ما عنده ما ينفع كي بالضبط دونك مشيت العاده هذيك قاعده تمشي وتجيب في الناس والخاسرين الكل ولا يمشيوا سبيسيالمون للقهوه هذيك وغاديك حتى اللي يقولوا لروسات نتاع الراجل من قبل ما تبدا يبدا المونديال حتى لتو معنا في البريود هذيك تعمل مقارنه تقارن لروسات نتاعو مداخيله من القهوه فاتوا 6 مرات ضعفت اكثر من 6 مرات شوف ساعات معناها حتى
1: مقوي ضربه ماركتينغ
5: لكن ماركتينغ حتى ما من الالام ومن الاحزان ومن الخسائر نجموا يدخلوا الفلوس ينطروا الفرنك في المكسيك
1: بس بوكو سكندر
5: عطيتك فكرة تحب تكمل انت
1: لي ما عنديش فكرة انا بعدك توفى الافكار
5: والله لا عاد مش هكا
1: زي تجيب لنا غدوة ياسمين اخرى
5: والله لا انا ما عادش
1: غدوة ياسمين اخرى
5: والله خاتيني كان فما ياسمين اكذا يجيبها مكي انا ما عادش عندي حتى علاقة شو مدخلني في ياسمين انا عطيت هكا مقاربة بين مقدمة مصرية مقاربة مقدمة زادة تونسية شو نجموا يعملوا في البرامج الرياضية كاو
1: ما قلت لك ما يتقارنوش
5: اي جوست مقاربه هي
1: يا عجبكش بربي جاوبو ما يتقارنوش عبد الناصر
5: شنو نجم يكون معنى الموضوع معنى كيفاش
1: اسكندر ابراهيم نشكرك على دي مينوتك ميرسي بوكو اسكندر يعطيك الصحه نكملوا معنا حتى ال 11
4: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو
6: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
4: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
6: بيسيتي
4: موزايك فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
8: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
9: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
10: أريدو، طور عالمك.
11: تدلل تدلل.
12: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول، جيب الكارت فيدم تاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
11: تدلل
13: جيان، ايام دللنا.
14: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
15: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
16: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
15: هي يا سي محمود، هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيمون، رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.

0: 90 466 4444
1: رايارك وبارك المهدية.
2: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
3: Allô, ça va ?
4: هاني ريكش جوي بي
3: في سخانة؟
4: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
3: على الكمبريسور
4: ليه على الكليماتيزور الكل
3: على كل شيء
4: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
3: توا فهمت عليه جوك باهي
4: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
2: ماكسويل فور بيتر لايف
5: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبه جديده ولا تجهيزات تخدم بيهم الفرصه ما زالت قدام بعد الاقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية تمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% اوتو فينانسمون ما تضيعش الفرصة وامشيو لأقرب اجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
6: يلا جو
7: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
7: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
9: جو الصيف في مونوبري مفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
2: مونوبري ديما معك
10: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
11: معكم على موزايكا فام 37 دقيقة إن شاء الله يا ربي تكونوا متوانسين بنا كما كل يوم رفقوكم من 6 حتى لل 11 ونربحوكم زادة كيف توتسويت شاركتوا معنا في صباح تربح
12: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
13: صباح تربح
11: تربح معنا ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايكا فام هكا ربح يكون ان شاء الله ديما ربحين معنا كلمتونا على 71 116 1000 التليفون اليوم يجينا بعد القرعة من حي الخضرة معنا سيمونجي بن عثمان صباح الخيرات سيمونجي مرحبا بيك
14: بحنوت
11: نهارك زين خويا لباس
14: نهارك اسعد ليا الحمد لله
11: الحمد لله فايق معنا بكري
14: ديما متينا ديما دي. بكري يعني
11: وقت ايه صحيتك معنا مك بكري
14: الاربعاء
11: تبارك الله تقصد ربي شنو تخدم
14: انا شكر تاكسي
11: ان شاء الله ربي يعينك ايجا نقول لك في الصيف غير الشتاء والخريف والربيع السويقة
14: بالطبيعة
11: هو احنا اسمع احنا في الكيس نشوفه مرج ومع الساعة لساعة اللي بدأ يسوق تشوف معه مرج معناه مش برشة وساعة بيل بركة لازمك
14: لازمك وساعة البيل اكثر من ساعة البيل
11: اكثر اكثر من ساعة البيل الحمد لله بدينا الكورسة الاولى سيبون
14: ايه ايه ايه 15 كورسة
11: تبارك الله ان شاء الله ربي يزيدك من رزق يا ربي ها يا سيمونجي ان شاء الله تربح اتبع في الكوب دي موند
14: اتبع
11: اي غدوة مصر مع شكون
14: الارجنتين
11: اي باهي مال السؤال ان شاء الله باش يكون سهل وثبت معايا وركز معايا في الاجابة نسألوا السؤال هاي يا سيدي نسأل فيك قديش من مرة اتقابل منتخب مصر والأرجنتين في تاريخ كأس العالم علما وغدوة البارتي مصر والأرجنتين أما قديش سبق من مرة وتقابلوا في تاريخ كأس العالم مرة مرتين حتى مرة
14: هذا أول مرة في بالي
11: هذا دونك يعني
14: مرة برك
11: لا عاد مرة على أساس غدوة.
14: حتى مرة.
11: مبروك عليك يا سيدي. أمون دشا قيمته 100 دينار من أهداء موزايك اف ام. ربي يفضلك
14: اسمك
11: بالطبيعة أخوي. تفضل.
14: باهي نحب نسلم على أمي تاعي ونقول لها ربي يخليك ليا ربي يفضلك, ونسلم على مرتي وعلى صغيرات اسكندورة وسلونا.
11: ربي يفضلها.
14: وسلم لي على اسكندر جا ربي برشا براي.
11: على اسكندر ريت عامل فيها ريت وانا ساكتة.
14: ريت يا سيمونجي. عامل فيك ليه انت عاملة فيه؟
11: بالحق يا سيمونجي هديت لك بوندشا. فرحة اسكندر لقاش كون معاه. يعطيك الصحة يا سيمونجي. نهارك زين خويا. يفضلك الوليدات ان شاء الله. شكرا ليك سيمونجي بن عثمان. ان شاء الله مبروكين عليك. دونك فوالا حتى مرة ما تقابلوا مصر والارجنتين, تقابلوا مرة كهو في عام 2008 في مباراة ودية. هذا مباراة ودية وغدوة اللعبة الكبيرة مصر والأرجنتين. خليكم معنا.
13: صباح تربح
12: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
10: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
11: من ربح إن شاء الله ما نخرجوش ديما ربحين مع موزايك كافي. منذكركم بالتوقيت 7:43 دقيقة. إن شاء الله يا ربي عاملين جو معنا. فوالا توتسويت نمشي ومع صلاح في ألو كوندكتور.
0: يجي وبحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين, وين تلقاونا بقوة راجعين, خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
10: الو كونديكتور.
11: الو الو صلاح صباح الخيرات.
14: صباح الفل جيان. سلام عليك برشا وعلى كل المستمعين. ان شاء الله يا ربي بدايه اسبوع ممتازه. وانت تعرف انه نهار الاثنين معروف بالنشاط والحيويه والناس تبدا نشطه. كيفنا كيف وان شاء الله ديما هكايا. اليوم كالعاده الربح واحنا موجودين في الافريات بالتحديد. جيان ومعنا اليوم سي عبد اللطيف اللي صبح عليه. صباح الفل سي عبد اللطيف. صباح الخير.
11: صباح النور.
14: صباح الخير جيان.
11: صباح النور سي عبد اللطيف. نورتنا يا سيدي.
14: وتقريبا من انشط مواطنين هالاثنين القاوم عبد اللطيف تبارك الله عليه قاعد في رفايات قاعد يعمل في خير وتسبيح عبدالله هو واصدقاء. ونحكي له لنا سي عبد اللطيف تودي مزهار في الدنيا ولا مش مزهار؟ 50-50 باهي برشا انا بالنسبه. وهذاك على سؤالنا اليوم في الو كونديسيون متعلق بالنسبه. السؤال يقول حسب رايك يا عبد اللطيف قديش نسبه التوانسه اللي يلبسوا حزام الامان؟ حاول تركز مليح اللي هي نذكروا حاجه مهمه برشا. حزام
6: محاوله
14: محاوله زاده
6: اعطيني
14: تنجم تتوقع بين اعطيك مثال شيء 25% والا 35% والا 45%.
6: 35%
14: 35% متاكد
6: خير الامور اوسطها.
14: انت من 35% زوم ولا لا؟ انت منهم ولا
6: انا؟ ان شاء الله
14: ان شاء الله منهم. مبروك عليك ربحها معنا 200 دينار. انا مبروك عليك
11: عبد اللطيف
14: شكرا لك يا عبد اللطيف. دونك اليوم السنتور يربحوا بالطبيعة اليوم 200 دينار وان شاء الله ديما مربوحه للناس الكل. احنا كالعادة جيان كل يوم في بلاصه كل يوم مع الكونديكتور نكونوا موجودين مع الكونديكتور وان شاء الله ديما معلوماتهم حاضره ونكونوا حاضرين للربح.
11: ميرسي بوكو سلاح يعطيك الف صحه. هكا يربحكم كل يوم في الو كونديكتور. سلاح معنا على موزايك.
0: يجي وبحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين, وين تلقاونا بقوة راجعين, خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
10: الو كونديكتور ابدا صباحك احلى صباح احلى صباح. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. اسمعي بن عيسى ومالك لوني في الويكاند.
15: ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا، وتابع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
16: يلا جو
17: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
18: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
17: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
19: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرج بشيش.
20: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
21: امشي لعزيزة
22: صيف السنة مع فيبر

0: في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: معلم الجو تروف هذا
2: صحة بشفي، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
4: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
5: إيش نحبوه يكون إحنا كان بالفم والملاي. أحلى صباح على موزيكا فام، وفيه تكثر حكاية الناس.
4: حكاية الناس
5: يبدأ في الشارع لقاية ذي كالعادة سلاح، ويسألكم كل مرة حكاية من الحكايات. سلاح صباح الخيرات مرة أخرى.
6: صباح الفل جيان ليك أنت ولكل المستمعين مرة أخرى. احنا بالطبيعة ديما نحكيه على الصيفية والصيفية بخلاف البحر بخلاف الكونجيات وأنه الناس تمشي والدور. نحكي وزاد على المهرجانات والبرمجة متاع المهرجانات اللي قاعدة تهبط. شفنا دقة هبطت البرمجة متاعها، وشفنا زاد حمامات البرمجة كيف، والبارح كانت البرمجة متاع مهرجان قرطاج الدولي، المهرجانات الدولية تهبط في البرمجة متاعها برشا. يا سيمي قاعدين نشوفوا بين التونسي والمش تونسي، ونشوفوا في التوانسة زاد الدبار كبير. وأنت تعرف جيان معناها نبدأ بك أنت نسأل نسمع روحي ونسألك، وشكون أكثر فنان تتمنى يكون متبرمج في مهرجان تونس وخلي من خارج تونس؟
5: من خارج تونس.
6: من خارج تونس شكون تتمنى هكا نهار تقول الحفلة هذيك أنا نمشي لها؟ أكيد
5: سيلين ديون.
6: سيلين ديون، هي هي علاش ليه ذاك؟ علاش احنا توا قلنا هي نفس السؤال هذا باش نسألوه زاد للناس ونشوفوا هما شنو يحبوا. بالطبيعة المهرجان توا قربت، مش نقول لك تمشي ما تمشيش، معناها أكيد أنت معناها ظاهر راهو الإنسان يبان يحب الجو يحب الموسيقى يحب الأغناء. أعطيني اسم من الزمن القديم ولا من توا من الجيل الجديد، شكون الاسم اللي تراه في مهرجان وتحب تمشي له بالذم؟
7: صابر الرباعي، لطفي بوشناق،
6: من الأصوات النسائية مثلا. من النسائية شكون؟ من تونس ولا من برا؟
7: من برا. زينب اسمع فيروز. لا فيروز ما عادش
6: هذا بيك فيروز نحضر لها
7: فيروز ذلكم اسمي شكون ماجد الرومي. ماجد الرومي
6: يا سيمي كبيرة يا اختارة بتبيع نحكي على فيروز ماجد الرومي. شوفوا بالطبيعة معناها احنا هنا في نفس العرس هما قاعدين يعملوا في قهوة جيان نقزنا عليهم
5: يعني اي ظاهر
6: هما رايزين هيك في كسكوت الشامية ومريق اللي يقول يشرب في قهوة ومنظمين امورهم واضحة. اخوي الغالي سامحني كي قصد عليك خير
8: حط بروبيان.
6: اي الحمد لله. شنو الاسم؟
8: عبد الكريم سويف دي.
6: عبد الكريم يا اخوي عبد الكريم بي باش نبدأ وساعة. عطيني فنانين تحب تراهم في كارتاج من التوانسة ومن غير التوانسة ولا حتى في حمامات ولا في مهرجان التوانسة انت تمشي له.
8: اوكي بالنسبة من برا عني لو دي ماير مونديال الشاب مامي الشاب خالد
6: انت الطول مشينا للجيران لهنا للزاير.
8: الزاير جيران بكور راي جيت تير مامي كاليد تمشي لهم الصورة معناها كارتاج الشاب خالد الشاب مامي مواجي سي مواجي جي لاخسك سي بالشاب مامي نغني برشا مامي نحب مامي برشا مغروم
5: ترى خلي سمعنا شوية مامي
6: وجي عمليها المامي عمال دعي ذلك ولا
8: عمليها وجي وقتها في رمضان نال رز موم عليها تراويح ما نمشيتش معناها
5: سليح خليه سمعنا شوية شاب مامي مدام مغروم بشاب مامي قالك نغني مامي
6: باهي ترى باهي باهي اغزلي انا مش تدل عليك وعلى كل المستمعين مش تغنيني حوجة تغرونا لشاب مامي تو
8: ليلة محمد رسول الله صهروني غير وحدي والليلك والليل طويل نرجوني بيت قدي الصوب القليل صهروني غير وحدي والليل طويل نرجوني بيت قدي الصوب صوبر قليل اوضو اوضو اوضو صوبر قليل.
6: لا انا مو جاي نبرمجوها هذا بتكلم انا تكون مسؤول في واحد المارجانيات
5: تحيه لي محلي
6: باش ناخذ المروه والله اذا تشوفوا كيفاش نلقاو لك حتى حفلة خاصة في كرتاج ادم مش خير منك من المويه ادم ادم ياخذ فرصته وانت ناس عبد الكريم
5: اسمع
6: شكرا لك وجه تحيه في اللقاء سامحنا عبد الكريم
8: بالله استاذ نحب نوجه تحيه لاختي جيهان والفريق نتاع موزايك نحب نوجه تحيه لبلادي تالا جيلان بوكو معناها والميزامي اللي قراو معايا معناها ولاد كلاسي سي بي سي بخصوص سي بي سي نحب نوجه تحيه
5: وصلت ان شاء
6: الله مستنى وبرشا وصلت التحيه نتاعك كيما شوف جيهان دونك اجواء فنيه صباحيه نعتذروا من برنامج كورنيش اللي خذينا شويه من الموسيقى
5: من الموسيقى ومن الاصوات اسمعني وانت كنا نقلبوك لك انت شكون من الاصوات اللي هكا انت تبارك الله متبعه البرمجه والفنانين اللي تم برمجتهم؟
6: انا الحقيقه في الاصوات جيهان معناها اللي موجودين توا اللي موجودين توا على الاقل الحقيقه من اكثر حفلات اللي بدا بين نحضرها الشيب خالد معناها من اكثر حفلات اللي بدا بين نحضرها
5: حافظ حاجه الشيب خالد حتى انت
6: ولا مانيش كي عبد الكريم انا لو شوف اذا تحب تحافظ على نسب الاستماع نتاعك جيهان خليني ما نغنيش
5: في بالعكس كانت تغني كانت تغني مش طلع لي نسبه الاستماع يعطيك
6: صحه
5: ميرسي بوكو سلاح يعطيك الف الف صحه سلاح اللي نلقاو في الو كوندكتور وحكايات الناس مرحبا بكم على موزايك اف ام 7:55 دقيقه
4: حكايات الناس أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
5: أيا مدام جبتونا شيف مامي برمجنا لكم شيف مامي في الساعة الجاية على موزايك اف ام خليكم مع غفران في الأخبار اسكندر في سبور إكسبريس استناو بعد شوية بوان روت مع مراد جويني ولو بوان دي جور مع هيدا عرب
4: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام موزايك اف ام الأولى في تونس
9: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري هاشتاغ umm
10: تدلل تدلل
11: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين
10: تدلل
12: جيون
13: ايام دللنا
14: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
12: il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
13: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
15: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
16: اريدو طور عالمك.
17: الفاكانس ما تحلك مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
18: كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
19: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولفس فاكس، كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب، صيف سنة في مولفس فاكس فينها.
20: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
21: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يناقش خلال لقائه عددا من المواطنين أثناء زيارة غير معلنة أدها إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة عدة مسائل تتعلق بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم الاثنين. وزارة الدفاع الوطني تتولى للسنة الثانية على التوالي تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص. وممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تؤكد أن الناجحين في هذه المناظرة يتم إدماجهم مباشرة بديوان الطيران المدني والمطارات إثر التخرج.
22: في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل باش يتم انتداب وتكوين 3 ضباط صف مدة 3 سنوات بمدرسة طيران برج العامري في اختصاص حركة جوية. ذوما باش يقراوا مدة 3 سنوات مدرسة طيران برج العامري عبارة 3 ضباط صف تابعين لوزارة الدفاع، لكن بعد نهاية التكوين باش يلتحقوا مباشرة ويتم إدماجهم بديوان طيران المدني والمطارات. انتداب باش يتم إدماجهم مباشرة بديوان طيران المدني، هي فترة التكوين فقط باش يكون كيما تلامذتنا يتدرب يقوم بالتكوين جامعي وتكوين عسكري وعنده مجانية سكن واللباس والعلاج، وبالتالي بيش يتخرج برتبة وكيل، لكن بعد كي يلتحق بديوان طيران المدني بيش تم إدماجه.
21: وممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تعلن أن باب الترشح لمناظرة تكوين مختصي الحركة الجوية مفتوح أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة ومن مختلف الشعب ولا يقتصر على بكالوريا سنة 2026. والمتحدثة ذاتها تبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن من بين شروط الترشح ألا يتجاوز سن المترشح 23 عاما إلى غاية 31 ديسمبر 2026 أو 24 عاما بالنسبة لمن أدوا الخدمة الوطنية إلى جانب استيفاء بقية الشروط المنصوص عليها بالمناظرة.
22: بالنسبة للمناظرة هذه هي تستجيب شروط مضبوطة من وزير الدفاع الوطني ووزير النقل، شو هي شروط مشتركة تختلف على المناظرات الأخرين؟ يلزم يكون عنده الجنسية التونسية، يلزم يكون أعزب، عمره بين 18 و23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026 مع إمكانية تمديد إلى 24 سنة بالنسبة لمن قاموا بأداء واجب الخدمة الوطنية. زادة طول القامة 1.60 للفتيات و1.67 للفتيان كما المناظرات حد الآن، لكن يلزم يكون عنده شهادة بكالور، دورة رئيسية أو مراقبة لمختلف السنوات، المهم يفوتش عمره 23 و 24 إذا كان قام بأداء خدمة الوطنية، ويلزم يكون عنده على الأقل 12 معدل في البكالوريا، 10 في مادة فرنسية في البكالوريا، 12 في مادة الإنجليزية، وفما اختبار خصوصي في الصلوحية الجوية. دونك هذوما هما الشروط، مش كان بكالوريا متاع 2026. كل ما يكون العمر ما يفوتش 23 سنة ومتحصل على بكالوريا ب 12 على الأقل مع 10 فرنسية و 12 إنجلي، دونك ينجم يشارك في المناظرة هذه.
21: 25 نائبا بمجلس نواب شعب يتقدمون بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. وينص مشروع القانون على وضع إطار تشريعي مشدد يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين، مع إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين، ومنح الدولة دورا حيويا في مرافقة القطاع الصناعي والتحفيز على التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. مصدر مسؤول بالحرس البحري بقليبيا يؤكد أنه تم التفطن لشاب في 30 من العمر كان ينوي الهجرة بطريقة غير نظامية نحو إيطاليا عن طريق السباحة، حيث انطلق من شاطئ قليبيا، وذلك بعد تجهزه بحقيبة ظهر وارتدائه زعانف السباحة. وقد وصف المصدر المسؤول بالحرس الوطني هذه العملية بالسابقة في تاريخ الهجرة غير النظامية، لافتا إلى أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية الاحتفاظ بالمعني ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية. عالميا، انطلاق موكب جنازة آية الله علي خامنائي صباح اليوم الاثنين في شوارع طهران في مراسم وداع أخيرة من المتوقع أن تستمر نحو 10 ساعات وفق التلفزيون الإيراني الرسمي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو، طور عالمك.
2: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم. اليوم ينطلق لتربص التحضير الاول للنادي الافريقي في جمارت. زوز ملاعبيه باش يتخلفوا على التربص هذا، في راس شوات ومهيب الشامخ من لاعبيه المنتخب الوطني اللي باش يتمتعوا براحه لمده اسبوع اضافي قبل العوده للتمارين والاستعدادات للموسم الجديد. بالنسبة لترجي جرجيس، ثم بلاغ تم إصداره من الإدارة يعلم فيه أنه العودة للتمارين تكون غدوة بالنسبة لترجي جرجيس نهار 3/7 جويلية في جرجيس تحت إشراف المدرب منصف مشارك. في الباسكيت، عمر عبيد أمضى 3 مواسم إضافية في النادي الإفريقي، وفي نفس الإطار إدارة النادي الإفريقي أعلنت التعاقد مع عمر بوعليق حتى لجوان 2028. في المغرب، المغرب الفاسي هز البطولة بعد 43 عام كامل، نقول ألف مبروك خاصة لسلاح الغدامسي المدافع التونسي اللي مع فريق المغرب الفاسي. بالنسبة للمدرب التونسي معين الشعباني زاد ونهضة بركان كملوا في المركز الثاني على بعد نقطتين من المتصدر، المركز الثالث للرجاء، المركز الرابع للفار، والمركز الخامس للوداد البيضاوي لنهاية البطولة في المغرب. ثم نهائي المونديال، فما زوج منتخبات جديدة تأهلوا للدور ربع النهائي، النرويج وإنجلترا. النرويج اللي تصنع الحدث البارح قدام البرازيل تربح 2-1، دوبلال هالاند وبونتو لنيمار، نجم يكون آخر بونتو وآخر مونديال لنيمار مع المنتخب البرازيلي بما أنه لمح إلى الاعتزال دوليا البارح نيمار. دوبلال هالاند قلنا جاب به للربح المنتخب بلاد و7 بونتو نوتي ماركي في الإديسيون هذه، ويخلط على مبابي وميسي. انجلترا المكسيك مقابلة كبيرة فيها 5 بونت وفيها ورقة حمراء لانجلترا، فيها 2 بلانتيات وضربة جزاء، كل منتخب مركز ضربة جزاء، يعني 3-2 في الاخر. نحكيه على انجلترا في الدور ربع نهائي، ونحكيه على المكسيك خارج المسابقة، ثاني منتخب بلد منظم يغادر بعد كندا اللي خرجت قدام المغرب. المكسيك يخرج قدام انجلترا، ماتش كبير كما قلنا للانجليز في دوبلي البيلينغام وفي بونتو الهاريكين. اليوم فما مقابلة زادة في الدورة ذي دور ثمن النهائي، نتعرفوا فيه على 2 منتخبات أخرى تكون موجودة في الدور ربع النهائي. إلا 8 البرتغال مع إسبانيا مقابلة القمة، أمريكا مع بلجيكا بداية ماضي ساعة، نشوف بس كل بلد المنظم الثالث بعد المكسيك والكندا باش يقعد في اللعبة ولا يغادر، هذا اللي نكتشفوه بعد نهاية المقابلة هذه. تبدأ ماضي ساعة تعليل، نعود نذكر مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا. في الكاردو فينال فما دوزافيش نعرفوهم حتى التو، المغرب فرنسا، انجلترا النرويج، في انتظار نتعرفوا على 2 مقابلات المتبقية. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع جيهان وبقيت لكيب في أحلى صباح.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو، طور عالمك،
23: ابدا سباحك

0: الراي وموجود عنا شب مامي على موزيك فم.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك موبايل
0: نيوز سمعتوا بيه؟ بيه شفتوا؟ الروبو اللي يخرج عن السيطرة في أندونيسيا ويتحول إلى مقاتل. هذا الفيديو دار برشا في 48 ساعة اللي يوثق حالة من الهيجان والغليان اللي تحول فيها روبو شبيه بالبشر. الله أعلم صنعوه لشنو الخدمة اللي باش يخدمها، لكن تحول إلى مقاتل وبدأ يضرب اللي قدامه بيدي وساقي. شو باش نقولكم، جاكي شون مقاتل بأتم معنى الكلمة اللي خلى اللي بحذاه الكل يهربوا وفيهم حتى اللي تخبى وظهرين البلاصة من نجم يكون كان داخل المخبر لوين تمكن مهندسين اللي قاموا بصنعه من التدخل والسيطرة عليه. الحادثة هذية هي ماهيش أول حادثة اللي ظهر أنه ساعة ساعة الروبون قل أنا يصير له الخلل ويخرج عن السيطرة. عم ناول مثلا في الصين الناس الكل تفجعت خلال عرض فرجوي وقت الروبو اتوجه بسرعة نحو الجمهور والأمن الدخل ووقفوه غادي. ونقول لنا نحاولوا البيليت متاعه بون مش بيليت متاعه أما نجموا يسيطروا عليه. ولهنا الحادثة ذا أعاد طرح سؤال مهم، مع انتشار الروبوات البشرية في العالم إلى أي مدى تنجم تضمن سلامة الناس إذا صار خلل تقني كما هذا؟
3: موبايل نيوز
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعه

0: وساع بيل شكون منين هذا يتشري وين يبيعوا فيه؟ ما عادش فما وساع البيل وانت عاد تكمل عاد تزمر عليه لا عاد وقتها وين احلت بوان غوت بعد شوية يعطينا الطرقات شنية الثنية اللي فيها دي بوشان شنية الثنية اللي تجيبوا بيها دونك اعطيونا التفاصيل الكل تلقاو بوان غوت مع سي مراد جويني بعد شوية هذه أحلى صباح
1: ابدا صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزايك فهم حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
2: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
4: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضام البراء كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البراء وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
1: ابدأ سباحك

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. تحالف صيني كبير يضم حوالي 60 شركة رائدة في التكنولوجيا. هواوي، تي سي ال، سكاي وورث، هايسنس، شارب اخترع كابل جديد جي بي ام اي او النكست جينيريشن يونيفرسال انترفيس. الهدف واضح باش يبدلوا لي كابل نتاع اليو اس بي، اوديو، نتورك، ديسبلاي بورت، اتش دي ام اي وحتى ثاندربولت 5 بكابل واحد نفسه يمشي على الكل اللي هو جي بي ام اي. الكابل هذا نجم ينقل فيديو 8K والبيانات بسرعة توصل حتى 192 جيجا بايت بار سكوند ويوصل طاقة تقريبا 500 واط في نفس الوقت. يعني les appareils متاعك الكل، les écouteurs، les routeurs، console، TV، laptop، monitor وحتى الworkstation مربوطين بكابل واحد الكل شيء. الصينيين قالوا ما عادش باش نتبعوا المواصفات الغربية، باش نعملوا مواصفاتنا الخاصة ونتحكموا في كل شيء. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. سيف سنام مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبر تي تي سيف سنام، كلنا على فرد موجة. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: طريق السلامة لكل مستمعينا. بوان غوت تتصويت مع مراد جويني.
1: بوان غوت
2: سي مراد، صباح الخيرات.
3: صباح النور جيهان، كل اللي يسمعوا فينا وقاعدين يسوقوا تاو، نتمنوا لهم ان شاء الله بون ديبيوت سيمين. ان شاء الله
2: يا ربي، كيما اول جمعه كيما اخر جمعه كيما سورتو في الويكان. دونك فما لي بوشون و لومبوتياج اليوم، منين نجمو نجيبو باش نهربوا شويه من لي زومبوتياج؟
3: اكتوالمون جيهان الحركه نلاحظوها فيها كثافه في الجولان، خصوصا على مستوى الصيدليه المركزيه، واحنا ماشيين الى ساحه باستور. دونك مستعملي الطريق ينجموا يجيبوا على شارع يوغرتا، ومنه يمشيوا لساحه باستور وعبر شارع الحريه ولا شارع طيب المهيري اللي ماشيين البلفيدير، باش تلقاو الشنيه معناها بيزوموا فارغه شويه توا، ولكن نتوقعوا معناها ما بين 9 و 9 ونص البيك نتاع السيركولاسيون، وقتها وليو ردوا بالنا ونخليو مسافه امان كافيه بينا وبين السياره اللي قدامنا. هذا من ناحيه ثانيه. هذا كذلك على مستوى شارع المنصبي، وهذا انطلاقا من ساحة الزلاج، وثم معناها شارع ناس سعد زغلول، واحنا داخلين الى ساحة 14 جانفي. كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لشارع في بورقيب على مستوى الزيت 4، واحنا داخلين الى مدخل جنوبي للعاصمة، ومنه عبر الطريق السيارة اللي باش يمشيو معناها على مستوى الطور الحمامات ومستوى معناها عديد الولايات الاخرى، واللي بتطلع بطبيعة الحال على مستوى هذا كذلك البياج نتاع مرناق، وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولة. نمشيو للروتيكس انطلاقا من دندان ووصولا الى محاول المطار، لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى محاول باب سعدون. سينو نزيدوا نقدموا شويه القدام على مستوى محاول اريانا، نلقاو الحركه تشهد انفراج في الرتور، واحنا جايين من المطار نلقاو على مستوى الحي الاداري على مستوى اريانا، وين نلقاو سيرفيس ديبين، وين نلقاو الولايه، نلقاو زاد كذلك حركه فيها كثافه في الجولان، واللي تطلب منا زاد كذلك مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. على مستوى الطريق الوطنيه رقم 1 وهذا انطلاقا من حمام الشط، نفس الشيء بالنسبه لحمام الانف مدخل الزهره كيف على مستوى ميغري، واحنا داخلين على سانكوبان على مستوى المحاول اللي باش تقلنا الى وسط العاصمه، كيف زاد اللحظه الحركيه فيها كثافه مروريه. شارع باريس كيف على مستوى شارع مدريد، كيف على مستوى شارع الحريه، واحنا داخلين الى وسط العاصمه، كيف زاد اللحظه الحركيه فيها الكثافه المروريه. طبعا الدعوه نوجهها الى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت، وانت قبل جيان استقلت على التزمير نطبقنا شويه مع بعضنا، نعطيه شويه الاولويه لبعضنا. صحيح في بعض الاحيان راهو يلزمنا زاد كذلك ان وقت التوقيت نتاع الخروج نتاعنا، لانه راه الدرج ولا الدرجين يجبوا يزيدوا فيها السيركولاسيون، فبالتالي ماذا بينا الخروج نتاعنا يكون بكري شويه حتى نبعدوا من السيركولاسيون. ما ننساوش سنتور سيكوريتي بالنسبه للي يسوق واللي يركب بحذاه. طبعا نزيدوا زاد كذلك نعطيوا بعض الملاحظات على مستوى مخالفه الافراد في السرعه، ماذا بينا السرعه على طرقات السياره، ولهنا نزيدوا ناكدوا ان ما يلزم الناس يفوتوا 110 كيلومتر في الساعه، في الطرقات الوطنيه ما يلزمش يفوتوا 90 كيلومتر في الساعه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا يعملوا مثل هالنصايح، لان فيها سلامتهم سلامة كبيرة من مستعملي الطريق. نتمنى إن شاء الله سنة زينة ويوم سعيد الناس الكل إن شاء الله.
2: يعطيك ألف صحة مراد جويني، شكرا لي. كان هذا بوان دوت.
1: بوان غوت. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: من المواضيع اللي برشة توينسة حكي وفيها الحق بتاع ربي لا عرفنا نفرحوا لها وإلا نتواجه ونقولوا خسرتها كما خسرنا برشة كيفها من الأبطال. شنو الحكاية بعد شوية مع عيد عرب في لبوان دي جوغ.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
6: اريدو طور عالمك
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
8: امشي لعزيزة
9: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في سعر ريزرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70133 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
10: التوا في ودني ضحكتها والتوى في بالي نسمتها وللتوى مستحيل ننسى نغمتها قديش عشنا ساريات طويلة قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة تذكر ياما غنينا في مسرحها تذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها تذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات 60 سنة كيني توك بديت وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا إلى 13 أوت ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير الناقل الرسمي للمهرجان موزايك FM
11: يلا جو
12: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
13: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
12: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: وكل يوم لقاية هديات نورنا عايد عرب تتسويت لبوان جوجوخ
1: لبوان مع عايد عرب.
2: صباح الخيرات.
11: صباح الخيرات والمسرات ليك ولكل المستمعين والمستمعات. شو حوالك انت؟
2: بحرت في الويكاند؟
11: لا ولا لا
2: لا
11: ولا لا خرجتها من الدار
2: بالحق بيتوتيه
11: كوره الكوره الكوره
2: بيتوتيه عايده الكوره امبارح تفرجت على بارتي الكل
11: اي
2: اي باي
11: كاو اخويا لي موردو لي باسيوني نتاع الكوره كوب دي موند دي مره في الاربع سنين دونك احنا تقانا نتبعوا بكل شغف خاطر مش ديما في كورتنا نراو مباريات بالمستوى هذاك.
2: اي باهي احنا مش نبعدوا على الرياضه مع عايده اما المره هذه مش نحكيوا عليها بشغف الحكايه الحق طاربي ما اتقلق هي ممكن هي او غيرها يشوفوا انه ببين تحلتوا وغادي باش نظموا المستقبل وغادي خير واحنا لهنا باش نقولوا للاسف قاعدين نخسروا في ابطالنا وفي صغارنا.
11: مش في أبطالنا بركة نخسروا في المهندسين نخسروا في الطب نخسروا في الأدمغة نخسروا في الأساتذة الجامعيين الرياضيين هي ظاهرة جديدة ولا هي حاجة معناها بالنسبة لنا سابقة بالنسبة لغفران بالخير وهذا الجدل متاع الويكاند اللي صار جدل كبير على انتقال بطلة العالم في رفع الأثقال غفران بالخير إلى منتخب الألماني داخل الرأي العام التونسي بين مبارك والحقيقة الحاجة اللي تلفت النظر انه العدد متاع المباركين اصبح كبير مقارنة بما كان عليه في تجارب سابقة في تبديل الجنسية الرياضية وهذا يدل اللي المواطن التونسي والرأي العام قاعد يسمع في تشكيات وليدوليونس بصفة عامة متاع رياضيي النخبة متاعنا اللي يعيشوا في حالات مزرية واللي ما عندهم حتى لهوة وحتى تأطير وهذا ما يخليهم يلوجوا على افاق احسن واحد من أصدقائنا وزميلنا حيدر الشيرني كان من الأوائل اللي بدأ يخذ في الرياضيين هذوما رياضيين نخبة وكانوا عبروا على تشكيات كبيرة
2: يعبروا نعم
11: فما حتى اللي مال نوتريسيون يشكيوا كي انت ايتي دياغنوستيكي اندر
2: والمشكلة سامحني هوني عايدة حتى كي بعد بتعادى مع حيدر وطلبوا حق الرد ديما نلقاو نفس الإجابات ديما نفس الإجابات عند المسؤولين ديما التكذيب ديما راهو أمورهم مريقلة ديما راهو بشي مش ندفعوله بش نخلصوهم
11: حاجات اللي تزيد توتر أكثر المواطن وتزيد تلقى أعذار أكثر للناس اللي تحاول تلقى أفاق مخير قبيلة وأنا جاية نسمع فيك جيهن ونسمع في الأخبار مع غفران ونسمع في المواطن اللي مشي حب يحرق على ناج حب يحرق على ناج معناها كدير إنسان تجيه الإمكانية والفرصة أنه يمشي لكن أنا الحقيقة تحليل الرأي العام للظواهر تكون غالبا انتباعية معناها ما تركزش على معطيات وما تركزش على معطيات موضوعية تكون انتباعية أكثر وإحنا كصحفيين من واجبنا أن نبتعدوا على الحس المشترك لسانس كومان اللي تخمن به عامة الناس ونقدموا رؤية مختلفة تعتمد على قراءة تفسيرية بالرجوع لتاريخية ظاهرة تغيير الجنسية الرياضية أسبابها والقوانين اللي تأثرها بعيدا على الأحكام المسبقة وعلى الأحكام تكور معناها on ne doit pas être dans le jugement احنا كصحفيين mais dans l'analyse وذيك علاش حبيت نقول اني اولا ساعة خلينا نقولوا اللي غفران بالخير له حالة معزولة ولا سابقة مسألة تغيير الجنسية الرياضية على المستوى الوطني وزيادة حتى على المستوى الدولي ظهر هذه المتمثلة في أنه رياضي اختار تمثيل بلد غير بلده في التظاهرات الرياضية الدولية قديمة وأصبحت أكثر انتشار مع العولمة لمونديالزاسيون وتواتر تنقلات الرياضيين ودخول الرياضة لعالم الاحتراف يعني بداية من النصف الثاني للقرن العشرين التطور هذا فسروه اللي درسوا الظاهرة بعدة عوامل منها الهجرة الدولية وكثرة الجنسيات المزدوجة التجنيس اللي برشا دول سهلت فيه الصراعات السياسية والحروب اللي وإلا أيضا التغييرات اللي صارت في بعض الحدود يعني تغيير حدود في دول يولي واحد ينتمي إلى دولة أخرى هذم عوامل اللي فسروا بها التغيير الجنسية الرياضية مع العلم أنه تغيير الجنسية الرياضية يخضع لقواعد وقوانين تحددها الجامعات الدولية وتحترم في ذلك قواعد القانون الدولي والميثاق الأولمبي. شي يقول الميثاق الأولمبي الصادر عسيو تونا داخلة فاطمة قالت لي قالت لي بربي كيفاش نجم تغير الجنسية بلي فسرنا النقطة هذية. وأكيد برشا اللي يسمعوا فينا ما يعرفوش يقولك يستغربوا يقولك معناها كيفاش واحد يكون مع ينشط مع دولة في منتخبها ويغير جنسيته. إبان فما قوانين تؤثر الظاهرة هذية. والميثاق الأولمبي صادر على السيو اللجنة الدولية الأولمبية نص على أنه الرياضي نبوت كالاتلات اللي يمثل بلاد في ألعاب أولمبية يلزم يستنى مدة زمنية عددا محدد بثلاثة سنوات إلا إذا فما اتفاق بين زوز اللجان الأولمبية الوطنية ولا قرار من السيو باش ينجم يمثل بلد آخر. وتلقى كل جامعة دولية تمثل رياضة عندها قوانينها الخاصة بها بيانسور ديما مع الخضوع مع القانون من القانون الدولي والميثاق الأولمبي. مثلا الفيفا كرة القدم قواعدها تنص على انه اللاعب عفوا يلزم يكون عنده جنسية البلد اللي بشي يولي ينشط معاه, ما يكونش لاعب مع المنتخب الاول لبلاده الاولى اكثر من ثلاثة مقابلات ويكون سنه في اخر مقابلة 21 سنة. فما جامعات اخرى كما السلة والعاب القوى وكرة اليد والرغبي طالب محسوب بنفس الشروط انك تحمل جنسية فترة انتظار الى غير ذلك الا بيانسور اذا فما اتفاق مبدئي ما بين الزوز اللجان الاولمبية. تو نحكي شوية على الجدل اللي تصير المسألة هذية والجوانب الاخلاقية. وفي تغيير الجنسية الرياضية تثير في كل دول العالم جدل وتطرح مسائل أخلاقية متعلقة أولا بتحويل الرياضة إلى وسيلة لتحقيق المكاسب عبر تجنيس بعض الدول الرياضيين أجانب بهدف تحسين نتائجها في التظاهرات الدولية, وهو ما يوصف بشراء الميداليات, الأمر اللي يعتبروه يتعارض مع المنافسة الرياضية. تطرح أيضا مسألة الهوية والانتماء الوطني كما البعض توا في تونس الجدل هذا قائم على مدى وطنية وهل تغيير الجنسية الوطنية هو انديكاتور على انه الانسان ما عندوش وطنية. هنا المنافسات الدولية ترتبط بفكرة تمثيل الوطن, وتغيير الجنسية الرياضية تثير نقاش حول مدى ارتباط الرياضي بالدولة اللي يمثلها وصدق انتمائه وولائه للوطن اللي اختاره. ايضا تطرح مسألة مبدأ تكافل الفرص بين الدول. الدولة الغنية اللي عندها امكانيات مالية كبيرة تستقطب الرياضيين الموهوبين وهذا يعمق الفجوة بينها وبين الدول اللي ما في حلهاش ويأثر على مبدأ العدالة والمساواة في المنافسات الرياضية. والمسألة اللي خليتها في الأخر لأن حسب اعتقادي تنطبق على غفران بالخير وعديد الرياضيين التوانسة هي حقوق الرياضيين. وهنا الباحثين والفقهاء في الظاهرة هذه يراوا أنه تغيير الجنسية الرياضية هو حق مشروع للرياضي في حالات الهروب من النزاعات والحروب, الهروب من التمييز أو وهذا ما ينطبق على غفران بالخير وغيرها من رياضيين النخبة متاعنا, غياب فرص التطور في البلد الأصلي لقلة الإمكانيات والعناية والتأطير. واللي تبع اليوم هنا فلبش نحيو الأحكام المسبقة والأحكام هذه متاع الجوجمان دو فالور والأخلاقوية على الناس اللي تختار تغيير الجنسية, اللي تبع في الرياضة في تونس وفي مشاكل ومعاناة رياضي النخبة ومنهم غفران بالخير اللي حكيت هي وامها يرحمها ولدها وولاد حومتها كل ما تروح من تظاهرة حاملة لألقاب وميداليات وتلقى حد في استقبالها لا وزير لا والي لا مسؤول من الجامعة لا صحافي وقت اللي يتم تجاهلها وما تلقاش ما تاكل وتترينها في نفس الوقت تخدم في اللي يكتب لها باش تلقاه باش تخدم غيانك باش نجم تاكل وتوكل عائلتها. يلزمك جهان ويلزم الناس اللي تحكم في أحكام مسبقة تدخل لإقامة رياضي النخبة وتشوف شنو ما الظروف اللي ترينيو فيهم وشنو يأكلوا وشنو الشهري اللي يعطيهولهم. رياضي نخبة يخلص ما بين 500 و600 دينار اللي هي ما تجيش حتى وقت اللي تخمم انت شنو يلزم مستلزمات رياضة النخبة من ناحية التأطير النفسي التحضير البدني التحضير التكتيكي ولا التحضير الفني النوتريسيون نوعية الماكلة اللي يلزم يأكلوها الراحة إلى ريكوبيراسيون معناها كي تشوف رياضي النخبة البرة اللي يهزوا في الميداليات تلقى عنده ستاف فيه ما لا يقل على 10 أشخاص معناها وميزانية ضخمة من الدولة ومن الاسبونسور أيضا كي لي سوليسيت بكو باش معناها ينجموا يعاونهم نجموا يعطيهم البيجي نيسيسير باش يكونوا بغيون في التظاهرات الدولية. هوني احنا هذا الكل معنا منه حتى شيء غفران وغيرها ظهر لي ما فما حتى فرق بينهم وبين اللي حكينا عليه قبيل اللي حكيت عليه قبيله غفران في الاخبار اللي حب يحرق على ناج بالسباحه وحط حياته في الخطر ولا اللي يمشيوا في قوارب الموت ولا اللي هاجروا من المواطنين نتاعنا ومن النخبه سكونابيل هجره الادمغه احنا هذي الكل لانه الناس اليوم ولا تتلوش في افاق ما أحسن تلوج في جودة الحياة تلوج ما هيش مكاسب مادية فحسب هي لكن هي بالنسبة للرياضي هي أيضا فتح أفاق جديدة هي تحقيق أهداف بالنسبة لي خاصة الناس هذوما المتميزين اللي عندهم موهبة يقولك أنا ما عندي حتى أفاق لهنا والمطلوب أني نحسن أفاق متاعي كي يلقى فرصة تجيه بيانسور ما يقولش لا لأنه يساجي دو سورفيفر مش حتى دو المسألة مش متعلقة بلا بيرفورمانس سبورتيف فحسب هي متعلقة بسيرفي بور سيغتان وسمعتوا معناها الرياضي ذوي الاحتياجات الخصوصية معناها بكاء وقهره وحرقته على انه معناها يوصل ما يقاش انه ياكل وان الناس تتكرم عليه من الهند باش يوكلوه انه يمشي للطبيب يطلع يشكو من مال نوتريسيون دونك هذا بيان سور عار حقيقه على الرياضه التونسيه معناها في عوذ نحكموا على الرياضيين اللي يختاروا اثنيه هذيه يلزم نقاو الحلول في صلب سلطه الاشراف لتحسين ظروف رياضي النخبه وليجعلهم يرغبوا باش يلعبوا لبلادهم وصون كرم متهم خاطر هذاك الأهم بالنسبة للرياضيين هذوما.
2: ميرسي بوكو عايدة يعطيك ألف صحة عايدة عرب ميرسي. دونك نتوما زاد كيف كي ديما نقول لكم عندكم هكا رأي تحبوا تحكيوا في المواضيع هذيا اللي كل يوم تقترح لنا فيهم عايدة في لو بوان دو جور على ريبوندورنا على 71 113 013.
1: لو بوان مع عايدة عرب أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
2: الحمل السرطان الأسد الجوزاء حظكم اليوم اللي فوت حظه في دقيقة حظ الأولى اللي تعالوا تلقاو تصفيت معنا مع فاطمة
14: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
15: صباح الضحكة اللي تبدل المود والطاقة الحلوة اللي تحل البيبين فما برشة تفاؤل عنا برشة موجات إيجابية أول أخبارنا باش تكون للحمل استمتع بكل لحظة وخلي فضلك الابتسامة عنوانك الثور قلبك عنده موعد مع كلامي فرح ومشاعر تعمل الكيف صحة صحة للثور إلي جوزي راهي ضحكتك باش تكون سر جاذبيتك مع بداية الأسبوع وكل نهار مخبي لك حكاية أحلى من اللي قبلها السرطان راهي الشمس طالعة على حظك ما تنسى وش موعد عيد ميلادكم البحر يناديك الأيامات الجاية فيها هدوء فيها حب لمعة عائلية تدفي القلب خلي روحك تعيش الصيف بكل تفاصيله الأسد وقت الراحة جاي وقايد تخمم في عطلة بحر أجواء خليك تنسى تعب عام كامل وخلي زاد الصيف هذا يعلمك كيفاش تعيش اللحظة وتفرح بالحاجات البسيطة وانت يا برج العذراء راهو موج البحر جايب لك أخبار تفرح فما فرصة جديدة الثقة الحمد لله ديما طالعة مع العذراء وحظك يرافقك في كل خرجة الصيف هذا عنوانه برشة تجديد وانت يا برج الميزان بعد هيك التعب راهو جاي وقت الدلال النجاح يزيد والمود يتحسن أكثر وأكثر وانت يا عقرب يمائي أفكار جديدة فما ناس جديدة أجواء كلها حياة الصيف هذا راهو باش يحلك أبواب مزينة وبرج القوس فرصة باش تعيش اللحظة تضحك من قلبك وتخلي زيدة هيك الطاقات الإيجابية ترافقك في كل نهار صيفكم زي بالبحر حرب بالشمس بالحب والسهرات اللي كلها فرحة. وبرج الجدي الترابي راهو في الحب خفف شوية متسرع. ميسالش خلينا نعطيوك نصيحة وخلي زيدة هيك المشاعر تاخذ وقتها، راهي الكلمة الحلوة توصل أسرع من ألف مفاجأة. الدلو لازمك تتكلم من قلبك وما تخليش زيدة سوء تفاهم يسرق منك اللحظات الحلوة. ونكملوا مع برج الحوت. ميسالش زيدة انتي كانت خفف شوية من ضغط الخدمة وخلي للحب مساحة لحظة صادقة. ماكم تعرفوا انه اللحظات الصادقة خير من ألف وعد.
14: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
16: فيزيتي
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
17: موزايك فم الاولى في تونس.
18: مهرجان الجاز بتفرقه في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي اللبناني الأمريكي طارق يماني، أحد أبرز الرواد المعاصرين في إعادة ابتكار الموسيقى العربية الكلاسيكية ودمجها مع لغة الجاز الإفريقي الأمريكي والموسيقى الإلكترونية. يوم الاثنين 6 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم.
19: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
2: والله أنا كان بودي نفرح كي نبدأ نحب نحكي على قطاع من القطاعات، وخاصة كي نحكي على قطاع الصحة نحب نبدأ نحكي هكا والرأس مرفوع ونبدأ نحكي نقول إنجازات وحاجة جديدة وتجهيزات جديدة ولأول مرة في تونس، وهذه العملية أول مرة صارت وهذا اللي فرحنا. لكن اللي وجعنا أنه ما زلنا نحكي وملغزمان على اعتداءات صايرة في حق الأطباء، الطبيب اللي قاعد يخدم وقاعد يداوينا وإن شاء الله ربي يعطيهم القوة، تصير في حقهم اعتداءات. هذا الحاجة اللي ما نحبوهاش. الاعتداء صار نهار الاثنين، الطبيب وقتها ما عطاش الأهمية للاعتداء اللي صار له، ويتبين بعد انه الاعتداء هذايا خلف له كسور على مستوى الأنف. وكان افادنا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية سي محمد المكي فرج انه وحدة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء هذا اللي صارت في مستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. معنا الدكتور اللي تم الاعتداء عليه، نتأسفوا لك دكتورنا دكتور محمد حلمي تبقى أستاذ مساعد استشفائي. صباح الخيرات دكتور، مرحبا بيك.
20: عايشك صباح الخير مدام جيهان، يعطيك صحة. عايشك
2: والله دكتور، نتأسفوا لك معناها أمسحها فينا وقدركم عالي وعزيز، ونتأسفوا كي نحكيوا على اعتداءات هكا طال أي تونسي وخاصة أنتم الأطباء اللي قاعد تبدأ تخدم في مقر خدمتك. الحادثة صارت نهار الاثنين،
20: عايشك مدام جيهان.
2: شو التفاصيل بفضل
20: والله هو معناتها مريض معناتها جاي عندنا يعني عنده ما عنده كيما نقولوا اكت وباش يداوي معناتها في نهار ويخرج فهمت بون صباح معناتها ما كانش موجود المسؤول معناتها على البلوك وعلى الدوغارد وكل فهمت ما كسرش كونتاكت ديريكت معايا معناتها من اللول صار مع النظره والطاقم شبه الطبي وكل حتى في الانسكريبسيون كل ما على حسب سمعت من بعد انه زاد كيف كيف معناتها انه عم نفهم معناتها باللفظ معناتها ياسر من اللي جاي اللي تخي واحد تخي اغريسيف وياسر معناتها بالحق ما كل حاجه يقول مش بيني لتوا شنو وعلاش وحاسيلو كيك بون ما عندوش اهميه خاطر الشيء هذا ديما يصير معناتها
2: اوكي كيما نقول
20: اي معناتها عادي من بعد كيما نقولوا عمل لك عملته واني اون بيرسون معناتها
2: انت صار التدخل الجراحي وشد بيته
20: صار التدخل الجراحي وشرجع لبيته وسيبوزي يخرج معتها العشية كما نقولوا كما عشية الأربعة حاجة هكا فهمت كهو هو من اللي سال خرج كيفاش راهو انتوما رفضت كما نقولوا دار شنو علاش تكذبوا عليا راكم كذابة وكيفاش دخلتوني في نفس ساعة وكملتولي واني عندي نانانا كذا وكذا في كلوتي وانتم لا لا لا لا وانتم فهمتي كلام كبير برشا يعني زاد هذا كيف كيف زاد مش حاضر عليه ما انت عندنا في الدوز انفيرميرات نتاع العشية ما تبل كلام بالحق كلام خايب برشا كلام بذيع واحدة منهم قامت تبكي قالت لك انا لازم نسمع في هالكلام كلام ليش
2: اما لا يولي يسب ويقول كلام خايب
20: لا لا كلام خايب هو الكلام كله كلام زايد كلام بعد مشات له الناظرة نتاع القسم هي والفريير قتلوا خرجوا جوج مرضى من بحجاه خاطر بعدوا على الحس هذاك وقال لهم
2: اما انا فرغتوا له البيت تمام
20: نسكت تكتب منه ايه امه معناتها الوالده نتاعو فهمت قال وعلاش معناتها قتلوا عايشك راك في مؤسسة عمومية معناتها ما يجيش الكلام هذا واش بيك تعمل لنا هكا وشنو كيف كيف سبا هي ما هي ما عشت تجم تخرجت وسكرت الباب وهي خرجت سكرت الباب ديجا ضربها هو ما تبعد سبا رمي عليها دبوسة مية صغيرة فانت بعوم عزم ما نشرت ليسه ضرر ما تهوين متعدد تلقيها وتعدد سكرت الباب قتلي انت المسؤول هو يلوج على الطبيب وكل شيء تو تجي تشوف ما تها
2: المريض متاعك
20: ما تهدي تو تشوف ما كيفاش تكلم تهدي ولا كان مش تخرج ولا اللي هو عطينا الامر ما تها مش تخرجوه ولا حاجة واني وقتها كونتر فيزيت بتبيعتي بش نشوف شفا في القاعد وكل عديت له مشيت له معناتها قاموا قدام الباب حكيت معها شويه قلت لها راه ولدك راهو خارج اليوم فهمت قلت له تفضل ماك حاجتك بالطبيب معناتها شنو راك خارج كملنا لك وكل شيء لا انت وماكش ندرى شنو ماكش طبيب وسبني وشكونك وماني مالي واني ما معناتها ما خرجش وانتم كذابه وما عملتوا لي شيء هي كل راهو بالسلطاف يعني يقول لك فيه راهو
2: بالسلطافين
20: عمري ما نجم ننساه غراتويتمون راهو والله ما غير مفهومه حتى طرف تواصل غراتويتمون كلام قوي برشا كلام ياسر كلام
2: جارح وخادش للحياة
20: ومش درش نوع ما عاش فهم التواصل صحيح ما عاش نجم اني بحث الفرش وكل شيء قلت له راك سامحني راك خارج كملت لك بتاعك وكهو معناتها ما عندك ما بالحق ما عادش عنده حتى شيء عندنا لا ما عنده حتى شيء معناتها
2: مش تخرج على روحك نورمال راك فرحان هكا سي الحمد لله لاباس اخرج
20: كهو كيف كيف معناتها حتى امه وقتها تعيط زاد الكل حسيلو سبني سبني ما تسب الوالده وسبني وفحجاه ما تضربنيش هو قام مقام شو اون بيرسون ما تضرب فب جنبه دبوسه ماء بارده لتر ونص ثلجه يرميها تجي طول تجي في خشبي على البسبلا يعني البيت عليه متر معناتها متر وشويه دي طول واني وقت السين حاضرين عليها فما برشا مرضى معناتها جاوك اللي دخلوا للصاله كيما نقولوا ودي تنفرميل كل والسيرفيونت والناس الكل ما تشديني ما تغلبش شدوا ما تكلم كل شد وبعدوني على البلاصه معناتها من بعد ذيك معناتها ما صارش اكثر من كونتاكت هذاك من ضربه هذيك ما صارش اكثر سوغ بلاس جبدوني واني خرجت الحقيقه مشيت لل مشيت حطوني في البيت نتاع لي زانفيرمي وكل سكروا هما الباب ما زلت مصدوم على الضربه هذيك نسمع باقي خرج الكل واري عيط كلام زايد واني ونعمل ونفعل ودار شنو فهمتني هو وتخطون يحب وصفه طبيه اللي هي ما احنا ما نعطيوهاش
2: وصفه طبيه فيها نوع من الدويات اللي ممنوعه
20: ممنوع تعطال والتعطال غيره معناتها هي معناتها كان في حاله نتاع مرضيه فهمتي مش نتاع انه نتاع واحد
2: لحرج هذوما واضح بعد دكتور مشيت تصور تلقى روحك خشمك تكسر
20: ديريكت مو كلمت الحاكم الحقيقه معناتها اول حاجه تصرفت وجاي والحقيقه ما قصروش جاو في ساعه دايوغ وصلوا هما قبل ما يوصل العصيص الوحيد اللي عندنا في السبيطار معناتها بتاع الباب وصلوا هما قبل ومن بعد كاوم بعد مشينا معناتها كيما نقولوا هزونا مشينا شكينا معناتها مشاو هزوني مشينا معايا المستشار القانوني بتاع السبيطار معناتها كلمه سيد معناتها مدير السبيطار وكل دو مشينا قمنا معناتها
2: والوقت دكتور انت ما فقتش بخشمك مكسر
20: لاني روحت خاطر اني معناتها كيما نقولوا روحت التشكي قبل من بعد قال لي من بعد امشي عادي تعديت للرجونس معناتها سوغ بلاس الاربعه الخمسه بلاصيه بتات وقتها فهمتي عملت تصويره لقتها ما خرجش البادي مكسر قلت ليه يحكي فيها من فوق ترازري لقاه وقتها مكسر وفهمتي قالت لي قالت لي غدوه معناتها اجا نعاودوا الكنترول مع الطبيبه وكله نشوفوا مع الاستاذ
2: لطف عليك يا دكتور
20: قال لي لازم تدخل جراحي
2: تدخل جراحي عملت ولا
20: مازال عملت
2: لطف عليك دكتور لطف عليك
20: الحمد لله
2: نتأسحوا لك دكتور بربي دارت معناها مخبر احنا ما نحبهوش قالوا انه الدكتور بعد الاعتداء عليه قرر انه يغادر المستشفيات التونسية
20: والله شو نقول لك هو القرار تو 100% مش متاكد خاطر معناتها يعني ما زلت ما عملت حتى ايتاب معناتها
2: لا ما تعمليش بربي دكتور احنا شادين فيكم لا
20: والله
2: لا ما تعمليش دكتور لا
20: ما
2: مثل شوكي كم مش تفرغ مستشفياتنا لا راهو بيكم
20: والله حتى اني والله كونتر انها تفرغ
2: مالك هاو مالك كونتر مالك نحيو العنوان هذا ونبدلو انه وقتها عندك الف حق تمسيت كما برشا فيكم في الاطار الطبي وشبه الطبي قاعدين تتمسوا داخل مستشفياتنا نتأسفوا على
20: لا لوج لا حاش لا بفلوس لا حاجة جوست معناتها ظروف عمل المولاي
2: نعرف عندكم الف حق
20: تخدم
2: في ظرف يعلم به كان ربي
20: ولازمك برا راه ماهوش شهريه ولا حاجه راه ما جيت معناتها ما تفكر بالحق معناتها هيك محلاها فيها لعبت انت ريسبكت معناتها المريض يحترم كنت تحترم
2: اقعد اقعد اقعد اجبدوا القرار نسمع عليك كان الخير ان شاء الله وان شاء الله بنطفى عليك ربي يخليك شكرا ليك دكتور محمد حلمي تبقى شكرا ليك الاستاذ المساعد اللي تم الاعتداء عليه مالوغوزمون واللي كما سمعتوا تسبب في كسر خشمه لانه المريض حب على اوردونونس فيها اكل حرابش خليكم معنا على وزيك فام راجعين مثلنا ساعتين كهو من أحلى صباح أكهو غفران في الأخبار وراجعين
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح
21: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل أفار وتفرج من الدار كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات بشتحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
22: مونوبري ديما معك
23: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
24: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة
25: شنو هذا يا ولدي
26: من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
24: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
27: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور حب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
28: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
29: اريدو طور عالمك اي سي لو لوكس vous emmène plus loin. Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
30: سافرت, بعت,
3: عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
5: يلا جو يلا جو سيف السنة حاف الحكايات،
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
5: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بنسبة 10% مقابل ارتفاع كبير في أسعار المواشي وخاصة النعاج خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2026 وفق إحصاءات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية لوزارتي الفلاحة والتجارة. وتظهر المعطيات تسجيل ارتفاع في متوسط أسعار النعاج بنحو 800% على المستوى الوطني، حيث ارتفع السعر من ما بين 240 و300 دينار للرأس الواحد في 2010 إلى حوالي 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية. ويفسر هذا الارتفاع بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع كلفة الأعلاف نتيجة زيادة أسعار الحبوب عالميا وارتفاع كلفة التوريد والنقل، إضافة إلى تأثيرات الجفاف المتتالية التي انعكست على إنتاج الأعلاف التقليدية. رئيس مشروع تنظيف الآلي للشواطئ بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نبيل المختار يفيد بأن البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ سيشمل 152 شاطئا، من بينها 55 شاطئا سياحيا و97 شاطئا عموميا على طول 180 كيلومترا وعلى مساحة إجمالية في حدود 6500 هكتار. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يوضح أن برنامج التحكم في الطاقة في تونس أسهم في تقليص استهلاك الطاقة الأولية ووفر نحو 14 مليون طن مكافئ نفط بعائدات مالية تجاوزت 14 مليار دينار. عالميا، استشهاد 4 فلسطينيين بينهم زوجان وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين في استمرار للخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يدعو حلفائه إلى اتخاذ قرارات قوية خلال قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة خلال هذا الأسبوع في أنقرة إثر هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 45 آخرين الليلة الماضية. وسط موجة حر استثنائية تضرب فرنسا منذ أيام، بعض المساجد تحولت إلى ملاذات إنسانية مفتوحة أمام الجميع بعدما بادرت إلى استقبال المتضررين وتوفير أماكن باردة ومياه للشرب، وذلك خلال واحدة من أشد موجات الصيف حرارة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع جهين في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس. ابدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: والله إن بيناتنا هو شاري راحة باله اللي مطبقها الغنية بالضبط، خلي يقولوا وش يهم في اللي يشكر ولا يذم، اللي مطبقها بصحيح هذاك صحالي، هكا نعملوا له شابو، صحاليك شريت وربحت راحت بالك وكهو. 9:11 دقيقة على وزي كفان بصباح الخيرات صباح النور. لا عاد انا دابيتود 9 لقيت ذي نقولكم صباح الفل على سبعونا واللي يحبونا الكل. هذه كانت صباح الناس، اما احنا توا في احلى صباح مع انطلاق البرمجة الصيفية اللي قاعدين تكتشفوا فيها من البرومير جويي. خلطنا اليوم 6 ايام ديجا في جويليا، معناها تقريب جمعة عادات من شهر جويليا ليامات قداش تطير. احنا معكم كل يوم هكا رفقوكم من 6 متاع الصباح، تلقاونا في هالفورما والنشاط والحيوية، وحتى لل 11 كل يوم 5 سوايع أخبار ربح فقرات شي يعمل كيف. إن شاء الله يا ربي تطولي كان نكونوا أمونسينكم تسمعونا تتفاعلوا معنا زي كيف كيف. ديما خنذكركم على نمرو الواتساب متاعنا 23513000، هذا نمرو الواتساب، أما نمرو الريبوندور اللي فيه يخلطونا صواتكم على 71-113-013. كل يوم نسمعوكم في زوز مواعيد، ولهنا باش نحكي حتى أنا صندوق عجب، نحب نوصل صوتي، هنا موقعدة كل يوم نوصل في صوتكم، وأنا زادة كيف كيف مستمعة من المستمعات، زادة كيف كيف صندوق عجب حكم اللي قاعدة نخدمه كل يوم ونسمع فيكم، زادة حتى أنا نحب نوصل صوتي. الماء سونيت، ألو سونيت، شنية حكاية الماء؟ شنية حكاية قصان الماء؟ شنية حكاية اللي الماء سخون ما عادش نجم يخلط خاطر سي يضعف الماء هذا كان ما تقصش؟ شو الحكاية؟ احنا عادي بيها ما شاء الله الحمد لله سنة أمطار وحمد لله قلنا أنه صدودنا لباس. ألو ألو فسرونا حكاية الماء.
0: صندوق عجب،
2: ربي ربي عجيب لي الميساج نتاعي، راهي السونيت قاعده تقص علينا، ولايه بن علوس تقص علينا من غير ما تقول بالمسبق، وزيد تليفوناتهم حتى باش اسال معلقين، قولوا لهم ربي يعلمونا يعلمونا كي نعطيو حتى السيل باش قضاو دي يا رسول الله، عليه هكا يا رسول الله.
3: عسلامة وزيك بالله. لا واحد يبدأ هكا أسر ما صار الله، يبدأ جاي بحذية ذيك يحذر يقول خلي لي نصر وجهي قدام الناس يقول ويزين داره وينظف بلديت من سنين موسم صيفي راه وعطلة وكل شيء، بلديت من سنين والاثنين علاش هكاك الطريق الرئيسي للبحر هكاك عشاب الطفايلية على اليمين وعلى يسار الحشيش والنخل مش مقلم والكيس هكاك كله مغموم بالحشيش، علاش هكاك الطريق منه ومن يا رسول الله؟ في بالكمش عباد كبير جايين على موسم التخييم، جايين المخيمات بحذينا الكشافة، جايين ناس بيف بحذينا يا رسول الله.
4: يا موزايك يا صندوق عجب بالله، شكون اللي مسؤول على هالكيوسكات هذية وكيفاش يراقبها؟ نورمال ما يكون فيه الهواء باش جديد عجل ناقصين عجلة مفشوشة باش نجم تمشي في الليل ولا في النهار. الكيوسك اللي تدخل ويقولك ما عنديش ما فهمناش، ما فهمتش انا هالناس هذي كيفاش تخدم، عاطينهم رخصه ما راقبوهم اخوي.
5: يا صندوق عجب بالرسمي من العجب في البلاد هذيا، بالرسمي من العجب ملاحظه هكا الخنطره اللي بحذا بورترادس بالله، الخنطره اللي محلاها اللي كل يوم صار صوتك راهب ويوصلوا كماين كماين يدوي قفين يتأملوا بلي معقول بلي معقول تدوى ما تعرفوش اللي هما غاديكا واللي راهم ضيقي يا اخي، الا ما توصل النهار تصير كارثة كارومبولاج 17 كرهبة يدخلوا في بعضهم واربعة منهم يتنطروا من فوق القنطرة مش وقتها ما نتعملوا حاجة وتوليهم عاش خليهم يقفوا غادي، راهو مش معقول راهو يمديوا بس 17 والعشرين والثلاثين واحد ويقفين على حال في القنطرة.
4: لا يجوا كان النهار تتفرجوا في البلدية نتاع بنزرت في عمون الجردة يدخل من القنطرة وشوفوا كل المحطة المادة كلها كراهب مكتوبة فوندر والعباد ما خلش من تيخف بلي كبيسة، وهذا معقولة وين الشنقاخ؟
0: صندوق عجب يبدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة

0: والسهرية هابي أور الموسيقى والربح اسماعي بن عيسى وملك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول. التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: انت سباحك

0: مرحبا بكم على موزيكا فم.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
0: اي في احلى سباح تلقاو معنا كل الاخبار لحكايته لاكتواليتي. باش يكون نهار يقولك بلا نقل عمومي, نهار ما فيهوش تاكسيات, ما فيهوش لواجات, لا نقل ريفي لا سياحي لا نقل جماعي, على كامل تراب الجمهورية. علاش؟ لأنه يطالبوا بزيادة في تعريفة التاكسيات. يعطينا أكثر التفاصيل وهذايا مقرر على أساس أنه يكون الاثنين الجاي. معنا سي علي تركي ضيفي أمين ميل الغرفة النقابية الوطنية لوتيكا. مرحبا بيك سي علي.
2: مرحبا بك أختي جيهان ومرحبا بكافة المستمعين وعلى ثم أخوانا وزملائنا في قطاع النقل العمومي غير منتظم.
0: ربي يعينكم سي علي ويجيب رزق الناس الكل والطريق السليمة إن شاء الله اللي يسمعوا فينا ورا الفولونيت. من الخمسة متاع الصباح للتسعة متاع العشية ولا متاع الليل اثنين الجاي مقرر أنه مش بيكون فما نقلة فسر
2: نهار اثنين الجاي فهمني ونقولوها انه نهار اثنين الجاي فما اضراب في قطاع النقل العمومي تضم في الخمس قطاعات التاكسي الفردي والجماعي واللواج والنقل الريفي والسياحي. هذا بناء على قرار اتخذته الجامعة في تفعيل الاضراب الذي علق بتاريخ 27 افريل السابق. فهمني اليوم عدم ايفاء سلطة الاشراف بالتزاماتها الكتابية وتعهداتها الرسمية مما أدى إلى اجتماع المكتب التنفيذي المضيق للجامعة الوطنية للنقل يوم 30 في الشهر, وتم أخذ قرار بالتفعيل الأضراب المعلق والدخول فيه بتاريخ 13 من الشهر الحالي.
0: 13
2: من 5 متاع الصباح للتسعة متاع الليل.
0: من 5 متاع الصباح الاثنين الجاي معناها.
2: صحيح
0: من الاثنين الجاي, وهذا من أجل الزيادة زادة في التعريفة. فما مطالب لكن أهمها نقول هذه النقطة اللي عنا مدة وإحنا نسمع فيها ضربة العداد الزيادة ضربة العداد عنده سنوات نفس ضربة العداد هكا ولا ليه؟
2: اليوم قبل ما نحكيه وإحنا على الزيادة في التعريفة كنت اسمح لي
0: فضل.
2: إحنا رأوا عنا مئات السيارات قاعدة تتفك في شركات الإيجار المالي, عنا آلاف من الزملاء المالين ما همش قادرين يخلصوا الأدين تاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, عنا الآلاف من الزملاء ما همش قادرين يخلصوا حتى الأدين تاع الدولة اللي هي البتينة. وأنا كي نحكي في الكلام هذا الدولة عندها الأرقام الرسمية وتؤكد الكلام اللي احنا نقوله فيه.
0: دونك تقول انت تم الاتفاق
2: في محضر جلسة 22 جانفي في عديد النقاط من ضمنها تنقيح القانون, نظام عمل بالمحطات, التطبيقات والتعريفة والأمر 581 وموضوع التاكسي السياحي. إلا أنه تم وعدنا بإمضاءات رسمية أنه سيفعل محضر الجلسة هذه والاتفاقات هذه موفى شهر مارس. لم تلتزم السلطة بما أمضت عليه. تم أخذ قرار بالدخول في إضراب بتاريخ 27 أفريل. تم التدخل من طرف قيادات عليا في الدولة التونسية مع الأخ السيد رئيس المنظمة ورئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة, وتم تعليق الإضراب بتشاور وكان في حالة غليان المهنيين كي احنا علقنا الإضراب.
0: ومن اللي تم تعليق الإضراب الوقتها ما صارش هكا
2: إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا لم تكن هناك ولو بادرة لحلحلة الملفات العالقة رغم أنه اتفقنا التعريفة ناخذوها خلال شهر جوان وباقي النقاط خلال موفى شهر أوت. إلى أنه
0: اتفقتوا سنخلني خذ النقاط ما صار حتى تحاور بيدكم قلت لي اتفقتوا أنه التعريفة باش تبدأوا تاخذوها جديدة في آخر جوان. قديش التعريفة طلبتوا ضربة العداد؟
2: والله التعريفة معناها احنا طلبنا وانا مش نحدد لك الارقام ولكن
0: ذكرنا هي قديش توا ضربة العداد.
2: هي ضربة العداد في قطاع التاكسي الفردي اليوم 900 مع احترامات القطاع الاخرى مانيش متذكرها بالكدية في الجامعي وفي الريفي والى اخره, ولكن اليوم رانا نخدمه بتعريف 2022 مع انت تعرفوا كيف المواطنين والفاعلين والى اخره والدولة تعرف
0: الدنيا غليت والقطاع غيار غلي وكل شيء.
2: واحنا من حبوش نحكيه الواقع المواضيع هذه لأنها بيستيقوا منها وقت ليه ما راهوش فيه.
0: احنا فاهمينه السؤال هوني برشا مرات طرحت التعريفة الجديدة اللي يقول 2000 اللي يقول 2200 انتم
2: وكلها معقولة وكلها معقولين حتى كان نقوله 3000 معقولة
0: حتى كان نقوله 3000 معقولة
2: و50 مليم راي معقولة. المهم احنا ناخذوا تعريفة عدلنا الوضع
0: ماكم انتوما اهل القطاع تفهموا معناها. تقولي بين 3950 زوز معقولين، ما هذا غير معقول. 3000 حاجه و950 مليم حاجه، معناها انتوما هذا كل طالبين على 50 مليم زياده. سي علي عاد
2: انت علاش حطيتني في 50 مليم؟
0: ما حطيتكش انت، قلت لي حسيتك تتهرب يا سيدي، ما تقولش الرقم اما قل لي المبلغ. ميساش اقل شيء فما الضربه 2000
2: ترضي المهني وترضيكم المهنيين.
0: انتم وذنيكم عند المهنيين وسامعين من بعضكم، معناها اقل شيء فما 2000 التعريفة.
2: لا انا ما ناكدلكش الشيء هذا، وباش نقول لك الكلها ايش نقول لك الكلها راهي ايش نقول لك في التعريفة اللي احنا نخدموا بها توا، لا هي قريبة ولا هي بعيدة. ها باش نقرب لك، لا هي قريبة ولا هي بعيدة.
0: تتشنشينا يا سي علي.
2: باهية ايش نقول لك، ودار الوسط تلم الناس الكل، فهمتني؟
0: اللي هي دينار دار الوسط.
2: لا لا لا، ما
0: دينار و500 دينار و500 تيسي علي تيمشي ما تاني مش معك للاخر.
2: ما احنا عنا التزام اخلاقي وادبي.
0: نعرف نعرف اوكي انا اعطيني نعرف يا سيدي اسمعني لحكيتها. انا نقول وانت قول لي قريب ولا لا، دينار و500 ضربت العداد اقل اكثر.
2: احسنت
0: بارك الله فيك سي علي، احنا نقعد معك على تواصل كيف ما حاجه نسمعك ان شاء الله ما نوصلوش هالاضراب هذا وان شاء الله تتفضل الامور. شكرا ليك سي علي تركيا، نورتني. شكرا ليك امين مال الغرفه النقابيه الوطنيه لوتيكا. دونك كما سمعتوا يطالبوا بزياده وبعديد المطالب. دونك يقول لك سينو نهار الاثنين الجاي بتاريخ 13 جويليا مش يكون فما لا تاكسيات لا لواجات لا نقل ريفي لا سياحي لا جماعي على كامل تراب الجمهوريه من 5 متاع الصباح للتسعة متاع الليل. فان شاء الله يا ربي ما يصيرش هالنوع ما هالشلل هذا الكل في البلاد، وان شاء الله يلقاو الحل اللي يناسب الناس الكل.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى وملك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
3: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. من 3 ل 9 جويليا في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع أياد غنوج، محرزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايك فام.
1: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وكل يوم نتمنى لكم أنه يكون اليوم أحلى صباح بالفم والملاي. مستمعينا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا، تابعوا فينا لايف زادة كيف كيف على السيت متاعنا على اليوتيوب، زادة على الصفحة الرسمية الموزايك فام، تتواصلوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013 وزادة الواتساب الجديد لهنا معنا على موزايك فام على نمر واتساب، نجم تبعثونا لميساج متاعكم، نتواصلوا مع بعضنا على 23-513-1000 وقاعدين باش يبعثونا من فرنسا من ألمانيا يحكيونا على السخانة برشا، من دبي من الإمارات. تحية لكل مستمعينا الحصل وين مقعد صوتنا ينجم ياخذ لهم هذوما بيسوق تابعوا فينا سيغلو نيت. نكملوا مع بعضنا على موزاي كفم الريق شيح به والماء مش يتقص. هي في بالكم ولا في بالكم انه السونيد اعلنت، فوالا السونيد الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه، انه مشتركيها في ولايه سوسه مستير والمهديه ابتداء من البارح لحد 5 جويليا، فانه اعلمتهم انه باش يتقص الماء تقريب كل ليله من نص الليل حتى الخمسة متاع الصباح يوميا ابتداء من البارح. علاش؟ لمجابهة ثروة الاستهلاك وتفادي الانقطاعات. تو ناخذوا أكثر تفاصيل، نستنوا في رد من السونيد وناخذوا أكثر التفاصيل، علما وأنه الاضطرابات والانقطاعات مش موجودة فقط في ولاية سوسة والمنستير والمهدية، لا معناها كان نسألكم تو ونقولكم هاي عندكم نمرو ريبوندور موزايك فام يتقص الماء عندكم من إليه بصفة هكا ديما ولا ساعة على ساعة، ابعثونا ترى ونتندون نعطيكم التفاصيل.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الأولى في تونس.
0: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: نحكيو في الأخبار اللي تهمكم أكيد على موزيكا فاي. مرحبا بكل مستمعينا, 59 دقيقة هذه أحلى صباح. هي مشروع قانون تقدموا به مجموعة من نواب المجلس, قانون معروض على المجلس الحد من استعمال الساشي البلاستيك اللي حكينا فيه مرة وسنين وعام وسنين, وكأنه المواطن التونسي هون اللي يسمع فيه يقول يجين مش الساشي البلاستيك هذية اللي منعونا عليها من شيرة خاطر كانت تعطى بالفلوس ودخلونا نشريو الساشي وليت بالفلوس. ما نعرفش نحكي على نفس الساشي ولا ليه, دون توليكا أرقام كبيرة لاستهلاك التونسي في الساشيات البلاستيك, والساشيات هذية مالوريزمون قاعدين نشوفوهم اليوم مع أول هفة متاع هكا نسمة تريح نلقاو الألوان والأشكال اليوم هو على شجرها وعلى البودة وعشتوتة وفي كل الشوارعنا. شنو البديل اللي مقدمينه في هالمبادرة؟ هو صاحب المبادرة معنا سي ظافر الصغيري نائب من المجلس وصاحب المبادرة التشريعية. سي ظافر صباح الخيرات.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكيف مستمعين وزي كيف.
1: ربي فضلك سي ظافر. نبدأ معك بالأرقام باش المواطن يفهم. المواطن التونسي اليوم علاقة كبيرة راهو بالساشيات اليوم, معناها حتى بيناتنا كي يقول لك ما نشريش ما يمشي العطار والخضر يقول له حطني بزيت لأنه يستعملهم, يقول لك ساشي بوبيل نخرج فيها أو أو أو. اليوم الاستهلاك في تونس كاملة سنويا قديش نستهلك المواطن التونسي وحده قديش يستهلك؟
2: احنا نستهلكوا في حدود 4 مليارات ساشي, والمواطن التونسي في حدود معدل تاع 400 ساشي, وهذا رغم من اعلى الارقام دوليا, وتونس من اكثر البلدان اللي قاعده تعاني من التلوث من الساشيات وخاصه التلوث البحري. اكثر من 80% من التلوث البحري في تونس هو من الساشيات. الساشيات انواع, هو الحقيقه البلاستيك نقولوا لي هو الضار, لكن فما منظومات نتاع تدوير أو متاع إعادة رسكلة وهي بليزموا ناجحة في تونس خاصة بالنسبة للقوارير البلاستيكية وكل شيء أو البلاستيك الثقيل خلينا نقوله. عندنا منظومة ما هيش خايبة قاعدة تحاول أنها قاعدة تاخذ في الأغلبية متاع البلاستيك هذا لإعادة معناها تدويره. المشكلة الكبيرة هي في الساشيات هذه ذات الاستعمال الواحد
1: اللي
2: تطير خلينا نقوله هذه اللي هي معناها أقل ريح معناها تهزها
1: اللي في القانون ممنوع عارها وحنا
2: بالضبط. هو فما الأمر معناها اللي صدر عام 2020 لكن الأمر هذا للأسف بقى حبر على ورق وما نجمناش معناها ننفذوه. السبب متاعه هو أنه احنا منعنا الصناعيين متاعنا أنه عنا منظومة صناعية راهو في البلاستيك منعناهم من أنهم ينتجوا البلاستيك اللي من 30 ميكرون فما أقل. قلنا لهم لازم الساشي يكون 50 ميكرون وهذا زاد اللي احنا نحطوه حطيناه معناها في القانون, لكن المنظومة نتاعنا 90% منها الماكينات والمصانع نتاعنا كلها ما تنجمش تنتج البلاستيك الأثقل معناها من هذا, والدولة ما عطاتش الحقيقة طرق بديلة. اللي احنا نطرحوه في المقترح معناها التشريعي هذا هو أن نستعملوا البيوديجرادابل القابل للتحليل, يعني نجم نكمل ننجو الساشيات هذية
1: بالتجهيزات اللي عنا توا
2: أو بالتجهيزات بنفس التجهيزات. هو الفرق في المادة الأولية اللي باش نستعملوها كانوا يستعملوا هما التوا اللي جرانيولية هذوما نتاع البلاستيك اللي جايين من البترول, لكن باش نوليو نستعملوا كيما في إيطاليا وفرنسا وفي برشا بلدان في العالم يستعملوا في المدخلات هذه البيولوجية اللي هي الساشي هذا هو ذا استعمال واحد أصلا. دونك أنت بعد ما تكمل تستعمله حتى بكيف تطيشه راهو يتحلل في غضون أشهر يولي ما يضرش الطبيعة وهو معمول من مواد اصلا بيولوجيه ومن مواد معناها عضويه, وهذا هذا الحل اللي لقاوه في اوروبا لقاوه بلدان متقدمه علينا واحنا نحبوا الحل هذا موجود في تونس. الساشي ذا استعمال الواحد اللي معناه 30 ميكرون وما اقل ولا اكثر شويه هذا نستعملوه لازم اجباري يكون معناها يتحلل بيولوجيا. مش معناها الساشي هذا اللي يقعد مئات السنين باش يتحلل واللي قاعد يطيش في الطبيعه نتاعنا واللي في البحر قاعد يقتل في الحياه البحريه معناها
1: سلحفات
2: التاور نتاعك سلحفات البحريه كيف مخلوقه بلاستيك كل شيء. البلاستيك هذا في الطبيعة راهو يتحلل تو سامبلومون.
1: هل تواصلتوا مع أصحاب الشركات اللي تصنع في الساشيات هذوما قال لكم أي نجموا بالتجهيزات اللي عنا؟
2: هو احنا دراسة معناها اللي عملناها تقول اللي بنفس الماكينات هذوما او بتعديل بسيط جدا ينجموا ينتجوه، لانه المدخل هو اللي باش يتغير، معناها المادة الاولية اللي باش يستعملوها هي فقط اللي باش تتغير، نفس البروسيس نفس كل شيء باش يكون. هو عليه ما نجحش الامر اللي هبط، هو انه قالوا لهم لازم تبدلوا ماكيناتكم يخدموا ب 50 ميكرو اللي هم ما ينجموش.
1: يقول لك شكون باش يتحمل انا مصروف الماكينات؟ اي بيان سور ماكش مقدم لي
2: استثمارات كبيره، والفكره انك مش كامل تنتج نفس البلاستيك، لكن الكيس هذا باش يكون اثقل وينجموا نعاودوا ندوروه وما يطيرش في الريح كيما
1: وما يكونش مضر بالبيئه، معناها يتحلل. والكيس هذا اكيد باش يكون اغلى.
2: والله شوف هو راهو الكيس ذو الاستعمال الواحد احنا نعرفوا اللي ناخذوه بلاش، معناها لانه كلفته الحقيقه راهي باش تكون سي تري مينيم، معناها الكلفه راهي
1: ما حتى ساشي بلاستيك ناخذوها بلاش. الا هما نتاع الخضاره وذوكم الملونين المضرين اللي نعرفوهم الناس الكل واللي ممنوع اصلا باش يتباعوا واللي موجودين،
2: لكن الجور اللي باش يولي هو بيولوجي الحقيقه حتى سعر المدخل هذا البيولوجي راهو ما يفرقش برشا على المدخلات البلاستيكيه الاخرى، معناها ينجم يكون اغلى شويه لكن ما يختلفش برشا. احنا اليوم مجبرين ان نخليه معناها للاجيال القادمه بيئه جيده وبيئه معناها ما فيهاش معناها تلوث، والمدخل هذا راهو ماهوش اغلى برشا من الحاجه اللي كانت اللي قاعدين عملوا فيها تو. وشوف لو جان احنا الربح اللي باش نربحوه اليوم كتوانسه في انه ما عادش باش يكون عندنا التلوث الكبير هذا من البلاستيك. معطى اخر هو راهو اغلب البلاستيك اليوم في تونس للاسف راهو مهرب من البلدان المجاوره لينا، معناها وهذايا الناس كلها تعرفوا الصناعيين بيدو معناها
1: يعني منه
2: بالضبط، وأسعار وراي أقل برشا معناها من كلفة التونسي، رغم اللي نستعمله في نفس اللي ماتير بريمير يجيهم كلهم البرة، لكن كلفة الطاقة في البلدان المجاورة راي أقل برشا من كلفته في تونس، فهذاك علاش قاعد يدخل وقاعد يزاحم معناها في النسيج الصناعي متاعنا. إذا كان احنا نبدله باش نخدمه بالأورجانيك بالقابل للتحلل البيولوجي باش يكون الصناعيين التونسي فقط هما اللي يخدموا، دونك نرجع ونحيوا الصناعة معناها التونسية وهكا الناس كلها معناها تكون رابحة الحقيقة، ما نخسروش مواطن معناها شغل ونخدمه على البيئة متاعنا والناس كلها نطلع رابحين إن شاء الله.
1: شكرا لك سي ظفر الصغيري، نورتني. شكرا لك صاحب المبادرة دي نائب المجلس أنه يقدموا مشروع معروض للحد من استعمال الساشيات وتقديم البديل. نكملوا بعضنا على موزيكا فام غفرا في الأخبار، رايكم بيسور يهمنا، تتواصلوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013 حتى الـ11. هذه أحلى صباح،
0: ابدا صباحك بأحلى صباح. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بلوى، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
3: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرجة وبشاشة.
0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
0: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. معدل التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر جوان 2026 يسجل تراجعا ليبلغ 5.3% مقابل 5.5% خلال شهر ماي، وفق آخر مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات مقابل ارتفاع أسعار التبغ ومجموعة الترفيه والثقافة. أهداف قطاع التأمين في تونس للفترة الممتدة بين 2026 و2030 تندرج ضمن رؤية وضعتها الهيئة العامة للتأمين، تهدف أساسا إلى تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. وتتمثل أبرز هذه الأهداف في العمل على الرفع من نسبة اندماج قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن فرض سيطرته على بلدة حداثة في جنوب لبنان. وزعم جيش الاحتلال أن بلدة حداثة شكلت مركز نشاط للمقاومة اللبنانية، مؤكدا أنه دمر أكثر من 90 بنية تحتية بالبلدة وقتل 20 شخصا. السلطات الفرنسية تجلي نحو 5000 شخص من قرى في جنوب فرنسا في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء حريق غابات سريع الانتشار اندلع وسط موجة حر جديدة. من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع خطر حرائق الغابات، حيث رفعت حالة التأهب إلى اللون الأحمر وهو أعلى مستوى إنذار في 7 مناطق بجنوب شرق البلاد، مشيرة إلى أن 41 منطقة أخرى تواجه خطرا متزايدا من اندلاع حرائق الغابات. ارتفاع حصيلة إصابات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 1561 حالة مؤكدة، منها 506 وفيات. وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تحذر من أن إطلاق الصين التجريبي لصاروخ بعيد المدى في جنوب محيط الهادي من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة. وكانت الصين قد أعلنت أن إحدى غواصاتها أجرت اليوم الاثنين تجربة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادي، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأنها تخطط لاختبار صاروخي باليستي عابر للقارات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع جهين في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11، جيان ميلاد.

0: Point marché.
1: Point marché على موزايك فام بعد نانسي مستنيك لأنه أنا ديما أغني ذوما ديما نحبذهم هكا اختياراتي نورت حياتي اختياراتي نورت حياتي ريت كيفاش بدأت الكلمات ديما نحب الغناية من الأصل على الأصل يدور فهمتي اليوم اش بيني جايبه ياسر موجة المسار وحاسلو العشرة 13 دقيقة على موزايك فام بوان مارشي توت سويت باش نمشيو لأريانا معنا فاطمة صباح الخيرات فاطمة
2: اهلا وسهلا تحيه ليك شيهان تحيه كل يسمع فينا كما قلت اليوم مشينا للأريانا درنا يعني مشينا للباتوار بعد خرجنا مشينا نشوفوا في دجاج محلول خذينا الاسعار نتاع اللحوم البيضاري لقينا دجاج على 7500 كما قلت جيهان سونتا ثم الاسكالوب على 17500 ثم ستيك على 16 دينار ولقينا زاد صدر الدجاج الموجود على 9500 كملوا دورتنا مشيو للغله البطيخ على دينار و990 ثم زاد على دينار و590 التفاح زاد اسوان كما نلقاوه على 3990 موجود على 4800 ثم الخوخ على 2500 العوينه موجوده على 5 دينارات اللي هي على 4900 90 فما العنب بتجويد الحلو كما نحن نقوله موجود على 6000
1: اللي ما فيهوش قلب نقولنا
2: اللي ما فيهوش القلب بتجويد على 6500 الدلاع الكيلو نتاعو على 590 مليم لقينا الدلاع العبود على دينار فما الدقلة على 11 دينار والخوخ بوتوبيكايا اللي نلقاوها على 6 دينارات اللي هي على 5990 شيو للخضرة لقينا القارس على 3 دينارات فما البطاطا الحلوة على 6 دينارات البيتنجان على دينار و200 هي القراع الأخضر نفس السوم نلقاو زيد القراع الأخضر الكيلو نتاعو على دينار و200 فما البطاطا على 2300 ولقينا الطماطم حسب رايك عطيني السوم نتاع
1: الطماطم 950 دينار
2: لا لا لا لا ليه نلقاو على 660 مليم اليوم الطماطم في الباتوار كيما زادا كي خرجنا لبرا وبطبيعتنا باش نمشيو نشوفوا وقت الدجاج نلقاو زادا فما نصبة على دينار و500 نقولوا 660 راهي ماهيش تاك الكعبة
1: محترمة
2: يعني محترمة
1: معناها ماهيش نتاع باش
2: تعمل بها تنحي شطرها تحطها في الكوبي الكعبة موجودة 660 مليم
1: فما تنحي شطرها الله الله
2: قولك سي تعلمنا
1: ظهرة لا ظهرة سي شديدة
2: شديت من قبل شدتها الفلفل مسكي نفس السوم هو متاع الفلفل الحلو نلقاوه على 2400 فما البصل على دينار و180 السلق على 800 القطع معدنوس على 600 النعناع زاد نلقاوه على 600 والقراع الصغير بالكل نفسيه على 2500 كيلو هذه كانت دورتنا اليوم في أريانا في السوق تاع أريانا.
1: ميرسي بوكو فاطمة يعطيك ألف صحة فاطمة تنجم تخلى توا باش تسجل وتلقى لديديكاس نتاعكم تحضرها لديديكاس نتاعكم اللي تكلمونا على 71 113 013

سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. ابدا سباحك

وبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس ابدأ سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نسلم عليكم قاعدين يخلطونا دونك مساجاتكم اللي قاعدة توصلنا على الواتساب على نوفمبرو 23513000. نسلم برشا على وداد وداد اللي تقول نسمع فيكم كل يوم من بلجيكا. تحية ليكم ميرسي بوكو وداد. نسلموا زادة كيف كيف على وفاة صباحها علينا على فدوى كيف كيف. نسلموا على فريدة تقول بربي احنا توا في حمام الشطة وكنتوا تحكيوا على الماء مقصوص عنا كيف كيف في اللحظة ذي قاضي اسمه نسلموا عليك يقول جيل بالضبط الماء مقصوص توا حتى احنا في حمام شط شنو الأسباب نحبوا نفهم واحنا زادا نحبوا نفهموا راو نحبوا ان وصلوا لكم المعلومة ملا خليكم معنا تونعطيكم صحيح في صحيح. شكرا لكم على الاستماع العشرة وثنين وثلاثين دقيقة. اليوم درجات الحرارة اللي مخلطش يسمع البوان ميتيو اللي تعدوا معنا من المعهد الوطني الرصد الجوي اليوم كيما البارح تقريب بزيادة متاع درجة 2 غدوة زادة تزيد تطلع درجة 2. يقعد الطقس هكا نقول لنا به هو يفوت درجات الحرارة أموش بدرجات كبيرة لكن مستحب بارابور لنهار الخميس وين باش تشهد ارتفاع في درجات الحرارة. ويقول لك صحيح مش ممكن باش نفوتوا المعادلة العادية لكن ما نتخوفوش لأنه احنا كي نحكيه على 40 متعودة معناها تعودنا بالحرارة وهذا هو صيفنا والحمد لله. على قد ما هو خفيف على قد ما حرارته ربي يعطينا على قد طاقتنا وكهو. 71-113-013 بعد شوية باش نسمعكم. خليكم معنا في النص ساعة الأخرانية ديجا من أحلى صباح.
0: يبدأ صباحك

0: يبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح مزيكا فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على مزيكا فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على مزيكا فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانه مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متى العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس
1: سيف السنة كيما كل عام كومي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدأ نهار 6 جويليا تلقونا في تونس سوسة نابل قروان وأونليني زادة الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
0: ابدأ سباحك

0: الدرجين الاخرانيين معاكم من احلى صباح بيان سور. بعد شويه باش نسمعكم لشكون تمنيتوا طول العمر على ريبوندورنا, لكن قبل عندكم ديما ما تحكيوا واحنا نفرحوا انه ثقتكم كبيره فينا باش نوصلوا لكم صوتكم على الزبله, على الكياسات, على الشتوت, على البحورات. عندكم ما تحكيوا من الكلمه تسويت ليكم. الموعد الثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: يا جيران ميلاد, بالله كنت أعمل مزية وصل الميساج متاعي إذية لسيد الوزير متاع التجهيز. سيد الوزير سمعته وأنا مديدة قررنا عملنا أشغال في الطريق يربط ما بين زغوان وجبل الوصف, فهمت؟ صحيح بديت الأشغال خدمة شهر, كسروا الكياس, المقاول هز مترياله, هز الدنيا الكل, خل الكياس مهمو ألوفات السيارات, والكياس هذا ألوفات الكوام الكبار في زون دستريال كبيرة تربط ما بين زغوان جبل الوسط تونس, دقدقوا الكياس ومشى, ما ثم حتى شيء, واقف الدنيا الكل. ونحن عندنا مثل ثم كياس في المروج 4 سنين الكياس مكسر, لا رجلو لا حد شيء. يا سيد الوزير مع كامل احترامات لشخصك تنقل ويجي يشوفه بروحك, عليه خليتوه كيكة كياس علاش تكسروا فيه؟
3: نهج عزيزة عثمانة في المنزه السابع, نهج عزيزة عثمانة هو يكون تقوم عزيزة عثمانة توت نحارب لك, احنا مسمينه نهج الزبلة. الدم من نهار كل الكاميونات تدور والدم. كلمنا البلدية تقول لك لا تبع لوناس, كلمنا لوناس تقول لك لا تبع البلدية. يجاو شوفوا صوروا بيديكم سيدي انا نقلب, يجاو شوفوا
4: بالحق تونسي ياسر فيها وسخ شوية من البلدية وبرشا من الوطنين. البلدية انت كي راك طيشت برشا وبال معناها حاشيك بعض الحاوية بجنب وتخلي الحاوية ما يهزيش, يقول لك ليه انا مادام هو رئيسها غادي ربي معاه. فما حتى بلاصة في تونس نظيفة يا رسول الله؟ اقسم بالله شي حشم لدرجة ما فما حتى وزير ولا حتى ما عرفش مسؤول عمل لك قانون يخالف بيه بونت تاع سيجار وطيشها 200 دينار طيش بوبالة غادي 500 دينار. تشوف التونسي تو يلا يلا يلحق الكيس بالسين يا رسول الله, ما فماش قوانين يعملوا هكا في اي بلاد فمك نحنا.
5: وربي يعطي في خير وصب في الشتاء وانتم تصيبوا فيه في البحر الماء معناها معناتها ما فماش حتى حل في الماء معناتها يتجمع ومن بعد تخرجوا تبكيوا وتقولوا ما فماش شتاء وربي ان شاء الله يعطي خيره معناتها ربي يعطي خيره وانا نعاودوا الخير هذاك نطيشوا في البحر.
1: صندوق عجب انت سباحك

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: ألو صباح الخير موزايك، أنا مدام بنايسة من بنزرت. اليوم عيد ميلاد ولد بنتي جاد رمضاني، نقول له إن شاء الله كل عام وهو حي بخير وربي يفضل له السومة.
2: حبيت اليوم نسجل معكم بمناسبة عيد ميلاد بنتي، حب نتمنى لها عمر جديد وإن شاء الله ربي يفرحني بها، وإن شاء الله كل عام وانتي بخير، نقلها يا قدمورتي ربي يخليك لينا، وإن شاء الله نفرحوا بيك ونراوك في أعلى المراتب، حبك برشا مماتك.
3: ألو صباح الخير مزيك، نحب نقول عصام بنتيبة إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا عصام، ربي يفضلك لأمك سميرة وإن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير. ميرسي مزيك.
4: أنا سلوى عليك، نقدم تهانية خاصة للوستي لعزيز على قلبي بمناسبة عيد ميلادها راوية عليك، نقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، إن شاء الله بالعمر طويل والصحة والهناء.
5: حب نعدي ديديكاس لولدي ونهنيه بالصيدة الشواشي، نهنيه بالمولودة الجديدة غزال الشواشي، هو ومرته درة الدريدي، إن شاء الله تتربى في عزه.
6: عسلامة مزيك، صباح الخير، اليوم عيد ميلاد دودو ولدي وحبيبي وروحي، نتمنى لك كل سعادة الدنيا يا عبد القدوس، وربي يفضل لك مريتك غادة وعفيفراتك يوسف وجوليا يا أحلى وأغلى دكتور في الدنيا.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا صباحك باحلى صباح.
7: ميرسي بوكو فاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمة معنا في صندار، ميرسي عبد الناصر في الديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك لكم اللي تبعتونا. دوك قاعدين تسمعوا في موزايك كافي محلى صباح، خلطنا الدريج الاخراني، وكما كل نهار اثنين في برمجتنا الصيفية باش تلقاو من 11 نص نهار أمينة في دياسبورا، باش تلقاو ميدي ماغ من نص نهار الماضي ساعتين معنا وفلو ليكيب الكل، افتر ورك من ماضي ساعتين للستة مع حسن، ريكاب سبور مع فريق الرياضة من 6 متاع العشية ل 7 متاع العشية، يجي بعدها سيميا من 7 ل 9 في كورنيش، وهابي اور مع اسماعيل من 9 ل نص الليل، وتصبحوا وترجعوا مرة أخرى معنا 6 متاع الصباح على موزايك اف ام في أحلى صباح. ملا نتقابلوا غدوة، نقول لكم سيسو روحكم في الثنية، شهية طيبة، في لمن، باي باي.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ينظم السبت المقبل بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني دورة جديدة من تظاهرة دار الفرص بالمركب الشبابي بولاية المهدية بهدف التعريف بفرص التشغيل والتكوين وتقديم معلومات بشأن الهجرة النظامية والتنقل المهني والتعريف ببرامج دعم المبادرات والمشاريع وفرص التطوير المهني. يشار إلى أن تونس احتلت المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال عام 2025 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها في القطاعات التقنية والصناعية والحرفية واللوجستية والخدمية. ومنحت السلطات الألمانية 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي مقابل 3589 تأشيرة لمواطني الفيتنام التي صدرت الترتيب. مع تزايد المخاوف من التلوث البلاستيكي وانعكاساته على البيئة والاقتصاد يعود ملف الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد إلى واجهة النقاش في تونس بالتزامن مع مبادرة تشريعية جديدة للحد من استخدامها. تقرير غفران العكرمي.
2: تواجه تونس تحديا بيئيا متزايدا بسبب الاستهلاك المرتفع للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في وقت يناقش فيه مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهدف إلى الحد من استخدامها وتعويضها ببدائل مستدامة. تستهلك تونس سنويا نحو 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد، وهو مستوى يعد مرتفعا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية. وتنتج تونس سنويا حوالي 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية، في حين تشير التقديرات إلى أن نحو 60% منها لا تتم معالجتها بالشكل السليم، مقابل نسب إعادة تدوير ما زالت محدودة. ولا يقتصر تأثير هذه النفايات على اليابسة، إذ تشكل المواد البلاستيكية أكثر من 84% من النفايات الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، بما يهدد المنظومات البيئية ويؤثر في قطاعات حيوية مثل السياحة والصيد البحري، فيما تقدر كلفة التلوث البلاستيكي في تونس بأكثر من 20 مليون دولار سنويا. ويقترح النص التشريعي اعتماد مقاربة تدريجية للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستخدام أو للتحلل البيولوجي في إطار دعم الاقتصاد الأخضر والحد من التلوث البيئي.
1: في أخبار العالم، تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين بعد أن اتفق تحالف أوبك بلس على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتبارا من أوت المقبل، في وقت تتعافى فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية. مقتل ما لا يقل عن 19 سجينا وأربعة حراس خلال اشتباكات عنيفة وقعت مساء الأحد بين مجموعتين من السجناء وصفت بأنهما عصابتان متنافستان لتهريب المخدرات في سجن يضم ما يقارب 10,000 سجين بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد هذا الأسبوع في تركيا ستناقش حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وذلك في ضوء الهجمات الواسعة التي شنتها عليها روسيا في الآونة الأخيرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بندوة وكامل فريق دياسبورا. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100%.

0: Mosaic Hits.
1: Diaspora. Diaspora. كل الاثنين من 11 نصف النهار مع أميرة من دوا على موزيك فم.
2: على سلامتكم، الله يعينكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا اللي اختاروا لي فريكونس نتاعنا. هذه موزيك فم وهذا دياسبورا، موعدنا الاسبوعي مع الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج، نتعرفوا على مشاغلهم ونواكبوا كل نشاطاتهم واخبارهم. تحيه لليكيب الكل معايا، دليل في الاخراج، تحيه زاده لبنى برهومي وعبد الناصر بوترعه في الاخراج الرقمي. وكالعاده تابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزيك فم على فيسبوك لو كان عندكم اي استفسارات، أي تساؤلات، لو كان عندكم بعض المواضيع اللي تحبوا نتحدثوا فيها أو نواكبوها أو نتعرفوا عليها أكثر، تخليوا لي الميساجات متاعكم على الريبوندور 71 113 013، وإلا زيدا على رقم الواتساب ما تنسوش 23 513 ألف. البداية كالعادة بالموزيكا، مزالة مواصلين معكم، هذه دياسبورا على موزيكا فاما.

0: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قربل تونس. بيات ملتزمون معكم.
1: دياسبورا نوفوتي.
2: النوفوتي دياسبورا وكل ما فما جديد ومع المرافقة متاع البيات نحبوا نعرفوا أكثر احتياجات التوينسة ونحاولوا نعرفوا مع إكيب بيات شنو الجديد اللي تقدموا من خدمات للتوينسة المقيمين بالخارج لجاليتنا. تحية ليهم ومعنا سيد أحمد الصغير ديريكتور داجونس بيات. مرحبا بي سيد أحمد.
3: مرحبا أختي أمينة. مرحبا بكافة مستمعي مزيكة فان. كيف كيف زادنا لازمنا نرحبوا اليوم بالتوانسة اللي عايشين البرة ألا روحوا لتونس. لوقت تعرف السنة توا السيزون تاع العروسات البيات تاع الأحفالي البحر، دونك نرحبوا بهم ونقولوا لهم مرحبا بكم في بلادكم تونس.
2: يعطيك الصحة يا سيدي. هات احنا نعرفوا اللي احتياجات التوانسة في الخارج مختلفة ربما على الاحتياجات المالية للتوانسة اللي عايشين في تونس. كان نعرفوا شوية شنو محضرة البيات، هي السلوغون تاعها مع بيات تونس ديما أقرب لتونس.
3: واضح.
2: أنا فهمت.
3: دونك البيات مش من اليوم عندها لهوة خاصة بالنسبة للمواطنين اللي عايشين برا. بدأت الحكاية من عام 1982. بدأت عن طريق الكونت تونسنا. كونت تونسنا دونك كونت خضرة بلوتو. وبعد تالي وصلنا توا الأوفر تونسنا. أوفر تونسنا توا عندها 17 عام. دونك 17 عام وحنا لاهين بالتوانسة اللي عايشين برا. اليوم هذه الأوفر تونسنا هي أوفر كونسو باش نسهلوا العمليات البنكية نتاع المواطنين اللي عايشين برا. دونك اول حاجه براتيكمون ديما نعرفوا راهو في البنك فما العمليات التقليديه اللي هي توسكي كريدي توسكي فيرمون. اليوم مشينا لحاجه اقوى من كاكا واخير من كاكا اللي هي لاكومبانيومون. لاكومبانيومون والكونسي. دونك عطينا لهوه خاصه لاكومبانيومون اليوم
2: مرافقه من الاول من يدخل لاجونس طالب الخدمه نتاعه
3: من اللي يحل الكونت. اللي يحل الكونت ثم مرافقه خاصه من اللي يحل الكونت نعرفوا شنو البيزوان نتاعو شنو يحب القدام فاش قاعد يخمم هكاك نقعدوا نرافقوه من نهار تحلل الكونت حتى لوينك نهار اللي يخمم فما عباد حتى لوينك خرج تروتريت وعمل تروتور ديفينيتيف نتاعها لنا.
2: دونك الخدمات هذوما قلت لي فما المرافقه وفما زيد لو كونساي معناها تعاونوا مش يطلب الخدمه تقدموها له يمشي على روحه. بيات كيفاش تقدم الخدمات المختلفه نتاعها وكيفاش يتواصلوا معها زيد الناس؟
3: صحيح. بيات باش تقدم اليوم عندنا في البيات عندنا ريزو فوق ال 200 اجونس. دونك فيه فوق ال 700 كونسيي اكسبير تي ار او. اليوم المواطن كيف المواطنين بالخارج كي يروحوا لتونس خاطر ديجا عنا في تونس وعنا برا تونس تنعطيك شنو مالي كانوا. دونك عنا في تونس فيا 700 كونسيي وريزو داجونس فوق ال 200 اجونس. دونك اليوم من كيما حكينا قبل من نهار تحللنا الحساب نتاعهم حتى لوينك باش ياخذ باش يطلب ان كريدي باش يصير باش ننصحوها في الليفيرمون فما كيف كيف فما عنا لي كانوا ديجيتو عنا ايكيب تونسنا كيب تونسنا اللي هي مواطنين بالخارج. دونك فما اللي كانوا ديجيتو كيما توسكي فيسبوك توسكي واتساب اليوم ماك تعرف مواطنين
2: ايميل
3: تو خاطر اليوم التونسي ماهوش كان في اوروبا. اليوم التونسي ولينا نلقاوه في البيت جولف اليوم التونسي ولينا نلقاوه في كندا مع الديكالاج اورير راهو صدقني حتى يطلب تصور انت مع الديكالاج اورير سي لي تري امبورطون مالغري سا ديما يلقانا حاضرين ونجاوبوه اتون
2: تري بيان. دونك شنو الميساج اللي تحب تقدمه للتوينسا اللي يسمعوا فينا سورتو كان انت قلت راهو نقدموا المرافقه والكونساي زيد النصيحه وفي كل شيء مش كان في حلين الكونت هكاهو ما اللي فهمتو تقاعد سكن كونت استثمار
3: فوالا. اليوم رانا وصلنا التوانسة اللي عايشين البر وصلنا لسانكيام جينيراسيون. اليوم راهو في 2026 مش كيما التخمام تاع قبل كيما تو. اليوم التونسي شو ولا حاجته واللي يحب ولا عنده الوقت فما كونترام تاع الوقت معناه ما يحبش يضيع برشا وقت. دونك يلزمنا نكونوا لنا باش نحقوا له اللي يحب عليه في اكس دو طون معين ما يلزمش فوتو فما حاجه اخرى يحب المعلومه.
2: اليوم فوتوك هو جاي بريفمون معناها دونك في الوقت هذاك يلزم يقضي قضيته الكل تسهلوا عليه
3: سهلوا عليه زادك باش يجي هو مش جاي كان للبنك. اليوم جاي زاد باش يفرح جاي باش يعوم جاي باش يصيف. دونك احنا نقولوا عوم وصيف وتعال واعمل اللي تحب عليه والبيات تقضي لك شهورك قبل ما تروح ان شاء الله تكون امورك مقضيه.
2: ديما اقرب البيات
3: ديما اقرب البيات. دونك حاجه اخرى بربي نحب نقولها دك يا رحبت بتوانسة اللي عايشين في تونس. زاد كيف كيف فما التوانسة اللي ما نجموش يروحوا دونك والبيات مازلنا كي بدينا حلينا لا كومباني نتاع لي تيرو الجمعه اللي فاتت كيما قلنا بك السلوغان نتاعنا مع تونسنا ديما قراب لتونس. دونك بدات الجمعه اللي فاتت الكومباني هذه والكومباني راهو طول لاني راهو اليوم حتى التوانسة ما نجمش تروح رانا طلعنا لهم رانا مشينا لهم، رانا مشينا للسالون دي نتاع لي موبيلي، مشينا للتظاهرات الكبرى، قاونا في كندا، قاونا في الرياض، قاونا في دبي، قاونا في الاوروب. دونك حتى وكان ما نجمتوش تجيو راح نجيوكم ومرحبا بكم مره اخرى في
2: بلادكم. يعني يمشيو للي سالون ويلقاو لي برودوي بيات الكل، يلقاو لو كونسي، يلقاو المرافقه كلها لازم.
3: وبيان سور عندنا بيات فرنسا هذيك في زيد ديما بالنسبه للتوانسه العايشه في اوروبا. دونك سي وحده سي هذيك الفاسيليت تو سكي تعطي زاد كيف كيف تعمل كونسي الفاسيليت حلقه توصل بين تونس ومواطنين العايشين في اوروبا ديجا موجوده في لوبيرا في باريس.
2: يعطيك الصحه سيد احمد الصغير ضيفنا اليوم ديريكتور داجونس من البيات، شكرا لك على كل هذه التوضيحات فيما يخص النوفوتي بيات.
3: يعطيك الصحه.
1: دياسبورا نوفوتي
0: التوانسه العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قبل تونس. بيات ملتزمون معكم.
1: دياسبورا مع أميرة من دوا.

0: أعرف حقك. أعرف حقك.
1: رجعنا لكم في دياسبورا على موزايك اف ام. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. هذه دياسبورا موعدكم الصيفي الاسبوعي اللي يتلهى ويواكب نشاطات التوينسا في الخارج, ولكن زادا يحاول يتعرف على مشاغلهم وخاصة يحاول زادا يقدم لهم لو كونساي. وهذا الموعد نتاع اعرف حقك يكون مع الاستاذ المستشار الجبائي علي الخريبي. نحاول نفسروا للتوينسا كل الامور المالية. علي مرحبا بيك.
2: أمينة, شهر نهاركم مبروك سيد المجتمعين. صباح الفل والياسمين وجاليتنا العزيز الغالين, إن شاء الله صباحهم مبروك زيد.
1: إن شاء الله صباحهم مبروك يعني. إن كانوا في تونس ولا مزيد
2: وإلا خارج تونس بدأوا يجيوا.
1: التحية لهم من الناس الكل. وما تنسيوش راو 71-113-013 عظمتكم كان عندكم بعض الأسئلة على الغيبوندور وتحبونا نجاوبكم عليهم مرحبا بكم, وإلا زيدا على النمر الواتساب 23-513-1000. كان عندكم أي تساؤلات فيما يخص المواضيع القانونية اللي تخص التوينسة في الخارج, مشاغلهم, تساؤلاتهم الكل, نحاولوا نجاوبوا عليها في أعرف حقك مع أستاذ علي الخريبي. نتحدثوا على التوينسة وشانجة
2: أعرف حقك هاي. يعني ديما نقول لهم être loin de la Tunisie ne signifie jamais être loin de ses droits.
1: وي
2: دونك يعني ليميسيون سور ميزور
1: بالضبط.
2: دونك نحن باش نحكيو اليوم على تصدير يعني العمله العمله الاجنبيه يعني الدوفيز. باش نحاولوا اون با ايسيي ان نبسطوها الماكسيموم. يعني اي عبد من جاليتنا التونسيه الدياسبورا نتاعنا يعني غير مقيم بالبلاد التونسيه يعيش البرة في اي بلاد, عندنا سكون ابل لا ديكلاراسيون نتاع الدوفيز, التصريح بالعمله في الوصول عند الدخول الى تونس والا عند الخروج والا في ترانزيت في لي تروا كا هذوما. هات نبداو عند الدخول للاراضي التونسيه سواء عن طريق المطار يعني جاي بالطياره والا جاي بالبابور. واضح. اخلط المطار تونس كارتاج. وقتاش يكون عنده إلزامية التصريح لوبليغاسيون ديكلاراتيف نتاع الفلوس اللي عنده؟ إذا كان اللي جاي من برا جاب معاه مبلغ يساوي أو يفوق سوبيريور أو إيغال لعشرين ألف دينار توينس ما يقابل 6300 أورو. إذا كان جاب معاه المبلغ هذايا راو عنده وجوبية التصريح
1: 6000 أورو ولا أكثر.
2: 6000 أورو يعني 20 ما يقابل 20000 دينار أو أكثر
1: فوق.
2: كي يخلط في المطار كي دوب ما يهبط
1: يدكلاري
2: ولا في البوان داريفي اللي تتسمى ثم كل بوكس الصغرون متاع الديوانة التونسية اللي نوجهو لهم تحية بالمناسبة ذي يمشي ويعمل اون ديكلاراسيون متاعو دوانيير بالعملة يقول لهم راني جبت معايا المبلغ ذي وخيالنا في الديوانة مش يقولوا بربي ورينا الفلوس ما يقلقوا من باي يعني يثبتوا هكا سيون فورماليتي ويخلص 10 دينارات ويمشي على روحه ياخذ الديكلاراسيون
1: في حال سبيلي يدخل الارض الوطن

0: يدخل أرض الوطن إذية في حالة الدخول. إذا وصلنا عاود نقول 20,000 دينار يصرح بهم به في الخروج. في الخروج إذا كان هو جاب معاه مبلغ، جاب معاه مبلغ مثلا 3,000 يورو مش 20,000 دينار واضح، وفضله في المرواح ما يقابل 5,000 دينار أو أكثر، لازم يصرح به
1: وهو خارج.
0: يعني هنا اللي نقولوه ماذا بيه باش هو مثلا جاب معاه مثلا 3,000 يورو ويعرف روحه باش يصرف كان 1,000 يورو وفضلوا له 2,000 اللي هما يفوتوا 5,000 دينار ماذا به يسرح عند الدخول مش عند الخروج، ما تصيرلوش مشكل. واضح يعني 20,000 دينار ويا با دو سوي، ما فماش سقف للعمله، يعني المبلغ ماهوش
1: مسقف، ماهوش بلافون، ما يلزمكش تفوت
0: ولا اللي با بلافوني جاب شي حتى 100,000 يورو 200,000 يورو يسرح بهم وياخذ كل الرسوم نتاعو هذاك ويستحفظ عليه، والرسيو هذاك يتوجه به للي بوكس دو شونج اغريي بار لا بانك سنترال والا البنوك والا مكتب البريد باش ينجم يعمل الشونج نتاعو باش ينجم يعمل الشونج نتاعو واضح. ويستحفظ باللي بوردورو دو شونج يخليهم عنده. وقت التصريح اللي عامله هذاك اللي فالابل كان لثلاثة اشهر يعني التصريح هذاك يستحفظ به، اما اذا كان عاود سافر قبل ثلاثة اشهر راهو ما عادش عنده قيمه. يعني انت وصلت لتونس سرحت عندك الديكلاراسيون راهي ديك الي فالابل بور 3 mois واضح. يعني والا في ترانزيت، يعني جاي لتونس عمل اسكال في تونس وباش يعاود يمشي لبلاد اخرى ماذا بيه زادة يسرح يعمل الديكلاراسيون دوانيير نتاعو بالعمله الصعبه، على العمله الصعبه اللي عنده واضح. حاجه اخرى نحاول نقول لجاليتنا، راو الدينار التونسي ما تنجمش تخرج به، راهو سي انتردي
1: مهما تكون السوم،
0: مهما دينار دينار دينار ساعات ثم اون توليرونس. وخيالنا ديوانيه نشكرهم يا 10-20 دينار تقول له كي باش نروح باش ناخذ تاكسي ولا باش ناخذ حاجه، هذيك اون بوتيت توليرونس فهمت. اما راهو العمله التونسيه الدينار التونسي ما عندناش الحق نخرجوا به، راهو ما عندناش الحق نعطيو لعائلاتنا فلوس اون ديفيس، راو سي انتردي. انت تحب تود العائله نتاعك تمشي للبوكس دو شونج تبدل الفليسات يا خويا واعطيه دينارات توينس على خاطر تنجم تحطه تحت القانون منين يجيب في العمله الصعبه وهو مقيم. دونك هنا ايديالمون نعطيوهم بالدينار التونسي. واضح. يعني هذوما سي دي بون براتيك اللي لازم اسيزير. وراو بسات برشا ودوب ما دخلت للمطار تلقى ورقة كبيرة هك في البوان دونتخي، هذيك مكتوب فيها يعني اللي كنت أنا توا نقول فيه الديوانة التونسية مع لقتها وموجودة
1: باش ما يقعدش يقرأ وكفسرني له واحنا ديتاي الكل. تبقينا خلطت لتونس وخمم باش يحل ان كونت بونكير أستاذ. معناها كيفاش يتصرف، شنو مال الحسابات البنكية اللي نجم يحلهم في تونس اتسيتيرا؟
0: المقيم خارج تونس لنون ريزيدان إذا كان عنده جنسية أجنبية وإلا عنده بطاقة إقامة اون كارت دو سيجور تجاوزت 24 شهر، يعني تجاوزت عامين، عنده الحق في أنه يحل ان كونتون ديفيس في البنوك التونسية. يعني فسرت، إذا كان عنده جنسية أجنبية وإلا عنده كارت دو سيجور فاتت عامين
1: مش كوميلابل، هذوما واحدة منهم، يا ما عنده جنسية يا ما عنده.
0: إذا كان عنده الجنسية وعنده باسبور ما يكونش عنده كارت دو سيجور واضح؟ كونش في أمريكا، إذا كان هو في أوروبا عنده كارت دو سيجور في أمريكا، أما مادامو عنده أن باسبور أوروبيان سي بون، إلي أن سيتويان أوروبيان.
1: داكور.
0: دونك يجي لتونس ينجم يحل أن كونتون ديفيز. لو كونتون ديفيز يمتعو بأنه يبعث تحويلات بالعملة الصعبة من الخارج. دو أن. يعني عنده هو شهريته وإلا يخدم أن أنتربرونور في فرنسا يحب يعمل ديفيرمون أون ديفيز يبعثهم لتونس. دونك هنا ينجم يبعث للكونتون ديفيز اللي حاله في تونس والفلوس هذيك تقعد بالعملة الصعبة. هذا دو أن. بربي أون بارلون في الديفيز يعني على الفيرمون. إذا كان في الخروج قلت يعني المبلغ إذا يتجاوز 5,000 دينار لازم يسرح به، راو إذا المبلغ يفوت 30,000 دينار ما عندكش الحق تخرجه، يتولي وقتها بالفيرمان.
1: داكور.
0: هذا في الرجوع يعني هو جاب معاه مثلا 50,000 يورو وفضلوله مثلا 9,000 يورو 9,000 يورو 30,000 دينار أقل من 30,000 دينار بشوية نجم يخرجهم من إسبيس، أما أكثر كان بالفيرما بونكي واضح؟ هذا الكونتلول اللي هو الكونتون ديفيس، ويختار العملة اللي يحب عليها درهم إماراتي أورو دولار هو والموني اترانجير اللي يحب. بعد فما لو كونتون دينار كونفرتيبل. لو كونتون دينار كونفرتيبل هو اللي يخليه يبعث فلوس، يصب فلوس اون ديفيز ويوليو دينارات. وراو في الكونتون ديفيز وإلا في الكونتون دينار كونفرتيبل، إذا كان جبت معك فلوس اون اسبيس حتى 10 أورو وتحب تصبهم في الكونت متاعك، راك ما تنجمش تصبهم كان بالتصريح متاع الديوانة. البنوك التونسية ما تقبلش عليكم لا موني اترانجير، ما تقبلش عليكم الديفيز من غير الديكلاراسيون دوانيير. هنا ما عادش نحكي ولا بلافون دو 20,000 دينار. هنا نحكي ولا شخص جاب معه 500 يورو قاعد يلم فيهم، يحب يصبهم في الكونتون ديفيز وإلا يحب يصبهم في الكونتون دينار كونفرتيبل، لازم التصريح متاع الديوانة اللي مخلص عليه التمبري ب 10 دينارات. واضح؟
1: واضح.
0: وفما لي كونت والكونتون ديفيز امينا والكونتون دينار كونفرتيبل. العبد اللي عنده كونتون ديفيز ساعات يحب يبدل الديفيز بالطرف. انا ننصح بدو كونت pour se prémunir du risque de change. اليوم الورو ب 3.3 مثلا وانا باش نصبهم الكل نبدلهم الكل دينارات. يا خويا عاوك نبدل بالطرف بالطرف ونتبع الكور دو شانج.
1: داكور.
0: انا دو سيت مانيير جو في مو بروتيجي من اني نخسر. واضح؟ وتتمتع بالبطاقة البنكية إذا كان عندك كونتون ديفيز سي اون كارت انترناسيونال حقك وبالكارت بالكونتون دينار كونفرتيبل كيف كيف عندك اون كارت مش تصرف اون دينار. والفلوس اللي في الكونتون دينار كونفرتيبل مثلا انت عندك 10,000 دينار بدلت مثلا 3000 يورو جاوك 10,000 دينار بعد ما خطرلكش تحب ترجعهم اون يورو سي فوتر دووا. واضح؟ إليا اون فليكسيبيليتي. التيب لا ترويزيام تيبولوجي دو كونت بانكير اللي هي لو كونت كوران سامبل اللي تنجم تحلو افيك اون اتيستاسيون دو ترافاي اللي انت مقيم البرا وتخدم البرا، فهمت؟ والا لو كونت ايبارني اللي هو باش تصب فيه فلوسك وتخليهم. جينيرالمون انا نقول توا نحن ان شاء الله في مناسبه اخرى كان موجود معاكم باش نحكيوا على لي زاكيزيسيون ايموبيليير دونك ولافونتاج فيسكال يعني لو تو بريفيرونسييل وكل سوجي كبير هذايا دونك ان شاء الله تو نحكيوا فيه. دونك هنا العباد اللي عندهم دي ترانزاكسيون كبار ديما يعملوا دي كونتون ديفيز مش يبعثوا فلايساتهم من برا وكل مره يلموا فهمت باش مش ينجموا يبدلوهم بعديك اون دينار كونفرتيبل ويخلصوا بهم العقار الذي وقع اقتناؤه.
1: ان توكا احنا في الروبريك هذيا باش كل مره نقدموا لهم ان كونسي
0: اكزاكتومون
1: اكزاكتومون مالي ولا غيره باش يعرف حقوقه التونسي اللي عايش في الخارج ان كان في البنك ولا غيرها معناها في المشاريع نتاعو الكل كان يمشي يشري زاد دار كان يمشي يعمل مشروع في تونس كان يمشي يستثمر وغيره دونك نسهلوا لهم
0: نعملوا لهم ريكاب ريكاب رابيد
1: باهي برشا
0: يا جاليتنا اللي يعيشوا لبرا اذا كان جبت مبلغ قدره يساوي ولا يفوق 20,000 دينار ديكلاري في الديوان. إذا كان تعرف روحك باش تروح بهم الفلوس معاك بأون بارتي حتى كان المبلغ أقل من 20 مليون ديكلاري. ننصحك في الحالات الكل جيب شي 100 يورو ديكلاري. ما تعطيش العائلتك اون ديفيز فلوس اون ديفيز تحب تودهم ودهم بالدينار التونسي. واضح؟ إذا كان تحب تصب فلوسك عندك كونت اون ديفيز ولا عندك كونت اون دينار كونفرتيبل وتحب تصب فيه فلوس اللي جبتها من برا ديما نعاود نقول سرح ونرجع ونقول في الحالات الكل سرح بور ايفيتي لي بروبليم. اذا كان جبت معاك برشا فلوس وفضلولك منهم وانت سرحت في الخروج راك ما تنجم تخرج معاك كان مبلغ اقل من 30,000 دينار بدينار. من 30 الفوق راو ما تنجم تخرجهم كان بفيرمون بانكير.
1: واضح
0: سي كلير
1: يظهر لي سي كلير.
0: ويبعثوا لنا اسئلتهم أي متطلبات عندهم
1: 23513 على ذمتهم وإلا زادة على الريبوندور 71113013 كان عندكم أي تساؤلات قانونية احنا كل نهار اثنين موجودين مع أستاذ علي الخريبي باش يقدم لكم الإجابة القانونية عليها. يعطيك الصحة أستاذ.
0: يعطيك الصحة مينا. ميرسي بوكو. ميرسي ليكيب موزايك الكل.
1: شكرا لك يا سيدي نورت. نحن راجعين وزلم واصلين معكم في دياسبورا على موزايك FM.
2: أعرف حقك أعرف حقك
3: جاسبورا مع أميرة من دوّا.

0: تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كانت هذه دياسبورا، تحية كبيرة لعبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي ودليل في الإخراج. وين ما كنتوا مرحبا بكم. بعد شوية الموعد يجدد مع إكيب ميدي ماغ، نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله في دياسبورا جديدة. في الأمان وبالسلامة. دياسبورا مع أميرة من دوا. موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
1: فم الاولى في تونس. تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: معلم الجوتروف هذا
3: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
2: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
3: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو، أقرا نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
4: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39-143-900.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 15 عاما وبخطية مالية قدرها 20,000 دينار في حق مسافر أجنبي، وذلك على خلفية تورطه في محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي. وبالتحقيق مع المتهم من طرف الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات، اعترف بجلب الشحنة لفائدة أشخاص تونسيين ينشطون في ترويج المواد المخدرة بين الملاهي الليلية والأحياء السكنية مقابل حصوله على مبالغ مالية متفاوتة. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يفيد بأن تدخلات النجدة والإنقاذ للمصطفين التي أشرف عليها الحرس البحري خلال الأسبوع الأول من شهر جويليا بلغت 12 تدخلا مقابل 18 عملية تدخل طيلة شهر جون المنقضي، مرجعا ارتفاع عدد التدخلات إلى ارتفاع عدد المصطفين الوافدين على الجهة وتجاهل التقلبات الجوية المسجلة بالسواحل التونسية والتي شملت منطقة الوطن القبلي. والمسؤول ذاته يدعو مرتدي الشواطئ إلى توخي الحذر وعدم التوغل في البحر واحترام التحذيرات الصادرة عن الأرصاد الجوية وعن أعوان الحرس البحري بالشواطئ. في أخبار العالم، حركة والمقاومة الفلسطينية حماس تعلن حل الهيئة التي تولت إدارة قطاع غزة على مدى ما يقارب من عقدين في خطوة تمهد الطريق أمام اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي أنشئت من قبل مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي إدارة الشؤون المدنية. وسائل أعلام رسمية صينية تفيد بأن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية يحمل رأسا حربيا وهميا باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ اليوم الاثنين، مما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. طقس بقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار تواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوف الورداني على موزايك فام.
1: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك على موزايك فام، الحصة اليومية مثل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين في برمجتنا الصيفية، نحاولوا نلخصوا لكم ونواكبوا كل الأحداث، نفسروا لكم باللي النجمو. مرحبا مرحبا سي نجي زعيني، شنحوالك؟
2: أهلا وسهلا نوف، المرحبا بك
1: سي نهد.
3: مرحبا مرحبا بك، وبداية أسبوع موافقة اللي يسمعوا فينا الكل
1: إن شاء الله. بداية أسبوع موافقة اللي يسمعوا فينا الكل. سي سلاح شنحوالك؟
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، إنسان المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: مرحبا مرحبا بهم، يسمعوا فينا في أي مكان، ينجموا حتى يتابعونا على لايف اليوتيوب مباشر من البرمجة الصيفية اللي بدأت، برشا برامج لايف اليوتيوب، تلقاو كل التفاصيل وكل الكواليس. حذينا في الساعة الأولى وفرحان برشا إنها حذينا جيهن بن عبد الله. عسلامة جيهن.
5: أهلا وسهلا، مرحبا
1: مرحبا مرحبا بك. باش نحكيو معاك بالطبيعة في الماء، المرة هذه في الماء، باش نحكيو في برشا حكايات، خاطر في الحصة كاملة فما مواضيع مهمة برشا، وباهي كي نفسروا نعطيو الخلفيات. مومو في الإخراج الرقمي، مرحبا بك. بلاكي في إخراج الحصة، أهلا وسهلا بك بلاكي. اليوم باش نحكيو على برشا مواضيع بجاه ربي، موضوع البلاستيك مشروع في مجلس النواب على البلاستيك، باش نحكيو هل كي يقلقوا يعملونا مشروع على البلاستيك وينساو المشروع اللي قبله. باش نحكيو على برشا امور تهم الديوانه، برشا امور تهم المخدرات في الجرايد، باش نحكيو على انس جابر والتبرع نتاعها اللي صارتو، باش نحكيو على غفران زاد اللي ولات تلعب في المانيا. في موزايك 24 باش نحكيو على زياره اللي عملها رئيس قيس سعيد الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه، باش نتسائلوا رغم كل شيء الماء ولا يخفضوا فيه في برشا مناطق، وفما مناطق ولا يتقطع الماء من نص الليل حتى الخمسة متاع الصباح، علاش يصير هكا في حين في بالنا انه المياه كافية؟ جهان التونسي خلص الماء مرتين، باش نقعدوا فرد موضوع حتى ثلاثة مرات. مالا سؤال كالعادة باش تتواصلوا معنا، نذكركم اللي عنا رقم توا على الواتساب، نجموا تبعثونا على 23 513 ألف. الساعة الثانية باش تجينا نادي الفورتي في كونسو براتيك. وزارة الصحة كيفاش قالت لنا ردوا بالكم من 11 حتى الأربعة ما تخرجوش فما شمس، باش نحكيو على الكريم، هل وانت ماشي تخدم لازمك تعمل كريم ضد الشمس وغيره، ولا وانت ماشي تحوس، ولا وانت ماشي تقضي، ولا وانت ماشي للبحر؟ ما فاتك شيء مع سلاح، باش نرجعوا لبارشا كورة، باش نرجعوا للرأس الأخضر اللي عطاتنا درس في الكورة، الحارس العملاق في الرأس الأخضر، وأولى فضاء المونديال ملاعبي أمريكي غف الساق جوار خذا ورقة حمراء، ثم فجأة الفيفا تنحي الورقة الحمراء يصلح دون تفسير أي سبب،
4: وهو كله بالقانون تنفسروها من بعد. القانون ينجم يخدم ساعات مصالح دول معينة. ونحكي وزادة شنو حكاية التليفون اللي جاي من البيت الأبيض باش ينجموا ينحيوا الكارتون، هو البيتور متاحه ماذاك علاش حابوا يرجعوا.
1: اما حتى اليوفا ما
4: تاكم اليوفا زاد استغربت هي هبطوا بين
1: ما نخلطوش للمرحله هذه، حاجه غريبه وغريبه جدا. ونبداو كالعاده باخر الاخبار. ناهد دقيقه نيوز،
0: دقيقه نيوز،
6: دقيقه نيوز،
0: دقيقه نيوز.
7: في باردو في مجلس نواب الشعب مشروع قانون معروض على النواب يقترح الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه

0: إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، هذا في ظل المؤشرات توري ارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في تونس اللي تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفع مقارنة بالمعدلات الأوروبية. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان 26 بشكل طفيف لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5 في شهر ماي اللي فات، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. تراجع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.9% في شهر جوان مقارنة بشهر ماي 26 نتيجة تراجع أسعار الدواجن بنسبة 3.1%، أسعار الخضر الطازجة بنسبة 2.7% وأسعار البيض بنسبة 2.1%، وأسعار الغلال أيضا الطازجة بنسبة 1.6%، وأسعار لحم الضأن بنسبة 1.1%، وفق نفس الأرقام معهد لينس. فرقة الحراسة والتفتيشات التابعة لمصالح الديوانة التونسية والمتمركزة بالجانب التونسي من معبر ذهيبة وازن تتمكن من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور الفاخرة باهظة الثمن، وعثروا أعوان الديوانة وقت إخضاع سيارة تحمل لوحة منجمية أجنبية للتفتيش الدقيق على كمية كبيرة من الخمور من نوع رفيع كانت مخفية بأحكام داخل خزان الوقود في محاولة لتمويه عملية التهريب. إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي لجانب معطيات رسمية لوزارتي الفلاحة والتجارة تظهر تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بنسبة 10% وارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاج 8 مرات، وهذا خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026. وحدات من طاقة الأمن الوطني بسيجومي تتمكن من القبض على شخص في العقد الرابع من عمره وإيقافه قبل محاولته لفرار بعد قدامه على قتل والدته طعنا بسلاح أبيض وتهشيم رأسه والاعتداء على والده طعنا، مستوجب نقله للمستشفى بسبب حالته الصحية الحرجة وإيوائه في قسم الإنعاش، والنيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالجني ومباشرة الأبحاث للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، علما وأنه الخلافات عائلية حادة كانت صارت قبل وقوع الحادثة. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالشرطة العدلية بالجورجاني تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المواد المخدرة وتبييض الأموال كانت تتخذ من شقتين في جهة المنزه منطلق لإدارة مخططاتها الإجرامية، وكشفت الأبحاث عن أسلوب يعتمد عناصر الشبكة هذه لجلب المخدرات من إحدى الدول الأجنبية نحو تونس، وين يعتمد المهربين إلى تجزئة مخدر الزطل المغلف وابتلاعه لتهريبه داخل أحشائهم وبطونهم عبر مطار تونس قرطاج الدولي والمعابر الحدودية الأخرى. مدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكيري يفيد بأن تونس احتلت المرتبة 20 عالميا من أصل 160 بلد في مجال النجاعة الطاقية حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2023، يقول أنه الخبر هذا يجي في المرتبة الثانية إفريقيا في مجال الانتقال الطاقي في 2025، وأنه المؤشر هذا باش يتحسن نظرا للعديد من المشاريع المبرمجة خلال السنة الحالية.
1: دقيقة نيوز.
2: تحية الممور، أنا على طبيعتنا بطبيعة مرحبا بكم، شكرا لك ناهد على هذه الأخبار. جهين كنا قلناه في الجمعة الأولى اللي 400 معناتها احنا 400 كيس في تونس في حين مثلا فرنسا 100، معناتها 4 مرات قد فرنسا مشروع القانون. بالله يا سيناجي باش نقرأ لك شو أهل مشروع القانون به. تونيزي تيليغراف: الأكياس البلاستيكية تسخر من القوانين، تونس تشرع للمرة الثالثة به. دونك مش المرة الأولى اللي تعرض فيه الحرب على البلاستيك، منذ غرة مارس 2017 أولى خطوات منع توزيعها داخل مساحات تجارية كبرى. باش نفسر لكم، تتذكر وقتها كانت الساشي ب 50 هيك ولات ب 300، معناتها ما عادش بلاستيك. دونك المواطن تتذكر وقتها نحاوهم من الكوش هاكا ولا يبيعوا فيهم في قدام الكوش وتوا رجعوا في الكوش. ان توكا منع الأكياس البلاستيكية من 2017 امر حكومي 2020. دونك علاش مازلنا في حاجة الى حرب جديدة ضد البلاستيك؟ معناتها في الاخر فما واقع، من عارف جهن كانت تحب تكلم كلمتين قبل ما نعطي، في الاخر فما واقع فعلي يمنع انه البلاستيك يتنحى من تونس. واقع فعلي ما نعرفش الشركات الانتاج

0: المشاكل. علاش كل مره يسكتوا مشروع قانون؟ معناتها واضح انه مشاريع القوانين هذه تعلى جمله يحبوا يقولوها باش يثبتوا انه نحن ضد البلاستيك، في حين من بعد ما صار شيء. البلاستيك ولا غالي، حتى حد ما يصدق انه البلاستيك اللي ندفعوا فيه 200 و300 فرنك ساشيت محب للبيئه، دونك ما تبدل شيء. نقصنا مشروع قانون جهه اخرى،
1: هو مش مشاريع قوانين، ما اذن نشوفوا على الاقل واحد من المشاريع هذوما يتحقق، نشوفوها على ارض الواقع. كي شفنا المشروع هذا قلنا فكره باهيه، على خاطر استغناوا على المواد اللي تخلي البلاستيك يعيش قرابه 400 سنه وما يتفتتش، ينجم في الطبيعه حتى كان مشي في غير مساره في الشارع، دونك بعد سنوات لا او اشهر زيده ينجم يذوب ويمشي من الطبيعه. على خاطر اصلا المقترح هذايا انه المواد المستعمله جايه من بقايا انشاء مثلا ولا من بقايا الاغذيه، هي فكره باهيه برشا، اما هل يا ترى كما قلت انت باش تطبق ولا باش تقعد في مشروع معلق؟ هل عندنا الامكانيات وانه نطبق المشروع هذايا؟ المصانع نتاعنا تنجم تولي تصنع، وفي المقابل اذا طبق المشروع هل نجم نحطوا حد حتى لتهريب الاكياس اللي ما تصنعش في تونس اللي تجي من السوق الموازيه؟ الحل مش فقط في قانون.
0: والاكياس هذيك الكيس الكحلة تتباع مازالت في الخضارة في الكوش في اللي
2: حتى في الأسواق، تخرج دور في الأسواق ديما تلقى شكون يجي يقول لك
0: مع تواضح انه الدولة مش حارسة باش يتنحاو مع ما. ثم هل كي باش يعملوا هذه من شيء كذا باش يغليوا تولي ساشي ب 500 فرنك؟ معناتها هذاك ماشي خالص المواطن،
2: عندما تغلي باش يقعد يشري المواطن.
0: جيستومون معناتها المواطن المواطن قانون كيما هذا في مجلس النواب سي ناجي ما يغزرلوش بجديه يقول هم باش يغليوا لنا في اسوام وباش يقعدوا الساشيات يدوروا كالعاده. تفضل.
3: احنا المشكل هذايا توا معناها يلحق بالمشاكل الكبيره اللي كنا ديما نحكيوا عليها، هو انه واللي هي تتلخص تحت مشكل كبير يعني نسميه هنا ام المشاكل وام المعضلات في البلاد هذه، هو تنفيذ القوانين. عندنا برشا قوانين، عندنا ترسانه ضخمه جدا،
0: عندنا قوانين نرويجيه.
3: المشرع نتاعنا المشرع التونسي مشرع افونغارديست، يعني معناها أحدث القوانين تلقاها معناها تم سنها وصدورها في تونس. اللي يقرأ النصوص القانونية يقول تونس راي معناها ما تنجم تكون كان مصنف ضمن الدول
0: المتطورة
3: جدا، لكن كتابة الأرض الواقع وتمشي في شوارع تونس وتشوف هل القوانين هذه الحدثية تطبقت ولا ما تطبقتش، تلقى ثم عدد كبير من القوانين ما تطبقتش. به باش نبدا بطرفة الحقيقة، خاطر عام 2017 طلعت الحكاية اللي هو اللي هي منع، وقت قررت الحكومة وقت كان وزير البيئة سي رياض الماخر، قالت الحكومة يمنع منعا باتا استعمال وترويج وإنتاج وتوزيع. وانا جاي تو مش نحكي على المراحل هذه، يمنع دونك استخدام وانتاج وترويج وتوزيع الاكياس البلاستيك. من بعد جاء الامر الحكومي عدد 32 مورخ في 26 جانفي في 2020 يتعلق بضبط انواع الاكياس البلاستيكيه التي يمنع انتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخليه. هو امر حكومي واضح. الامر هذا
0: كما امر الخبز اي
3: ضبط ست أنواع من البلاستيك، من الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك. والأمر هذا قال صراحة أنه تطبيقه يبدأ من غرة مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات، ويبدأ أول جانب في 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وموزعي وماسكي الأكياس البلاستيكية. الطرفة اللي كنت نحكيها لك أنه في نفس السنة عام 2017 اللي قررت فيه وقت الحكومة التونسية أن تتخلى على الكيس البلاستيكية، في نفس السنة كينيا البلد الإفريقي قرر أنه زاد يمنع كيس البلاستيك. يبقى الفرق بين كينيا وتونس أن كينيا شدت صحيح وطبقت قوانين صارمة وأقرت عقوبات، يعني وفل نقرأ في القانون اللي خرج عام 2017 في كينيا اللي فرض فيه عقوبات بالسجن للمخالفين توصل إلى 4 سنوات وغرامة توصل إلى حوالي 40,000 دولار لكل من يشدوه متلبس بكيس بلاستيك. به مش نرجع طول للمشكل اللي عنا في تونس هذا، علاش رجعت لكيس البلاستيكي فجأة؟ رجعت رجع الساشة

0: بعض المساحات التجارية كنت تعطيها بليش
1: الكوشة كنا الباقيت 190 العشرة يمدلك بيه الساشي
0: بيه
1: تو الساشي ولد 200
0: دونك التفسير الوحيد لعدم تنفيذ هالأمر الحكومي هذا رو أمر حكومي معناها كيقول أمر حكومي يعني مش قرار هو أمر دكري أمر حكومي أمر يصدر باسم الحكومة التونسية باسم الدولة التونسية التفسير الوحيد هو غياب آليات وآليات الرقابة وتنفيذ القوانين ثم قلت لك أنا رو مش نرجع للمراحل هذه على خاطر رو مهم جدا أنه باش نعرف وعليش الأمر ما تطبقش عندك نوفل عندك المنتجين للأكياس البلاستيكية
1: ما وعطاهم فترة للتحويل
0: خدموا بالفترة هذيك اللي حكي عليها الأمر ثم عاودوا رجعوا ينجوا في الأكياس البلاستيك عندك الموردين للأكياس هذية اللي توقفوا لفترة وبعد عاودوا رجعوا
1: شنو ليه لحظة يوردوا قانونيا
0: بطبيعة الحال مؤسسات تشتغل في بالقانون
1: امشي.
0: وعندك الموزعين كيف توقفوا لفترة بعد صدور الأمر هذا وبعد عاودوا يرجعوا يخدموا على أرواحهم وكأن شيئا لم يكن وعندك ماسكي الأكياس في الفضاءات التجارية والمحلات التجارية باهي قل قائل الدولة صدرت أمر قررت فيه منع الأكياس البلاستيكية وعنا ما شاء الله رأوا من هياكل الرقابة رأوا كيقول رقابة إدارية وصحية وغير وكذا
1: نعرف
0: وكل هيكل يتبع وزارة يعني عندك تقريبا فما 4 أو 5 وزارات يتدخلوا في آليات الرقابة
1: هيكل رقابة عند هاي
0: حد ما رأى كيفاش رجعت المساحات التجارية والدكاكين والمحلات التجارية كيفاش رجعوا حد ما رأى المخابز كيفاش رجعوا يستعملوا في الأكياس البلاستيكية حد ما رأى الناس اللي يوقفين قدام كل معناها محل تجاري وشادين وبيعوا في الأكياس البلاستيكية حد ما رأى دونك شو المشكل مشكل وين من يتحمل موديما على خاطر يزمنا نترحوه السؤال يعني نوفل سينما
1: من يتحمل
0: شكون يتحمل المسؤولية هذه
1: واضح
0: يتحملوها المنتجين ولا الموردين ولا الموزعين ولا تتحملها الدولة أنا نقول يتحملوها الأطراف هذه كل وعلى رأسهم الدولة اللي ما حرصتش على تطبيق هذا الأمر
1: واضح يعطيك الصحة سينيجي وخلينك بالعاني تاخذ وقتك باش تفسر استركتور يظهر لي هذه لو كان ناحي البلاستيك نحط البنان لو كان ناحي البلاستيك نحط الخبز لو كان نفس استركتور عندك عامين أنا معاك وانت تعاود فينا معتها ديما التنفيذ والرقابة والغياب وعدم رغبة الدولة في تنفيذ قراراتها تراه فاصل ونرجع لكم هذه ميدي ماك تابعوا فينا على لايف اليوتيوب زادة قاعدين تبعثوا لنا وتعطيوا في رأيكم في الكلام اللي يقول فيه نجي على 23 513 ألف فاصل ونعود
2: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي اللبناني الأمريكي طارق يماني أحد أبرز الرواد المعاصرين في إعادة ابتكار الموسيقى العربية الكلاسيكية ودمجها مع لغة الجاز الإفريقي الأمريكي والموسيقى الإلكترونية. يوم الاثنين 6 جويلية

0: 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC غنو لاسيغال وموزايك FM.
2: ميدي ماج. رجعنا لكم في ميدي ماج. ابعثوا لنا توا على 23 513 الف. نجموا تتواصلوا معنا في كل المواضيع. انتم تتابعوا فينا في لايف اليوتيوب. نعملوا طلع على الجرايد.
3: في الجرايد
2: زوز توينسة تألقوا البراء. نجمة التنس التونسية أنس جابر تواصل عملها الخيرية بعد نجاب مولودها الأول ولد فترة راحة. ومستشفى صالح عزيز المتخصص في عراج الأمراض السرطانية بتونس العاصمة احتفى بتلقيه تبرع من أنس جابر يتمثل في جهاز تسلسل الحمض النووي بتقنية الجيل التالي NGS موجه لقسم التشريح وأمراض الخلايا. أحدث تقنيات سينيجي على التشخيص الدقيق للمرض. إدارة المعهد قالت أنه معناتها هذا جهاز إضافة نوعية من شأنها دعم التشخيص الدقيق مما يساهم في ارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. معناتها أنس جابر فرحتنا برشا وضحكتنا برشا وخلتنا نمنو برشا. نحب تصفيقة مراد عليها سلاح باش تعمل تقريبا ماهوش مصدر رسمي. الماكينه هذه اللي تبرعت بها أنس جابر قد يسومها تعمل
4: حسب ما شفنا هكا لوجنا شويه يسومها ينجم يخلط المليون دينار تونسي مليار بلهجتنا
2: معناتها مليار ولا فوق المليار
4: ينجم شوية. يخلط هي خاطر الماكينه ذيك فيها انواع فما كيما قلنا احنا الصغيره الكبيره المتوسطه فيها انواع حسب هكا اللي شفته في الماكينه ينجم يخلط سومها مليار. وهي ماكينه مهمه ونعرف المعدات الطبيه من نوع هذا غاليه برشا.
2: حاجة ما حاجة تفرح نجي معناتها شو كيفاش مرا رغم اللي لحظة رغم اللي وحبت تعمل يا اخي ما نجمتش يا اخي مشيت دبي. اما علاقتها بتونس أنس جابر توري انها موديل حتى في الحكاية هذه. يري لكلمة حد لدرت حد مشيت عملت ومشيت لا تتواصل لا تقول احكيوا عليه لا شيء. أنس جابر مرا متربية متواضعة. شنو اللي عجبني في أنس جابر جهن البروفيل التونسي مرأة تونسية تيبيكمون تونسية في الحشمة متاحة في القوة متاحة في الخدمة متاحة في التواضع متاحة. مرأة تونسية
5: رياضية تونسية ومشرفتنا كما قلت انت بأخلاقها بفعلها اللي جيست هذوما محليهم. ومثال شحكينا على أنسة ما نحكيه شوي على المستشفى هذي اللي قدم في خدمات على مستوى تونس الكل من أحسن سبيترات اللي نجمو نحكيه عليهم في تونس. الجانب النفسي مهم يتليهو بصغيرات يتليهو بأوليائهم ويعطي صحة أنسة خمت في مستشفى عمومي أي. اللي قدم رعايه للتونس الكل كيف كيف
2: يعطيها الصحه ومعناتها وهديت ماكينه يلا نجي.
6: انا لا املك الا اني نوجه الشكر لأنس جابر على اولا ساعه مش غريب عليها هذا لانه سبق راه فما حاجات ثم اعمال انسانيه خيريه عملتها أنس جابر وما حكيتش عليها. المره هذه قدمت الحقيقه اللي عملته هي ما عملوش برشا توانسة اللي معناها عندهم تتوفر لهم الإمكانيات الكبيرة باش يعاونوا ويعاونوا المستشفيات ويعاونوا المدارس ويعاونوا المؤسسات التربوية ويعاونوا الناس اللي في حاجة للمساعدة. أنا أقول شكرا لأنس جابر وإن شاء الله بقية الأبطال على الأقل خاصة اللي مشرفين البرة ينزجوا على منوال أنس جابر.
2: واضح يعطيها الصحة. غفران غادرت نحو ألمانيا. هل يجب أن يكون هناك مسؤول؟ أعلنت بطلة العالم في رفع الأثقال غفران بالخير التحاقها رسمين بالمنتخب الألماني. يميمتي أفرح في قبرك رسمين مع المنتخب الألماني رضيت الولدين. دونك اختفيت من بعثة المنتخبات أن يستعدوا المشاركة في بطولة العالم. أنا معناتها ما نعرفش كيفاش نحكي ما نجمتش نكون موقف معناتها باش نعطيكم صحيح. أنا كي شفت تعليق العبيد أغلبية تعليق العبيد يقولوا الله غالب ما تلهوش بها من حقها لأنها ما تخليتش على جنسيتها تونسية ما غدرتش تونس ولكن لقات حل. فمش كون يقول لازمها تقعد مع تونس صلاح عندك ما تقول بعد نعطيو سينيجي
4: يعني مش كي يلزمها ولا ما يلزمهاش وما اختيارات زادة ما نجموش اللوم عليها وحدها خاطر ماهيش لولانية غفران بالخير اللي هي بطلة تونسية ماهيش لولا صارت المشاكل هذه من قبل. فما رياضيين عانيوا في تونس نحكي لنا على الأقل على الرياضات الفردية لكن ما اختاروش انهم يهاجروا ما اختاروش انهم بطريقة معناها نظامية او حتى غير نظامية خاطر برشا ناس زاد قبل شفنا اللي غيروا جنسيتهم الرياضية. شوفنا في النجاح مربوط برشا فلوس راه في السبور هذوما ساعات راه كيمشيو لي كومبيتيسيون في تونس ما نجموا ما يحسوش من الاول كي يشوفوا الظروف الكل لما كي يدخلوا راه في النيفو بروفيسيونيل يمشيوا يشوفوا شنو يتوفر السباح معناها من جنسيات اخرى ولا رباع ولا اللي هو معناها ايا كانت الرياضه الفرديه خيار صعب ما نتصورش كانت هي تحب الخيار هذا يمكن في بلاصتنا نقعد وخمو اسكو كارها ولا ما كارهاش هل هي لازم تعمل كيكة ولا والمبدأ في حد ذاته اسكو هو صحيح ولا لا نمشي ونسألوا شنو اللي يخلي الناس تخمم بالطريقة دي شنو يخلي رياضي معناها ناجح وعنده مستقبل نجم يجيب الذهب لتونس علاش يخمم هكي ومش الوحيدة باش ما هي تتحصرش هي فقط
2: واضح ما من تعليق العبيد باش نقرأ لكم نعطيك انت سينيجي بعد نسألك جهين في الوقت اللي كانت في جمالية تطالب بمحاسبة المسؤولين على الاخفاقات الاخيرة مثلا في كرة القدم بعد المشاركة فوق المخيبة الرد هو تعيين مدير فني جديد ويواصل المكتب الجامعي وفي رياضة النخبة كل شهرين ثلاثة يخرج واحد من رياضة النخبة يبكي يقول ما عنديش باش ناكل ما عنديش باش نترانا ما عنديش ولا شيء أبار مسؤول من الوزارة يكذب ويقول مش صحيح طبيعي نوصله للمرحلة هذه سينجي
6: شوف أنه في الوقت اللي قلنا رأي الرياضة التونسية مريضة ما كنش أنا واحد من الناس ما كنش نقصد كرة القدم فقط لأنه
2: يعني
6: كرة القدم فما إجماع وطني على أنه أن كرة القدم مريضة في تونس وفيها برشا مشاكل والمشاكل هذه يبدو لي مازال حلها مازال ما نش قاعدين نراو الحقيقة في نهاية النفق ما فماش اللي يعني كنا نستناو
2: مش نهاية النفق في مراوش في الاعتراف بالمشاكل لحظة سمحني
6: ما ثماش اعتراف
2: 14 يوم بعد عودتنا من المونديال فما تصريح واحد رأي صارت كارثة
6: ما ثماش ما وحتى حد
2: فماش كون قال اعطيوني تقرير المشاركة
6: شوف فما حالة إنكار جماعي
2: يعني حتى الاعتراف بالفشل معناش الاعتراف بالفشل لا يوجد
6: شوف ثقافة
2: حتى مسؤول يخرج يقول نعتذر وما ما صارتش
6: ثقافة الاعتراف بالفشل معناش في تونس ثقافة الاستقالة معناش في تونس عندنا ثقافة وحيدة اللي هي متمسكين بها هالناس اللي خاصة اللي شدوا مسؤوليات في قطاع الرياضة اللي هي شد في الكرسي ورد بالك تسيبه رك كان تسيب الكرسي رك باش تكون عرضة لحملة وربما تتبعات وغيره الرياضة التونسية مريضة لأن السلطة الإشراف وهنا نقصد وزارة الشباب والرياضة وكذلك الجامعات الرياضية والهياكل الرياضية المشرفة على تأطير اللاعبين والاهتمام بهم مقصرين ثم حالة متاع تقصير ثم حالة متاع إهمال ثم حالة متاع إنكار ما هو موجود وقت اللي يخرج ملاعبي يعني خلينا نقول الأبطال متاعنا مش ملاعبية رو راهم اللي قاعدين يخرجوا مش نعطيك الأمثلة
2: بسرعتي
6: رانا مش فقط معناها الـ ما هيش الأخيرة ويبدو لي أنها لن تكون الأخيرة شفنا رامي الرحموني وحكايته السباح التونسي اللي انضم للمنتخب السعودي شفنا تابعنا قصص غريبة وقصص توجع القلب مع أمان الله التساوي مع أحمد الجوادي السباح العالمي مع أحمد الحفناوي السباح العالمي مع خليل الجندوبي البطل العالمي في التايكواندو مع روعة تليلي البطلة البارالمبية اللي خرجت وشفت نتفرجنا في الفيديو وسمعنا حكاية بكي يعني اللاعبين يبكيوا ومعناها
2: بطل يخرج يقول لك من بعد
6: كذبوا شنو ردة الفعل شنو الفعل الوحيد يخرجوا من بعد
2: يكذبوا
6: شوف التقصير واضح والإهمال واضح والتواصل كل يعرفوا شكون المسؤول على حالة الإهمال هذه فما إرادة لتحطيم هالملاعبية هذوما ثم شكون منعرش يعني في الهياكل هذه في الهياكل الرسمية وكذلك الهياكل الرياضية اللي مش قادر على تحمل المسؤولية واللي مش قادر على تحمل المسؤولية بربي قوم الكرسي وخلي غيرك يشد المسؤولية ثم ناس على قد معناها ثم ناس عندهم قدرة على تحمل المسؤولية
2: بيسي نجي واضح لأنه جاء فاصل وهل بشي تحمس ولي اللي خلقوا فران تمشي الألمانية
5: عندي كلمتين هو في سؤال كيفاش نحن وعليش في تونس نخسر بطلة في المقابل ألمانيا تربح بطلة تونسية نحب نسأل المسؤولين على الرياضة شنو يكون موقفهم من هارت اللي غفران تربح وتتوج كيف بارشا غير هارت اللي تتوج بدرابو ألمانيا مش بدرابو تونس
2: يخرج يقولوا رأي تكذب كيما خرجوا عن اسكول السيد يبكي كنهار طلبوا حيدر يبكي يا اخي خرجت الوزارة قالت ليه رانا قلنا الممرن نتاعو وصرف عليه تو نعطيوك هذا يوم
5: يحمك كان تبعث
2: لي نشري من العطار بالكريجي قلنا الممرن الاجنبي اصرف عليه تو نسبقوا لك فما دولة تقول هكا طلبنا من مدرب اجنبي قلنا له اصرف على البطل تو نسبقوا لك فاصل ونعود
1: موزايك فهم حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
7: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضة من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا طايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي
1: من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج مهرزية طويل أحمد عجيبي نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ بمساهمة موزايك فام
2: ميدي ماج. مرحبا مرحبا انتم تسمعوا في ميدي ماج تطلبونا وتبعثونا قاعدين برشا على الواتساب على 23513000 فما مواطن بعثنا تصويره ممتعه نوريه لكم شوي اخر تابعوا فينا زاد على اللايف اليوتيوب اليوتيوب البث المباشر تنجموا تشوفوا البرنامج هذا وتعاودوا تتفرجوا فيه حتى في عقلكم خاصه اللي توانسه البارا ولا توانسه اللي في الادارات يتفرجوا بالسرقه ولا اي حاجه يعني تنجموا تلقاو الحلول وتابعونا نمشيو تو موزايك 24
8: رئيس الدولة قيس سعيد ناقش خلال لقاء عدد من المواطنين أثناء زيارة غيل معنى أداها إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة عدة مسائل تتعلق بالخدمات الأساسية والمطلب المطالب الاجتماعية والتنموية هذا ما وردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الصباح وفي موضوع آخر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعلنت عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بعدة ولايات نحكيه على بن عروس زغوان بداية من نهار السبت 4 جويلة بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية كما أعلن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة.
9: الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتبر مدية جبل الوسط وبير مشرقة من ولاية زغوانة وذلك مساء أمس السبت بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وشركة وضح في بلاغ صادر عنها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد الموافق للخامس من جويليا. كما أعلنت الشركة عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنسير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه بداية من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، وذلك انطلاقا من اليوم الأحد الموافق للخامس من جويليا الجاري إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. وشركة الصناد توضح في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان دخول محطة تحلية مياه البحر بسوسة حيز الإنتاج، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزامنها مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية، مما أدى إلى اختلال في التوازنات المائية بالجهة وتسجيل اضطرابات في توزيع مياه الشرب خاصة بالمناطق العليا.
2: تحية للزملاء في قسم الأخبار. أمازونيت كي تبدأ تهبط في بلاغة صعيب هكا واختلال التوازنات المائية وكذا، إخي مش عنا الماء شني يقصوا من نص الليل للستة معنتها في بلاصة، وقالك بسبب تحلية المياه ما فهمتش كيف يزلقوا تحلية المياه في انقطاع المياه، شنو وصل إخي مش عنا الماء
6: عنا بالماء
2: يعنيش تجي الولايات كما هكا
6: بنسبة، عليهم الماء بنسبة محترمة في السدود متاعنا، ما وصلناش نسبة 100% لكن وصلنا لنسبة مطمئنة، يعني نسبة تخلينا نعديه الصيف هذا على عكس المواسم السابقة في سنوات سابقة نعديه معناها مرتاحين، مرتاحين ما يتقصش الماء. توا يربطوا في هذا بالمحطة تحلية مياه البحر في سوسة اللي هي عندي مدة طويلة يا نوفل، والتوا كل مرة والله اليوم الصباح بركة اتصلت بزميلتنا مراسلة إذاعة في سوسة، قلت لها بالله بجاه ربي شوف المحطة دي وقتاش تبدأ تخدم، قطع عنا مدة هما يقولوا قريبا قريبا، كلمة قريبا تدخلها تحطها في جوجل
2: ما يعطيوش دات
6: ما يعطيوش دات. ثم علاش
2: نجم عام خمسة سنين شهر دي ما قريبا،
6: علاش الربط مع محطة التحلية معنا، والحال أنه هالانقطاعات هذه خطر السوناد قالت خرجوا بعض المسؤولين من السوناد معناها في نذكر أنا في شهر أفريل وقبل أفريل وقت موسم الأمطار وقت ربي عطانا خير كبير وقالوا راو معناها راو الموسم جيد
2: ما غير ما يقولوا نعرفوا
6: وراو الانقطاعات هذه ما تصيرش كان في الليل فقط، راو ثم في بعض مناطق نعطيك في العاصمة في بعض مناطق مثلا في أريانا
2: أنا في رياض الأندلس بعد 8 متاع الليل ما نجمش ندوش الماء ما عادش يسخن لأنه يخفضوا في نسق المياه لدرجة أنه ما عادش يسخن يوميا تو ملي بدا الصيف يوميا
6: وفي العمارات يا نوفل
2: ما يطلعش الفوق
6: ما يطلعش
2: يعني واضحه هذا كمان
6: كي تبدا من الطابق الثالث
2: خاطر الطابق الثالث فما ماكينه المفروض العماره تعمل ماكينه اللي تطلع به، اما اما اما غريبه انه توقعنا بصراحه معناتها نطرح السؤال وان شاء الله تو مسؤول مسوند يخرج يجاوبنا بعبارات بسيطه خاطر يكتب البيان بين مسكين مش لاقي حل كتبوا وان التوازن المائي الناتج جمله صعيبه باش ما نفهموهاش بلي منو فما واحد بعث تصويرة سينيشي نحكيو على البلاستيك تحية ليك قاعدين يبعثونا على 23513000 تراو قاعد نقرأ تراو في كاميونة بيع الأكياس البلاستيكية بالجملة والتفصيل، الكاميونة هذه تحوص في تونس دونك معناتها لا رقابة لا جو بيع بالجملة والتفصيل دونك باش تفهموا اللي الوضع معناتها مسيطر عليه والحمد لله. ترى نكملوا نهد سمحني شخصبك
8: شوي نحكيو على المجلس الوطني لعمادة الأطباء اللي طالب بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة اللي يرتكز على تنظيم الدخول إلى الفضاءات العلاج، توفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. وجاء المطلب هذا على خلفية الاعتداء الأخيرة اللي استهدفت عدد من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم واللي أدانها المجلس بشدة، اعتبرت أنها تمثل مساس بسلامة الأطباء وبقية مهني الصحة وتهدد استمرارية حتى الخدمات الصحية وحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة تحفظ كرامة الجميع. اليوم الصباح الدكتور محمد حلمي تبقى واللي تم الاعتداء عليه مؤخرا وتسبب له في كسر على مستوى الأنف كان تدخل مع جهان وحكي قال نخمم حتى في الخروج من المستشفى.
10: فهمتي عملت تصوير لقته ما خرجش البادي مكسر قلت ليه تحكي فيها من فوق ترازري لقاه وقتها مكسر وفهمتني قالت لي اي قالت لي غدوه معناتها ايجا نعاودوا الكنترول مع الطبيبه وكله نشوفوا مع الاستاذ
5: لطف عليك يا دكتور
10: قال لي لازم تدخل جراحي والله شنو نقول لك هو القرار تو 100% مش متاكد خاطر معناتها اني ما زلت ما عملت حتى ايتاب معناتها لا وجه لا حاش لا بفلوس لا حاجه جوست معناتها ظروف عمل المولات
5: نعرفكم الف
10: حق
5: تخدم في ظرفي على بيه كان ربي
10: وليس برا راه ماهوش شهريه ولا حاجه راه ما جيت معناتها ما تفكر بالحق معناتها هيك محلاها فيها لعبت التو ريسبكت معناتها المريض يحترمك
5: وكيف تحترمه اقعد اقعد اقعد اجبدوا القرار
2: اقعد دكتور صحيح جهان تحيه ليك طبيب وكل اطباء اللي يخدموا حتى في ظروف صعيبه معناتها وبصفه عامه هما احسن ناس نجم الدوينه وغيره ولكن هالاعتداءات المواطن بيان سور قلبنا معاه وساعات يبدا في ظروف صعيبه ولكن الاعتداءات دي مع حاجات غير مبرسين
6: هي صارت العديد من المرات راهو الاعتداءات على الاطباء يعني وحتى على الاطار شبه الطبي على الممرضين وعلى حتى على الاطار الاداري في برشا مستشفيات مش في العاصمه فقط لكن في العديد من الولايات والظاهرة هذه الحقيقه سمعت انا حتى بعض مسؤولين من وزاره الصحه قالوا راهو باش يتم اتخاذ اجراءات لحمايه الاطار الطبي وشبه الطبي لكن كي نسمع حادثة كما هذه معناها مواطن يعتدي
2: تم القبض
6: على طبيب أي هو تشد لكن نوف الراو تو تم القبض عليه
2: ما فيهش به. حماية هذه مواطن مع طبيب
6: شوف
2: وحدهم في بيت ما تنجمش تعمل جارتكور في وسطهم يعني فما تهور من المواطن
6: ثم شوف ما تنجمش توفر زادة معناها فريق معناها من الأمنيين في كل سبيطار خاصة في أقسام الاستعجالي تعرف أنت أقسام الاستعجالي في الليل خاصة بعد العشرة والحداش متاع الليل راو تصير فيه راو مشاهد راي اختيرة برشا ثم اعتداءات بالعنف مش حتى عنف مادي لكن عنف لفظي الطبيب هذا معناها تعرض لاعتداء معناها اعتداء واضح وعمادة الأطباء ونقابة الأطباء نبوا في العديد من المرات لحالات الاعتداء على الأطباء وطالبوا معناها بإجراءات على الأقل يعني إجراءات وما على الأقل تضمن لهم السلامة متاعهم سلامتهم الجسدية خاطر الطبيب زادة كي يمشي يخدم وخاصة كي يخدم يعمل الشيفت متاع الليل ولا تبدأ عنده بيرمانونس ولا جارد في الليل في, في, في مستشفى محلي أو جهوي ويبدأ موجود معناها في بعض المناطق المعروفة بالاعتداءات هذه صراحة ما نجم نقول كان معناها عندهم الحق عندهم الحق الأطباء ومن واجب وزارة الصحة أنها باش تحميهم شوف خموا في أي إجراء يعني إجراء إداري أو عقوبات أو ما نعرفش المهم احميوا على الأقل ما تبقى أو من تبقى من الأطباء اللي شدوا صحيح باش يقعدوا في تونس وما حبوش يخرجوا برا على الاقل وفروا لهم الحمايه
2: واضح شكرا لك برشا جاونا من سوسه او مثلا اشواق خلاف تصريح شركه سونيت قطع المياه عن حي رياض سوسه من نص النهار حتى للسته متاع الصباح راهو مش كيما يقولوا من نص الليل زاد سته رياض سوس كوبيردو ميدي حتى سته برشا قالوا لنا لا راهو الماء يقص اكثر من اللي قالت شركه السونيت الناس قالوا السونيت قالت السونيت يعني غدو هبطونا مساج نفهموه فاصل ونعود
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك
11: في تونس. كاليبسو
12: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Kairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Kairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Midi. ما زلنا نحكيو على المياه ونسألو على المياه والمواطن كيش يخلص المياه. يلا مش هكا
13: مش هكا
2: جينا.
5: قديش من مرة يخلص تونسي الماء؟ هي مش مرة واحدة، هما على الأقل مرتين ويمكن يطلعوا أكثر شوية. قبل كل شيء خليني نسألكم أنتوما وحتى اللي يسمعوا فينا، وقتش آخر مرة عطشت شيخ مشيت شرب كيس ماء من السبالة؟
2: أنا كل يوم لا أنا كل يوم نشرب من السبالة.
4: مش ديما مش ديما، اما ساعات كي نضطر معنا.
2: انا سيرتو كي نقوم في الليل ساعات نقوم في الليل باش نقعدش ماشي كوجينا، نمشي لاقرب سبيل نشرب ونعاود نرجع نروح.
4: انت ما عندك سبيله في البيت وكا علاش تقوم؟ انا
2: ليه باش نقعد ماشي
4: عادي كوجه
2: من معناتها عندي شويه ثقه انه الماء نتاعنا به. نحكي فما بعض المناطق في تونس الماء فيه مطعم خايب، اما بصفه عامه فما نعرفش.
5: هذه
2: ان شاء الله ما تبدلش راي.
6: لا ما نشربش من السباله بصراحه، انا خاطر كي نحل السباله انا ساعات الماء يهبط ملون مستصفر ما بصراحه
4: مو ذاك منكه
6: حتى الماء حتى لا لا حتى المذاق نتاعو بصراحه ما يتشربش.
2: بالله سامحني جهين قالت في قبلي قطع المياه من نص النهار لحد 8 نتاع الليل. تفضل جهين.
5: هو باش توينسا نسيو اللي نجمو نشربو الماء من السبيله، هذيك علاش الناس الكل تستهلك المياه المعلبه. يا حسره
2: من اكثر العباد في العالم نستهلكوا المياه المعلبه
5: في المربع الذهبي وفي المراتب الاولى، ساعات نكونوا في المرتبه الثانيه، ساعات نهبطوا شويه للمرتبه الرابعه، اما مازلنا من الاول. فنحبوا نعرفوا اليوم شنو اللي يتبدل. الماء نتاعنا هو اللي يتبدل؟ الجودة، المطعم، الريحة متاعه، ولا ثقافة التونسي وثيقته هي اللي تبدلت؟ ولا بالنسبة ليه ميه الشرب إذا ما تمشي للأمور المنزلية نظفوا بها ندوشوا بها واستعمالات أخرى؟ تقريبا 95% كنقولوا 100% في الوسط الحضري و95% تقريبا في الوسط الريفي مربوطين بالشبكة. ولكن اليوم بالنسبة للتونسي استيكة الماء ولات في نفس الأهمية ولا يمكن أهم شوية من الخبز. معناه في قضية استيكة الماء ولات ضرورة ما تتنساش.
2: استيكة الحليب
5: هذوما الاثنين تنسيهم رد بالك تروح للدار. حسب الأرقام تونسي يستهلك 244 لتر مياه معلبة تقريبا سنويا، هذيك علاش قلت احنا في المربع الذهبي.
2: واو
5: اي برشا مش شويه سينوغم، حتى زيد على التكلفه الماديه زيد يتحسب في شهريه
2: تونسي الواحد
5: 244 لتر. ديما في المرتبه الاولى هي قعدت وباش تقعد المكسيك. فما برشا احداث، فما سبب لوليني هو يقولوا زلزال 85 وقت اللي ضرب المكسيك ميه الشرب تخلطت بميه الصرف الصحي. وقتها الدوله والجمعيات ولو يفرقوا في الميد بيبز على الناس ودخلت معاهم الثقافه هذه. اما السبب الاخر اللي ما يزموش يتنساه هو الحرب المش معلنه على الماء بين أمريكا والمكسيك. كانوا المكسيك هي المزود الخفي الأمريكي بالماء، كان ما تعطيهش ماها راو نجم نلقاها في عقوبات كبيرة. زيدا كيف كيف هي تتحمل في الضريبة متاع صناعات الملوثة الأمريكية. هذا من ناحية. نجيو نشوفوا أوروبا ما يستهلكوش برشا، كلهم في حدود 160-150 لتر للفرد. نلقاو إيطاليا بركة في المرتبة الأولى هي 208، وهذا يرجع للثقافة على خاطر إيطاليا يستعملوا المياه الغازية برشا، هي تتحسب مع المياه المعلبة، هذيك علاش يستهلك الفرد 208 لتر. قديش تكلف علينا شربة الماء؟ دبوس الماء يترى نص 900، ساعات تبيع بدينار في الصيف يعلى سومها أكثر شوية. أنت ومنين تشري وكيفاش تشري؟ إذا الفرد تقريبا نجم يستهلك 50 دينار ونجم نقوله سوم الماء في الشهر للعائلة أربع أفراد بين 200-150 دينار. يعني هوني نقاور وإحنا نعطيو في فاتورة متاع 3 شهر متاع السونات في نفس الوقت، فما فاتورة أخرى على جيب التونسي واللي هي متاع المياه المعلبة.
2: والله عجبتني معناتها بالحق نستهلكوا برشا، اما اول مره كي حسبتها ظهرت بالحق.
5: يعني اربعه من الناس كل واحد 50-45 دينار مش نقاو شهريه ماشيه للمياه المعلبه
2: حاجه كبيره. اي
5: ما نسيوش اللي كل دابوزه ما عندها الهويه نتاعها، فما الماء المعدني، الماء المعدني الطبيعي، ماء العيون وماء الطاوله. خلينا نزيدو نفهموا الحكايه اكثر. نسمع حسين الرحيلي الخبير في التنميه المستدامه وتصرف في الموارد المائيه والطبيعيه.
13: مع ارتفاع درجة الحرارة يرجع بالطبيعة استهلاك المياه المعلبة بشكل كبير، وتقريبا التونسي منذ أواسط التسعينات تقريبا بدأ يلتجئ تدريجيا وارتفاع نسبة استهلاك المياه المعلبة معناها بشكل واضح، وتقريبا بداية الألفية الثالثة من سنة 2003-2004 تقريبا تم إكسبلوزيون على مستوى الشركات اللي المعلبة ونوعية المياه، وهذا معناه يؤكد أن هنالك تراجع كبير في استثمار الدولة في نوعية وجودة المياه، وبالتالي أصبحت المياه نتاع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه معناه اللي توصلنا في الحنفية المواطن التونسي معناها ما استسغهاش، ما عادش نجم يشربها لأن أمبيلور فيها تودي كربونات مع ارتفاع نسبة الملوحة أكثر من 1.2 جرام من المعدل 1.4. طبعا المياه هذه هي مراقبة، هي مطابقة للمواصفات التونسية، ولكن معناه على مستوى الجودة والنوعية فرق ما بين نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات. معنا أكثر من 29 شركة تعلب في تونس، 31 نوعا تاع مياه معلبة. تونسي عنده خلط كبير أن كل المياه المعلبة هي مياه معدنية، وهذا مش صحيح. بالنسبة للمياه المعلبة في تونس وفي العالم الكل عندنا ثلاث أنواع، عندنا مياه المعدنية طبيعية، عندنا مياه العيون، وعندنا مياه الطاولة. مياه الطاولة هي مياه اللي تضخ مباشرة من الموائد المائية العادية وتقوم عملية معالجة لها، معالجة خفيفة، ويحصل نوع من تعديل نسبة الأملاح. مياه العيون، العيون هذه نوعية المياه تتغير وفق تغير الفصول، إذا كان سنة ممطرة بشكل جيد تكون المياه العيون هذه ذات جودة جيدة، وإذا كان تمر بسنوات جفاف فأن العيون هذه ما عادش تتغذى بمياه الأمطار، وبالتالي النوعية نتاعها طبعا باش تتأثر بالتساقطات. المياه المعدنية الطبيعية هي المياه اللي ما يسمى بخصائصها الفيزيائية والكيميائية لا تتغير على مدار العام، وهي ثابتة وهي مياه معدنية طبيعية بشكل علمي.
2: معناتها في الدبوزة نلقاو الفرق، دونك حسب ما فهمت منه ماذا بينا أكثر مياه معدنية طبيعية هي لا تتغير وسورس وكذا، معناتها أنت كي تشري دبوزة ثبت اللي هي مياه معدنية. أنا مثلا ما كنتش في بالي هالتقسيم هذا الكل، يعطيك الصحة.
5: نقراو الأنواع تاعها
2: ونقراو، احنا ما نقراوش
5: هز الموجود
2: والقهوة جيب دبوزة الماء اللي تعطيه بقص 50 فرنك كذا
5: هو كي تخوى بالأخير على خاطر توا باش نحكيو على البلاستيك هو مكلف البلار اي اما صحيا راه انفع
2: لي بال بال اي بالار اي بالار صحيح ما فما ريسك اللي عنده صغار يقول لك ولدي طياحه تكسر في الشارع تبدا تحوس دبوزه بالار
4: في القهوه المطعم
5: دبوزه الماء هو مش كان الماء اللي في وسطها، وقت اللي نحكيه على مياه معلبه نحكيه على كميه متاع بلاستيك، وقت اللي احنا 12 مليون اذا كل واحد شرب دبوزه في النهار نحكيه على 12 مليون دبوزه فارغه. البلاستيك في العالم قاعدين يقاوموا فيه حتى في المياه المعلبه، كان ناخذ مثال فرنسا من غير ما نسميو الشركات على المواقع الرسميه للالتزامات البيئيه نتاعها، عدد شركات نجحت انها تنقص 50% كاملين من نسبه البلاستيك المستعمل. هذيك علاش عندهم كي تشد دبوزه الماء تحسها اللي هي سوب الفيديك في ساعه تتغفس. احنا الميزان عالي مازال نتاع البلاستيك، هما دبوزه اترا ونص ميزانها 20 غرام بلاستيك، في ايطاليا ميزان اترا ونص ماء من البلاستيك هو 24 ل 26 غرام، ميزان دبوزه بلاستيك اترا ونص في تونس بين 32 و 35 غرام. هوني نحكيو على الضريبه الثالثه للمياه، ونعاودوا نسمعوا حسين رحيلي مره اخرى.
13: الفلوس نتاع الصناعيين وين تمشي؟ وهذا هو اليوم قاعدين ندفعوا في ضريبة على مستوى الكلفة، لأنه الصناعي كي يعطي تاكس هذا كي يكلفوا على مستوى كلفة الدبوزة، لأنه في الأخر المياه المعلبة رانا ننشروا في البلاستيك، لأن كلفة الماء ما تفوتش 10-15% من الكلفة الجملية، باعتبار أنه في الأخر احنا نصرفوا على البلاستيك باش نشربوا الماء، وهذا هو التناقض الكبير. وبالتالي اليوم الكلفة كبيرة، كلفة على مستوى الصناعيين، كلفة على مستوى البيئة، وكيفاش نجموا نفكر في إعادة النظر في المنظومة بكليتها. قاعدين نستنسف موارد مائية، نستنسف موارد مالية، وكذلك نستنسف في الطبيعة، وكأننا بالنسبة للماء في تونس نخلص الفاتورة مضاعفة ولكن ثقيلة برشا على مستوى التلوث بالمواد.
2: نخلص كما أنت قلت فاتورة ثلاثة مرات. من المفروض النجم حتى سينجي نخلي لك نص دقيقة تعليق، حتى 20 جرام دبوزة الماء توزن في فرنسا، في تونس 35 جرام، معناتها النجم حتى النقص من كمية البلاستيك وتحسهم أخف شوية في فرنسا. فرنسا تنجم حتى كيتوفة تعمل هكا تغفص الدبوزة. ملف آخر المياه سينيجي، معناتها ملف آخر مهم جدا.
6: اللي نعرفه أنه الهيكل المشرف على المياه، القطاع المياه المعدنية اللي هو الديوان التونسي المياه المعدنية، اللي معناه وضع جملة من الشروط وشروط التعليب، يبدو لي أنه فما إجراءات قانونية وهذا منصوص عليه في نصوص قانونية وحتى في أوامر ترتيبية، وإجراءات راو منصوص على نوعية وشروط البلاستيك المستعمل في تعليب المياه. والديوان يقول معناه حتى كي تعمل متابعة لي حتى بلغات ولا نشاطات، يقول أنه قاعد يتابع ويراقب في نوعية البلاستيك ونوعية القوارير المستعملة في تعبئة المياه المعدنية. هل أن كل الشركات اللي هي أغلبها أو جلها أو ما نعرفش كلها شركات خاصة ما يش تابع الدولة، هل أن تحترم شروط البلاستيك الصحي؟ خطر راهو مش كل بلاستيك يستعمل في تعبئة المواد الغذائية، ممكن بلاستيك صحي، والبلاستيك صحي معناها شروطه ومواصفاته معناها معروفة. يبقى أنه الحقيقة ما فماش معناها ثقافة قاعدة تروج فيها على الأقل للشركة هذه، زعما على الأقل تخصص ميزانية لي باش توصل المعلومة للمواطن. راهو المياه المعدنية راهي تتفاوت وتختلف، ثم ما تلقاه زيرو نيترات خالي من النيترات، وفما مياه أخرى تلقى فيها نسبة أكبر من النيترات والصوديوم بوتاسيوم وغيره.
2: طبيعي والمعادي معناتها يلزمنا نتعلموا نقراوا
6: أغلب المواطنين نوفل ما يعرفوش. يقول أعطيني
2: عندك أخزر ماديا ولا الرجال يلزم طريقة تتهز باش كي نطلع في الدروج ولا في الأسانسير وما يتيحوليش أكثركم أو بصراحة تبدا عندك ستيكتين ماء وستيك حليب جيب لي بطل باش يطلعها. شكرا سيناجي، شكرا جيهان، يعطيكم الصحة. هبة الخميري تقدم الأخبار، نرجع لكم في الساعة الثانية من ميدي ماك.
14: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستنوا فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين. معليك كنت تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الربحين.
15: تدلل
16: جيون
17: ايام دللنا.
18: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
19: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
20: موجز الأخبار، أهلا بكم. 35.66% نسبة النجاح في منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026 وفق وزارة التربية، التي بينت نجاح 17710 تلميذ في هذه المناظرة من جملة 49661، فيما تم توجيه 5317 تلميذا إلى المدارس الإعدادية النموذجية. والتلميذان يسري سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 وسلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان يتحصلان على أعلى معدل 19.20. وزارة النقل تعلن عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء صخيرة تجاري وضمان استغلاله بفاعلية مع إدماجه ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي. ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتدخلة خلال سنة 2027 لتنطلق مباشرة الدراسات الفنية المعمقة الخاصة بالأرصفة والمنشآت المحددة، تليها مرحلة التنفيذ الفعلي للأشغال بهدف إنجاز المرفأ الخاص بالأنشطة الفوسفاتية وتطوير الدور اللوجستي لميناء الصخيرة لتمكينه من أداء دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل محاكمة رجل الأعمال الناشط في مجال العقارات والمقاولات ماهر شعبان وأكثر من 10 متهمين إلى جلسة 24 من سبتمبر المقبل استجابة لطلب المحامين، وذلك في قضيتي شبهات فساد مالي وتبييض أموال. في أخبار العالم، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تعلن عن استشهاد 4 أشخاص جراء غارة شنتها طائرة مسيرة صهيونية على سيارة على طريق النبطية الفوق بجنوب لبنان. الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تسفر عن وفاة وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر 6 الأولى من عام 2026 وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. 5 مصادر مطلعة تقول لوكالة رويترز إن فرنسا منفتحة على احتمال بيع منظومة الدفاع الجوية الفرنسية الإيطالية سامبتي إلى تركيا بعد سنوات من المعارضة السياسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
15: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ماج. يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماج. قاعدين تبعثونا في برشا واتساب على 23513000، تتفاعلوا معنا على الماء برشا يبعثوا، راه الماء قاعد يقص ما نعرفش. المهم في برشا بلايص قاعد يقص، ولكن انه ولايات من نص الليل لستة، هذا السؤال اللي سالناه ونحكيوا عليه غدوه. دونك على 23513000 ابعثونا، تتفرجوا معنا في لايف اليوتيوب زاده، وقاعدين تشوفوا في الفقرات الكل في المباشر. جات حذانا ناديا الفورتي. عسلامه ناديا.
1: مرحبا انا في الورتاني، ومرحبا لك. كيف نتعمل ديماج الكل؟ وان شاء الله بديت الصباح خرق العاده.
0: مرحبا مرحبا، يعطيك الصحة.
1: اليوم خليني نعطيو فكرة على الفقرة نتاعنا اليوم، شنو باش يكون التيم بعد شوية في كونسو، باش نحكيو على كيفاش نختاروا الكريمات الواقية ليزيكرون نتاعنا. هل انه بالحق كل ساعتين لازمنا نعاودوا اون ابليك الكريمة هذيك ولا لا؟ كيفاش نختاروا؟ هل انه الأغلى هو الأحسن، ولا تنجم تكون معناتها السوم ماهوش هو معناها هو المحدد في الجودة نتاع المواد هذيا؟ هذا الكل باش جاوبنا عليه ضيفتنا اللي ديجا موجودة بحذنا، مشكورة جدا دكتورة يسرى جمهور أخصائية الأمراض الجلدية. دكتورة مرحبا.
2: مرحبا.
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله لبيس.
1: مرحبا بك، بعد شوية تعطينا الإجابات على أسئلتنا لك.
0: أوكي. يلا أنا برشا أخبار وبرشا حكايات، يلا نمشي وتوا باش نختاروا الخبر الصحيح. معناه شفتوكش مركز بالله من نوع
1: حطي
0: ناهد كيف مركز. هو ما أريد قلت لك لي بروفيل، هو الإنسان السيريو اللي في الحصة هذه. يلا أنفو لانتوكس. أنفو
3: ولانتوكس. ذكركم بالكونسيبت نتاع انفو وانتوكس. ودكتور مرحبا بك، تلعب معنا اليوم وتشارك معنا في الانفو وانتوكس. دونك الفكره اني نعطيكم اربع اخبار فيهم خبر واحد صحيح، نجم يكونوا مقربين قرب برشا للصحيح، ولا شيفر نجم يكون قريب للصحيح، ولكن في دي ديتاي نجم يكونوا غلطين فيهم خبر واحد اللي هو صحيح 100%. الخبر الاولين يقول في تونس بدينا نطبقوا في آلية قانونية جديدة.
0: آلة قانونية جديدة. آلة
3: قانونية لقياس
4: آلية
1: ولا آلة شباب؟
3: آلة آلة آلة آلة.
0: هو قال آلة.
4: آلة. أي. سمعت آلية.
0: الخبر بتاعو.
4: هو قال آلية.
0: لا
3: أباري سهل وأباري
4: ماكينة
3: باش فوالا ماكينة باش تقيس الضجيج، يعني تقيس الضجيج نتاع السيارات نتاع الموتورات. واللي طبعا فما دينورم موجودين على المستوى العالمي اللي الكهرباء ولا الموتور ولا اللي غيره اللي الحس نتاعها يكون أقوى من المسموح به يتم المخالفة، وساعات توصل الخطية للسجن.
0: هذا مستحيل، خاطر كان تصير ندخلوا كلنا الحبس. لا عط تزمير برك شطر شوفرة تجمع عادش يسوق نعطيه رأينا بعد.
3: الخبر الأوليني. الخبر الثاني يقول بعد هزيمة البرازيل البارح ضد النرويج وخروجها من كأس العالم، تصريح لنجم البرازيل نيمار يقول رغم الخيبة ما زلت ما نخممش في الاعتزال. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يحكي على زميلنا وصديقنا موسى من صديقنا دونالد ترامب، يقول باش نعقد اجتماع مع نتنياهو، ويقول علاقتي به ما تغيرتش، وقال بصريح العبارة نتنياهو هو الزعيم. هل هذا خبر صحيح أم لا؟
4: والخبر
3: الرابع خبر الرابع يتحدث عن تزايد عدد المهاجرين بحرا بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا بنسبة 20% مقارنة بالنصف السنة الأول من عام ناول. هذو الأربع الأخبار متاعي.
0: دونك ماكينة ضحكني الخبر الأول بابا، ماكينة باش تولي تقيس الحس واللي حاسس أكثر في الكهرباء ينجم يتخطى ولا يشد الحبس. البرازيل نيمار ما يخممش في الاعتزال، ترامب يقول عن نتنياهو الزعيم، والمهاجرين زادوا 20%. سلاح ترى عطيني
4: بون بالنسبة لترامب.
0: ماكينة تقيس الحس،
4: هاني مش ناحي الغلطين قبل نحس مسيور غلطين. سنة ما اعتزلوا في سلمو كذلك غلط خرج البارح قالها. بالنسبة لحكاية ترامب ما نتصورش، هو يقولها ما نتصورش مش لها الدرجة، ما يمغش عليه دجاو.
0: تزايد عدد المهاجرين 20%.
4: مو دنيا سيف مو دونك نجم يكون صحيح معناه
0: في 6 اشهر له لا نتاع العام
4: مهاجرين غير نظاميين. اي غير نظاميين. اي الحرق معناه الماكينة مش داخلة مخي. أوكي هي تنجم تكون صحيحة فماذا أما السجن معناه علاش خاطرنا كرهبت تعم في الحس ولا معناه ما نصورش غالطة ما نصور ينجم يكون
1: صحيحة
4: ونعرف أنا حكاية الماكينة هذه نعرف اللي هي موجودة في تونس في يمشيوا مثلا للقهاوي الديار اللي دايرة بها مثلا كابتيو ثم قهاوي تنجم تعمل حس تحكي فيها
0: شو فهم ماكينة تقيس الحس
4: ثم خبراء يمشي يقيس الحس مثلا قهوة تنجم تقلق
0: شنو خبير
4: حب نلوج عليها نحكي لكم
0: باهي باهي دونك انا هو صحيح
4: ماكينه
0: تقيس الحس
4: نورمالمون خاطر فما منها الحكايه يعني فما بلايص فيهم قهوه يقول لك عم في حس على الديار اللي دايره بيه
0: دكتور يسرى بين ماكينه تقيس الحس نيمار قال ما اعتزلتش ترامب على نتنياهو الزعيم وتزايد عدد الحرقه 20%
2: انه المعلومه صحيحه ولا
0: لا هما فما ثلاثه غلطين واحده صحيحه ماكينه تقيس الحس
2: لا
0: باهي نيمار مازلت ما اعتزلتش
2: اعتزل انا سمعت
0: فوالا نتنياهو هو الزعيم قال ترامب
2: لا ترامب هو ديما الزعيم
0: فوالا وتزايد على المهاجرين 20%
2: نعم ما صحيحه
0: هذا صحيحه يلا نيديا
1: باهي نتاع الماكينه صحيح زيد بالنسبه لي انا صحيحه معناها موجوده وصحيحه مقتنعه بها الفكره الاخبار الثاني نتاع نيمار قلنا سي بون
0: هو راهو الماكينه راهي مش موجوده هو قلبش تتوجد معناتها ما فماش ماكينة
3: تأثرش عليهم خليهم
0: خليهم
1: غير تأثير والتصريح متاع نيمار دونك ذيك صحيح خطر قال ترامب ينجم يكون زيدا قال
0: يعطيني صحيح
1: ذوما ثلاثة صحاح
0: فما واحدة صحيحة يعني دي شنو
3: مش
1: سمحي ثلاثة غلطين
0: دونك شنو صحيحة
1: الصحيحة هي متاع عدد المهاجرين
0: يلا نه دعتينا الحل
3: اي سيدي نبداو مع نيمار نيمار اعلن البارح جوستومون انه باش يعتزل تقريبا مع منتخب البرازيل قال مسيرته يقول بديت هوني وباش نفهوني هوني في اشاره لاول سيليكسيون نتاعو اول مباراه كان لعبها في امريكا جوستومون في نيو جيرسي في الماتش اللي تلعب فيه البارح برازيل نورفيج كانت اول مباراه عام 2010 عمره 34 سنة نيمار ستار متاع البرازيل اللي برشا كريتيك عليه
0: دونك الخبر غلط نيمار قرر يعتزل
3: غلط دونالد ترامب يقول اجتماع مع نتنياهو وعلاقته به ما تغيرتش فيه صحيح وفيه الغلط نيمار مازال في نيمار الرئيس الامريكي دونالد ترامب يقول نتنياهو طلب عقد اجتماع معه في البيت الابيض وترامب يقول في تصريح لموقع اكسيوس الامريكي علاقتنا جيدة جدا ونتنياهو يعرف من هو الزعيم
0: دونك فوالا كيما قلت ترامب يقصد انه هو الزعيم ايوه
3: الخبر الرابع حول تزايد عدد المهاجرين بحرا بطريقه غير نظاميه الخبر يجينا من وكاله نوفا الايطاليه يقول عمليه وصول مهاجرين غير نظاميين للسواحل الايطاليه سجلت تراجع خلال النصف الاول من سنه 2026 بنسبه بلغت 52% مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي دونك الخبر الاولاني حكايه ماكينة هو الصحيح هي حملة أمنية صارت وكان فما جهاز مختص لقياس مستوى الضجيج الصادر عن الدراجات النارية والشاحنات والكراهب للتثبت مدى مطابقتها كما قلت لكم اللور للمعايير المعمول بها والفيديو تلقاوه على موقع موزايك
0: دونك الماكينة هذه سيبدأ موجودة على موقع موزايك نيوز باي موزايك الماكينة موجودة وسيبدأ تنفيذها واللي حسس أكثر المطورات والكراهب خطية مالية وتنجم توصل حتى للسجن أنا حبيت نمهمش هذاك علاش راه شككت فيك باش نمهمش العباد
4: علاش نسمع في ضجيجكم خاطر بعد الأخطاء
0: الماكينة تخيل تنفذ هذه الماكينة نادية كيفاش بعد ست سنين كياساتنا تتوقعها
1: صمت رهيب
0: لا نتوقعها عادية نتوقعها عادية لأنه بعد ثلاثة شهور
4: الماكينة ما جربوها في نفق بير سعدون في النرويح وفما رمبوا بندح
0: بعد ثلاثة شهور الماكينة ما عادش تتنفذ وتختفي كالعادة كيما البلاستيك
4: وكيما الخبز ولات ماكينتها وقياس الكحول الضجيج معناها كل شيء كلها ماكينة تلقاها
0: ماكينة صغيرة ويبدا فيها أنه تكيكا يلا شكرا شكرا شكرا ما لا سؤال على الأغنية الناجحة برشا اللي هي شطحني يا سويح أغنية نجلة باش نسألوكم شكونوا سويح اللي شطح كان خلطنا تو بعد ابعثونا على الواتساب على 23 513 23 513 قولونا شكونوا سويح يلا نمشي كونسو براتيك كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ يلا نديا
1: بصو براتيك اليوم باش نحكيو على الموضوع اللي الحقيقه يهم التوانسه الكل في الفتره هذه وخاصه في الصيف. ومن بعد لما حل الاطباء يقول لك ليه ماهوش كان في الصيف وقت

0: الشمس ضعيفة وقتها.
1: ليه؟ شو ضعيفة؟ هي تفسير العلمي. هي تفسير
0: لا لا العلمي ما عندي. شو دكتورة تحت؟
1: خلي نذكر اللي ضيفتنا دكتورة يسرى جمور أخصائية الأمراض الجلدية. جاوبنا ساعة على الموضوع ذي في علاقة بالفترة الممتدة بين 11 و 14 عشية. علاش ماذا بينا نتجنبوا أن نكون معرضين للشمس؟
2: هذيك فترة الذروة اللي تكون فيها الأشعة الفوق البنفسجية هي أقوى, فما ديز انديس دو في, دونك هذيك تبدأ فيها الانديس UV قوي برشا. دونك باش نجنبوا المضار متاع أشعة الشمس نحاولوا في الفترة هذيك نستعملوا واقي الشمس, نبعدوا على نقعدوا في الظل, نلبسوا شابو معناتها نستعملوا تم بعد نزيدوا نفسروا بالدي باش من يصيرونيش المدار متاع أشعة الشمس.
0: معناتها الأشعة البنفسجية بالحق متاع تونس أقوى من دول أخرى. معناتها أشعة الشمس تختلف من بلاد الأخرى؟
2: لا هي قوية بصفة عامة في فترة فصل الصيف هي أقوى على خاطر ديما الشمس على طول. هي الأشعة فوق البنفسجية هي أشعة ما تتشافش, معناتها احنا ما نجموش نشوفوها بالعين المجرده, اما راهي الترافيرس لي نواج معناتها تجي ماهيش
3: الترافيرس يسموها
2: الترا فيولي, فما لي يو في ا اي لي يو في بي معناتها هذوما هما اللي يجيو يخلطوا للكره للبشره, فما اللي زاد الاو في سي اما ما تخلطش توقف في طبقه الاوزون. دونك عندنا لي يو في ا لي يو في بي هما هذوما هما اللي يعطيو المدار للبشره به. فما لي يو في بي شنو هما المدار نتاعها؟ هي اللي تعمل البرونزاج, هيك اللون الاسمر هذاك البرونزاج اللي نعملوه بعد
0: مش حاجه به البرونزاج هو
2: لا مش حاجه به البرونزاج سي ان ميكانيزم دو ديفونس لكل تروماتيزم اللي صار مع كمية اليو في بي الأشعة الفوق البنفسجية الكبيرة هذيك تسمى كيما لاغريسيون تصير للبو. دونك الجلد تصنع الميلانين باش هي تحمي روحها بروحها.
0: هما الناس يبداو فرحانين وغزل محليها
3: برونزاج
2: هذيك لا هذيك ياسر معناتها فكرة غالطة واللي كونسيكونس نتاعها راهو ما تتشافش في وقتها, تتشاف على المدى البعيد. معناتها شنو اللي يصير للجلدة على المدى البعيد؟ الشيخوخة المبكرة للجلدة معناتها يظهروا لي غيد, الجلدة تولي فين هكا جويدة فريبي. فما زيد المظاهر الأخرى اللي هي الكونسير دو لابو. علاش؟ على خاطر لزيوفي الأشعة الفوق البنفسجية تمشي تعمل دي دوماج سيلولير ديريكتومون في الليين مثل الخليه. دونك الجلده عندها ليمونيتي نتاعها من الاول معناتها في العمر الجونيس وكل هي ديما تحاول تعمل اون ريباراسيون. دونك تحاول تصلح كل الدوماج اللي صار من لي يوفيا سورتو. دونك sur le long, mata sur le long terme بعد les expositions au soleil نتاع العمر الكل. دونك ان مومون سي كل ميكانيزم دو ديفونس هذيك يختل. دونك تولي يصيروا المشاكل اللي كيما الكانسر كوتاني لوتفاليكوم لي كيراتوس اكتينيك لي ميلانوم هذوما الحاجات اللي ما نراوهمش معناتها اللي ما نراوهمش توا نراوهم بعد 20 سنه بعد 30 سنه. هيك علاش احنا نحكيوا على كابيتال سولي.
0: معناتها توا انا حسب ما فهمت ومن بعد الناس لو حتى كي نمشي نخدم صباح ولا حاجه يلزمني نستعمل الكريم. فوالا ميزم العقليه به. وهل نوع البشرات يختلف؟
2: يعني
0: كيما اللي بشرته بيضة كيما اللي بشرته سمرة كيما اللي معناتها أنواع البشرات الكل نفس القبول للشمس ولا مختلف؟
2: لا بيان سور مختلف. ديما البشرة الفاتحة اللي هي فيها أقل ميلانين دونك هي متعرضة أكثر.
0: الميلانين
2: هي الصبغ. صبغ معناتها كولور لون تفرز الميلانوسيت اللي هي الخلية الصبغية اللي تفرز الميلانين هي اللي تعطي اللون متاع البشرة.
0: هذا في الوجه الكل
1: في البدن الكل
2: في البدن الكل بيان سور. دونك الانسان اللي عنده بشره فاتحه معناتها عنده ميلانين اقل, وكل ميلانين هو الدور نتاعو هو حمايه البشره من اشعه الشمس.
0: معناتها احنا
1: محمين.
0: احنا محمين اكثر.
2: اي احنا
0: انت محميه اقل ولا كل واحد ربي
2: هما فما دي فوتوتيب احنا نسميهم فما فوتوتيب 1 2 3 4 5. دونك احنا الشعب معناتها الشعب التونسي بصفه عامه اونتر 3 و 4.
0: اي واضح.
1: بي نحكيو على لي زيكران. انا عملت دوره الحقيقه في عدد من لي فارماسي فما دي باغا وشفت حتى في
0: لقيت وقت
1: في نهايه الاسبوع
0: أيه؟
1: بعد ما كمل نخدم به. دونك مشيت عملت دوره بالحق على الاسوام ولقيت انه السؤال ساعه اللي باش نجاوب عليها لانه السوم نتاع ليكران هو معناها مهم

0: معناتها انه باش نعرفوا الجوده نتاع البرودوي هذاك
1: ولا لا. الكاليتي معناتها
0: فوالا باهي شنو عندنا نلقاو مثلا حتى في بعض
1: لي قداش قداش
0: من قداش قداش باهي ناخذوا اقل حاجه نجموا اكران 25 دينار ماركه تونسيه من غير ذكر الماركه هذيا لكن موجود 25 دينار اقل سوم. اغلى حاجه بيان سور نحكيو معدل ينجم يكون اكثر دينار اقل دينار ما هذا هو اكثر حاجه ينجم يوصل ليكران 118 دينار هي ماركه معروفه معناتها زيد اس بي اف 50 ونحكيو كلهم نفس الكونتونس راهو في الاسواق هذيا نلقاو بيان سور الماركات التونسيه قلت 25 فما حتى اللي تلقى ب 30 39 48 بالنسبه لل 50 معناتها تلقى 39 دينار الاكثر من 50 مليلتر تلقى 48 دينار و700 ووقت اللي نبداو ندخلوا في الليغام معناها العالميه معناتها نلقاو في حدود 48 دينار فما فوق دونك توصل حتى ل 118 دينار. باهي دكتوره احنا في وسط هذا الكل والماركات الموجوده اليوم في تونس خاطر قبل كانوا فما كان معناها بعض العلامات الموجوده نتاع لي زيكران في تونس اليوم بحر معناتها ولا كيفاش نختار؟
1: هل الاغلى هو خير؟
2: لا با دو تو لا لا لا باهي ليكران كيفاش نختاروا؟ اول حاجه لازم يبدا مكتوب عليه اس بي اف 50 بلس دونك الانديس هذاك اس بي اف 50 بلس الانديس هذاك يدل على الحمايه الليكران هذاك مع ضد اشعه الفوق البنفسجيه البي دونك كي يبدا مكتوب عليه 50 بلس راهو يحمي 98% من لي يو في بي باهي ولازم يبدا مكتوب عليه زاده حمايه على لارج سبيكتر يو في ا دونك لازم يحمينا من اشعه الشمس يو في بي يو في
0: ا اوكي
2: دونك هذاك هو احنا اللي يمشي مع طقسنا مش اقل شنو الحاجه المهمه زاده هي لا كونتيتي راهي الكميه نتاع ليكرون اللي نحطوها على وجهنا ولا رقبتنا ولا المكان المعرض للشمس هي اهم حاجه دونك بالنسبه للوجه والرقبه ريكوموندي نقولوا احنا زوز سويبع
0: اوكي نحطوا على طول الصباع
2: على طول الصباع زوز سويبع نحطوه على وجهنا الكل وعلى الرقبه اي لازم لا كونتيتي هي اهم حاجه احنا او موين نقولوا 2 ميليغرام بار سنتيمتر كاري اما ما نجموش نحسبوها بيان سور نعطيو تبسيط نقولوا زوز سويبع دونك ولازم يتعاود كل ساعتين علاش على خاطر اي كي نبداو بيان سور معرضين للشمس مش انا قاعده في بيرو نقوم نعاود كيفاش نعاود نخرج في الشمس او نعاود نحط لابليكاسيون نفسها
1: خاطر هذا مهم للي قاعد في بحر ولا بيسين
2: معناتها الناس كلها اللي قاعد في بحر ولا بيسين بيان سور كل ساعتين اما افري شاك بنياد بعد كل عومه حتى كان يبدا مكتوب عليها ريزيستون الو راهو سي با فري لازم نعاودوه بعد كل عومه
1: فما زوج جمل يظل مش صح ريزيستون الو واستعمال واحد ليوم كامل هذاك مش
2: لا ما فهمش منها كي نحبوا
1: كيما كديودورون تستعملوا مره في النهار هذاك
2: كي نحبوا اون بروتيكسيون اوبتيمال
1: أيوة.
2: وحتى كي نستعملوا ليكران هكاك راهي ماهيش بروتيكسيون 100%
1: ايوا
2: لا ما تاع باش نقللوا مدار الشمس اما مش باش نمنعوها 100%
1: دونك ما نصدقوش برشا الاشهار اما الفشفشه اللي مش كريم هذيك مثلا احنا الرجال ما نحبش تقعد مزيته واحد
2: هو
1: ما نحكيش للخدمه ما نستعملوش اما الاسكو سبراي بي زاده
2: هو السبراي بي بلوز ادابتي للجسم بيان سور كو الوجه خاطر تنجم تحرق عينيك اما نقول انا تعمل سبراي خير من اللي ما تعملش هما علاش توا ولا فما برشا دي زيكرون علاش على خاطر توا فما كل اكران متجه لحاجه معينه ولا التيب دو بو باش نعطي في سافيس على لي زيكرون كل تيب دو بو دونك ديجا هو لي زيكرون فما دو تيب فما ليكرون 100% مينيرال وفما ليكرون شيميك لي في فلتر شيميك ليكرون مينيرال شنو الفرق بيناتهم دونك لي فلتر مينيرو هما يتحطوا فوق الجلد ما يتمص ما يتمصوش الجلد دونك هما يعملوا اون ريفليكسيون دي ريون يو في معناتها انعكاس Par contre, les écrans chimiques, ils mussent les UVB et les UVA. Donc, ils mtassent avec l'achat de chams hédica ou ils n'ont l'effet mtéha. مش خير ان فيت هما لي فلتر كيميك لي تيكستور نتاعهم بلوز ادابتي احسن احنا لي كرون مينيرال كيفاش نعرفو يعمل لك الفيلم بلون اك الماسك لابي اللي ما نحبوش ويبدا جينيرالمون يتلبط شويه دونك فما عباد يتقلقوا منه شويه اما هو عنده لي انديكاسيون نتاعو اللي هما الصغار ابارتير دو 6 mois نعملوهم لهم كان لي زيكرون مينيرو لا فام انسانت المراه الحامل العبيد اللي عندهم الحساسيه والاكزيما في وجوههم الورديه دو بريفيرونس هذو ما يستعملوا
1: لا فام بصفه عامه تحب احنا رجال ما نحبوش حاجه مزيكه
2: لا لو حاجه تظهر البيضه هذيك
1: خير واحد يمشي يخدم يلق
2: لي زيكرون شيميك فيهم برشا انواع اللي هما بلوز ادابتي للتيب دو بو الاخرين باغ اكزومبل لا بو سيش دو بريفيرونس ناخذوا لها اون كريم تبدا زيد مثلا تكستور كريم
1: والبو غراس
2: لا بو غراس بلوتو فلويد ولا جيل هذوما زوز اللي يمشيو مع لا بو غراس بالنسبه لتوا زيد فما ليستيك فما ليسبري فما ليلي معناتها فريمون اون ا لومبارا دو شوا
1: ما فهمتيش هذيك ستيك للوجه
2: ستيك للوجه
1: ان فيت تقول لي 140 قدك ستيك ب 90000 هكا صغيرة غالية
2: برشا هو ستيك انا ديما كي يسالوني معناتها لي باسيون كل نقول لهم خليهم غوتوش مش هي
0: اللي باس
2: معناتها في باش تقعد تعاود كل ساعتين ما يسالش ايش
1: بدك دكتورة روتوش للي عنده امكانية اما واحد يعمل ويظهر لي الكريم سولير يظهر لي ما لازمش تفوت شهر معناتها
2: تولي معناتها 6 شهور 6 شهور 6 شهور
0: يبدا
2: يبدا مكتوب
1: دونك تعاودوا تسمعوا الحوار هذا خاطر فما برشا حاجات لازم تثبت فيها باش تعرف شنو يصلح شنو ما يصلحش مهم برشا الكلام اللي قالته حاجه اشكاليه تو انت تعطي في الاسواق بصراحه يا نادية انا كم نشري من الانترنت ب 40 دينار نعطي رقم راسيا نشري من بارا 60 دينار نشري من الفارماسي 80 دينار نفس البرودوي
0: باهي
1: مانيش فاهم انا معناتها شنو نعمل
0: باش نجاوبوا على السؤال هذايا مشكوره دايوغ الكاتبه العامه المساعده للنقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه ابن عباس قال لها السؤال هذا علاش في البارا تلقى سوم في الفارماسي فما انطباع انه كانه السوم اغلى او ينجم يكون فعلا
1: السوم اغلى لا مش انطباع السوم اغلى
0: لحظه نش كمل نش كم فكرتي ولا
3: ليه يزيو مفاجيش بلا خليت كمل
1: نقصت لك فما انطباع السوم اغلى
0: علاش هاو علاش باش نكمل الفكره لانه فما وضعيات اللي الفارماسي تلقاها وهاو باش نسمعوا يكون السعر اقل بيدو من البارا فارماسي هذا شحال يطلق هذه الفكره
1: انا ما ريتش
0: باهي هاو باش هاو باش نفهموا كيفاش خلينا نسمعوا ساعه
1: فاصل ومن بعد نعاودوا
0: فاصل وبيسيتي
4: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
5: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش الموعد نهار السبت 11 جويلية بيش يكون مع المسرح عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي أداء فاطمة بن سعيدين منيرة الزكراوي لبنى نعمان محمد بوزيد أميم البحري وسابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ، مازلنا معكم في ميدي ماغ.
0: نكملوا نحكيوا على موضوعنا اليوم، كيفاش نحمي ورواحنا من أشعة الشمس. نذكروا اللي ضيفتنا دكتورة يسرى جمورة، أخصائية الأمراض الجلدية. بعد شوية باش جاوبنا هل إنه يكفي إننا نعملوا على ليزيكرون والكريم سولير أكاها، وإلا فما حاجات أخرين نجموا نعملوهم؟ توا ذي نجاوب عليه بعد شوية. ما خلي نرجعوا للسؤال اللي طرحناه قبيلة، اللي هو علاش مش نفس السوم نتاع نفس البرودوي نجم يكون في البارا ولا في الفارماسي، علاش الأسوام تختلف؟ الكاتبة العامة المساعدة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إمن عباس جاوبنا على السؤال هذا.
6: أولا ساعة يزم نقارنوا حاجات تتقارن ببعضها، ما نجموش نقارنوا صيدلية بمحلية تجارية بحتة، خاطر صيدلية ستامبون سونتي اللي الناس تلتجأ له دوبلة تمرض ودوبلة تبدأ تحس بأي حاجة في حياتها، أو الواحد معناتها سي لو برومي كونسيي اللي يمشي له هو الفارماسيان. كيفاش ساعة نشريو المواد الصحية لو سيركوي دابروفيزيونمون إل ني با لو مي، معناتها صيدلية نعرف بالضبط أنا منين جبت مواد الصحية متاعي الكل، كسواء الأدوية كسواء المكملات الغذائية كسواء ليزيكران سولير وغير ذلك. الكونتر بارتي مشي الأخرى أوني با سور دو لا سورس دابروفيزيونمون، فما أون أوبليغاسيون في الصيدلية متاع دي ريسورس كاليفي، كسواء نبداو من الفارماسيان، معناتها نجم تقول الصيدلي هو خبير في المواد اللي تتبع في الصيدلية متاعو الكل. بالمحلات اللي كنا نحكيو عليهم ما نعرفش أنا شكون اللي قاعد في الكونتوار وقاعد يبيع فك المواد هذيك الكل. دونك يا بلوزور بوين دو ديفيرونس. الحقيقه اخر حاجه نجم نحكي عليها هي الفلوس، على خاطر صحه الانسان معناتها ما نجمش نحطها معها الفلوس بالكل، ما تنجمش معناتها الكاليتي نتاع لو برودوي اللي باش يشريه المواطن والكاليتي معناتها نتاع الماده الصحيه اللي باش تحطها شفتوا انتم تسالوا على زيكرون سولير باش تحطها المراه لصغيرها ولا لها هي ولا لعائلتها، ما نجمش نحكي امور فلوس. اون بلوس معناتها سي تري ريزونابل.
0: بنكمل الباقي الواحد ولا عندك تعليق؟ مازلت خاطر ما
1: اي تفضل تفضل كمل. اما المواطن يحكي على الفلوس، انت ما تنجمش تحكي على الفلوس.
0: كمل جاوب على الفلوس.
1: المواطن الفلوس تهمه معناتها شدوك يبدا فرق بين 20 30 دينار في حاجه هي.
0: وفما حتى اكثر زاد ينجم يوصل ساعات به. دونك السؤال الثاني، هل انه فما ينجم يكونوا ساعات مواد اقل السوم، معناها يكون في الفارماسي اقل من البارافارماسي؟ هل الوضعيه هذه موجوده والا لا؟ نسمع الاجابه نتاع ضيفنا.
6: فما عليش في الفارماسي اغلى، كنت تحب نمشيو في الموضوع هذايا دونك اللي كنت نحكي لك فيه الكل. واون بلوس مش ديما صحيح، على خاطر في بعض الاحيان زاد الفارماسي يخوى سا بروفيزيون بدي باك معناتها، وتلقى حاجات اللي يبداو في المتناول وساعات حتى ارخص من طعام تاع سنغين افوار.
0: فما نقطة أخرى أنا في المهمة اللي أنا زاد البارح خذيتها معلومة من عند صيدلي، اللي الفرق زاد يكون خطر اللي باغاس ساعات ياخذوا كميات كبيرة برشا، دونك هذاك علاش ينجم السعر يكون أرخص. نحكيو على دي كونتيتي معناتها كبار، اللي حتى فارماسي مثلا صغيرة صيدلية ما عندهاش لي ميم كونتيتي، دونك هذاك زاد عنده دور
1: في الفارماسي. يتقلقوا هما متقلقين أنه على الويب وفي البارا الأسوام أرخص برشا من الفارماسي، لدرجة أنه تقريبا 80% من التوانسة ولاو يشريو يا من برايا على الويب، وعلى الويب تجيك في نهارين، معناتها السعر ارخص برشا، وربما لانه عندهم اكثر شارج.
0: وحاجه اخرى نوف الكونتر فاسون زاد راه، فما بعض المواد المعروضه اليوم والماركات معروضه اللي هي ذيك اختيله، معناتها انت ما تعرفش
1: عليها
0: من الانترنت.
1: لا لا نحكي على بارا فارماسي على الويب، ما نحكيش الناس اللي تخدم على الويب.
0: لا لا
1: نحكي بارا فارماسي تنجم تكون موجودة وعندها الموقع، ما نحكيش على الناس اللي تبيع في الورق كيكا بيان سور، ما يلزمناش نشيو منهم.
0: فوالا خلينا نختموا معك دكتورة يسرى جمور، سؤال هو اللي باش نخدموا به، كيفاش نجموا نحميوا بخلاف لي زيكرون ولا لي كريم سولير شان نجموا نعملوا، وخاصة زاد الصغيرات يذولي خاطر هما ماهمش كيفنا، معناها يبداو معرضين أكثر لساعات طويلة في البحر وفي الشمس.
2: بهي باش نعلق جوست على البوان هذايا نتاع من الفارماسي من البارا فارماسي، هو ليسانسييل كيما قلتو نتوما نشريو سواء من الفارماسي ولا بارا فارماسي اون لين ولا بارا فارماسي معناتها حاله
0: محل معناها موجوده.
2: المهم اون ايفيت لي برودوي اللي يبيعوهم في لي باج انستغرام فيسبوك انترنت، هذوكم بالحق ما نعرفوش المصدر نتاعهم، ما نعرفوش كيفاش تصنعوا، وما نعرفوش كيفاش معناتها اسكو تعرضوا لاشعه الشمس، لا كيفاش
3: التخزين
2: نتاعهم. دونك هذاك هو
1: المواطن يجاوبك يقول لك ارخص برشا
2: ما يحميش ونجم حتى يضر معناتها
1: المواطن. نحاولوا المواطن وانا ضده، ولكن يقول لك ما نجمش
2: نشري كريم ب 100 دينار. بيان سور انا نفهم المواطن، دونك
1: المواطن طلب كان الدوله رخصت فيهم نقص الربحيات والفارماسيا نقص
2: المارج وقتها. اما نجم راهو نخلطوا، المهم كما قلنا اس بي اف 50 بلس الارج سبيك UVA UVB ou la quantité on a de quoi le certain ونختاروا انه الادابتي للبودجي نتاعنا وكهو من مصدر موثوق.
7: فما حاجه مهمه دكتور سامحني، حكيت الدات زاد الدات وما وقتيش البرودوي اللي بيريمي وراه
2: هو ديما يبدا مونسيوني
7: في
2: الاكثريه اونتر 6 ان 9 موا. راهو وراهو اجا نقول لك حاجه، كان نستعملوا ليكرون نتاعنا بالكونتيتي اللي لازم نستعملوها راهو ما يقعدش اكثر من 3 شهور، ما يقعدش سورتو في فتره الصيف اللي احنا نعومو ونخرجوا برشا للشمس. دونك نعملو كما قلنا على ليكرون سولير وعلى لا بروتيكسيون فيستيمونتير، دونك نلبسو لي شابو على لدوكم الكبار وفما لي تيشيرت انتي يو في اس بي اف 50 سورتو لصغيراتنا باش ما يتعرضوش للمظاهر نتاع اشعه الشمس.
0: ميرسي بوكو دكتور، يعطيك الصحه الحقيقه فتنا والله برشا معلومات مهمه. ضيفتنا دكتوره يسرى جمور اخصائيه الامراض الجلديه، تنجموا دايوغ تعاودوا كان ما خلطوش على المداخله نتاعها الكل، برشا معطيات نجم تفيدكم في اختيار
1: سورتو في الاختيار وتقرا. وديما احنا حتى في الماء قلنا اقرا شنو مكتوب باش تفهم الفرق بين دبوزه دبوزه. شكرا ليك، يعطيك الصحه. راه نمشيو الماء فاتك شيء.
4: ما فاتك شيء
7: فيما فاتك شيء اليوم باش نحكيو على فوزينيا الجول هذا اللي كانوا عنده 50,000 متابع على انستغرام في بون تقريب جمعه ولا اكثر من نوير حاصيله جول المانيا عنده. وما شنو الحكايه اللي صارت باش نحكيو زاد على الورقه الحمراء اللي تنحات بتليفون من البيت الابيض، هاك باش ما عادش يقولوا انه افريقيا كرة فاسدة حتى البيت الابيض كرته افسد وفسدين. نحكيو زاد على الماتش نتاع انجلترا والمكسيك، لكن قبل نحكيو على مصدر مسؤول بالحرس البحري بقليبيا قال انه فريق من الحرس البحري تفطن مساء اليوم الأحد لمحاولة اجتياز للحدود التونسية نحو إيطاليا بطريقة غير نظامية. لهنا احنا كي تسمع الخبر إلى لهنا تقول هذا قارب
1: خبر عادي،
7: ولكن هذا
1: ديجا مانيش فاهم علاش خبر عادي تحكي عليه انت.
7: لكن انا في زيدك لي مش عادي انه سباحة فقط يعوم
3: شنو كرو خرج
7: شد ثنية مان
1: شنو
7: عومين سباحة دون استعانة بقارب.
1: نعم
7: هذا هو سباحة ذي شاب في العقد الثالث من عمر لبس كان حقيب الظهر، لبس زعانف بتاع السباحة وانطلق من شاطئ إقليبيا في رحلة تجرى غير نظامية نحو إيطاليا، لكن الوحدات العائمة تفطنت إليه ووقفت الرحلة امتعوا بتبعتها من الاحتفاظ
1: بيه. لبس هذيك اللي
7: هو في بيلو ذيك بارك كمان
1: ليه ما اذا مشى سيكومتريني ولا ليه معناتها كان ينجم يخلط وحده ولا
7: وسام الملولي في البرايم نتاعو ما نجمش يشق الميديتراني هو معروف مسافات طويله وفي المياه المفتوح، كان تقول له ملولي تعملت اقول لك ليه نخلط الشرف من النار.
3: فما شكون مشى قبل بزورق شرعي هذاك اللي
7: شرعي
3: اللي بالفوا
7: اي بلونش فوال هذيك مشى
3: فما شكون واحد مره تونسي وصل زاد يقول لي خرج من غادي من قليبيا وصل لإيطاليا ما هذه عمان أول مرة نشوف.
7: دونك هذيك التوانسة اللي تمشي تعوم ما تخش برشا الغريق للحرس البحري تخيل داخل تمشي لإيطاليا دونك عاود عوم خلي ساقيك تمس في القاع. نمشيو زادة تو نحكيو على الماتش بين لونجلتير والمكسيك، مباراة كانت جنونية شفنا الحقيقة معناها كانت برشا معناها تحسوا في الماكسيون معنا حكي على خمسة بونتويت كارتون روج ضربة جزاء تقلبات في النتيجة ثلاثة بونتو في ثلاثة دقائق حاسيلو ريتم كان أعالي برشا
3: قال عليه أنه أحسن
7: أحسن ماتش حاليا
1: عندك هذا ورأس الأخضر والبرتغال ثلاثة ماتشوات دروس في الكرة
7: بالضبط
1: الآخر ثانية وانت تبع مفجوع
7: اكزاكتومون شفنا ماتش عالمي وخسرته اللي ضيع الماتش هذا
8: خليني اكون صريح معاك واقول لك انك لو نمت وما اتفرجتش على ماتش انجلترا والمكسيك انت للاسف ضيعت على نفسك افضل مباراه في كاس العالم لحد دلوقتي عشان حرفيا وبدون مبالغه المباراه دي حصل فيها كل حاجه ممكن تتخيلها في كره القدم لاعب بيسجل هدفين في دقيقتين قام لاعب الفريق المنافس رادد عليه وحاطط هدف تقليصي الفارق عشان في خمس دقائق بس يخش تلات اهداف ورا بعض بعدها تلاقي مدافع منتخب انجلترا بيخش التدخل الغشيم ده احمر عشان انجلترا تلعب نقصة العدد الشوط الثاني كله عشان ساعتها تقول بس اكيد المكسيك هتستغل النقص العدد ده وترجع في النتيجه لكن تتفاجئ ان انجلترا يجي لها ضربه جزاء ويحطوا الهدف الثالث طريق البومبير والقائد هاري كين
7: دونك جوست حاجه من الصحف الانجليزيه قالت انه انجلترا دفنت اشباح 1986 لانه اخر مره لعبوا فيها الانجليز مباراه كبيره غاديكا خرجوا بسبب هدف دييغو مارادونا اللي وبليد ذاك الحكم التونسي علي بن ناصر اللي حسبه ولكن قال بعد 40 سنه تقريبا ترجع لانجلتر نفس الملعب وتخرج المره هذه منتصره
1: حاجه ماتش ممتاز ومستوى مباريات طالع والجمهور معبي رغم اللي يقولوا التذاكر غاليه راهو ارخص تذكره ب 600 دينار اما الاقبال رهيب جدا يلا فاصل وبعد نكمل معكم
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي عزيزة
10: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
11: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
12: اريدو طور عالمك
1: مازلنا معكم في ميدي ماغ يلا نكملوا ما فاتك شيء
7: باش نكملوا في ما فاتك شيء وباش نحكي وتوا على السياسه وقت اللي تدخل المستطيل الاخضر شكون اللي يحكم القانون ولا النفوذ في كاس العالم تعودنا نحكي على اهداف اللقطات الفنيه ريمونتادا من المره ذي العالم الكل يحكي على بطاقه حمراء بطاقه خرجت بالفار بعد ايام مولا البطاقه بيرجع يلعب وكانه ما صار حتى شيء هو البطل هو المهاجم المنتخب الامريكي اللي هو بالغان اللي هذا خذاه بتبيع ورقه حمراء لكن الفيفا قالت له اسمح نعلقوها تو نفسر لكم الحكايه
1: إيه ما قالوش نحينا قالوا ينجم يلعب
7: لا هي تنحية هي أتوم فسر لك خطر هي أي. القانون متشعب فيها برشة ما فهمتش منين جابته الفصل هذي الفيفا بتبيع لكن هو موجود الفصل القانون يقول هيك هي نسمعه
1: يعني الفيفا عندها عادل زهمول
7: عندها exactement
13: la FIFA est au cœur d'une énorme polémique après une décision qui favorise directement le pays organisateur il y a quelques jours Folarin Balogun recevait un carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine une faute grave qui méritait largement un carton rouge et surtout une décision auquel les États-Unis n'auraient jamais pu faire appel pour tout le monde l'histoire était déjà terminée. À la Coupe du Monde, un carton rouge entraîne normalement une suspension automatique pour le match suivant. Les États-Unis pensaient donc devoir affronter la Belgique sans leur meilleur buteur, déjà auteur de 3 buts depuis le début du tournoi. Mais coup de théâtre. À moins de 24 heures du 8e de finale, la FIFA vient d'annoncer que Balogun pourra finalement jouer. Sa suspension a tout simplement été levée.
7: دونك نحكيه انه الماده 27 في بطوله كاس العالم برشا اعتبروا هي الماده دي موجوده في الفيفا لكن الحقيقه استعمالها في بطوله كيما كاس العالم هو اللي غريب وكالة رويترز قالت انه الحكايه ما كانتش قانونيه كانت سياسيه اكثر منها حاجه اخرى وكالة رويترز قالت انه اعتماد على مصدر مطلع على الملف الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتصل شخصيا برئيس الفيفا جاني انفنتينو وطلب اعاده النظر في قضيه بارغان وزاد نحكيه انه لهنا
1: الإشكال إنها ورقة حمراء مستحقة يعني ما فهم حد شيء يدل إنه نجم ظلمه شفتها ساق وتلويت السيد عفاس عليه ساق وتلويت معناتها
7: هو هي لهنا القوانين في كأس العالم نفسها سيعفهم مش كل بطولة كيفاش نبدأ كأس العالم تقول إنه البطاقة الحمراء المباشرة تؤدي عادة إلى إيقاف تلقائي في المباراة التالية معناها ما ترجع لحتى قانون تبقى هو لهنا اليوفا مثلا قالت راه هذه غير مسبوق غير مفهوم وغير مبرر نحكيه اللوائح الخاصة كما قلت إنه هذه سابقة تاريخية يعني الفصل هذي المادة 27 عمرها ما تم استعمالها حتى اليوم ما زال فما الجدل يقول لك هاي كموجود توا كينو سورسي ريتا السورسي معناه كان يعاود يغطي يمكن تولي فواتروا وصار تأجيل تنفيذ للبطاقة هذه يقول لك بتاتر في والمشكلة في التنفيذ إنه ما يتنجم تنفذ القرار هذه كان في مسابقة تابعة للفيفا يعني هو بش يرجع يلعب أمور واضحة مع كيبتو لكن ما ينجم كان يمكن في مسابقة أخرى كما كاس كونكا كاف تشارك فيه أمريكا
3: في سيليكشن جوست مع المنتخب
1: إيه لا واضحة حيلة وهو
7: هو هدف المنتخب
1: رئيس الماركي ثلاثة في المونديال رئيس الفيفا إنه مع ترامب قاعد
3: الناس الكل
1: يتهموا فيه أنتوا شفتوا حكم فرنسا كيفاش ضربوا البنية وكذا حتى ورقة صفرة معطاها معناتها ديجا الحكم فضيحة وفرنسا طلبت عندها مهاجم خذ ورقة صفرة بعثت للفيفا البارح قلت لها نحيلي الورقة صفرة حتى أنا خرجت توندونس غريبة جدا أيوه
7: فدين حتى في بلجيكا
1: حكينا توا على الصدمة الرأس الأخضر اللي كنا أحكينا عليها دخلت للفيفا عام 2021 تفضل
7: دونك نحكيه على الاسم الحقيقي متاعه جوزيمار جوزي إيفورا دياس أما العالم الكل يعرفه باسم فوزينيا فوزينيا هو حارس منتخب الرأس الأخضر وجاي من بلد صغيرة في غرب أفريقيا عدد سكانها ما يفوتش نصف مليون نسمة أما في أسابيع قليلة الحارس هذا ولا حديث العالم قصته ملهمة جدا الحقيقة اللي هو 40 سنة ما عنده حتى إيكيب كان لكن اليوم ولا الناس الكل تحكي عليه
14: تخيل أنك حارس كرة قدم غير مشهور بعمر 40 سنة منتخب بلدك يتأهل لكأس العالم لأول مرة تلعب أمام بطل أوروبا وأحد المرشحين للفوز باللقب تتألق وتحرز جائزة رجل المباراة حسابك على إنستغرام كان يتابعه 50,000 متابع وبعد ليلة واحدة يتابعك أكثر من 6 ملايين شخص فوزينيا الحارس المخضرم للرأس الأخضر قدم أفضل أداء له مع منتخب بلاده نشأ مع جده وجدته والذين توفيا قبل سنوات قليلة والدته لم تستطع الحضور لتدعم ابنها بسبب تكلفة التأشيرة كان والده يرغب في تسميته بفالدانو تيمنا بأسطورة الأرجنتين وريال مدريد خورخي فالدانو رفضت سلطات البلاد الاسم فسمي جوزيمار دياس تيمنا بمدافع البرازيل الذي برز نجمه في كأس العالم 1986
7: نحكي على فوزينيا اللي بتبيع كان حديث العالم كان يتمنى أنه وتكون موجودة لكن هي ما حضرتش فخاطر ما خلطتش على الفيزا زادة مشاكل متاع فلوس لكن تم التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وهو البلاد متاعه الكابفير باش نجمة الوالدة متاعه تحضر نحكي وزادة اللي هو الحلم متاعه كان بطبيعة انه يقابل حتى ميسي لكن لعب ضده وتألق ضده وكيف كيف مشي بعد ميسي كان
1: ميسي هنيه
7: تبدو بالمراول وميسي بطبيعة قال له راك انت رائع وشعبك لازم يكون
1: ديجا اسبانيا تذكر وقفها هو اسبانيا
7: بالتحديد سبعة كورة سبعة
1: كورة هدف
7: كان هذا بطبيعة اللي فوزينيا الحقيقة ربح احترام من الناس
1: استمتعنا في نهاية الأسبوع بصراحة استمتعنا بالكرة وديجا غدوة باش نحكيو الناس اللي تصبح أنا واحد من الناس كملت الأربعة متاع الصباح البارح وقمت اليوم على الصباح معناتها الناس اللي تسهر على المونديال كيفاش نجم تخدم على روحها
3: فقط نحكيو على الرأس الأخضر البارح فيديو دارت برشا تصورت من وسط الطيارة من الجوارات الصف متاع الكراهب في ثنية المطار وهم مروحين للمطار كيلومترات والعباد واقفه ومن بعد تشوف الفرحه كيفاش نتاع التكنيك نتاع الطيارات كيفاش يبوس في القاع وفرحان بهم يعني تشوف معناها مشاهد نتاع فخر ونتاع اعتزاز بالمردود وكيفاش وراو البلاد اللي كان تقريبا ما يعرفها حتى حد كيفاش اليوم ولات
1: والنرويج زاد اول مره تترشح
3: العالم الكل اي
1: النرويج اول مره
7: تترشح اول مره انا عندها
1: اول مره ترشح
7: للدور
1: اول مره ترشح للدور هذا يلا
7: نكمل زاد نحكي ونختموا بضيف برنامج كورنيش ويكاند نهار السبت اللي هو محمد السيار
0: ربي مع شكون ذكرنا
7: ما هو واحد ذاك اسمه سعدين سكوح
1: سلاح أبدع سلاح في كورنيش ويكاند
7: شكرا شكرا شكرا شكرا كان نحكي بتبيع على برجع حاجات منها الدراما الإذاعية اللي الناس حبته من خلالها بحكي زاد على أعماله بداياته ولكن زاد من بين الحاجات اللي حكي عليها بتأثر كان حكي على رحيل زوجته وكيفاش كان يتصرف بعد رحيله وكيفاش ما كانش ينجم أنه يخرج من الأثر النفسي العميق اللي خلفه الفقد هذا تذكرش أول قصة حب عشتها حتى فك حب الطفولة معناه
15: أنت قصة حب المرة اللي حبيت أخذيتها معناتها كانت معايا في قدر ثقافة ابن خلدون في نشاط معناتها المسرح فهمني إلا نخدم إيدم وهي تخدم حول فهمتي الله يرحمها ماتت عمرها 39 سنة، خلت لي 4 صغار، قبيل بعده ثاني عزير، من بعد إرامة ومن بعد إيمان.
7: أنت عرس صغير سي محمد.
15: صغير أنا كل شيء عملته صغير. علاقة حب معتها بالحق معتها علاقة حب محبة لتوا هيك توفيت. فما فترات نمشي للبيت بحذق إخبار على الوقت الحال سيف كدين نقعد بحذيها ونرقد يزدينه في الجبينة والناس يخافوا منها دو ولا تروح فوقها معتها. تعرف الرجعة متاع الصدمة صدمة أنها توفيت خلفت لي حاجات اليوم مثلا النسيان صح زي أنا بدأ قاعد ما عنديش حزن ودموع هابطة صغيرة وبعد تعد معتها الحياة رجعت معتها.
1: واضح حوار به تنجموا تعودوا تسمعوا. يعطيك الصحة سلاح زادة في كورنيش ويكاند.
7: شكرا
1: اتألقت. يلا باش نبدأوا طول المسابقة باش نبدأوا بالأرقام حتى كان عندي 3 أسئلة كل واحد اليوم باش يخو رقم. يلا نمشيوا للكويز. كويز من جاوبوا كان على السؤال وقت اللي نطلب منكم. زلاتان إبراهيموفيتش علق على ماتش فرنسا والباراغواي الماتش الفضيحة. واحد قال فرنسا لم تكن في المستوى النادي، 2 باراغواي ما لعبوش كورة لعبوا كاتش، و3 لو جيت نلعب مع فرنسا راني خديت 4 ورق أحمر.
2: الكاتش
1: نهد. فرنسا لم تكن في المستوى، باراغواي ما لعبوش كورة لعبوا كاتش، لو جيت نلعب مع فرنسا راني خديت 4 ورق احمر.
3: هل كان جيت نلعب مع فرنسا راني خديت 4 ورق احمر.
1: سلاح
7: نفس الاجابه 4 ورق احمر.
1: فوالا والجواب صحيح. دونك نقطه لسلاح ونقطه
3: ماكش قادر تصبح اسئله.
1: فوالا النهد. عضو مكتب جامعي خميس الحمزاوي هبط وقال اعتذاراتنا للشعب والحكومة على هذا المردود الهزيل والكارثي. بعد شنو صار يا صلاح؟ 1 عمل حوار وقام يبكي، 2 فسخ ستاتيو، 3 أعلن استقالته.
7: أعلن استقالته.
1: نهد
3: نتصور فسخ ستاتيو.
1: نادية
2: فسخ ستاتيو.
1: والجواب صحيح. نهد ونادية. نقطة. عندنا 1,600,000 عربة في تونس يا نهدة، النص متاعهم ما عندهمش فحص فني، وإلا الربع متاعهم ما عندهمش فحص فني، ولا الثلث متاعهم ما عندهمش فحص فني، معناتها يمشيوا وهم مخالفين. نهدة
3: بين الربع والثلث
1: والنص والثلث.
3: الربع نتصور.
1: الربع. نادية
2: نص
7: ثلث.
1: أربعة. نهد يشوف
2: يقولي فما الحقيقة فما أمور
7: خاطر هو مربوع هذاك.
2: ليه خاطر كل شيء يجيب علي صحيح شنو
1: فوالا هذا التشكيك
2: حقيقة
7: ما نسيح نوجه رسالة
1: الرأس الأخضر تألقت مع الأرجنتين.
7: نجم نكشف
1: الرأس الأخضر تألقت مع الأرجنتين.
3: خاطر نية تتبع الأكتواليتي.
2: لا
7: أنا نعرف عليش.
1: يلا
7: أقول لكم بعض خليك.
1: 2.5 لتر هو معدل استهلاك التونسي السنوي لي زيت المدعم سلاح، سيرو الكحة، ولا زيت الزيتونة؟
7: بون نصور زيت الزيتونة.
2: زيت المدعم.
1: نهد
3: نصور المدعم.
1: زيت الزيتونة سلاح. والجواب صحيح.
7: ريتا وبدأ يغلط زعمة غيب
2: زعمة
7: هذا هو ضجيج.
2: بيه كمان
1: في تونس مازال عربيا تونس الخامسة في استهلاك الفرد لزيت الزيتون، قبلنا لبنان وسوريا والمغرب وفلسطين. به دونك 275 لتر في العام هو استهلاك التونسي للغازوز، الماء الحنفية، ولا للمياه المعدنية؟ نهد
3: مياه معدنية.
2: مياه معدنية.
7: مياه معدنية.
1: دونك حتى نقطة لحتى حد 3 جواب صحيح. في تونس الإناث أكثر من الذكور بصفة عامة في 20 ولاية، فما زوز ولايات قد الإناث قد الذكور، وفما زوز ولايات فقط الذكور عندهم أكثر من الإناث. زوز ولايات فقط اللي هما 1 نابل وبنزرت، 2 صفاقس وقبلي، ولا 3 جندوبة والقصرين.
7: مو صعيبة كيف طلع ما نجمش نحسب بو.
3: صعيبة برش
7: ما نقول الثالثة ثابتة
1: جندوبة والقصرين.
2: كيف جندوبة والقصرين
3: شنو اللي قبلها سمحني؟
1: نابل وبنزرت صفاقس وقبلي جندوبة والقصرين.
3: ما ثالثة نتصور
1: الكلكم جندوبة والقصرين. غلط. نابل وبنزرت هما زوز ولايات الوحيدة اللي الذكور فيها أكثر من الإناث. سينو فما 20 ولاية الإناث أكثر من الذكور. دونك النقاط اليوم نادية نقطة، سلاح زوز نقاط، وناهد 3 نقاط.
2: حلو باش ننطلقوا غدوة
7: ربح معنا إكراه ب 120
1: إلى آخر أسبوع تتعرفوا. يلا الأخبار ثم سبور إكسبريس من بعد شجينا حسن الهميل. يلا نتقابلوا أحنا غدوة. مرسي بكو منو مرسي بكو بلاكي شيء طيبة في الأمين. ميدي ماغ موزايك FM. موزايك
16: حاضرين؟ إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيدل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
17: الأولى في تونس.

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: ريار أكو بارك المهدية
2: مع متزر ميلانو. عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
2: Mazzaro Milano, El Alam El Oula Fitounes.
4: Yalla Jao!
5: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى خطر سيف السنه حافل حكايات ملا. يلا جو عندك اورانج.
7: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب بدانيت فرابي.
8: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعات التونسية تستعد بداية من السنة الجامعية المقبلة لإدراج مادة كفاءة الدراسة Study Skills بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع Savoir Agir المنجز بالشراكة مع الجانب الفرنسي بهدف تطوير جودة التكوين الجامعي وتعزيز جاهزية الخريجين للاندماج في سوق الشغل. والمدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي منير العيادي يوضح لمبعوثتنا بشرى السلامي أن المشروع يندرج في إطار التعاون التونسي الفرنسي وأسفر عن إعداد مواد بيداغوجية جديدة سيتم تدريسها ابتداء من شهر سبتمبر القادم ضمن جميع عروض التكوين بالإجازة الوطنية في مختلف الاختصاصات.
10: مشروع Savoir Agir هو مشروع يندرج في نطاق التعاون الدولي وخاصة التعاون التونسي الفرنسي. تكون عنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية في مختلف المجالات. احنا عنا 10 مجالات كبرى في التعليم العالي والبحث العلمي والعشرة مجالات هذوما معناتها يشملوا كافة الاختصاصات. فقمنا بإعداد المشروع هذايا في نطاق التعاون الدولي باش نقوموا بمحاولة للفجوة اللي موجودة بين خريجي التعليم العالي والكفاءات اللي نلقاوهم وقت يتخرجوا من التعليم العالي وبين متطلبات سوق الشغل. فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الأفقية اللي يلزم تكون موجودة في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسة في الجامعة. وأفضت هذه الدراسة إلى أنه فما نقص في التمكن من اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية وفما نقص في أنه ينجم المتخرج يسوق لنفسه ويسوق المشروع بيرسونيل وبروفيسيونيل معناتها الذاتي والمهني.
9: دوليا حركة حماس تعلن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال. من جانبه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة. المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم يؤكد أن الحركة لن تكون جزءا من أي ترتيبات تتعلق بإدارة ما يعرف باليوم التالي لوقف العدوان مشددا على أن الكرة باتت بالكامل في ملعب الإدارة الأمريكية ووسطاء مؤتمر شرم الشيخ لإلزام الاحتلال بوقف العدوان وإدخال اللجنة الإدارية. الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. متحدث باسم المفوضية الأوروبية يقول إن المفوضية تأسف لقرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر الشروع في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عديلة في سبور إكسبرس.
8: الأولى في تونس.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: اوريدو طور عالمك.
12: سبور اكسبريس.
13: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بآخر أخبار الميركاتو. لاعب النادي الرياضي الصفاقسي عمر بن علي أمضى اليوم الصباح العقد انضمامه إلى ألانيا سبور بشكل رسمي. عقد مدته 4 سنوات، باش يتم تقديم اللاعب بعد تقريبا 3-4 سوايع من توا في ندوة صحفية باش يحضروا فيها صحفيين اللي من تركيا. الندوة الصحفية هذه لتسليط الضوء على انضمام عمر بن علي كما قلنا إلى نادي ألانيا سبور لمدة 4 سنوات. نادي الرياضي الصفاقسي باش يحصل على 1.2 مليون يورو مش باش يدفعهم مباشرة، عليكن على أقساط. والنادي الرياضي بحملهم بطبيعة بشيخه منحة التكوين الملاعب اللي عمره 21 سنة هكا ينضم إلى ألانيا سبور بعد ما كان رفض عرض من فريق من أوكرانيا. نقدم أخبار النادي الرياضي الصفاقسي. كنا حكينا على اتفاق ما بين المدرب الصربي ميلوتان سريدويوفيتش، ولكن الاتفاق هذا من الأول قلنا اتفاق رسمي لكن ما هوش اتفاق نهائي، بما أنه ثم برشا أخبار تأكد كونه باش يتم العدول على نتعاقد مع المدرب هذا مع سريدويوفيتش في انتظار ميتشو اللي معروف باسم ميتشو. في انتظار الساعات القادمة ينجم يتم التعاقد كيما لا، لكن الأقرب هو كونه باش يتم العدول على الإمضاء معه إلا إذا كان صارت حاجة جديدة في ساعات القليلة القادمة. نذكركم أن محمد كوكي كان أعلن رسميا عن مغادرته الفريق، ونذكر زيادة كانوا كريستيان براكوني من بين المرشحين ولا تم اقتراحهم لتدريب السياسيس. براكوني مش مقترح فقط لتدريب السياسيس ولا أنه متفهموش على الأمور المادية، لكن زيادة براكوني موجود على قائمة المدربين المرشحين لتدريب النجم الرياضي الساحلي، ومثم حتى اتصال مثم حتى اتفاق في المقابل ثم اتصال بالمدرب أنيس بوجلبين مدرب المنتخب الوطني الأولمبي إيفان تروا اللي يستعد لي الألعاب البحر الأبيض المتوسط. أنيس بوجلبين ماهوش رافض فكرة تدريب النجم الرياضي الساحلي، ولكن زادة يلزم الجامعة تعطي موافقتها من أجل كونه أنيس بوجلبين يدرب النجم الرياضي الساحلي. في النادي الرياضي بحمل أنف كنا حكينا على رغبة منجي بحر في الاستقالة من تدريب من رئاسة النادي الرياضي بحمل أنف. منجي بحر مش مدرب، رئيس النادي الرياضي بحمل أنف. نهاية الأسبوع الماضي كانت الأخبار هذه تويتر، بما أنه كان ثم براتيكمون كل الأعضاء قدموا استقالتهم قد أمين المير قدم قصي سميري الاستقالة متاعه حسب الأخبار الأولية، ولكن في الأخير منجي بحر اتصل بالسلطات الجهوية وعبر لهم وكبار النادي ورجالات النادي عبر لهم عن رغبته في مواصلة تدريب النادي الرياضي بحملة. في اليوم كثم اجتماع من المقرر يتم بعده تعيين أنيس بنتيلي كرئيس للهيئة التسييرية، لكن الاتصال متاع منجي بحر خلى كل شيء يقف ستاند باي، وبالتالي منجي بحر عبر على رغبته في رئاسة مواصلة رئاسة النادي الرياضي بحملة مع التزامه بتكوين هيئة تسيرية والتزامه زاد يقدم روح الانتخابات الجاية معاش تسييرية زادة، والتزامه زاد بتسوية الوضعية المالية والحصول على ليسانس كلوب الرخصة اللي تخلي النادي الرياضي بحمام لمف يلعب الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. موضوع الساعة في كأس العالم هو البطاقة الحمراء اللي كان خذها بالوغون لاعب المنتخب الأمريكي. نتذكروا ثم ديتاي تعدى هيك كاين برسي بوكيتينو بعد الماتش وبعد الورقة الحمراء اللي خذها الملاعب ذي بالوغون لاعب موناكو في المباراة ضد البوسنة، كان قال نطلب كونو ترامب يدخل. إفكتيفمون يبدو كونو دونالد ترامب هو اللي يدخل شخصيا في الموضوع ذي، وذاك علاش اليوم الدنيا كلها انتقيمي خايضة على الموضوع ذي. اليوفا كانت خرجت بيان قالت فيه كونو اليوفا قال كونو تجاوزتم الخطوط الحمراء ونزاهة اللعبة على المحك تحكي مع الفيفا. سيبلاتير زاد كيف يتكلم قال لهم راهو الأوراق الحمراء لا تلغى بمكالمات هاتفية من رجال السياسة. نذكر بارح التغريدة تويت اللي هبطوا البيت الأبيض قال نشكر ترامب، هو ريتويت التغريدة اللي هبطها دونالد ترامب. دونالد ترامب قال الفيفا عملت اللي لازم يتعمل ويعطيها الصحة. دونك واضحة العملية، بدو كانوا تليفون من دونالد ترامب بدل كل شيء وخلى بالوغون يرجع ميغيبش الماتش الجاي. ودايور الاتحاد البلجيكي لكرة القدم كان قدم طلب استئناف للكارتون روج هذه، تنشوفوا شنو باش يصير في قادم الساعات. 8 متاع الليل المقابلة المنتظرة البرتغال ضد إسبانيا في الدور الثمن النهائي، وعنا زادة ماتش ماضي ساعة اللي ننتظروا الديسيزيون تصير في الساعات القادمة، ماتش هذا يخص الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب البلجيكي. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تقع على موقعنا موزيك فام بوانيت، خليكم تاوم أحسن وكامل للفريق في أفتر وورك.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: اوريدو طور عالمك.
2: موزايك فام.

0: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فهم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في After Work على الأولى في تونس. تحية لكم ونسلكم بداية أسبوع موفقة للجميع. بداية أسبوع بكلها خير بكلها نجاح. ألف ألف ألف مبروك لبنياتنا ولديتنا اللي نجحوا اليوم في مناظرة الدخول إلى المعاهد الإعدادية النموذجية. إن شاء الله بنجاح. محليها تونس وقت اللي تتنور بكتصاور بتاع الصغيرات على ريزو سوسيو وبدل المشاكل وبدل السبين نشوفوا العلم اللي ينتصر. الحقيقة انتم تعرفوا مليح بأنه أنا من الناس اللي أؤمن كثيرا بالعلم. معناها دو بوان دو فيو معناها قال آخر جو بورت اون دوبل كاسكيت كصحفي وأيضا كأستاذ. فهذاك علاش نفرح برشا وقت اللي نشوف الفرحة في عينين الأمات والأباء والجدات والأجداد. هما فخورين بأبنائهم وبأحفادهم هما ناجحين. وكلنا عنا ذكريات مع سيزيام. هكا سيزيام على زماننا احنا كانت في البوق وكانت العباد عندها هكا شارب وتسمع الزغريتة وتسمع زدك كيف الفرحة. محليها تزغريتها. إن شاء الله دياركم ديما عامرة بزغاريت وإن شاء الله زغاريت تكمل زادة في دورة الأبطال. لأنه الجمعة هذه إن شاء الله زادة الإعلان على نتائج البكالوريا في دورة المراقبة. محليها نجاح ومحلينا كنستثمر أيضا في نجاح بنياتنا وليداتنا. فبالعلم تطبنا الأمم وبالعلم أيضا تعود تونس إن شاء الله يا ربي إلى مكانتها وترجع تونس زينة البلدان إن شاء الله يا ربي. أنا عندي أمل واحد من الناس الحقيقة لأنه طالما فما حياة طالما فما أمل ولا نيأس من روح الله. لأنه في كل مرة هكا جينا فرصة كيف ما هذه لنعانق مرة أخرى قيمة العلم وقيمة التعلم وكيف كيف لنحيي أيضا اليوم كل معلمة كل معلم كل أستاذ كل أستاذة كل قيم كل مدير كل إطار تربوي وشبه تربوي نجح هالعام هذايا الدراسي. بارك الله فيكم. بوص على جبينكم نسل كل شكرا من القلب. يحيى العلم وتحيا تونس. رحبوا بالكيب الكل. رحبوا بخونا دليل جراندي اليوم في الإخراج. أهلا وسهلا ومرحبا أختنا لوبي كالعادة لبنى السريعة في الإخراج الرقمي. أم غالي معنا اليوم في البرودكسيون والعمل الصحفي. أختنا أميم عليا كالعادة اليوم كأوتفيت جميل وجميل جدا تريتريفيان جوها حفلات والحمد لله فولة إن شاء الله. أختنا أميم والحمد لله يا رب إن شاء الله يا كريم إن شاء الله ديما فولة. يلا سيدي نرحبوا زدك كيف كيف بخونا الشكر يستقبل تليفوناتكم على 71-113-1000. تحية لكم الناس الكل وكالعادة خونا شكري أمن لكوردينيسيون تاع أربع سوايع من البث المباشر. شوية خرز كيف كيف الأخبار تكون من عند زملائنا فريق الأخبار كما عودناكم ليكيب الكل من جندا من توا حتى للستة. برشا موزيكا برشا فايبز برشا ربح وبرشا زادة كيف كيف ثقافة عامة. يلا انتم مسدين ثنية وين قاصدين؟ أنا نقول لكم يلا نعمل فرشيكا وفاموس على فلايح.

0: After Work. Publicité. Simen Jbal El Ouest, مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. Simen Jbal El Ouest, بريمة لبرايم.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
0: After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: مرحبا بكم من جديد في افتر ورك على الاولى في تونس. نقولكم ثنية زينة بداية اسبوع موافقة ان شاء الله للجميع. الطرقات تسويت مباشرة مع صديقنا مراد الجويني. سي مراد مرحبا، اهلا وسهلا، كيف الحال، شنو الامور؟
3: اهلا وسهلا حسن، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمع في راديو موزايك اف ام ويسمع افتر ورك. الحالة نتاع الطرقات تشهد توا كثافة في الجولان، خصوصا على مستوى فتح الدرس عطلون، واحنا ماشيين للرابطة نفس الشيء بالنسبة لحي هلال جدا كيف كيف نلاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية بين سيدي قاسم، واحنا ماشيين إلى ساحة الوردية ساحة التشوط في الوردية جدا كيف كيف نلاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية، نفس الشيء بالنسبة لشارع علي طراز واحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج بطبيعة الحال إلى المروجات عبر معناها الطريق هذاك وين نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية، نفس الشيء بالنسبة للمدخل الجنوبي للعاصمة وين نلاحظوا فيه جدا كذلك حركة كثيفة قبله هو على مستوى محاول شارع المنصبي بطبيعة الحال جدا كيف كيف توا في الوقت هذا.

0: الحركيه فيها الكثافه المروريه. طبعا نرجع للطريق الوطني 8 ونزيد نواصل على مستوى الطريق هذه بعد ما فوتوا رومبوا نتاع رواد ترجع الحركه عاديه. في بطبيعه الحال يمكن جدا نعطيو بعض الاماكن اللي هي يمكن تشتت خصوصا الاماكن اللي فيها الاشغال واللي هي على مستوى الانفلاته ويتعاطوا على مستوى النقره كذلك في انتظار انتهاء الاشغال. فبالتالي ماذا بينا مستعملين الطريق هنا يردوا بالهم شويه يخليوا مسافه امان كافيه بينه وبين السياره اللي قدامهم حتى تمكنهم من رده الفعل عند الاعتبار تساوي ذلك الاكسنتور سكيورتي بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه. هذا ما نعطيه على مستوى بعض الطرقات اللي هي تشهد كثافه مروريه. طبعا نتمنى ان شاء الله سياقه امنه للجميع وردوا بالهم شويه سكتوا في السخان احسن ماذا بينا كل ديبريتيه وقت الدنيا هذيك هذيك معناها الله اللي يقدر باش تعملنا معناها
1: مشاكل كوارث
0: مش عليها فوالا اي
1: اما تعرف مليح راهو سي مراد معناها بعد ذلك الحدث الشنيع اللي صار نهار الجمعه الحقيقه في طريق معناها طريق السريعه والله مش معقول راه والله العظيم. شوف اليوم زاد باهي نعملوا دي ترافو ما احنا خويا يجي نقول لك حاجه احنا نجيو ليله العرس ونعملوا دي ترافو تعرفها اكلت العرس ليله العرس يظهر لنا باش نبيضوا ونليقوا ونعملوا ونحلوا البقريه ومع بعضهم معناها عرفتك مش معقول زاد اليوم نعرفوا بانه يصير بناتنا ولدنا من الخارج يجيو اشقائنا من الجزائر ومن ومن ليبيا يجيو اكثر عنا سياح زاد كيف كيف وراه
0: الاختناق وعندنا الوظيفه العموميه زاد كذلك احسن في الوقت هذاك
1: نفضل كنا مع بعض يا حبيبي اليوم راهو الضغط اللي موجود في معناه في اللوتوروت راهو خاصه في على مستوى سيدي خليفه هذا وانا انا ما كتبتش عليك انا مشيت في الويكاند وهذا كلام من المواطنين راه والله وقفوني يا سي حسن يا سي حسن قلت لهم انا خويا مع سي مراد جويني باش نعاونوا نوصلوا صوتكم واليوم لازم وراو تحيه كبيره زيد راه يفو با اوبليي بلي فرصه وهذا شاهدته بعيني معناه اللي هما وحدات الحرس الوطني اللي والله حرس المرور اكزاكتومون اللي قاعدين بيقوموا بخدمه جباره وجباره جدا راهو
0: فوالا فرصه دايور احسن باش نوصلوا صوتنا معناها للاخذي القرار خصوصا في الاشغال اللي هي موجوده على مستوى سيدي خليفه وعلى مستوى هذا كذلك عديد الطرقات اللي ناخذوهم بعين الاعتبار في طول الفتره الصيفيه هذه يمكن هذا عامل اخر احسن هذا ناخذوه بعين الاعتبار ولهنا يمكن دعوه الى شركه تونس الطرقات السياره حول التشوير نتاع عديد الطرقات لان رانا نعرفوا فما بعض السيارات والمجمل نتاعهم توا اللي قادره معناها تكون سيارات ذكيه فبالتالي هي السياره بها تصلح لك التراجكتوار نتاعك تاخذ المسافه نتاع الامان فبالتالي وقت يكون معناها التراساج يكون موجود بالتالي الحاله هذيك يكون اكثر امان للسائق واكثر امان لمستعملي الطريق بشكل عام.
1: ان شاء الله نتمنى طريق سليمه للناس كل شيء زين ليك سي مراد جويني في كل نهار موعدنا يجد معاك سيدي قلت بداية أسبوع موافقة في الوقت هذي يكون هار سي مراد يكون معنا لمواجهة موزيكا فام يقدم لنا أيضا نصائح في المرور حالة الطرقات شنو ما الطرق معناها اللي ناخذوهم البديلة معناها اليوم ناخذو لي شمال التغناتيف تحية لكم الناس الكل وين ما كنتو كانت هذي بوان غوت لليوم بوان غوت
2: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزيكا فام.

0: How you feel على موجة موزيك FM. مرحبا بكم من الناس الكل. أنا I hope that you feel cool. لا هكا ولا سيصير ويحكم اسمه موزيك FM وعديوا معنا اثنية. كيف عديوا معنا ساعات العمل الأخيرة. تحية لكم الناس الكل. قل لكم اليوم معنا أربع سوية من البث المباشر فيهم برشا أجواء وبرشا موسيقى.
1: إيش عندك اليوم؟
0: إيش عندك اليوم؟ شوية آخر المواعيد يكون مع نسمتنا البحري والبون بلون باي ترافل تو دو. نعطيكم كالعادة وين تنجموا زيدا تعملوا أعز فريات. خاطر اللي يقول ترافل تو دو يقول زيدا الربح ويقول زيدا لزوفر إكسكلوزيف مع ترافل تو دو. تحية لكم الناس الكل. بعد شوية زيدا في حكاية الصيف من أزمة حقوق إلى أسطورة صيفية. هذه حكاية سيرفن يو اس اي. شوية خل ناخذوا فكرة على هذا الكل بروجرام صيفي. شوية خل معه ماي معلقي كما عود لكم لايك وديسلايك. العنف في المستشفيات العمومية كابوس يلاحق الإطار الطبي وشبه الطبي. وفي لازم تعرف كيفاش تختار لليونيت سوليغ متاعك معناها مراية الشمس اللي تحمي عينيك من الأشعة الضارة. فيها وعليها الإدارة العمومية على الطرقات حق المواطنين أم حق المواطن أم رفاهية. الإنارة العمومية اللي مرضية نحكيه وعلى الضوء اللي جنرالمون معناها في برشة شوارع اليوم بالحق الغنية كان نسمع فيها يا شوارع طافية للأسف الشديد. تحية لكم. كانت هذه أبرز ما عنا أبرز ما يستنى فيكم زيدا كيف من موزيكا الكيتش ميكس باي دي جي نخلة. كما عودناكم شوية خرج زيدا كيف فكرة لحالة الطقس فكرة لحالة زيدا الميتيو دي بلاش في الساعة الأولى والساعة الثانية من أفتر وورك.
1: إيش عندك اليوم؟ أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس. مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيك. دور الباكو اقرا نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: كل صيفية نقعد حائرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
3: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولفس فاكس كون ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف سنة في مولفس فاكس محف فينها.
4: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو. الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلبي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
6: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
7: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الـ40 تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت برابيم تلجين.
8: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
9: رحبوا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوتنا. يا سيدي مسيدي مش مشوتوا تسويت المعهد الوطني للرياضة الجوي ونشوفوا غديكا شنية أحوال زعمة الطقس في بداية هذا الأسبوع.
0: بواميتهو
9: مع السيسلين بالميلاد. مرحبا سيسلين، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
10: تحية ليك أحسن تحية لكيف مستمعين ذات موزايك.
9: يعيشك. دونك الطقس بداية الأسبوع على ما يبدو بأنه سنبدأ في استقرار في العوامل الجوية.
10: صحيح الاستقرار هذايا بين الاستقرار على كامل البلاد، بينما في المناطق الغربية خاصة الشمال والجنوب، سامحوني الوسط والجنوب، تكون تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، مش تكون كمية كبيرة، تكون بعض الأمطار ضعيفة خاصة تشمل ولاية القصرين قفصة ومحليا خاصة مناطق شمال ولاية توزر هذا اليوم وغدوة، بينما بقية المناطق تكون سقف صافي لقليل السحب. ان شاء الله نهار الاربعاء، نهار الاربعاء يكون طقس صافي قليل السحب على كامل البلاد، ما فماش خلايا العاديه العشيه، مع ارتفاع في درجات الحراره. الارتفاع نشهدوه من اليوم، هو من اليوم من نهار 2 و3 و4 الارتفاع التدريجي في درجه الحراره. ان شاء الله نهار الخميس نشوفوا الارتفاع هذا عادي في ليمه هذيا في جويليا مستنسين به، هو يتجاوز المعادلات العادية بقليل. واليوم سجلوا سجلنا 35 درجة في توصل العاصمة، غدا سجلوا 38 درجة، ارتفاع تدريجي وطفيف عادي في الأيام هذيا. في
9: عامل الرياح سي سليم معناها تراجع عامل الرياح مقارنة بالأيامات اللي فاتت هكا ولا؟
10: صحيح هو الأيامات اللي فاتت شدنا رياح قوية، هذا رياح قوية نتيجة وجود منخفض الضغط الجوي متمركز على الحوض الأبيض المتوسط. الأيام هذيا المنخفض هذا يتعدى، الاستقرار مازال متواصل، والرياح تكون ضعيفة في معتدلة، الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، نسائم شرقية ماهيش باش تكون قوية، بينما في الجنوب تقعد تقوى شوية تثير حنين ربيض المرتبة، بينما بقية المناطق فيها سحب عابرة ونسائم شرقية، حتى البحر يكون قليل الاضطراب
9: إن شاء الله.
10: اليوم هو متموج، بينما بقية الأيامات 3 و 4 و 5 يكون قليل الاضطراب هذا.
9: هذا هو، تحية كبيرة ليك. طب ساعة ثانية كيف ناخذ من عندك أكثر تفاصيل على البحورات وأيضا البحورات اللي تعوم ولا ميتيو دي بلاش. تحية ليك سي سليم بالميلاد، كان هذه نشرتنا الجوية لليوم في أفتر وورك.
0: وميتيو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
9: رحبوا بكم من جديد في After Work. كما قلت لكم اليوم نتائج الامتحانات ونتائج أيضا مناظرة الكونكور متاع السيزيام، كونكور السيزيام، كونكور الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. حبيت أن نبارك للصغيرات الكل اللي نشحوا اليوم، بناتنا ووليداتنا، ديديكاز تخي تخي سبيسيال يمشي إلى مدرسة النخبة في غرومبيليا، وألف ألف مليون مبروك نقولوها الأحمد الغرايبي، النور الهادي جلاسي، الآية الغربي، السلمان سيب، الأسراء عبيد، الياسمين العجيلي، اليحيى زيدا، كيف كيف الطياري، عايشة النوالي، ويسرى خيري. قولهم ألف ألف مبروك هذا النجاح وهذا التميز، وتحية كبيرة للمعلمات والمعلمين والإطار التربوي، وعلى رأسهم سي فتحي السلمي. وإن شاء الله ديما بنياتنا وليداتنا ناجحين، ونقول لهم أحنا من هوني من موزايك FM ليهم وللناجحات وناجحين الكل مبروك وألف مبروك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس وقيت نسمتنا البحرية
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري
0: ونسمتنا البحرية اليوم تهزنا لشواطئ الشمال الغربي تبرق تحديدا راس النجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي وين تتراوح درجات الحرارة القصوى حتى 26 درجة شوية سحب عابرة والسباحة ممكنة ولكن لازموا شوية الحذر نهبطوا إلى خليج تونس رواد قمرت المرسى كارتاج سيدي بوسعيد وين نلقاو ريح نسبيا قوية والحرارة توصل 31 درجة وإمكانية السباحة تكون زادة ممكنة شوية أمواج ولكن ردوا بالنا بقدر المستطاع وين نمشي ونمشيو إلى خليج الحمامات وين الأمور تبدأ ستزيد يا سيدي يا بن سيدي بالرغم من أنه الرياح فما عامل الرياح لأنه البحر راهو يعوم وراكح يعمل الكيف بحية كما قلت لكم زيت يعمل الكيف ونحكي هنية على بحورات الهوارية حمام الغزاز قليب يا سليمان قربة ونابل ونهبط بيكم أكثر فأكثر لشواطئ خليج جابس الشفار جابس جربة في البحورات الكل بحورات العكيرة في جرجيس ونقول لكم غديكا وين البحورات زادة كيف تعمل كيف ما بحر بنجردين بوتيتخ برشا فيكم يعني شكل فيما بحر في بنجردين فيما ميناء اسمه ميناء الكتف موجود في بنجردين وتحية الأهلين في ولاية مدنين بحوراتنا غديكا في ولايتي جيبس ومدنين يعملوا كيف بحورات صفيق زادة كيف يعملوا 66 كيف ما كنت نقول لكم نمشي بيكم إلى الساحل إلى المهدية وأيضا إلى هرقلة شط مريم القنطاوي بو جعفر وين درجات الحرارة تكون معتدلة جميلة جدا تكون بين 27 و30 درجة والبحر يعمل 66 كيف في سقانس وين تلقاو درجات الحرارة اليوم في حدود 27 درجة والبحر غديكا يعمل الكيف علاش يعمل كيف على خاطر بحورات المنستير جميلة وجميلة جدا وتعرفوني أنا كل نهار ديما نجيب لكم هكاية دي بلان يعمل الكيف ودي بون بلان مع ترافل تدو اي نعم يا سيدي يا بن سيدي كنت نحكي لكم على سقانس واليوم وقت اللي تدخلوا لي ريزو سوسيو نتاع ترافل تدو ادخلوا من توا للباج فيسبوك نتاع ترافل تدو باش تلقاو اون اوفر يلدي قد ما نحكي لكم عليها الاوفر هذية اللي هي مزيانه واللي هي تعمل 66 كيف وباقي قولوا عليها شوية علاش على خاطر عنا اون اوفر جديدة اكسكلوزيف موجودة على لي ريزو سوسيو وعلى ايضا الموقع متاع ترافل تو دو.com ادخلوا من توا على الباج فيسبوك متاع ترافل تو دو وامشيوا وشوفوا واكتشفوا اكلوتيل الشباب اوتيل اخشيبيل في المونستيرة اوتيل هذية 3 اتوال اما الحقيقة ديني متاع اكثر من 3 اتوال ملا كادر يعمل الكيف علاش على خاطر لوتيل هذايا ليزي رومبلاسمون تاعو يعمل 66 كيف في سقانس لانه زاد لوتيل هذايا جديد على خاطر الا ايتي رينوفي اونتييرمون دلي بي دون لو وتيل على البحر وبحر سقانس مش اي بحر حاجه تعمل 66 كيف قلت لكم علاش سقانس خاطر لازون توريستيك دو سقانس هي امبلاسمون استراتيجيك اختيوا على سوسا وأفول دوازو من وسط المونستير وين النجم وزده كيف نعديه وقيت في السهرية نحكي لكم شوية على اللي شامبر خاطر كي تدخلوا توا على الباش فيسبوك متاع ترافل تو دو تو تكتشفوا أكل بيوت العزيز الغالين محليهم ياسر دي شامبر تريكوزي وبيسين الحقيقة أقل ما يتقال عليها بأنها بيسين عالمية وزيدكم زيادة روا لوتيل هذا يمتعنا أوتيل أخشيبيل مونستير 3 اتوال نلقاو فيه أنيماسيون للكبار وللصغار هكاكا صغيرات ما يقلقوش وأحنا زيادة كيف نعملو أن تري بون كيف خاصة للناس المخمخة نلقاو أن إكسلون بوفي موجود ادخلوا باش تكتشفوا هالوتيل فاميليال بار إكسلونس اللي موجود في المونستير موجود في لازون توريستيك إسقانس نحكي لكم على أوتيل أخشيبيل أوتيل يعمل الكيف وفوق الكيف 66 كيف علاش على خاطر طلع قديش يا محمد علي تعرف قديش الليلة ولا 130 دينار فقط لوجمون وابتداج يا حبيبي. شفت كيفاش؟ دونك حاجة تعمل الكيف مقولكم من توا، ما تنساوش تمشيو وكيف كيف تريزيرفيو كما قلت لكم مع ترافل تو دو. عندنا 38 اجونس تاع ترافل تو دو موجودين في ولايات الجمهورية التونسية، وموقعنا زاد كيف كيف traveltodo.com. ونحب نزيد نذكركم بانه الربح زاد كيف كيف يكون ديما مع ترافل تو دو في جويليا وأوت 2026 على موجات موزايك اف ام. يكفي انك انت تكون من الناس اللي باش تريزيرفي ابارتيغ من اليوم، ولا باش تشري ابارتيغ من اليوم باك نتاع اوتيل، ولا كيف كيف فواياج في الوحده من لي 38 اجونس، والا زاد كيف كيف على الموقع نتاع traveltodo.com، فانك اوتوماتيكمون باش تدخل في التيراج او سور. تدخل في التيراج او سور ونهار الجمعه الصباح كيف ما شفنا صديقتنا اللي ربحت من القروين نهار الجمعه. دونك وتربح ان بوند اشا بقيمه مليون، بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. ونقول لكم بانه عمليه التيراج او سور تصير عن طريق عدد منفذ في ظروف شفافه وشفافه جدا. وديما تعرفوا مع ترافل تو دو الربح ديما موجود. traveltodo.com سامبل كليك، تنجم تريزيرفي في اوتيلنا لليوم، اوتيل اركيبيل مونستير 3 ايطوال، ولا تقدر تشوف زاد كيف كيف لي زوفر اكسكلوزيف اللي في كل نهار في الوقيت هذه باش نعطيكم اون اوفر، نعطيكم زاد كيف كيف ان تري بون بلان باي ترافل تو دو.
2: نسمع بحري، تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن لي زوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: نكملوا بعضنا احنا حتى لستة متاع العشية في After work على الأولى في تونس. بعد شوية الموعد باش يكون بالموزيكا، الموزيكا اللي تعمل الكيف، موزيكا باش نرجعوا بها ونستحضروا بعضنا برشا ذكريات كما عودناكم على موجات موزايك اف ام. بعد الفاصل باش نحكيوا على لي بايز، على لي بويز باند.
3: After work موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
2: موزايك اف ام
3: الاولى في تونس.
4: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي اللبناني الأمريكي طارق يماني، أحد أبرز الرواد المعاصرين في إعادة ابتكار الموسيقى العربية الكلاسيكية ودمجها مع لغة الجاز الإفريقي الأمريكي والموسيقى الإلكترونية. يوم الاثنين 6 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
3: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBCI، غنو، لاسيغال وموزايك اف ام. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: تحيا لكم الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتم، سلام عليكم. نقول لكم طريق السلامه للجميع، سيسر ويحكم في الكياس وسيسر ويحكم زاده كيف كيف، وانتم خارجين هكاي قاصدين ربي للبحر. نحب نذكركم بانه ديما اوقات السباحه ماذا بينا بعد 4 متاع العشيه، ولكن نعرفوا برشا ناس توا ديجا موجوده على الشتيفه، فنذكركم ببعض النصائح. ما تنساوش ديما نستعملوا ليكرون سولير، هذاك مهم برشا، نحطوا كاسكيت ولا مظله زاده على روسنا ناسنا وخاصة نحكيه لهنا نحميه صغيراتنا ونحميه الناس الكبار. واليوم نصيحة الحقيقة وهذا ينصحوا به أطباء الجلد، اليوم فما مريول سبيسيالمون تتباع باش نحميه جلدة صغيراتنا وكيف كيف حتى الناس الكبار. دونك بلي دين مريولات ما فيها بس ديما نحاولوا أنه ناخذوا بالأسباب، شاء ربي يحفظكم ويحفظنا جميعا. ما ننساوش شرب الماء مهم ومهم برشا، يفو سيدغتي 3 مرات روا نسطروا تحتها على خاطر الهيدراتاسيون مهمه برشا، والانسان ديما بدنه متكون معظمه من الماء. ناخذ بالاسباب كيف ما قلنا ونحاولوا نبعدوا على السباحه في وقت الذروه، ديما قلنا لكم من 10 حتى ال 4 تاع الصباح، من 4 تاع العشيه، بعد ال 4 نمشيو نعملوا تحبيحه، وكيف كيف نحاولوا انه نسيسروا احنا في الكياس. طريق السلامه ليكم الناس الكل، يلا انتم تسوقوا واحنا نفرهدوكم بالموسيقى اللي عندنا معاها برشا ذكريات. الموسيقى حكينا الجمعة اللي فاتت على لي جيرلز باند نجمو نسميو، اليوم اخترنا بويز باند. ومن لي بويز باند اللي تعرفوا في المغرب وتعرفوا في فرنسا لافوا د الاطلس والا صوت الاطلس، دوبوي زون ديسباريو، عملوا كلكو سوكسي ولكن قعدت الغنيه هذه دون لي زانالا.

début des années 2000 الغنية هذية أكارتوني والجروب هذية كان بالحق معناها ضارب برشا برشا باش تسمعوها بعد شوية ككود كور وسيربريز لكم انتوما صوت الأطلس في نمجو جي با سي جلي موتون نمشي بكم الوين اليوكي وما أدراك مع يوكي مع باك ستريت بويز وما أدراك مع باك ستريت بويز باك ستريت بويز الجروب اللي قعد بالرسمي انكونتورنابل ايميتي مي جامي égalé في البوب justement c'est Dali Dali دي ما لنا مش عارفين المعلومة عطيك صحة Dali برشا غنيات برشا غنيات زادة اتعرفوا من عند معناها Backstreet Boys وكانوا زادة وبودا ان سارتان مومون ياسر تراند بلغة ولاد اليوم

meaning of being lonely ملا Backstreet Boys ملا ملا ميموريز معاهم هاي سوفي تانتون ما عشنا عملوا هكا موزيكا بالبنة هذي وبالفيلينجز هذا وكيف كيف الأصوات الجميلة والجميلة جدا. اقترح علي دليق بليك وحنا حضروا في الميسيون في الكوندكتور قال لي حسن نعملوا أيام. قلت له علاش؟ قال لي خاطر يتسمى كوليكتيف دو غابر هذي ما يتسميش بويز باند او فري سونس دو تيرم. نحكيو على الجروب هيب هوب فرونسي ليجندير اللي تأسس 1988 فين في مارسي اي وي انترين كمارسي اوسي دونك فوالا ا مارسي. نقولكم بانه هذا اللي عطى الهويه دو راب اكزاغونال نحكيو على الراب فرونسي برينسيبالمون لهنا لو جروب هذا جروب ايام اختار لكم دالي مرسو ياسر بنين.

ايام جدونس لميار تنسمعوا هنا اخر كامله, لكن قبل ذي مش خليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه في موجز الثالثه على الاولى في تونس مع خوله الكعبي. بعد هي للحديث بقي, خليكم تتسويت في الموسيقى مع صوت الاطلس.

0: افتر وورك. ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: سمارت تي في إيكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرجة وبشاشة.
2: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر، مع آية دغنوج، محرزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة، حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزايكا فام.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف اسمي عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
5: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة تعلن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية، المقترح عرضها للقراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي تضم 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتارا. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى نائب البرلمان منال بديدة، مشيرة إلى أنها ستنطلق في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن القائمة الثانية، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة الكائنة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. ولاية واريانا تعلن فتح باب الترشح للحصول على رخص ممارسة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة تاكسي جماعي، وذلك بداية من تاريخ 17 من شهر أوت القادم. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل غازي القروي ومتهم ثان إلى جلسة 28 من سبتمبر بخصوص قضية فساد مالي وإداري. مقتل 4 أشخاص عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية بجنوب لبنان، في اختبار جديد لوقف إطلاق النار الهش في المواجهة بين الاحتلال وجماعة حزب الله. تقييد صلاحية الحرب مصطلح يعود للواجهة بعد تصويت في الكونغرس لوقف العمليات الأمريكية ضد إيران التي تستمر من فيفري المنقضي دون إعلان الحرب. تقرير هبة الخميري.
7: تقييد صلاحية الحرب يعني منع الرئيس الأمريكي من خوض حرب مفتوحة وحده، فالدستور يمنح الكونغرس سلطة إعلان حرب بينما يقود الرئيس الجيش. وظهر القانون بعد حرب الفيتنام التي امتدت سنوات دون إعلان حرب رسمي، حيث رأى الكونغرس أن الرؤساء توسعوا في استخدام القوة خارج رقبته، لذلك أقر عام 1973 قانون صلاحية الحرب رغم اعتراض الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك. ويلزم القانون الرئيس بإبلاغ الكونغرس خلال 8 48 ساعة من بدء عمل عسكري، إذ يجب إنهاء العمليات خلال 60 يوما مع مهلة 30 يوما إضافية للانسحاب الأمني إذا لم يوافق الكونغرس. وتاريخيا طرحت قرارات مشابهة مع عمليات عسكرية في دول مثل اليمن وليبيا وسوريا، فأحيانا يمر القرار في أحد المجلسين وأحيانا يعرقل أو يواجه اعتراضا رئاسيا، لذلك بقي القانون حاضرا سياسيا لكنه صعب التنفيذ عمليا. وعاد المصطلح بعد تصويت في الكونغرس لوقف العمليات الأمريكية ضد إيران، حيث يرى مؤيد القرار أن ترامب تجاوز مهلة القانون واستمر في أعمال قتالية بلا تفويض، بينما يقول معارضوه إن القرار موقف سياسي يقيد صلاحيات الرئيس.
6: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يأمر بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. وتخضع مدينة الأبيض الواقعة في ولاية شمال كردفان بوسط السودان لحصار تفريضه منذ أشهر قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أفريل 2023. مقتل 6 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر انهيار مبنى في بومباي بغرب الهند، تزامنا مع هطول أمطار موسمية غزيرة على العاصمة المالية أدت إلى غمر الطرق وإغلاق المدارس. مهنة الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
5: الأولى في تونس
8: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك فام.

0: فالتي الو الو على موجة موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك توا ماضي 3 و4. سلام عليكم الناس الكل, شكرا لاختياركم الاولى في تونس. الف الف مبروك باسم اسره اذاعه موزايك اف ام البنوتتنا المزيانه لينا اللجمي بنت خونا وصديقنا العزيز شكري اللجمي زميلنا بقسم الويب بمناسبه نجاحها في مناظره السيزيام بتميز وبتالق. مش غريب ما شاء الله عليها, بنت بوها وبنت أمها زيدة كيف كيف طالعة الوالديها متميزة متميزة كيفهم هما. نحب نقولها ألف ألف مبروك يا لينا يا مزيانة, وإن شاء الله تتربى في عز أبوك وكيف كيف ميمتك. وإحنا نقول لك باسم إذاعة موزايك فهم الكل إنك أنت بنتنا الناس الكل, نقول لك إن شاء الله من نجاح إلى آخر, إن شاء الله عقبة النوفيام والبكالوريا والتخرج في الليسانس وبعد الماستير وبعد الدكتوراه, وإن شاء الله الوالدة متاعك وخونا شكري شوفوك في أعلى المراتب. ونقول لك ألف ألف مبروك لينا اللجمي, إن شاء الله من نجاح إلى آخر يا ربي.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك.
0: نسلم زيد على صديقنا محمد الهواري ونقول له ألف ألف مبروك لصغيرات الزوزة بسم الله وما شاء الله. ولده ريان الهواري اللي نجح للليسي بيلوت, وبنته يارا هواري اليوم كيف كيف نجحت المدرسة الإعدادية الكوليج بيلوت, اللي قولوا لهم إن شاء الله من نجاح إلى آخر. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيهم من عند الوالدة متاحهم مدام أحلام البوزيري ومن عند خونا محمد الهواري. قولوا لأختنا أحلام وخونا محمد ألف مبروك وإن شاء الله ديما ناجحين, وإن شاء الله ربي يفضلهم لك, وإن شاء الله يا سيدي من سيدي تشوفوهم زادة كيف كيف في أعلى المراتب. حاب نسلم برشا زادة كيف كيف على دكتورنا الغالي نتخو فيتيرينير سي عبد الحميد السقلي اللي قاعد يسمع فينا واللي يقول للسونتيفيس بالحسن كيف كيف الناوري, يقول له ألف مبروك نجاحه في مناظرة السيزيام بتميز وأيضا التحاقه بالمدرسة الأعدادية النموذجية, ويقول له يحسونا يا بنين احنا الكلنا فخورين بيك, ونقول لكم الناس الكل ألف مبروك يا ربي.

ومكملين مع الافراح وهابي بيرثدي لصديقنا سهيل الكشوتي اللي احتفل اليوم بعيد ميلاده. الديديكاس يجي من القلب للقلب من عند عشيره عمره وزوجته واللي تقول له نحبك برشا برشا ربي يخليك ليا اختنا جيهان السياري, ونقول له ان شاء الله كل عام وانت بخير نحبك برشا وربي يفضلك ليا وكيف كيف ربي يفضلك زاد نوراتنا كاميليا وزين ونحبوك برشا برشا يا سهيل يا باهي, وان شاء الله كل عام وانت حايبه الخير. خونا سهيل الكشوتي. السلام عليكم الناس الكل, كيف كيف تحية صديقنا إيزر يسمع فينا من دبي, تحية كبيرة ليك يا إيزر. تحية زيادة كيف كيف البرشة من أصدقائنا اللي قاعدين يسمعوا فينا من إيطاليا, شكرا جزيلا.

0: 3 4 دراجة لموجات موزيكا فام. ان شاء الله الثنيه زينه لكم الكل. رحبوا بكم يا معليه. اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: اهلا وسهلا مرحبا.
0: الامور
1: الحمد
0: طيبه،
1: تحيه
0: ليك. بعد شويه الموعد معك يكون في بروجرام صيفي. قبل هذايا نمشيو توت سويت لبوان روت. بوان روت حالة الطرقات شنده معاك هنا توا. بالنسبة لأهلنا في سوسة نقولكم ردوا بالكم، خاصة في سهلول فما بوكو دومبوتياج، دونك نحاولوا نوسعوا بيننا بقدر المستطاع في الاتجاهين اللي قازين ربي السوسة على مستوى محطة سيدي خليفة. تتواصل الأشغال فعنا مشاكل كبيرة في غديكة في المستوى الوتروت A1، كيف كيف أهلنا في صفاقس في حزام بورقيبة فما، وطريق العين وطريق تنيور فما برشا زادة أمبوتياج. دونك نحاولوا ناخذوا بالاسباب ونوسعوا بالنا بقدر المستطاع. دونك هذه ابرز المدن وباقي تفاصيل معكم ايما.
1: ونوسعوا بالنا زاده في شارع محمد الخامس في اتجاه شارع الحبيب بورقيبه، نهج تركيا، شارع منصف باي، حتى لشارع طه حسين فما حركيه مروريه كبيره. نمشيو لباب سويقه حتى الباب حار وصولا لسيدي البشير، وشارع باب جديد فما سيركيلاسيون تتواصل حتى الباب مناره، كيف كيف شارع نوف افريل ونهج ابن سراج فما اختناق مرور كبير. وسعوا بالكم نمشيو للمنار ان، شارع محمد بوعزيزي كيف كيف المزا سانك، شارع حبيب بورقيبة تتواصل حتى الشارع طيب المهيري فما امبوتياج كبيرة في باردو، تحديدا في شارع الحبيب بورقيبة وشارع فامرس، شارع طيب المهيري ونهج الموجي سليم فما حركية مرورية كبيرة. سيسر رواحكم وطيق سلامة للجميع.
0: نيا زينة لكم الكل.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: يلا جو
1: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
4: رحبا بكم من جديد وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نسلموا عليكم، تسمعوا فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك فام، تلشارجيوها على iOS وعلى اندرويد. نحب نمشي لتركيا ونسلم برشا برشا على اصدقائنا قاعدين يسمعوا فينا من تركيا. عندنا مقترحات كيما كاظم الساهر نزلت للبحر تتشمس الحلوه، هي حسره الاغنيه هذيا كيف كيف. عندنا مقترح الفريد الاطرش تقول اللي بعثنا المساج يقول انه الوالده بتاعه تحب تسمع اغنيه فريد لطرش بساط الريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين. تحيه لكم الناس الكل. نحب نمشي زادة كيف كيف الخونة انور اللي يسمع فينا ويقول تقربونا قاعدين في ارض الوطن في ريحه ارض الوطن. شكرا جزيلا ليك سي انور وما شاء الله عليك. دكتور انور بن حسن اي ندخل في اختي دكتور انور بن حسن، تحيه كبيره ليك سيدي. تسمع فينا من ميامي فلوريدا ويقول تحيه من ميامي فلوريدا الى كل ذره تراب من ارض الوطن العزيز. شكرا لك دكتورنا الغالي، وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله دائما مفخره من مفاخر تونس. تحيه لكم الناس الكل زاده كيف كيف. نسلموا على صديقنا طارق من كندا، يسلم علينا برشا برشا ويقول لو كانت عديونا يميمتي الغاليه يا نهعين من عيني هاي السمره خويا. يقول ميرسي بوكو تونس فينا خويا طارق. تحيه لك وان شاء الله ديما مونسينكم. شكرا على هالرسائل هذيا وإن شاء الله الغنية تتعداو 23,513,000 نزيدو من الأول بلوز 216,23,513,000. دونك نعاود نذكركم 00216,23,513,000. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. هاتي يا خويا للتركيا اللي طلب من عنا بساط الريح. عطينا

0: تحيه لكم انتم وما يعرف الغربه سيده لي كان اللي جربها دونك عامل سنين غربه انا والحمد لله في السي في نتاعي دونك نتفاهم برشا اليوم ونفرح برشا بالميساج هذوما. شكرا لكم. ذكركم موعد اسبوعي مع المتميزه امينه بندوة دياسبورا كل نهار اثنين من 11 حتى للاول حتى لنص نهار كالعاده تعطيكم امينه بندوة والكيب الكل كل المعلومات المفيده كيف كيف توصل لكم صوتكم وتجاوب لكم على تساؤلاتكم مع المسؤولين وتقرب لكم لبعيد. هذه هي موزايك اف ام. تحيه لامينه بندوة وتحيه لدياسبورا البرنامج المتميز كل نهار اثنين من 11 حتى نص نهار على موجات الاولى في تونس. يلا نمشيو لست تلا يلا جو.
1: حكاية الصيف كل يوم في افتر وورك.
0: حكاية الصيف اليوم من اقتراح أميمة عليا. حكاية باش تقترحها لنا أميمة اليوم غنية سويت Little 16. في بداية ستينات القرن الماضي ما كان حتى حد يتوقع من الغنية هذية. الغنية البسيطة اللي تحكي على ركوب الأمواج باش تولي رمز للصيف لعقود وسنوات طويلة، لكن وراء الحان المبهجة والأجواء المشمسة فما حكاية كبيرة ومختلفة. بعد ما قررت The Beach Boys تسجيل غنية Surfing USA نقولكم بدأ كل شيء طبيعي إلا أنه ظهرت مشكلة غير متوقعة وقت اللي عرفوا أنه اللحن الغنية متاحهم تقريبا إيدنتيك لسويت ليتل 16 للموسيقي الشهير تشاك بيري، الشيء اللي أثار جدل كبير حول حقوق الملكية الفكرية. ذكروها الغنية ولا يعطينا برحمة

الخلاف هذا كان باش يوقف إصدار الأغنية هذه، لأنه في الآخر تم التواصل للتسوية وزادوا اسم تشاك بيري إلى حقوق التأليف بعد صدور الأغنية هذه في 1963، واللي حقت نجاح عالمي، نجاح هائل. تحولت بسرعة إلى نشيد غير رسمي لفصل الصيف، واللات زادة كيف كيف تتبث مع بداية كل موسم كإعلان رسمي لبداية الصيف وارتيات الشواطئ. رغم أن قصتها بدأت بأزمة قانونية، لأنه مع مرور الزمن أثبت الأغنية هذه أنه بعض الأعمال الفنية العظيمة تولد من قلب التحديات ومن قلب أيضا المشاكل. بعد أكثر من 6 عقود ما زالت سيرفن يو اس اي تذكر ملايين بل مئات الملايين من المستمعات والمستمعين بأيام المشمسة والبحر والحرية. باش تبقى الأغنية هذه واحدة من أشهر الأغاني الصيفية في تاريخ الموسيقى، واللي ساهمت في انطلاق النجومية العالمية للفرقة هذه، وإن احتلت المركز الثالث في قائمة البيلبورد في الهوت 100، وعرفت العالم الكل بثقافة ركوب الأمواج وأجواء الساحل الغربي الأمريكي. نحكي هنا على الويست كوست.

0: في اليو اس اي الاغنيه اللي بدات بمشكله وليت تراند وليت كما قالت اميمه ذكر الناس في العالم اجمع بانه موسم الصيف قد حل بيننا. كده حكايه الصيف.
1: حكايه الصيف كل يوم في افتر وورك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزيك فام.
0: مكملين معاكم احنا بالموزيكا، هذا فضل شاكر في غايب.

0: غايب لما تسا
1: يا غايب على موجات موزايك فهم. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. نمشيو تتسويت وناخذوا فكرة على حالة الطرق, حالة الفريدو الشواطئ. يلا
2: نسمع بحري
1: معنا سيسليم بن ميلاد معهد الوطن الرز الجوي. رحب بك سيسليم, أهلا وسهلا ومرحبا. وين تحية ليك والكل زدك في العاميات والعاملين بالمعهد الوطن الرز الجوي. مرحبا يا سيدي, أهلا وسهلا.
3: تحية ليك أحسن, وتحية لك المستمعين ذات وضيك.
1: يعيشك يا سيدي. دونك سيسليم, ناخذ فكرة على أبرز الشواطئ اللي تعوم اليوم وكيف كيف وين الشواطئ اللي ردوا بالنا منها.
3: باهي, بداية سنشيروا لدرجة حرارة مياه البحر اليوم باش تتراوح بين 26 و29 درجة. بالنسبة لحارة البحر اليوم نبداوها من تبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح معتدلة في قوي نسبين, بالتالي البحر غاديك باش يكون قليل الاضطراب مع حرارة في حدود 26 درجة. بنزرت خليج تونس تكون الريح معتدلة في قوي نسبين, بالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب مع حرارة في حدود 30 درجة. قليبية وخليج الحمامات وين تكون الريح ضعيفة في معتدلة, وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب مع حرارة في حدود 32 درجة. بالنسبة للمستير ومنطقة الشابة باش تكون الريح ضعيفة في معتدلة, وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب متموج مع حرارة في حدود 27 درجة. نتنوفاو بصفاقس وخليج قابس وين تكون الريح معتدلة في قوي نسبين, بالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب مع حرارة في حدود 29 درجة. بالنسبة للغدوة البحر باش يكون عامة قليل الاضطراب فمضطرب خاصة بمناطق الشمال وقليل الاضطراب بقية السواحل. نحن ديما نقولوا ملازمة الحذر وعدم المجازفة وحسن اتباع إشارات الحماية المدنية موجودة على الشواطئ.
1: هذا هو دونك, ردوا بالنا بقدر المستطاع هكا ولا ليه؟
3: بالطبيعة ديما نقولوا ملازمة الحذر حتى كان البحر موش فماش برشا موجة, ديما ملازمة الحذر وعدم المجازفة.
1: هذا هو, ناخذوا بالأسباب ونلقاو نشرات محينة كالعادة على الموقع نتاع المعهد الوطني للرز الجوي وأيضا على موقعنا موزايك اف ام. شكرا جزيلا ليك تسليم بن ميلاد, تحياتنا ليك كل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرز الجوية.
2: نسمة بحري
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: احنا مازلنا نكملوا بعضنا حتى لستة متاع العشية في افتر وورك على الاولى في تونس. رحبوا بكم على مختلف الترددات, رحبوا بكم زي كيف في الابليكاسيون تاعنا موزايك فام. كيف ما عودناكم في الوقت هذايا الموعد يكون مع دي جي سليم اللي جينا في الميكس الشرقي اللي يعمل الكيف, بعد هو اخر الاخبار الوطنية والعالمية مع موجز الرابعة مع مراد ادريتش.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مؤشرات للديوان الوطني للصناعات التقليدية تظهر أن عدد التصاريح بالاستثمارات المسجلة في قطاع الصناعات التقليدية خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة بلغت 77 استثمارا بكلفة نهزت 3.9 مليون دينار، ووفرت هذه الاستثمارات 279 موطن شغل، وتصدرت ولاية المنستير المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، تليها ولاية صفاقس ثم المهدية. دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإسناف بتونس تصدر قرارا يقضي بإحالة المسؤول عن شبكات التسفير في تونس معز الفزاني و29 متهما على أنظار دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم، وتقرر رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى تفكيك خلية إرهابية بالعاصمة تخصصت في استقطاب الشبان وتسفيرهم للقتال في بؤر التوتر. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصف اليوم اعتقال إسرائيل للطبيب حسام أبو صفية في غزة بأنه تعسفي، داعيا إلى الإفراج عنه على الفور في وقت حذرت فيه منظمات معنية بحقوق الإنسان ومحاميه من أن حياته باتت في خطر محدق. يشار إلى أن جمعية أطباء لحقوق الإنسان قد حذرت من أن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان يواجه خطرا فوريا على حياته بعد زيارة محاميها الأستاذ ناصر عودة له. وبحسب شهادة المحامي ظهر الدكتور وهو مقيد اليدين والقدمين ويعاني من إصابات وكدمات حديثة في الرأس والوجه والرقبة مع صعوبة في التنفس والكلام وحالة إنهاك شديدة جعلته على وشك فقدان الوعي أكثر من مرة في ظل تعرضه لاعتداءات يومية. والمحكمة العليا التابعة للاحتلال الصهيوني قد طلبت اليوم من الجهات المختصة تزويدها بمعلومات مستعجلة بشأن الطبيب حسام أبو صفية وأربعة عشر طبيبا من قطاع غزة، وذلك في إطار استئناف قدمته منظمة أطباء لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عنهم. بعد أكثر من عقدين من الحروب المكلفة والأزمات المالية والتخفيضات الضريبية والإنفاق الاجتماعي المتزايد، وصلت الديون الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق متجاوزة 39 تريليون دولار في هذه السنة في وقت لم تعد فيه الحكومة تقترض بالأموال الرخيصة كما كان الحال في العقد الماضي، بعدما رفعت أسعار الفائدة تكلفة خدمة الدين إلى مستويات قياسية. تقرير مراد الدريدي.
2: لم يكن هذا المسار وليد أزمة واحدة، بل نتيجة تراكمات امتدت عقودا بدأت بانتهاء مرحلة الفوائض المالية في مطلع الألفية، ثم تعززت بالحروب والأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا إلى جانب النمو المستمر في برامج رعاية صحية والتقاعد، بينما تراجعت الإيرادات بفعل التخفيضات الضريبية المتكررة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الدولار في ظل تلك التقلبات ظل يستحوذ على نحو 56% من احتياطات النقد الأجنبي العالمية في 2025 رغم تراجع حصته تاريخيا، وما يعكس استمرار موقعه المركزي وسط توقعات بتراجع حصته إلى 52% من الأصول المقومة بالدولار في 10 سنوات. وفي مطلع الألفية بدأت الولايات المتحدة وكانها تدخل مسارا ماليا نادرا بعدما سجلت الموازنة فوائض في أواخر عهد الرئيس بيل كلينتون، لكن هذا المسار انقلب بعد انهيار فقاعة شركات التكنولوجيا ثم هجمات 11 سبتمبر 2001 وحربي أفغانستان والعراق والتخفيضات الضريبية التي فرضها الرئيس السابق جورج بوش الابن، قبل أن تأتي الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتدفع العجز إلى مستويات غير مسبوقة حينها. وتعكس بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الإدارة والميزانية هذا التحول بوضوح، إذ ارتفع الدين الفيدرالي من نحو 5.6 تريليون دولار عام 2000 إلى 13.6 تريليون دولار في 10 و2000، ثم إلى 26.9 تريليون دولار في 2020، قبل أن يتجاوز حاليا 39 تريليون دولار، وهو أسرع تراكم للدين في التاريخ الأمريكي الحديث.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
0: الأولى في تونس. أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: سالفو فيتشرينج نوردو على موجات مزيكا فهم في عايشة كيسر حلوة. الأغنية هذيا كود كور من اختيار دالي بن أحمد. السلام عليكم الناس كل, طريق سلام عليكم الكل, تحية ليكم وين ما كنتم مستمعاتنا ومستمعينا. عنا كلك ديكاس طبعا شوية نعديوهم هدايات عيد ميلاد وكيف كيف ناجحات إن شاء الله ديما ناجحين. شكرا لتفاعلاتكم على 23 513 ألف. يلا نمشيو تو تسويت لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك.
0: أنا اليوم الحقيقة I dislike وبعنف و I hate وبعنف هالظاهرة هذه اللي تفشيت في مجتمعنا التونسي. حكيوا على ظاهرة العنف وخاصة وقت اللي نتحدثوا على العنف الذي يحدث داخل الفضاءات العمومية. نحكيوا على العنف داخل المدارس, واللي أخطر من العنف داخل المدارس هو العنف داخل المستشفيات العمومية وداخل حتى المستشفيات الخاصة. راهو مش معقول اليوم أنه إنسان مواطن يمشي يعنف إطار طبي وإلا شبه طبي. الحقيقة قاعدين نعيش في أزمة هيكلية تهدد سلامة الإطار الطبي وشبه الطبي. معناها نخون بقدر ما فما نية من قبل وزارة الصحة اليوم للأصلاح, وبقدر ما نشوفه في تضحيات كبيرة, وبقدر ما نفرح بأنه اليوم الصحة الكل العمومية والخاصة اليوم ماشية في مسار إصلاحي. إلا في كل مرة هالأخبار هذية اللي جينا دردرنا بالحق وتكدرنا وتخلينا اليوم نحزنوا على الوضعية اللي وصلت لها البلاد مالغزمون جراء العنف وجراء تصرفات معناها أقل ما يتقال عليها هي همجية من قبل ناس ما يشرفونيش احنا كتوانسة, ونقولها اليوم ونتحمل فيها المسؤولية. علاش يقول قايل؟ لأنه ظاهرة العنف هذية وللظاهرة خايبة برشا, وللظاهرة تهدد اليوم مستقبل الطب في تونس احنا والحق.

ابتدائيات الشيء اللي يخلي نسبة كبيرة منهم يقول لك يا أخويا دي سايب علي من هالبلاد وسايب علي من القطاع العمومي وخليني نخرج يا أخويا، علاش ليزي تعب ليزي جو سوي سو بيي وزيد فوق ذاك الكل، زيد كيف كيف نتمرمد ونتسب وينكل بيا. أرقام الصادمة وتفاصيل ميدانية تكشف على واقع مقلق ومر وين يتعرض 3 من كل 4 أطباء شبان لاعتداءات جسدية أو لفظية أثناء أداء المهام متاعهم. 1 من كل 8 أطباء يواجه تهديدات بالأسلحة البيضاء في الأماكن يفترض أنها توفر لهم الحماية. ونقول لكم بين الموضوع هذي تحكي فيه برشا مرات، برشا مرات الحقيقة حكينا فيه الموضوع هذي، وحكينا حتى مع جمعية الأطباء الشبان اللي عندها موقف واللي كيف كيف تدافع على المنظورين امتاحة في كل مرة، وما همش قاعدين مقصرين الحقيقة أطباء الشبان. ولكن اليوم كما قلت لكم الوضعية اللي وصلت لها معنى هذه الحالة من الاعتداءات أقل ما يتقال عليها كان أنه لازمنا اليوم نوقف مثل هذه الاعتداءات. لهنا الموضوع هذا عادي ليطفو إلى سطح الأحداث بعد ما تحكي على الاعتداء الأخير اللي جد في مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بمنستير ومستشفى الجامعي ابن الجزار في القيروان. قل لكم بأنه تكرار الاعتداءات هذه لهنا خلى المنظمة التونسية للأطباء الشبان تتمسك بجملة من المطالب العاجلة على غرار إيقاف المعتدين، محاسبتهم تبقى القانون، وإرساء منظومة فعلية لمراقبة دخول المؤسسات الصحية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة العنف داخل المؤسسات الصحية. ولهنا نقول لكم بأنه وجب أنه الإصغاء اليوم لصغيراتنا، وجب الإصغاء أيضا للأطباء الشبان لأنهم اليوم قاعدين يتعرضوا إلى مظالم ومظالم كبيرة برشا كيف ما قلت لكم. واليوم مفروض بأنه سلطة الأشراف تقدم أيضا كل الضمانات للأطباء الشبان للي بروفيسور كيف بروفيسور الأخريني، معناها صحيح هو صغير ولكن اللي بروفيسور عميتين، ومش معقول اليوم يتم معناها الاعتداء عليه بالطريقة اللي إنسانية، هذيك الطريقة الوحشية أقل ما يتقال عليها بينها طريقة وحشية. دونك اليوم كلنا يد واحدة من أجل أنه نحافظ على مكاسب الصحة العمومية متاعنا، وكيف كيف نحفظ كرامة أطبائنا، كرامة الإطار الشبه الطبي. نحكيه لهنا على القوابل، على ليزانفيرمي، على زيت سوانيون، على تكنيسيان دو سانتي بمختلف اليوم الاختصاصات متاعهم، لأنه الصحة راهي معناها حاجة مهمة ومهمة برشا في تطور المجتمعات. Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. نحب نهني اليوم محمد حبيب كسيم بمناسبة تخرجه من المعهد العائلي فنون المولتي ميديا. فناننا العزيز ألف مبروك يا خويا، إن شاء الله نشوفوك ديما ناجح وديما فنان وديما صوتك يلعلع. ألف ألف مبروك تجيك دو لابار دو محمد علي كسيم الوالد بتاعك من عند العائلة بتاعك الكل، بعد الناس اللي يحبوك اللي يقولوا لك إن شاء الله دائما متميز يا حبوب يا مزيان، وإن شاء الله ديما يا خويا من نجاح إلى آخر. ما زلنا مكملين مع الإهداءات بتاعكم بمناسبة النجاحات، وما شاء الله عنا برشا نجاحات. قاعدين تعالوا معنا على نذكر على الواتساب متاع الإذاعة متاع موزايك اف ام. عندي ديديكاس تخي تخي سبيسيال اليوم يجينا من عند المحمد أنصر بن سعيد اللي قاعد لنجح اليوم في مناظرة السيزيام. ديديكاس تخي تخي سبيسيال من عند معناها من عند عم ولا خالو، قال بور مون نوفو دونك حاتم النشي. دونك حاتم النشي يهني سون نوفو محمد نصر بن سعيد بمناسبة نجاحه، وقولوا له ان شاء الله الف الف مبروك. دونك تبارك الله عنا برشا ديديكاسات كيف ما قلنا قاعدة توصل فينا وفيغي مزور. نحب نقولوا ديديكاس تخي تخي سبيسيال زادا كيف كيف يجينا مرة هذية من عند سونيا بن سي بهلي، تقول لولد اختها يوسف مفرج تقول له الف مبروك نجاحك في النوفيام بمناسبة حسن جدا، وان شاء الله ربي يوفقك وين ما تمشي، وان شاء الله في كل خطوة سلامة ونجاح. نسلم زادا كيف كيف زادة على الناس اللي قاعدة تسمع فينا وتتفاعل معنا بمناسبة العيد ميلادي، يقول لهم زادة هابي بيرثداي وكل عام وانتم حيين بالخير. وعندي ديديكاس تخي تخي سبيسيال اليوم يوصل لشكون ديديكاس هذية، يوصل يا سيدي بن سيدي المي كريم الذوادي. انعم وربي المصايف اللي ربى أجيال وأجيال كريم يا باهي. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند وليداتك، من عند الناس اللي يحبوك، وخاصة من عند عشيرة عمرك كريمة جدي اللي تقول لك ربي خليك ليا وكل عام وانت حي بالفخير يا كريم يا تحفونا.

0: يلا سيدي نشوي تو سويت. لازم تعرف,
1: لازمك تعرف,
0: لازمك تعرف. في كل مرة نحاول انه نتناولوا موضوع مواضيع. سالو دالي سويسيا وحدنا ملك الهايتيك دالي سويسي, تحية كبيرة ليه. لازمك تعرف انه النظارات الشمسية مش اكسسوار نلبسوه باش نزينوا به اللبسة فقط, بل هو وسيلة مهمة برشا باش نحكي باش نحميو عينينا من اضرار اشعة الشمس, ولكن بشروط انه اللونات اللي نلبسوهم للسوليغ يكونوا موافق معناها موافقة للمواصفات الطبية. اللونات اللي يحميو العينين من اشعة الشمس فوق البنس بحسب التقارير الطبية, ونقول لكم بأنه الأشعة هذه تأثر على العين, ونقول لكم بأنه مهم برشا بأنه اليوم نحميه الشبكية متاع العينين متاعنا على خطر في حمايتنا للشبكية اللي قاعدين نحميه, أيضا النظر متاعنا ونحميه حتى جزء من الدماغ متاعنا. كيف كيف اليوم نحكيه على الأنواع الغير مطابقة للمواصفات الطبية اللي هي ذر زيادة, هذيك علاش يلزم ديما تكون للونات هذوما اللي نلبسوهم يكون معنى تكون من فئة UV 400 اللي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى طول الموجي 400 نانومتر فوق معنى بحسب الرابطة الألمانية لأطباء العيون. ويلزم يكون مقاس متاحة مناسب بحيث ما تضغطش على الأنف وعلى الأذرع متاع الوجه, والاختيار في العدسات يكون مناسب. كيف كيف الصغار زاد معنيين أكثر من البالغين بالموضوع هذا, خاصة أنه عينيهم أكثر حساسية تجاه اتجاه الأشعة فوق البنفسجية, ونذكروا بأنه حتى الناس الكبار زادة كيف كيف, هذاك علاش لازم تكون العدسات كبيرة تغطي الجوانب الكل لمنع سقوط الضوء على العين في أي جانب من الجوانب. دونك نختاروا مش لازم أنه تكون غالية برشا, أهم حاجة أنه يكونوا زادة العدسات اللي فيها يكونوا عدسات طبية. ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: يلا نبدلو نشانج دو ريتم. شاب مامي لا فوت فيها على موجات موزايك FM. السلام عليكم الناس كل وين ما كنتو. بعد شوية الموعد شكون سهتن مع الأخبار, وكما عودناكم مع ان كود كور يجينا من الخليج. يلا جو.

شومي لوف على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. نحب نسلم برشا على الناس اللي قاعده تتفاعل معنا. تحيه كبيره لصديقتنا العزيزه أنيسة بوحافه اللي نقول لها هابي بيرثدي أنيسة يا باهيه. تحياتنا ليك يا لله، ربي يعطيك صحه الابدان. ونحب نقول لك راه ان شاء الله ربي يفضلك وربي يعطيك كل ما تتمنى. هابي هابي بيرثدي يا نوسة يا مزيانه، ان شاء الله ربي يعطيك الخير الكل. أنيسة نسلم عليك أنت برشا، ونسلم زادة كيف كيف على أهلنا اللي قاعدين يسمعوا فينا في فرنسا، وأيضا الناس اللي تسمع فينا في جرجيس. تحية السرورة تسمع فينا من ألمانيا، سارة تحية لها تنفوس لغديمسي. تحية كبيرة ليك سرورة يا باهية، وإن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على وفائكم. بينتنا عشرة، بينتنا ثقة، بينتنا محبة. مش فراغ راهو ارفعنا هذا الشعار لأنه نمنو بيه في موزايك فام. شن احنا وانتوما زادة كيف كيف عائلة واحدة واليد واحدة زادة كيف كيف، وان شاء الله ديما نقدمو القدام. سلام عليكم الناس الكل، سلام برشا زادة كيف كيف على صديقتنا معاوية بن نصر اللي تحب تهني ولد اختها ادم الغنوشي بنجاحه في النوفيام. ان شاء الله مبروك عليكم الناس الكل، ان شاء الله ديما ناجحين، ان شاء الله ديما متالقين. شكرا لكم الناس الكل على اختياركم موزايك فام. خليكم تتسويت مع اخبار الخامسه على الاولى في تونس. قالها هي راشد الماجد. ده من الحان شكون الغنيه ذي بلحن هيلو حسين الجسمي. نحكي على مشكلني حبك يا روح الروح على موجات الاولى في تونس. مرحبا بكم جديد، احنا نرجع لكم بعد الاخبار كيف كيف بالجو وبالترب مع ملحم بركات. في اخر باش يغني لنا واحده من احلى الاغاني نتاعو. السلام عليكم، هذه افتر وورك حتى للسته نتاع العشيه.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. الموعد نهار لحد 12 جويلية بش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتومبورين. حفلة لعشق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويلية ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في رد على سؤال كتابي تقدم به نائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأفادت الوزارة في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 1 جويلية 2026 ونشرت اليوم الاثنين على الموقع الإلكتروني البرلمان بأن الإطار القانوني الحالي يتيح بالفعل منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تنشر اليوم الاثنين ورقة مرجعية حول الصحافة والإعلام في السياسات التنموية للدولة في ضوء مشروع مخطط التنمية 2026-2030 المعروض للنقاش على مجلس نواب الشعب حاليا، والذي رأت النقابة في مضمونه تجاهلا لقطاع الصحافة والإعلام. واعتبرت النقابة أن إصلاح قطاع الإعلام لا يمكن أن يتحقق عبر تدخلات ظرفية أو معالجات متفرقة، بل يقتضي اعتماد رؤية شاملة تجعل الإعلام جزءا من التخطيط الاستراتيجي للدولة، موضحة أن المخطط لا يمثل سوى أحد أدوات السياسة العمومية، بينما تظل السياسات القطاعية والبرامج الحكومية والقوانين والميزانيات وآليات التنفيذ قابلة للتطوير خلال كامل الفترة التي يغطيها المخطط. وأكدت أن مخطط التنمية 2026 2030 يقتضي اعتماد سياسة أفقية بعنوان تطوير قطاع الصحافة والإعلام كرافعة للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، باعتبارها سياسة تتقاطع مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرقمية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة السياسات العمومية وتطوير الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار. في أخبار العالم، المغرب يعلن أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالبلاد تمكن بناء على معلومات استخباراتية دقيقة صباح الاثنين من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل. في تطور سياسي لافت، أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، مؤكدة استعدادها لتسليم الإشراف الحكومي إلى لجنة وطنية من التكنوقراط الفلسطينيين، في خطوة قالت أنها تهدف إلى تسهيل المرحلة الانتقالية وتنفيذ التفاهمات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب. تقرير خوري كعبي.
3: أوضحت حركة حماس أن الوزارات والموظفين الفنيين سيواصلون أداء مهامهم لضمان استمرارية الخدمات في قطاع غزة، فيما سيبقى ملف الأمن والشرطة تحت إشرافها في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها. من جهته رحب مجلس السلام الذي شكل بدعم أمريكي بالخطوة، لكنه شدد على أن الحكم سيكون على التنفيذ الفعلي لا على الوعود، في وقت لم يصدر فيه الاحتلال الصهيوني أي تعليق رسمي. وفي مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، قال اليوم إسماعيل الثوابت مدير المكتب الإعلامي لحكومة حماس إن حل لجنة الطوارئ التي تدير قطاع غزة هو تأكيد على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري، وبموجب الخطة التي يدعمها ترامب ستسلم حركة حماس الإشراف الحكومي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين المدعومة من الولايات المتحدة. وقال علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن اللجنة المكونة من 15 عضوا على جاهزية كاملة للقيام بمسؤوليتها الوطنية فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها. ويأتي هذا التطور فيما لا تزال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار تواجه عدة عراقيل، إذ تتمسك إسرائيل باستمرار وجودها العسكري في أجزاء واسعة من القطاع، بينما ترفض حماس التخلي عن سلاحها قبل وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية. ميدانيا تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أفاد مسعفون باستشهاد 5 فلسطينيين اليوم في هجمات استهدفت مدينة غزة وخان يونس، في حين لم يصدر جيش الاحتلال تعليقا على هذه الوقائع.
2: نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق هابي اور، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
0: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك فام.

سيلينا غوميز على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد, نكملوا مع بعضنا في افتر وورك حتى الستة العشية. السلام عليكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موجات موزايك اف ام. سي حمزة البجاوي نحب نسلم عليه برشا برشا ونقول له ان شاء الله ربي يفضلك يا رب العالمين. مريومة وجينين, مريم وجينين اليوم اللي يحتفلوا بسنتين, ان شاء الله بالعمر الطويل وان شاء الله بالخير وان شاء الله بنجاح وان شاء الله يا ربي تشوفهم في اعلى المراتب. يا حمزه يا باهي ديديكاس تري تري سبيسيال يجي البنوتاتنا واميراتنا الصغيرات مريم وجنان البجاوي دو لاباغ من عند العائله الكل, دو لاباغ اوسي من عند الوالد نتاعهم حمزه, من عند الوالده نتاعهم ومن عند الناس اللي يحبوهم الكل. واحنا نقول لك يا حمزوني باهي ربي يفضل لك جنان ومريومه ويتربيو في عزك يا رب العالمين. Happy birthday my big أخونا معاوية بن نصر اللي نسلم عليه برشا برشا يهني ولد أخته آدم الغنوشي اللي نجح في مناظرة النوفيام بتميز, وقوله ألف ألف مبروك وإن شاء الله تطلع الخالق هكي وشوفوك في أعلى المراتب يا رب العالمين. مبروك مبروك لكم الكل. مش خليكم توت سويت مع موزيكا تعمل 66 كيف سمعكم جامايكين الأغنية اللي ضاربة توا وورد وايد.

كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: كينج اوف بوب مايكل جاكسون على موجات موزيك اف ام. وصلنا حتى الخمسة ونص. السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا. شوي خير رامي صبري باش يكون عندنا معاه موعده في شنية الاغنيه. اخويا اعطينا اجمل الليالي الاغنيه الجميله والجميله جدا وانتم تعديوا زادة اجمل الليالي على موجات موزيك اف ام. ذكركم في الليل تسهروا مع كورنيش مع سمسم سامي الحامي ونجوم صيف 2026 ضيوفنا على موجات الأولى في تونس. وسهرية تكون مع إسماعيل في موعد يومي من الاثنين حتى للجمعة وأجواء جميلة وجميلة جدا في هابي أور على الأولى في تونس. رامي صبري شوية آخر أجمل ليالي لعمري قبل هذية. أجمل أخبار التكنولوجيا تجينا من عند محمد علي السويسي في هايديك.
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: هايديك أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزيك فيم. هذا موعد جديد مع هايتيك يظهر أنه صفيت سناب شكون فيها برشا حاجات جديدة مع عند واتساب. ديجا واتساب اللي ما عندوش برشا من اللي أطلق الخاصية متاع الاختيار متاع نون ديوتيليزاتور في عوض التليفون. تعرفوا أنه بالنسبة لواتساب أطلق منذ أيامات قليلة الخاصية اللي تخليك تختار نون ديوتيليزاتور الاسم متاع المستعمل وأصحابك وليه ولوجه عليك عن طريق اسم المستعمل مش عن طريق نمرو التليفون. والهدف

0: وانه واتساب ما عادش يحب يعتمد على نوامر التليفون بالنسبة للاسكريبسيون بتاعه في المستقبل. هذا يعتبر حاجة سيئة عادت وولت من الحاجات اللي موجودة اليوم بالنسبة لواتساب. لكن تصوروا شنية الحاجة الجديدة اللي تستي فيها واتساب وبش يطلقها قريبا، والحكاية هذه بش تعمل بارشة مشاكل خاصة بالنسبة للناس اللي عاشوا المشاكل هذه مع ميسنجر. تعرفوا كل النقطة الخضراء هذيك اللي توريك انك انت كونكتي وإلا لا، وكلي عملت برشة مشاكل شفتك كونكتي وما جاوبتش على الميساج متاعي مثلا، يبقى الخاصية هذيك هي بدا قاعد يتستي فيها واتساب على عدد محدود جدا من المستعملين، ويظهر يسر انه الاطلاق بالنسبة للخاصية هذه باش يكون قبل الصيف هذه. دونك حضروا روحكم ميزاجور صغيرة، خاصية صغيرة ومشاكلها كبيرة في المستقبل بالنسبة للخدمة متاع شركة ميتا. طيب شو قعدوا مع ميتا لك المرة هذه مع مستعملي السمارت جلاسز متاع ميتا للونيت كونكتي؟ عددهم قليل اليوم في تونس لما حالة. بون اللي همنا هو شنو فما بالنسبة للميزاجور تكنولوجيك بالنسبة للونيت هذية، وشركة ميتا باش تعمل نفس الشيء اللي عملته بالنسبة للبلاتفورم متاعها فيما يخص اليونيت كونكتي متاعها. نفسر لكم شنو الحكاية. تعرفوا انه بالنسبة لميتا ولا تعتمد برشا على السيرفيس بلاش، لكن تحب تزيد حاجة بريميوم ولا حاجة بلوس، هذاك علاش لانسيت انستغرام بلوس وواتساب بلوس وفيسبوك بلوس، وعندها زاد ميتا وان. شفتوا ميتا وان هذيك اللي تعطيك البادج الازرق وتعطيك اكسي اللي كيف نقولوا نحن ان سيرفيس كليونتيل متقدم بالنسبه للاستعمال للناس اللي عندهم لابونمون هذوما. الناس هذوكم باش يولي عندهم امكانيه انهم يعتمدوا على خاصيات بريميوم بالنسبه لليونيت كونكتي نتاع شركه ميتا. ينعم ميتا باش تولي تلانسي اللونيت نتاعها، لكن الخدمات فما خدمات محدوده بلاش، وبقيه الخدمات باش تعتمد على ابونمون عن طريق ميتا. لحد الآن ما فماش حتى فكرة على لابونمون قداش باش يولي، لكن التست قاعدين صايرين في الولايات المتحدة الأمريكية، والاعتماد على النوع هذا من الخدمات باش يكون حاضر بارشة في السنوات الجاية بالنسبة لبقية البلاتفورم تاع شركة ميتا. يعني حضروا روحكم من توا بالنسبة لانستغرام بلوس وواتساب بلوس وفيسبوك بلوس وميتا وان وليزابونمون هذوما، كلهم باش يكونوا حاضرين بقوة في قلب الميزاجور نتاع شركة ميتا في المستقبل. دونك فما بارشة دي سيرفيس جدد باش يخرجوا، ولا سيرفيس هذوما باش يكونوا في عدد محدود منهم بلاش والبقية بالفلوس. الأمور بالنسبة للإعلانات من عند شركة أبل في 2026 و2027 فيها بارشة حاجات جديدة، بارشة حاجات ثورية أصلا بالنسبة لشركة أبل والإعلانات. ما بيناتهم فما لونات كونكتية، ما بيناتهم زادة فما ديزيكوتور جدد وغيرهم من التكنولوجيات والإعلانات الجديدة، وأولهم بتبيع أن آيفون بليابل باش يتم الإعلان عليه في سبتمبر الجاي. لكن شنو اللي وراء هذية؟ اللي وراء هذية فما مشكلة كبيرة بالنسبة لأبل. المشكلة بالنسبة لأبل هي المشكلة بالنسبة السيكتور وكله كنا حكينا عليها برشا مرات، هي المشكلة بالنسبة للتحصل على البيوس. هذاك علاش مينغشي كيو هو أناليست تقريب ياسر من شركة أبل أكد أنه الشركة باش تعلن على الايفون ألترا، الايفون بليابل متاعها في سبتمبر الجاي، دونك في آخر الصيف هذا في بداية الخريف، لكن الإطلاق باش يكون بعدد محدود جدا بالنسبة لأعداد الايفون ألترا، وبشوية بشوية باش يطلع النسق متاع التصنيع والتسويق بالنسبة للايفون ألترا. مع هذا في آخر الجمعة اللي فاتت شركة أبل وقفت الخدمة على الإيربودز ألترا. الإيربودز ألترا هذوما يا جماعة هما دي زيكوتور مع عند شركة أبل فيهم دي كاميرا. دونك بالنسبة للناس اللي ماهمش حابين ديجا لي لونيت كونيكتي اللي فيهم كاميرا، أبل تخدم حتى على دي زيكوتور فيهم كاميرا باش سيري يشوف أكثر المحيط ويتعامل معه بطريقة أذكى. شركة أبل أعلنت رسميا أنها وقفت الخدمة على الإيربودز ألترا وما قالتش وقتاش باش ترجع تخدم على البرودوي هذايا، والسبب موش تجاري، سبب موش تخوف من التسويق، السبب هو تخوف من التزويد بالمكونات بالنسبة للبرودوي هذايا. ديجا أبل تحب تركز ياسر على البرودوي اللي يعتبروا دي برودوي كلاسيك اللي هما الايفون وإلا الليماك ولا الايباد، المكونات متاعهم باش نجم يكون عندها نوع من التواصل بالنسبة لنسق التصنيع والابتكار بالنسبة للبرودوي هذوما الأساسيين قبل ما تبدأ تلوج على برودوي جديد. هذا كله في وسط أزمة عالمية كبيرة ياسر، وبرشا مختصين يقولوا أن الأزمة هذه تبعاتها الاقتصادية باش تكون كبيرة ياسر في السنوات القليلة الجاية. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

مالي صبر يا ناس. عاصي الحلاني نسلم برشا على صديقنا زياد الريحي من غرومبيليا ونقول له ألف ألف مبروك يا زيدون يا باهي. ألف مبروك نجاح نور الريحي في مناظرة السيزيام، إن شاء الله تشوفها في أعلى المراتب. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيها دو لاباغ دو سون بابا زياد، دو سا تونت سنة، دو سا مامون هيلا، من زيدا كيف كيف من عند لمامي ومن عند بابي مختار ومن عند الناس الكل ومن عند عمها سليم زيدا اللي يتمنى لها إن شاء الله ديما مزيد من النجاحات. نور الريحي ألف ألف مبروك.

يلا شباب نرجع بكم 26 سنة التالي في فلاش باك. وقت اللي طلع فلاش باكيت وقت اللي طلع يا سيدي يا بن سيدي كان اون اتوال مونتون تعرفناه في فيستيفال سان ريمو. وما ادراك ما فيستيفال سان ريمو اتلين بحكم من انهم زاد كيف كيف نبارة كما توينسا قالوا من بافاروتي ولينا في عصر رامازوتي برا زمان ويجا زمان وين ياكلو تخافاي كيباي. ولا اليوم ايروس رامازوتي واحد من احلى الأصوات، وخلني نذكركم زاد كيف كيف واحد من أنجح المغنيين الإيطاليين في العالم، مش في اليوم بركة ولكن عبر التاريخ. إيروس رامازوتي اللي انهارت اللي غنى مع أندريا بوتشيلي الغنية الشهيرة غنيته شنية اللي موسيقى واحدة من أحلى الغنيات. زادة جينا هوني في كارتاج وانت نحكي لكم بأنه أنا واحد من الناس أحضرت على إيروس رامازوتي في ستاد فرانس وكانت اون بيرفورمانس ان 2015 حاجه بلوتو 2016 حاجه من ورا العقل. وتفرجت فيه مره زاد كيف كيف في بيازا دي دومو في ايطاليا وكان بالحق اون فوا دو سيل كيف ما يتقال. من انجح الاغنيات اللي عملهم رامازوتي فوكو للفوكو ترجع بينا لعام 2000.

0: Flashback. Elix. After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار اما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: ايه هكا نختم معاكم لفان دو افتر وورك اليوم. نحب نسلم برشا على الكيب اللي رافقتنا من ساعتين حتى للسته. ميرسي بوكو. ومهم عليك العاده كانت معنا في البرودكسيون في العمل الصحفي صديقتنا الجميله لبنى كانت معنا في الاخراج الرقمي. شكرا لوبي وشكر كبير لخونا الجراندي دالي بن احمد كالعاده فنان ولمساته الفنيه واختياراته الجميله والجميله جدا. تلقاو ديما دالي عنده اللمسه وديما عنده كيف كيف هكا اكلفه لو راجوتي. نذكركم زدك في مشكور نشكر برشا زد صديقنا الشاكر اللي كان معنا في الكوردينياسيون وفي استقبال تليفوناتكم على 71113000. شويه اخر ريكاب سبور اخر المسجدات فيما يتعلق بالرياضه مع فريق الرياضه وصديقنا العزيز بعد شويه في الرياضه حيدر الشيرني. ما حيدر الشيرني وصلنا حتى للسبعه متاع الليل السبعه حتى من السبعه حتى للتسعه متاع الليل. جينا سامي الحامي في كورنيش افيك توت ليكيب توت ليكيب من دي جورناليست معناها كولتوريل وغيرهم يكونوا حاضرين معاكم. وبعد هي السهريه في هابي اور مع اسماعيل بن عيسى. انا حسن الهميني يقول لكم شكرا لاختياركم الاولى في تونس. بيناتنا عشره بيناتنا ثقه بيناتنا برشا محبه. نرجع لكم غدوه ان شاء الله في افتر وورك جديده من الاربعه حتى من ساعتين حتى ستة العشيه اربع سوايع من البث المباشر. نعاود نقول لبنياتنا وليداتنا نجحوا اليوم في كونكور سيزيام ان شاء الله الف مبروك. واللي ما سعفوش الحظ ميسالش الحياة تجارب وإن شاء الله بعد ثلاثة سنين تنجحوا في النوفيام بتفوق وبتألق. نختموا كالعادة مع الجو التونسي الأصيل. اخترنا لكم لانكونتورنابل لهذه الدنيا في ناري عزينا. قلكم في أمان الله. هذه حبوا بسمحوني في ناري عزينا. أنا حسن الهميني يقولكم ليلتكم أحلى ليالي. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في أفتر وورك جديدة كالربيع طال عمر. في أمان الله.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك.
4: كاليبسو
5: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Kairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Kairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
6: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
7: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإسانة في تونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الذي يقضي بالسجن مدة 55 سنة في حق القيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور وداعش الإرهابي بلال الشواشي، وذلك على خلفية سفره إلى سوريا والقتال ضمن التنظيمات الإرهابية والقيام بأعمال إرهابية وفق ملف القضية والأبحاث. وتعلقت بالإرهابي الشواشي تهم الانضمام لتنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية وتلقي تدريبات داخل وخارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية. ويشار إلى أن وزارة الداخلية صنفت بلال الشواشي المكنى بأبو يحيى زكريا والذي كان الناطق الرسمي باسم ما يعرف بالسلفية الجهادية في تونس ضمن قائمة الإرهابيين سنة 19 2000، حيث انضم إلى جبهة النصرة ثم التنظيم داعش الإرهابي بسوريا. كما قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أمواله ومواليده الاقتصادية. وقد ظهر الشواشي في فيديو عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي بتونس في 24 نوفمبر 2016 2000، وهو يهدد التونسيين بمزيد من الأعبان الإرهابية. كما كشفت الأبحاث أنه كان الناطق الرسمي باسم تنظيم داعش الإرهابية. ولاية باجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على المستوى الوطني، وفق ما فادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. وبن حديد تبرز على هامش زيارة ميدانية أدتها اليوم الاثنين إلى ولاية باجة لمتابعة متابعة تقدم عملية تجميع الحبوبة أن الجهة تضطلع بدور استراتيجي في زراعة الحبوبة، إذ تمتد زراعتها على مساحة تناهز 155 ألف هكتار، بما يفسر تركيز 16 مؤسسة تجميع بالجهة بطاقة خزن تبلغ 2.2 مليون قنطار، إلى جانب 45 مركز تجميع وشركتين لإنتاج البذور بطاقة خزن تناهز 400 ألف قنطار. وسلوى بن حديد تؤكد أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي، حيث تراوحت أسعار الحبوب المقبولة بين 130 و 142 دينارا للقنطار بباجة، مشيرة إلى أن عمليات خلاص الفلاحين قد انطلقت بعد، بينما تتم عمليات الوسق والتجميع في ظروف طيبة نظرا لطاقات الخزن المتوفرة بديوان الحبوب وطاقات الخزن الجديدة التي تم تسوقها. وزارة الفلاحة تعلن عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17 ألف هكتار. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب البرلمان ملان بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزاري أملاك الدولة والفلاحة بتاريخ 4 نوفمبر 2020، المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركة الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة والتي تضم ممثلين عن وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والتشغيل والتكوين المهني شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائم عدد 2، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشغيرة الكائنة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. في أخبار العالم، الكرملين يقول اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال اتصال هاتفي في مطلع الأسبوع على التواصل مرة أخرى في المستقبل القريب، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يتحدثا خلال الأسبوع الجاري في أثناء قمة حلف شمال الأطلسي أو بعدها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
9: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام، الأولى في تونس.
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: اوريدو، طور عالمك.
13: سبور اكسبرس،
14: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضيه. النجم الرياضي الساحلي مازال مختارش مدربه اللي باش يعلن عليه بصفه رسميه بعد ما تم تركيز الهيئه التسييريه اللي يشرف عليها الدكتور العكروت، ولكن ثم برشا اسماء قاعده دور وموجوده، الاسماء مش قاعده دور، معلومه معناها موجوده مش قاعده دور فقط. دونك محمد الكوكي من بين المرشحين، كريستيانو براكوني من بين المرشحين، شكر الخطوي من بين المرشحين، انيس بونجلبان زاد من بين المرشحين. مساعتين كنا حكينا على براكوني وانيس بونجلبان، نزيدوهم تو شكر خطوي وكما قلنا محمد الكوكي وأنيس بوجلبان ماهوش رافض فكرة تدريب النجم الرياضي الساحلي، الشرط الوحيد هو كونه ياخذ الترخيص من الجامعة التونسية لكرة القدم، بما أنه المدرب المنتخب الأولمبي المنتخب أقل من 23 عام اللي باش يلعب دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في شهر أوت. في الترجي الرياضي التونسي تم اليوم الإعلان رسميا عن عودة التمارين، موعد العودة للتمارين بالنسبة للفريق الأول، نحكيه على النهار 12 جويلية، باش تنطلق التدريبات بالنسبة للترجي التونسي، باش تنطلق التحضيرات في الحديقة باقي قبل الدخول في تربص تحضيري أول بمدينة عين درهم، يبدأ نهار 16 جويلية ويدوم 10 أيام، على أن يجري فريق إثر ذلك تربصا تحضيريا ثانيا. سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا، ومنتظر في الساعات القادمة يتم الإعلان عن الطاقم الفني الكامل للترجي الرياضي التونسي. لاعب النادي الرياضي صفاقسي عمر بن علي صحح اليوم مع ألانيا سبور تم تقديمه بشكل رسمي، شفت الصور على صفحتنا سبور باي موزايك، شفت الفيديو متاع تقديم متاعه وزاده كيف 21 سنة عمر بن علي، كان تكون في النادي الرياضي بحملنف، والصفقة قيمتها 1.2 مليون يورو. نبدأ مع أخبار السياسة. المدرب سريدويفيتش ولا هكا اسمه ميتشو عيطوله أسهل نقوله ميتشو مش بيش يدرب النادي الرياضي الصفاقسي في الفترة القادمة بعد تباين في وجهات النظر خاصة من داخل النادي الرياضي الصفاقسي. ثم شكون رافض كان رافض التعيين ذا وثم اجتماع قاعد يعقد حاليا من أجل اتخاذ القرار النهائي والبت في اسم المدرب القادم للسياسة. عياض الرياحي أمضى رسميا مع فيبورغ الدنماركي اللي كمل في المرحلة الموسم الفارط كمل في مرحلة التتويج مرحلة البلايوف كمل في المركز الخامس. البطولة انطلقتها 24 جويليا وثم حاجة بسيطة برشا في التراديكسيون تاع ميتام تاع فيسبوك حطوا اللي هو انتقل جراتويت مول لي انتقل ب 120 ألف يورو تقريبا 400 ألف دينار حصل عليها الملعب التونسي كيف كيف باش ياخذ بورسنتاج في صفة في صورة بيع اللاعب إلى فريق آخر. نقعد مع الملعب التونسي نجح اليوم رسميا في رفع المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات اللاعب عثمان وترا والبالغ قيمتها 70 ألف دينار. في النادي الرياضي بحملان في مجيب حرب باش يواصل رئاسة النادي والتزم كونه يختار هيئة تسييرية باش يكمل معاه البريود الجاي الفترة القادمة في انتظار كونه يتم تنظيم انتخابات ويترشح لها هو زادة والتزم بكونه يلقى حلول من أجل خلاص كل الديون والحصول على رخصة المشاركة في البطولة الموسم القادم. الموضوع اللي أسأل برشا حبر اليوم هو موضوع البطاقة الحمراء اللي كانت حصل عليها بالوغون اللاعب المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية من بعد باش تتبعوا برشا زاد شنو تطورات الموضوع ذي. لكن اللافت للنظر بعد الهجمة الشديدة الكبيرة اللي عملتها اليوفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي كان حكاها على كونه وصلنا للخطوط الحمراء ولينا نمسوا في جوهر كرة القدم زاد كيف كيف رئيس الاتحاد الألماني وبرشا ناس تكلمت حتى سيب لاتير تكلم قال مش معقول بطاقة حمراء تتنحى من تليفون من رجل سياسة. أنفانتينو أصدر بيان هبط على موقع الفيفا قال صحيح راهو كلمني دونالد ترامب كما يكلموني برشا رؤساء دول ورؤساء حكومات أخرين من العالم لمناقشة بعض الأمور الخاصة بكأس العالم. يمكن أهم جملة قال خلال حديثي أنا وترامب أوضحت أن هناك إجراءات قانونية جارية أمام الهيئات القضائية المستقلة التابعة للفيفا وأن القضية سيتم البت فيها في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة هكذا يعمل نظام الفيفا ومبدأ سأواصل الدفاع عنه وتمسك به دائما. كان لخص جملة واحدة سيتم التراجع عن البطاقة الحمراء سيتم التراجع عن إلغاء البطاقة الحمراء في الساعات القادمة الماتش نعرفه كون الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب بلجيكا يلعبوا الليلة ماضي ساعة متاع الصباح دونك منتظر من في الساعات القادمة يتم الإعلان على القرار هذايا. خبر آخر مهم من كأس العالم جوردن أندرسون متوسط ميدان المنتخب الإنجليزي اللي ملعبش البارح تعرض إصابة وقت اللي يحتفل وقت اللي طاح على بلاك عم تأشار وخذ ورقة صفرة في الماتش هذه ملعبش هم خذ ورقة صفرة لعب كان في ماتش بنما وبش يغيب على بقية المنافسات الخاصة بكأس العالم. الليلة 8 متعليل البرتغال إسبانيا وماضي ساعة كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد منتخب بلجيكيا. إن شاهدي كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا مزيكا في مبونات خليكم تروا مع حيدر وكامل للفريق في ريكاب سبور.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
17: اوريدو طور عالمك
18: موزايك فام

0: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. عودكم اليومي مع ريكاب سبور. نذكركم ديما خلال هذه البرمجه الصيفيه 6 سور 6 تلقاو ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، وعوده على اخر واهم الاخبار والمستجدات الرياضيه، قضيه حركه الراي العام الرياضي على الاقل. اسمه غفران بالخير، هل غفران بالخير غيرت فعلا جنسيتها الرياضيه ولا لا؟ وقتاش قررت وكيفاش نفذت عمليه الخروج من الوفد التونسي خلال بطولة العالم 2025؟ كيف كيف موضوع المنشطات، كل ما يهم غفران بالخير والأسئلة المتداولة لدى المتابعين الشأن الرياضي ولدى الرأي العام بشكل عام، خصوصا الرأي العام الرياضي، بجاوب عليه غفران بالخير البطلة العالمية. تكون معنا بعد شوية بالتليفون ونطرح كل هذه الأسئلة، وخاصة ظروفها في تونس قبل ما تقرر المغادرة والانضمام إلى أحد النوادي الألمانية. دونك بعد لحظات تكون معنا غفران بالخير. نحكي على انفانتينو ودونالد ترامب وقضية كبيرة وفضيحة تهز الاتحاد الدولي لكرة القدم، موضوع الغاء البطاقة الحمراء للاعب المنتخب الامريكي، وتفاعلات من مختلف انحاء العالم من اتحادات اوروبية قوية كما المانيا، بلجيكا، فرنسا، الاتحاد الاوروبي لكرة القدم خاصة، وكذلك المتابعين عبر العالم، شيء يمس من نزاهة اللعبة ومن قوانينها ومن صرامة قوانينها بكل تأكيد. نحكي زاد على الميركاتو في تونس، عمر بن علي ورياحي الملعب التونسي يغادران في سن مبكر البطولة التونسية، ذي أفضل حل للاعبين ولا؟ بعد شوية تحدثوا في هذا الموضوع، بالإضافة لمتابعتنا لأخبار المونديال. ذي كله أكثر، يرافقني في اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني كريم العواضي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، مرحبا بالحضور مشاهدي ومستمعي مزكفة.
0: أهلا وسهلا بك كريم، مرحبا وليد هيشري، مرحبا.
2: مرحبا حيدور خويا، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
0: رحب زيدون في الإخراج اليوم، على سالة وسيم في الإخراج الرقمي. فاصل قصير ثم البداية تكون من آخر ما صار، تكون معنا غفران بالخير.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: آخر مسار.
1: أهلا وسهلا بكم. قلت ملف محرك الرأي العام الرياضي, خاصة ملف غفران بالخير بعد ما نشرت ما يفيد انتمائها أو انضمامها إلى أحد الأندية الألمانية. غفران بالخير اللي اختفت تقريبا من أكتوبر 2025 ثم خرجت بهذا الخبر, الشيء اللي عاود من جديد برشا أسئلة في خصوص ظروفها اللي كانت تعيش فيها في تونس, طريقتها أو الشكل اللي اختارت لمغادرة المنتخب الوطني وقت اللي كان ماشي باش يشارك بطولة عالمية وكل المستجدات, وبطبيعة عودة على ظروفها كما قلت لأنه ذي مهم جدا في تونس قبل تنقلها إلى ألمانيا. غفران موجود معنا بالتليفون, أهلا وسهلا, مرحبا غفران.
2: عسلامة ساعة, والحاجة مرحبا بالناس اللي تسمع فيها الكل, مرحبا بالشعب التونسي. نشكرك انت زيادة على الاستضافة هذه.
1: مرحبا مرحبا.
2: وانه اليوم الشعب التونسي والناس الكل تعرف الحقيقة, على خاطر فما برشا مغالطات صايرة وانا ساكتة ومثالش ونعدي, وقلت مثالش ضو يجي النهار ونخرج نوضح للشعب التونسي وقت اللي الشعب التونسي زيادة يعرف الحقيقة ومنضمن معايا 100%.
1: باهي ممتاز, واحنا عنا الوقت الكامل اليوم باش نوضحوا كل شيء باش نرجعوا على كل التفاصيل. أكتوبر 2025 وتو نرجعوا للمعطيات الأخرى المهمة اللي يتسألوا عليها الناس اليوم. خلينا نبدأ من أكتوبر 2025, سافرت مع المنتخب الوطني للنرويج بطولة العالم كانت أو أقيمت هناك في النرويج, واختفت غفران بالخير واختفت تماما, ثم عودنا سمعنا وشفنا أنك موجودة في ألمانيا وانضميت إلى أحد الأندية الألمانية. نرجع اللحظة هذيك أكتوبر 2025, كيفاش خممت, كيفاش خططت لل, وكيفاش قررت خاصة أنك تغادر وتمشي تشوف حياتك بشكل آخر بطريقة أخرى؟
2: نحب نقول أول حاجة نبدأ بها, نحب نقول يا سيد الرئيس أسمعني وحس بالرياضيين وباش قاعدين يتعديوا الرياضيين في تونس. أولا غفران ما خانتش الوطن, بالعكس نلعب برشا, لعبت برشا بعالم بلادي وفخورة لي أنا تونسية. مشكلتي ما هيش مع البلاد, الحاجة اللي ما حبوش يفهموها, وما هيش مشكلتي مع الفلوس زادة, أنا عالم بلادي رفض سنين في العلالي في كل الدول بطاطس العالم وغيرهم بطولة أفريقية وتنسميهم لكم بعد يا حيبر وانتو ما تعرفوا, وأغلبية زادة الشعب التونسي عرف غفران بالخير توا كي هربت كما هما يقولوها هربت مثالك وهربت من الوضع اللي أنا كنت عايشته. فمرحبا بالشعب التونسي زادة, نحب نقول له يرحم والديك اللي كنت متعاطف معايا برشا, واليوم باش نقول لكم شكون غفران بالخير, خاطر برشا يتسائلوا وما يعرفوش عرفوا غفران كان كي هربت. غفران بالخير يا بطلة عالمية, هذا محقق فيه ميدالية ذهبية في بطولة العالم تاريخ تونس, أول ميدالية زوج ميداليات ذهبية تدخل في تاريخ تونس, وهذا حاجة تشرفني ومفتخرة ببلادي. بطلة العالم في سنة الوقتيات, ثلاثة ميداليات ذهبية يا شعب تونسي, ثلاثة ميدالية ذهبية, بطلة عالمية مرة أخرى سنة 2018, بطلة البحر الأبيض المتوسط للأكابر مرتين وذهب, فالماليسي كله ما شاء الله ذهب, بزعمة أنا عامل البطولات هذه الكل ومدخلة للقام هذه الكل, زعمة خطني نكره بلادي, زعمة لخطر ما تعديش بظلم وقهر ومحقرانية وعملوا فيا اللي ما يتعملش مستهد. يا قيس سعيد أسمعني حفظي, راني موجوعة إنسان مقهور, راهم يكذبوا راهم عملوا فيا اللي حبوا, راني نهتي بقهرة والله نهتي بقهرة, راني يكذبوا عليك كوميتي أولمبيك تعرف غفران مظلومة, وزارة تعرف غفران مظلومة, أنا فما شخص ما يكذبوش نبدأ بيلي هو محمد بن عمر المدير الفني السابق بديت مسيرتي أنا في المنتخب الوطني 2014, الأمور كانت باهية 2014 حتى 2017, 2018 بديت نبرز شوية وبديت حسني هكا باش نطلع باش نعمل حاجة للبيت, هو عنده مشكلة مع جمعية التضامن بحكم أنا من جمعية التضامن, وهو حسني هكا العزة, هو قتل لي أمي, هو قتل لي أمي نزلنا ذاك أمي ماتت, مقهورة عليا مقهورة عليا ومش ندرك تعمل فيا. 2018 تشحت الألعاب الأولمبية, والله سمعوني يا شعب نحكي بصراحة راني مقهورة منه, هو عنيش غفران هربت اليوم ما كنتش تسمعوا الحقيقة يا قيس سعيد, راهم يكذبوا, مانيش خاينة للوطن مانيش خاينة وعمري ما نقوله, تونس نحبها السيدة ذيك 2018 بديت مسيرتي في رافال أثقال بيت نبرز, 2018 بديت الترشحات العاب الأولمبية, هو موجود هو نسألوا الكوميتي يا سي تبعوا دوسي نتاعي يا قيس صعيد تبعوا يا سيد الرئيس تبعوا تبعوا بصارت لي أنا مظلومة منه سيدة زايا 2018 بديت نحضر أول حاجة صغيرة وما نعرف حتى شيء عمري 17 سنة وعمري 17 سنة دخلني في معامة حبيت نلعب في ميزان جابي مدرب أجنبي خطره يجيب الأجنبي على كيفه على خطر المدربين الأجنبيين يحطهم تحت بحث كيفه والله أقسم بالله نحكي بالحقيقة أقسم برب العزة نحكي بالحقيقة الإنسان الذي تحط لي في مخه بدأ أنا ماشي باش نشارك الألعاب الأولمبية شعمل قال غف أنا حنا ميزاني 58 كيلو قال لي ما طلعت في طلعت ميزان 63 كلمت الكوميتي في معرض بوسعيه وزارة بيلا ويرحم والديهم وقت تدخلوا وتدخلوا انهم خاطر هو ما حبش يلعب في الميدانية خاطر يلعب في الميدانية خاطر هو عنده مشكلة مع جمعية التضامن واللي حاكمين التضامن خاطرني انا بنت التضامن حاكتني انا صغيرة وعمري 17 سنة انت اللي كرهتني فيها رفع الاثقال وانت كرهتني في تونس انا تونس من نحبها ما كرهتني انت مسؤولينك واللي معاك انت عندك مجموعة معاك راني مقهورة راك انت ما تكونش في الحقيقة الناس تعرفك الناس تعرفك وزارة تعرفك كوميتي تعرفك اللي انت حطيت العصالة عزة في غفران بخير هذاك عليك انا لهنا انا عندي اوبجيكتيف نحب نوصل له انا الانسان هذاك من كثرة مقهرني مقهرني امي ماتت منه امي ماتت خاطر تحبني برشا مسكينة ما تحملش انها تشوفني في الصور في الحالة دي يا ناس يا قيس صعيد امي ماتت منه والله امي ماتت موجوعة والناس كلها تعرف 2018 قال لك تلعب في ميزان

0: لا اما ميسي ادش انت تو تحدثت
1: هو ما عاد في العصاف العازله كيف ضربت عاد صايي غفران وزيد طبق قالوا له ما عاد صار راني نحكي بحاجات موافقه انا قلت لك يا سيد الرئيس ارجع شوف وطبق قاضيتي ونتصور انا العباد المسؤولين يقولوا الحقيقه ما نصورهم يخافوا ربي نتصورهم يخافوا ربي خاطر ثم الدنيا فيها موت وكلمه حق ربي قال ما تسكت على الحق ان كان عرفت انا هو كيفاش كان المهم قول الحق عاد 2018 بعد ما عرفت العمليه راح عاد هو وجماعته لحمه واحده حسبي الله ونعم الوكيل لحمه واحده ما طلوا عليا لا سالوا عليا لا عبروني كانه كلب مات وطيشوه كانه كلب لا جاوني لا طلوا عليا مرضت انا وقتها يدي خرجت من بعد ما عملت الميداليه الذهبيه الاولمبيه يا شعب اول زاده ميداليه ذهبيه تاريخيه معناها الميداليه انا نعمل فيها من كره وتاريخ يدخل لتونس في رفع الاثقال او اقوى بالماريس في رفع الاثقال غفران في الخير ونتصرف وفرحانه لبيدي وهذه لحظه انا توسيه راني ماهيش مشكلتي مع تونس يا عبيد
0: غفران سامحني او يتقال انه انت كنت مثلا مدله عند سلطه الاشراف في وقت من الاوقات يتقال زاد انه تم منحك دار معناها الدوله اعطتك دار هذا صحيح ولا
1: لا عايزك بالخطوه باش نحكي لك في كل شيء خلينا نحكي لك من 2019 بالعام باش ما نظلم حتى حد وكل حد زاد نعطيه حقه تضربت 2019 عام ونص بعت على الرياضه صب الكل صح عليا ما عادش نرجع الرياضه طلعت على الثقال سي كاريري وفي كي الطب قالوا لي ليه في الاخر صنعت الكوميتي على راسها في محرز بصين خاطر كل واحد نعطيه حقه الحق تاع ربي تدخل وقال شنيا الحكايه طفلة عام ونص وما عادش وكل شيء شاف لي طبيب يرحم والديا زاد طبيب هذاك خاطر كان مش هو راني ما نرجعش على الاثقال راهم هما حطوا لي العصا في العجله وصايي معناها ما عادش نلقى حتى حل سيد مروان بالوزنين دكتور مروان بالوزنين هو اللي عمل لي العمليه ورجعت يدي 100% وخير من قبل راهو نحاني يا شعب توتي راه يدي تقطعت نحاني من الفوانيه وركب في الكود ورجعت لترينا ومن بعد يقول لك السيد هذا محمد بن عمر ازهر بالماريكا ازهر يطلع للوزاره يقولها ازهر يطلع للكوميتي يقول ازهر يطلع وين تحب انت يقول ازهر يا ربي بالماريكا هذه الكل يا صعب توتي راني ما كملتش البطولات الافريقيه وما كملتش الجوازات ودبي كرمتني كاحسن رياضيه عربيه مازال بالماريكا ما شاء الله ارقام قياسيه عالميه لا كوب احسن لعبه ما نعرفش يمكن الناس يا ما مازال الشيء مازال
0: والسيده هي مسؤول ليش شنو مشكلته معاك معناها تو احنا
1: عندنا 20 دقيقه مع الجمعيه
0: مع الجمعيه
1: عندهم على الجمعيه
0: هاي تضامن
1: جمعيه التضامن جمعيتي
0: وشنو هي المشكل مع جمعيه التضامن
1: هو قال لك بنت التضامن عيجه لهنا خليني نحصل على عصاف العاجله خليني نفددها خليني نكرهها فيها على الاقل خليها توصل تعمل اللي ما تعملش واحد يحب نقول لك يا محمد بن عمر صح عليك وصلت اللي حبيت عليه واما توا انا الحمد لله نحكي لك في تونس وصلت اللي حبيت عليه انا توا في بلاد عطوني قدر وقيمه وسمعوا هني الكل نسيت لهم على فلوس لا قلت لهم تونس لا حتى شيء قلت لهم انسانه نحب نوصل نحب نكمل راهو هذا حبي رفع الاثقال حياتي مستقبلي راني انا لا نقرا لا حتى شيء هذا هو حياتي هو حطمني وبعد يقول لك بالزهر نمشي كومبيتيسيون يا حيدر راني مضروبه فما كومبيتيسيون بطوله افريقيه 2023 في طلع عامله عمليه شعب تونسي هنقول لكم اللي انا خرجت ايديا مرتين وعامله كذا عمليه في يدي ومشيت لعبت بطوله افريقيه بغرزتي عندي تصاور يا حيدر والمدربين يعرفوا لي انا نجبد بالغرز نتاعي وعملت لزوز ذهب في البطوله الافريقيه كبريت ومروح للوزاره يعملوا في زهر كيفاش تحبني شنو تحبني نعمل 130 كيلو بعمليه وعملت لك الذهب يا محمد بن عمر عملت لك الذهب تحبني بعمليه نجبد لك 130 كيلو عملت لك الذهب من بعد انت وقت تحب تحكيها ارقام تحكي وقت تحب تحكيها ميداليات تحكيها اما حسبي الله ونعم الوكيل انت بالذات يا محمد بن عمر مش انسان تحسك مسامحه الناس الكل اللي خاطر ما خطيهم الناس في وراك خطيهم نعذرهم والله خطيهم الكل على خاطرك انت كبير وانت في مخك بسم الله ما شاء الله اخويا ربي برطني ربي يجيب لك لابيس وقتها على امي اللي ناتج
0: يعني ماذا بينا لا غفران ما يسالش انت هكا حكيت وخلي الناس تفصل
1: انا نحكي نوضح للشعب التونسي علاش خرجت علاش خرجت من البلاد هو خرجني هو كرهني يجي رفع الاثقال ما زلت برشا حاجات راني تنصح ما حكيت حتى شيء وفما حاجات ما نجمش نحكيهم يا حيدر بالطلبه خاطر نحكم حرفيا والله نحسم.

0: ديت اللي انا كوني بطله راهو عمل لي حكايات بالرسمي والكوميتي تعرف في معرض بوسعيان يعرف حكيت له الناس الكل تعرف اما ما نجمش انا في اللون ديريكت تو العباد كلها تسمع
1: خلينا قد احنا شويه فقط معناها السيد اللي انت جبته محمد بن عمرو يحتفظ بحقه كامل بانه يجاوب على الكلام هذايا واحنا راهو ما حبيناش نحكيو على اسم معناها حبينا نحكيو على الظروف كامله بون
0: فلان اختارت انا تسمي هو هو هو انا اللي فيه تو هو ما فما حتى حد قلت لك الكل خطيهم والله خطيهم وتنحسهم قدام ربي وقدام عباده اما الانسان هذا سدي انا خاطر هو عندك مزايا ما زميتي تعمل لك انا جنتي وجنيتي تعمل لك يا ربي علاش حطيتني في العداره علاش خرجتني في طريق اخر علاش هلكتني
1: باهي باهي فقط فقط غفران اي سامحني غفران اذا كان فما راديو بجنبك ولا حاجه حاول تسمعنا اكثر من التليفون باش ما معناها الناس تنجم تفهم بالضبط فيش قاعده تكلم وشنو قاعده تقول باهي خلينا نقدموا شويه وحق رد مكفول السيد محمد بن عمر على كل الكلام اللي تقال الان احكي لي على ظروفك الاخرى غفران
0: لانه لانه لانه لانه لانه لانه لانه لانه لانه حطني الدوباج في الماء وقصة مام في الماء وراضيين يعرفوا وفما انا لقيت الدوباج في البيت جيت نشرب الدبوزة نشوفها لونها متبدل لونها متبدل هزيت الدبوزة لقيت كبيرتنا وقت قطرنا صغيرة في يوم تلقى دوباج في بعض الغسنة ما نجوش نصف الريزة ثلاث ويرحم والديها لطيتها بيا ريتها بيها لطوة فهمت
1: شو مسؤول يحط لك مادة منشطة في الماء
0: او جايك لحديث بتصدقني او جايك سمت الدبوزة الطفلة انا ما نعرفش الدوباج سمية اصلا وقتها بزيت ربي العمل عليه قطني راهو الدوباج حتى نسيت اسمه شنو نوعه باه مشيت للمدرب خاطر قلت له اجنبي شد فيا هذه الدبوزه وقتها قلت لهم مشيت للمونسيونير حكيت له قلت له راكي الدبوزه هكا كلمني لاناد تجي شوف البصمات يتصرفوا اعطوني شوف شكون حط لي الحاجه هذه في الماء انا مدخله بعضي ومصاوصره والبنات يشوفوا فيا نصيحي فرينوا معايا البيت موجودين لتوا راه يقولوا الحقيقه مصاوصره كل شيء كي سمعوني انا باش نتكلم على البصمات الدبوزه فقدت قسما بالله العظيم ولا نزيد عليه حتى عرف الله ليس هلي بثنيتي هاني في الغربه الله ليس هلي بثنيتي اللي نحكي لك فيه صار لي بعد في حط بن عمر يحط في بطفله من جمعيتي اللي هي حطت لي حطنا في الجمعيه يقول لك برا هام زوز خليهم ياكلوا بعضهم والله العظيم وانا وقتها متاكده الطفله دي ما هيش موجوده
1: باهي باهي يكفي منه سي محمد بن عمر ومن التفاصيل هذوما يظل قلت كل شيء تقريبا ديما نقول انه حق الرد مكفول
0: سي محمد بن عمر مازال استاذ اوزباكستان استاذ اوزباكستان صارت عليه الشوشره تذكر الشوشره نتاع استاذ اوزباكستان مسلم فيه هو ورئيس الجامعه روحوا بيا راني كيفاش حضر بطوله العالم هكا نسكن مع عزيز قريب 10 مئة في البيت نتاعي في نفس البيت ونبعث لهم في الصاله ديجا صارت شوشره وقتها يجبد عليا بدم البارد يجبدوا عليا بالدم البارد ما يجوش عليا في التليفون لما في الاخر دخلت الوزاره والكوميتي ولا ما نعرفش المعنى وقتها ما نعرفش كون تدخل اعطوني نروح ويرحم والديه تدخل ويروحوا بيا بس ما نظلم حد والله نسيت اما يا كوميتي يا وزاره دخلت ما نعرفش
1: ظروفك الاخرى نحبوا نعرفوا الان انه عديد الرياضيين اللي تكلموا اللي حتى حبوا يتكلموا بعد صارت عليهم ضغوطات او غيروا ارائهم يحكي لنا على ظروف صعيبه ماليه ظروف تمارين احكي لي شويه على ظروف تمارين قبل ما انت 2025 تسافر مع المنتخب وتختار انك باش تهرب كما انت قلت انه ما عندكش تسميه اخرى وتمشي تشوف مستقبلك بشكل اخر احكي لي على الظروف هذه كيفاش انت اليوم مثلا يقال غفران مثلا كنت مدلله انه السلطه كانت تصرف عليك بالكدا كنت ادخل برشا فلوس تقال مثلا سمعت سي قاسم زميلنا صحفي يقول مثلا انه السلطه شريت لك دار سامحني نحكي في التفاصيل هذه لانه في الاخر الغالب انت شخصيه عامه جاوبني على هذو كيفاش كان وضعك قبل ما تقرر باش تغادر ولا باش تهرب بالشكل هذاك احكي لي على وضعك
0: وضعي كان وضع خايب كنت معاقبه من الجامعه التونسيه 3 شهور مروحة من بطولة العالم قال لك قبحت في رئيس الجامعة وانا بينه وبين مولاه فعاقبته برا ما يسالش بعد عقبت 3 شهور من عند اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات على موضوع انه هو خارجين فما مسؤول خارج يحكي في الراديو ويعطي في المغالطات ما احكي الحكاية الصحيحة مش حرام كمل احكي قديش عليه اللي تحكي عليه انت ما نجبد قدامي صعب شيء يحصل انت كمسؤول تجبد الحكاية هكيكة وتسمع وعلى فكره الله يرحم والديك على الكلام اللي قلته لهنا زيدوا تاكدوا لي انا مستهزه منكم وانت اللي حكيت يا مسؤول نعرفكم على شكون مو صاحبك عادي يا ربي يا ناس راي الناس تعرف ثقه بيكم تعملوا في حاجات بالرسمي ما تنسى في بيتكم لعبيت حاجاتكم ما تفهم ولا شنو انا صار تحكي في مغالطات انا تعاقبت 3 شهور على خاطر الجامعه عملت روتار على الدوسي باش يوضحوا يجدوا عليا بدم البارد عاد هما وقت حاكمينها هما شادينها وين عطيت كل شيء وقت يعملوا لي استعرضي باش نستعرض وعلاش باش نستعرض حبوا تركبوا لي حاجه وقولوا لي احكي عليه هو نتاع العقاب قولوا عليه سنتين عقاب وتعرفوا انا تعاقبت 3 شهور على خاطر انتم ما عملتوا لي روتار تجبدوا تحكي انت كمسؤول هكذا يا حد ما عرفت شو عملت قدام الناس تحكي هكاك تقول عليك الناس فهمت ولا مانيش نتابع كيما قلت لك الحكايه هذه جات في المصلحه يرحم والديك معاك بالحق يرحم والديك
1: اعطينا انت اعطينا انت صحيح الان نعاود لك سؤالي تقال انه لانه فما اراء في الاتجاهات الكل يتقال كنت مدلة لدى سلطه الاشراف انه معناها ماديا ما كانش فما حتى اشكاليه ونرجع لك الحكايه الدار المتداوله جدا ولو انه راهو ينجم يكون حقك معناها متداوله هذه هذا كله صحيح ولا كيفاش كانت وضعيتك
0: يا سيدي
1: الو
0: انا هو يحكي فما مسؤول يحكي انت قلت لي على دار ولا يا سعد تونسي راهو يكذب والله لو عطاهيني هو ما دخل لي حتى حد راه مرضوني راهو الحفيف الدار فما اتليت ما نجمش نجبد اسمها برا يرحم والديها ويبارك لها وسامحني قلت كلمه تكذب خاطر خرجت من ماما واحد موجوع مقهور نحكي من عارف
1: حاولوا ما عادش نستعملوها وكهو قول مغالطه قول كذا باهي مثل
0: كمل الله غالب واحد خارج من سيرته ويحكي في اللي عاشوا بالحق يحكي يقولوا انه احنا عطيناها الدار ودخلنا لها في دار عطتها لي اتيت ويرحم والديها ونقعد نغزر لها بها وما نجمش نقول اسمها
1: رياضيه تونسيه
0: رياضيه
1: هي اللي شريت لك الدار
0: هما كجامعه ما في بالهمش بين تكون الطفله اللي شريتها للدار
1: يعني سلطه الاشراف اللي شريت لك دار ولا عاونتك باش تعمل باش تصلح دارك حتى شيء باش ناكدوا
0: الدار ماهوش سلطه الاشراف رياضيه الله يعطيها من خيره وكهو
1: باه فلوس كنت تتقاضى اللي لازمك تتقاضى باش تحضر مليح باش تعيش بالطريقه الباهيه
0: هما يحكي وقال لك ناخذ 300 و400 مليون ما فهموا للعبيد 300 و400 مليون راهو بالجي راهو ماهوش فلوس في جيبي مانيش نخبيتهم في جيبي وندور بيهم لا يا ناس راهو منهم السفريات نتاعكم الفواياجات الكل تربصاتكم فيتاميناتكم شهريه المدرب شهريتي انا وشهريتي انا راهي منها مليون معناها
1: يتقال اللي انت خذيت مئات الملايين معناها مش عشرات الملايين
0: انا قالوا على الفواياجات يا شعب يحكيوا قالت الالعاب الاولمبيه ناخذ عليها 300 مليون انا ناخذ عليها 8 مليون ونص بطولة الألعاب الأولمبية للشباب الناس الكل مكذبين يعملوا لي أنت عندك 300 الألعاب الأولمبية أنا 300 مليون وراني مانيش مشكلتي فلوس نرجع لك يا
1: قطيع هي معطيات خذيت عليها 8000 دينار معناها الميدالية الأولمبية
0: 8 ملايين ونص
1: 8 ملايين و500
0: ما عندنا 15% الوزارة ولا ما نعرفش
1: طلعها منها 15% باهي باه زيد احكي لي على الوضع القديم ماليا شنو فما حاجات اخرى نجم نتحدثوا عليها لانه اليوم وكانوا سبور انديف ولا تتعاني شويه الناس زيد احكي لي على الظروف هذه
0: الظروف هذه حق هما معناها ما نجمش نعذر بلادي هذيك هي معناها حد قد ساعتي لي زاتليت صحيح مره خرجت حكيت على فلوس خاطر شيء حتى فيديو قديم 2021 وصحيح خرجت من بعد قلت برا يا سيدي نكمل ماهيش مشكله فلوس أما واحد يلقى روحه معناها مستهدف أنا فلوس وقتها ورحت بيل ومرض وأمي ماتت أمي ماتت موجعة على بنتها يا ناس أمي ماتت على خاطري مستهدفة منهم قهرت كيفاش أنا مستحملة ماما تمشي الخاشي قبل ما تموت تقول لها بالعمر ما يجيش نسمحت ولا دنيا والله العظيم هيك متوفية المرأة ما نزيد عليها حتى كلمة تقول لها رو أنا ما نجمش نكون غفران بطل ولا نعم بطل خاطر هذيك غرام ما تحبني نكمل في هذاك عليك أنا ما زلت هنا على خاطر امي وكها على خاطر هو موجع امي انا على خاطر امي تحبني نقعد نكمل فيها الرياضه هذه انا على خاطر امي وعلى خاطر القهره وعلى خاطر الظلم وراني حيدر برشا حكيتنا نسيتهم انتم ما حكيتهاش يا سيد الرئيس بالرسمي راني حب تكلمني نوريك تحكي لك ما نعرفش انا راني بالرسمي ما وصلت غادرت الوطن الا ما كنت مستهدفه هاو ما عادش لازم نوصل فيها.
1: خلينا نرجع لأكتوبر 2025 وقت اللي قررت باش تغادر الوفد التونسي في في في النرويج. كنت مخطط انت غفران من قبل ما نتصورش انه انا امبروفيست وقت اللي وصلت لأوسل وظهر وقتها ظهر الكراي ما نعرفش. احكي لي الحكايه هذه.
0: باهي انا ماني كنت ما نترانيش مقطع على التمارين وقصاي. بعد فما بطولة افريقية رجعت نترين على 2025 عنا بطولة افريقية رجعت حضرنا في تربص واحد راني كنت غايبة وصهرة نسيت وصارت لي المشاكل وامي ماتت والحكيت هذيك الكل. رجعت في شهر باش نمشي نشارك بطولة افريقية معناها انسان يحضر في شهر وحتى المخ ما يقبل هيك. انا قلت مثال نمشي شهر ونحضر وندرج روح بطولة افريقية مشيت لعبت وقت المدربة أسمى الرازبي سدتني أسمى الرازبي الأمور باهية في الستاج ما طمع حتى صارت شوية هكا فازيت من الزبطيق نسامحكم دنيا يا أخي ما قلت لك ما نعذرش أنا وصغار أصلا ما نحكي لك على الكبار يعني نحكي لك على الصغار لا علينا ما نحكي لك شو في البيت. جيت الستاج قلت لعله طيب يعودي ظروفي يسيبني للسنة دي حتى بعد دراوة قلت لا أما شكون مازال اللي معاه مجموعة اللي معاه مازالت فهمت هو اشتر معاه واشتر مش معاه. عاد نشوف الساج ما راني سافرت للبطولة الإفريقية نجي نترينا في بشير التومي حاضر كان بالنهلية حاضر بذاتات الصغار حاضرين الناس الكل شافوا اش صار لي في الكومبيتيسيون كان بالنهلية يرحم والديه في المتحف تقال جاني كيلفني بتف ما نعرفش رجعني للدنيا ولا كيف قال لي مثالش المدربة تخليني وتمشي مع ذاتات الاخرين التوانسة يعيطولها باش تجي معايا خاطر هي مواطنينها خاطر معاه ما نجمش نسميها كفايه قلت له خاطر ما عنديش مشكله مع حتى حد
1: اي مثالش ما غير اسمي اي مثالش
0: ما نسامحتها راني نحكي معناها هما خطيهم والله خطيهم انا خاطرني نعرف هو وليت نعرف وبديت نفهم نشوف بالرسمي قلت شيء ما عرف عن نجم حتى
1: باه باه مثالش دونك انت
0: انت كيف البطوله الافريقيه
1: اي
0: كيف البطوله الافريقيه ما راني المراه خلتني وما على بالهاش إذا كانت صغار وقتها زينب الناوي يرحم والدها نور الخلفاوي معاه قميصرنا معانا أيوب المكني كارم بالنهنية يرحم والدي وقتها بالرسمي أنقصوا الموقف شوية خاطر أنا قصدي سيريا كارم خلطت عليه وقولوا نصور يقولوا كلمة حق راه وسامحوني كذبت أساميكم خاطر قعدت نبلغت لكم بها وأنا تعرفوني إذا كانت طيبة برشا وتعرفوني قديش بها إذا كانت وتعرفوني قديش نحبكم الكل وصور كما يقولوا الحقيقة فهمت خاطر ما عندي مشكله حتى الطفله بالعكس نحبوا بعضنا وحتى كان صغار على الاخر عمو مستراني ما صغار ما لهم حد فهمت والكبار جونا باهي بالرسمي ما حلينا حتى مع الاولاد جوي باهي
1: نقدموا شوية غفران 2025 مشيت غادرت من بطوله العالم النرويج ثم اتجهت يبدو لالمانيا. كنت انشرت البارح حويت البارح حاجه قلت فيها انك الان تنتمي الى نادي الماني وهو اللي باش يحقق لك احلامك حتى نحكيو في الاوف قلت لي ممنين بيا وقالوا لي باش نخرجوا منك ميداي اولمبيك وكذا. كيفاش صار الاختيار هذايا وخاصه السؤال الاهم هل ما تم نشره على صفحتك يعني انك غيرت جنسيتك الرياضيه ام انك فقط تنتمين الان الى نادي الماني لا غير؟
0: انا الان مانيش معاملها بدخل من جنسة لا قلت لهم نحب جنسية لا انا لهنا طلبت جنسية لا حتى شيء. انا قلت لك راني نحب تونس عمل مسؤولين هما اللي كرهوني فيها وكهو. انا طوى مع جمعية استقبلتني وبالحق تغزلي كبطلة وقدرتني على الاخر والحمد لله نحس في روحي حتى مورا الماء داووني بقلل ما نبدو والحمد لله باش نبقاو على عرسه صحيحه اللي كنت حسيته اللي كنت نحب عليه في بلادي لقيته في بلاد الناس يا خويا والله راه بالحق حشموني على روحي من الاخر في المانيا
1: مثلا على روحي شنو وفروا لك ما كانش موجود في تونس مثلا غفران
0: ما نجمش انا نحكي شنو وفروا لي الحمد لله انا فرحانه
1: اي معناها نحكي على ظروف تمارين ونحكي على احاطه هذه اللي نسال فيها يعني ما يهمني زاد باش نعرف شنو لقيتو غادي ما لقيتوش لهنا
0: ما حتى ما نفهمش مقارنه ما نجمش نقارن بالحق. انا راني مانيش نحكي على بلاد نحكي على طريقه معامله الابطال فهمت حتى كي سمعوا موضوعي وعرفوا حكايه الكل واللي ساعات الكل نحاوا ذاك على جنب ويجا نبداو على صفحه جديده غزالي المدرب قال لي انت تشي يخرج منك هذا نحبه في بلادي انا ما نحبوش في بلاد الناس فهمت علاش موضوع انا نحبه فهمت علاش طور نحكي بقهرة وبعياط وسامحوني يا شعب تونس. الله غالب، واحد يشوف فيه مغالطات سكت عنده مدة، عيب زادة، ومازالوا حتى في ألمانيا خالصين عليا مازالوا يحكوا في مغالطات، في عيب في كل حقيقة.
1: وكان يقترحوا عليك لأن أنت غير جنسيتك الرياضية تقول لا ميدياتمون ولا تفكر ولا كيفاش بالضبط ممكن تتعامل مع مع مع فرضية من نوع هذا إذا كان يقترحوا عليك تغيير جنسيتك؟
0: أنا شو أقول لك حاجة وقع ونحكي، أنا تظلمت من شخص برشا، حرمني من ميداليات عالمية على خاطر عنده مشكلة، حرمني من ميزانية، عمل لي مشاكل كبيرة، أنا نخو حقي مثل لي أمي عليها صيي كيف هي وكيف يقول عمرها عم أسباب أسباب اللي صارت طلع مخها. أنا جلطت أمي في ليلة ونهار، كنا لبس علينا مسافرين الجربة بشوف بنتها، ما شافتش بنتها في أصلا تتجلط ما سمع قبل بالهارين ناس الخاتي تقولها ما ليش مسامحة السيدة ذاكا. أنا طالبة توا حقي من السيدة ذاكا ويا السيدة الرئيس طب عدوتي مسيدة وتعرف الخيط شنو معناها
1: شنو غالط. أرجع لي غفران، إذا كان تم اقتراح تغيير جنسيتك الرياضية فكرت في الموضوع كيفاش بتكون إجابتك ولا مازلت ما تعرفش؟
0: أنا مازلت ما نعرفش، أنا طاوة مازلت ما نعرف حتى تساوي السؤال إذا نجم نجاوب عليه.
1: واضح، بتنجم تجاوب عليه، شبيك تغششت معناها بتنجم تجاوب عليه على خاطر مش مطروح معناها الفكرة أنك تمثل تونس من جديد.
0: حتى تو ما كلمني، قلت لك قلت لك على الجواب هكايا خاطر ما كلمني حد، تو كلم بداية وكلم فيا.
1: واضح،
0: ما كلمني حد ودار بيا معناها صاي فهمت.
1: نأكدوا ما تعرف علاش تعرف علاش لحظة إنه الناس تسمع فينا باش تفهم ليه، لأنه خلال 48 ساعة الأخيرة الكل الناس الكل تتحدث على تغيير جنسية رياضية، الناس الكل غلطة في الموضوع وتتحدث على تغيير وقت اللي أنت اللي انشرته هو معناها بطاقة تخول لك أنك تدخل للي كومبيتيسيون مع الجمعية الألمانية اللي أنت تترانى فيها الآن. خلينا نرجع لك زيادة الموضوع حساس وتفهمنا باش تحدث بكل صراحة وبقلب مفتوح في وقت من الأوقات زيادة تم تقال أنه غفران معناها استهلكت مادة مخدرة وموضوع قعد غامض شوية الحقيقة.
0: أول حاجة حكيت فيها قلت لك آه وفما مسؤول حاج قال قلت لك اخرج احكي نحكي الكل نص سمع انت موضوع تحكي لك اصلا انت ما تتصرف على الثقال دوسي نتاعي مين طليت عليه اصلا انت تحكي انا ما نعرفكش كمسؤول والله لا حتى انت نسيته يمكن نعرفه ما نسيته ولا نهار سمع من اسم الله العظيم خارج يحكي عليا على مغالطات برشا مغالطات فيها
1: ايقاف النشاط اللي صار في مارس 2024 عنده علاقه بالموضوع هذا ولا موضوع
0: آخر؟
1: إيقاف النشاط اللي صار في مارس 2024 عنده علاقة بالموضوع هذا ولا ما عندوش علاقة بهذا الموضوع؟
0: أنا عندي 15 سنة على الأثقال، أنا المادة اللي يحكي عليها هو استغفر الله العظيم المادة اللي يحكي عليها هو تتعاقب عليها سنتين.
1: مادة مخدرة.
0: أنا كنت عملت 3 شهور عقاب وكالة مكافحة المنشطات قرأت الدوسي وفهمت الأمر وطنح على عقاب وحتى كي عقبوني تبشورهم هما عملوا روتار على الدوسي ما بعطوش الحكاية الصحيحة.
1: باهي واضح في في في هذا الآن أنت من وجهة نظر توانسة
0: وماركيني جيني وماركيني جيني رزادة جواب من الجرجاني خنقول هاي البطل العالم في الجرجاني ماركيني جيني جرجاني هزي ما فما حد ساي فما حاجة ما عودوش كلمني فما حاجة عند القضاء.
1: معناها كان فما تهمة واضحة وتم معناها
0: ركبوكي ما حبوش ما نعرفش ما نعرف حسبي الله ونعم الوكيل.
1: معناها تقول فما تشويه محاولة للتشويه من وراء الحكاية هذيا
0: مغالطات كبيرة فما مغالطات مش تشويه فما مغالطات كبيرة وتشويه خلي عاد زي اسكيت انت خارج كمسؤول تحكي هكيك بينت على روحك انت الشعب فهم لي انا مستهدفة حتى كان يا سيدي يقولوا كلمة صحيح ما تخش تحكي في راديو هكيك والله كي نعاود هالك يا الفيديو متاعك ذكرة وحل زيت حلي برتا بيبين والله
1: واضح به. الآن أنت من وجهة نظر الناس ما نحبش نقول برشا وشوي باش نقول جزء من الناس يعتبر أنك خذيت القرار صحيح نظرا للظروف الصعيبة وكذا، جزء آخر يعتبر أنه خيانة اللي عملتها أنت وأنه غيرت وكذا رغم اللي فكرة تغيير الجنسية الرياضية مازال مش وارد. شنو رسالتك للزوز أطراف هذوما ولا للنوعين من الرأي هذوما؟ ناس تقول عندها الحق، ناس تقول تخونك شوية وتقول أنه كان المفروض تصبر وكذا، شنو تقول لهذوما الزوز؟
0: انا تعبت، انا انسانه لقيت روحي كما قلت لك مستهدفه اللي عندي قلته بالحق لقيت روحي ما عادش نجم نقدر عندي اوبجيكتيف في حياتي واحد برك نحب نوصله ما خلونيش صدتك بالموضوع. ثم مرة سافرت 2021 يا حيدر البطوس العالم، راجع من عملية كثيرة، حكيت لك عليه. جيني انت كمسؤول محمد بن عمر، جيبي ورقة قبل اللي كنت تسمت اللي صح عليها كانت خرجت يديك، تتحمل كامل مسؤوليتك. جيني كمسؤول ملا مورال، ملا مورال يرحم والديك، وعملت كذا هبة، ومن بعد مشيت له، ومن بعد مشيت له هنا قلت له الورقة مش تعرف بها يا سي محمد تاو، عملت كذا هبة وقطع من بالله العظيم.
1: ما احنا ما نحبش نختصروا مشاكلك غفران في سي محمد، معناها ما نحبوش نربطوا كل شيء بسي محمد. انت توا تحكي في وقائع حاجات صارت لك وكل شيء، ما نحبش الناس تفهم اللي انت مشكلتك الاساسيه شخص في تونس، معناها
0: هذيك هي مشكلتي انا الشخص هذاك اللي خلاني انا اكره السبور في تونس منه هو. انا قلت لك من 2018 حتى 2024 مستهزه من عنده، وحتى كي هو بعد السيد هذاك قاعد ملاحقني. انتوا على سنوين معناه من السيده زيكا والله اكهو.
1: واضح باهي. انت باش ترجع المشاركه على قريب الكومبيتيسيون، وقتاش اول كومبيتيسيون باش تشارك فيها مع النادي الالماني؟
0: خويا راهو كي تقول لي هكا قلبي يوجعني قسم امانه توصي لقطر عمري صدايا.
1: انت باش تلعب باسم جمعيه المانيه انت؟
0: ياخذوا لي حقي ويتبع السيد الرئيس دوسيا بالكدا ياخذ لي حقي منه، نقعد نلعب باسم تونس يا اخي. انا نحبها تونس بلادي على عيني وراسي، ونعيش في المانيا ونلعب باسم تونس باهي هكا، خاطر بالرسمي العباد ما حبوش يفهموا مشكلتي ماهيش مع تونس. انا تو في بالك نفرح في المانيا نلعب عالم بلاد اخرى، ما فما حد يكذب عليك يقول لك دم دم دمنا، يكذب عليك يقول لك نكره. حتى كان انا كي واحد يسب تونس بحثيه تو تشوف شي يصير، معناها بلادي بلادي انا وتقول لي خاينه. وقلت لكم واحد حكي لعصاف العجلة وبرت حكيت نحكيك إيش نعاود هيك والله برت حكيت نحسن مش نحكيها.
1: واضح واضح. شكرا غفران يعطيك صحة. من هو كان المفروض انه في اكتوبر 2025 بعد ما غبت من ليكيب ناسيونال كنت باش تتكلم وتوضح خلفيه القرار نتاعك، ومن بعد اعتذرتها وعاودنا تقابلنا اليوم فسرنا للناس شنو الوضعية بالضبط، علاش خذيت القرار هذايا باش تغير جنسيتك الرياضيه ولا، وكل ما يتقال على وضعيتك السابقه والحاليه. شكرا للبطله العالميه غفران بالخير اللي الان ستمثل نادي الماني. ناخذ من عندكم تعليق كريم ووليد باختصار قبل نمشيو ببليستي بهي فاصل قصير ونرجعوه.
2: آخر مسار.

0: تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك مطلقة بهاوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: كانت معنا البطلة العالمية غفران بالخير فسرت كل ما يتم تداوله منذ أيام على وضعيتها وتغيير جنسيتها الرياضية وكيفاش غادرت بعث المنتخب 2025 وضعيتها الآن وضعيتها السابقة وبكل تأكيد هذه رواية غفران بالخير كل من نرد اسمه أو الطرف اللي تم ذكره يحب يرد على هذا الكلام فبكل تأكيد حق الرد مكفول للجميع ناخذ تعليق بسيط من عندكم كريم وليد ثم نتعداو لبقية مواضيعنا باختصار كريم شو تعليقك على كل ما
3: بالكلام اللي حكيته أخت غفران شو نقوله لو النجاح الرياضي مربوط بالمسؤول يمكن غفران حكيت برشا وجاعة برشا حاجات من نجمو زادا نحكم عليهم برشا بحكم اسمعناش الطرف الآخر مين إن شاء الله غفران توصل للأوبجيكتيف متاعها ما تبدلش بلادها وتعرف الناس الكل يحبها وتعرف تنسى الكل يحبها وإن شاء الله بالتوفيق
2: وليد العشري
4: والله العظيم برشا وقت نسمعوا فيها ظهر معناها طفلة محروقة على حاجات صاروا تكلمت ومن نبرة متاع صوتها تحسها معناها حاسة وش نقول لك يا حيدر والله العظيم واحد ما عادش فيهم حد شيء عنا احنا الحقيقة مسؤولين راهم ما همش في المستوى معناها تو باش نحكي في المطلق فهمتني مش ما نقعدوش الحكاية معناها نشخصنوها في اسم السيد تحدثت عليه وكما قلت انت عنده حق الرد عنا مسؤولين معناها ما همش محترفين مسؤولين معناتها ما يقدروش لزاتلات متاعنا ظهر لي معناها مش واحد ومش اثنين ومش ثلاثة خرجوا تاو تقريب اون ديزان عنا تاو ثلاثة اربع سنين كل مرة واحد يحكي لك حكاية ويحكي لك غريبة مش معقول بصراحة معناها واحد يروح في المطار يبدأ بمعلق كله ميداليات ما يلقاش معناتها رئيس الجامعة متاع السبور متاعه وما يلقاش ترحيب وما يلقاش دعم وما يلقاش معناتها انكوراجمو وما تفرحش بيه كيفاش تحبوا هذا معناتها يلعب وموتيفي والله ومنهم هما الناس كل يحكي ويقول لك انا نحب بلادنا ونلعبوا على الرايه وكذا لكن اون كونتر بارتي ما فماش تشجيع وفما نوعا ما من المغالطات زاد معناتها بصراحه باش نقول حاجه انا ان شاء الله توصل يا خويا راهو الناس تفهم كيما قالت توا غفران قالت راهو فما عبيد تفهم كي يخرج مسؤول يحكي روايه وانت تسمع روايه لاتلات يا خويا مصدقين للزتلات احنا اخويا وبنحكيه معناتها من الاخر انا سمعت برشا سمعت التيساوي وسمعت الجندوبي ومعاك حيدر لهنا ويعطيك الصحة وبركة الله وفيك اللي الناس هذوما معناتها تحاول تفهم شنية اللي صاير معاهم وفي نفس الوقت معناتها اللي عنده اخويا حكاية باش يحكيها خلي يحكيها خلينا نعرف واحنا رواحنا وين ماشيين خلينا نعرف سبورنا معناتها وين ماشي معناها في الكوليكتيف وفي الانديفيدويل تشنية الكوارث هذه كل مرة واحد يسمع معناتها حكاية يقعد دايخ ما عادش عارف وين يقبل الواحد وما عادش عارف شنية اللي يتحدث يكذبوا عليكم هذوما بالله سامحني علاش باش تكذب روعة ليلي وعلاش غفران باش تكذب وعلاش تيساوي باش يكذب وعلاش الجندوبي باش يكذب متآمرين هذوما على الجامعة متاع العاب القوى ولا متآمرين على الوزارة ولا على شكون متآمرين ولا على اللجنة الأولمبية يا خويا يزيو برجو ليا يزيو راهو كثرتوا على ما وصوكم الناس هذيا اللي بالحق معناها قاعدة تتعسف على الرياضيين هذوما اللي قاعدين مساكن معناتها يعلم بهم كان ربي بإمكانيات بسيطة ويجيبوا في الميداليات بطلة عالمية قتلك وإفريقية وكذا شنو أكثر من هكا شنو يلزمها تعمل يلزمها تعمل ثنية في البحر باش نجازيوها الطفلة ذي ولا غيرها
2: هذا هو باهي دونك تلقاو تصريحات الكل غفران بالخير على السيت نتاعنا تخدم الفي بوان موزايك كافام بوان نت ولا على الباج اوفيسيال نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك كافام ولا حتى على انستغرام مرة أخرى نجدد كل من ورد اسمه في كلام غفران بالخير أو الجهة أي جهة أشارت لها من حقها أن ترد على الكلام هذا وحاولنا نسأله تقريبا كل الأسئلة اللي وردت في الساعات الأخرى وخذيتوا الإجابات في الأخر. الحكم لكم أنتم بكل تأكيد. خلينا نمشيهم بعد شوية لفضيحة اتحاد دولي كرة القدم وانفانتينو اللي يتلقى أوامر من دونالد ترامب بعد لحظات. ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7 الستة للسبعة العشية. لاعب بالوغون محور فضيحة ضربة الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعب الأمريكي اللي كانت حاصل على ورقة حمراء في مقابلة البوسنة. يبدو أنه حسب تقارير صحفية من مختلف أنحاء العالم ترامب اتصل بإنفانتينو بعد شوية ومن بعدها إنفانتينو كان وضح قلار وأغلب الرؤساء ورؤساء الحكومات يتصلوا بي لأنه حدث عالمي وكذا فمش بالذات معناها ترامب هو اللي كلمني. دونك ترامب كان عمل زادة تدوينة قال اتصلت بإنفانتينو وطلبت منه باش يعملوا مراجعة في خصوص الورقة الحمراء هذه ويعطيهم الصحة عملوا صحيح ونحاو الورقة الحمراء هذه. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرد بشكل الحقيقة شديد ويقول أنه الآن اللعبة أو قوانين اللعبة ونزاهتها أصبحت على المحك وما فماش قرارات في الكرة يتم تغييرها من طرف شخصية سياسية وباستعمال الهاتف وأنه الآن فما مشكل كبير في الاتحاد الدولي لكرة القدم. اتحادات قوية زادة كما فرنسا بلجيكا إيطاليا وغيرها زادة ردت في هذا الموضوع وطلبت توضيح رسمي من جانيا إنفانتينو. إنفانتينو اللي بعد ما صار هذي الكل وكانه تراجع شوية وقرروا معناها أنا نتكلم عن الناس الكل مش ترامب بالذات وراهو الموضوع هذا مازال قيد الدرس وراني أنا فما لجان هي اللي تصدر القرارات راهو مش أنا وراني أنا نحترم قراراتها اللجان هذي صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم. والآن الفيفا الحقيقة على شفاف ضيحة كبيرة يردوها الناس ومشاهدي ومتابعي كرة القدم والرياضة في العالم. ترامب بتليفون يغير كارتة حمراء. ترامب اللي نذكره راح بيخو غرينلاند كندا حب يخوهم مش تفليك حب يخوهم يفوكهم عليها بيظهر ليش مشكلة انه بيش يطلب بيش ينحي ورقة حمراء للاعب في المنتخب الامريكي.
4: والله شفت اللقطة وشفت كيفاش اللاعب الامريكي عفس على ملاعب البوسنة معناها فما اون اغريسيون بون عفوية مش عفوية اما الخطأ يستوجب ورقة حمراء الحقيقة هو ما أبارامو مش قاصد باش يعفس عليه لكن عفس عليه متاع معناها يقسم له ساقه في زوز
3: يعني حمراء
4: حمراء يعني نحكي لك يعني توا معناها من الجانب الرياضي معناها كيفاش صارت العملية. اما خنجي اللقطة الموضوع الأهم كيفاش السيد معناها دونالد ترامب جي معناها يحب ينحي الورقة حمراء عبارة واحد يفك هذا يبدأ واحد مثلا متعدي
2: أقوى من الليخ لك يحب ياخو غرينلاند وكندا
4: كيما واحد يبدأ معناتها مستقوي على واحد يتعدى يفك له حاجة كورته ولا يفك له كذا وما لازمكش تتكلم. صارت بتتر قبل في مناسبات أخرى معناها في
2: 82 صارت
4: 82 ممكن مع منتخب الكويت
2: دولة عربية مش قول دولة عربية
4: دولة عربية ممكن أي حسيله تو الناس تدخل تشوف تبحر وحدها. أما الحقيقة الناس كلها تعجبت حتى الاتحادات تاع العالم واليوفا بيدا معناها تقلقت من الكومبورتمون كيفاش إنفانتينو معناها قبل الفازة ومن بعد تراجع قلت لي حايدر نورمالمون معناها باش تقعد
2: قال انه القرار ما صدرش وباش يصدر في وقته هو الليله الماتش
4: فضيحه شنو تنحي حمراء انت على خاطر ملاعب بارامو معناها مؤثر وكذا واحد يعني غدوه اي واحد ياخذ حمراء يعمل اعتراض ولا كذا تقولوا نحي لي الحمر مش معقول.
3: الاشكال وين هون يمكن في الكوب دي موند هذه شفنا سياسه دخلت في كره القدم من اول كوب دي موند من رحيل اللي كنت تذكر الحكم الصومالي اللي ما خلوهوش يمشي معناها تحس سياسيا ولات خاطر احنا متعودين
4: بالكوب دي موند برشا ممارسات مش باهيه
3: الكوب دي موند هذه اللي ديما نقولوا راهي الفيفا من اقوى ما ثم معناها المنظمات فما حاجه اخرى اللي متعودناش بالشيء هذا ديما كرة القدم ما تدخلش في مشاكل سياسية. يمكن كناس مع ترامب تقول هز التليفون ونحى حمراء حاجة بالرسمي معناها تمس الناس الكل وتمس ما معنى كرة القدم
4: مصداقية اللعبة
3: صحيح مصداقية اللعبة تتمسون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الثعاب تتصلى خطرة بارامو ولا ضغط برش على الشيء ذي ديما نقول راه كان توصل السياسة بتدخل كرة القدم راه بتولي مشاكل كبيرة.
2: به دونك هذايا كل شيء تقريبا في الموضوع هذايا. دونك للاسف احنا كنا باش نحكيو حتى الميركاتو اليوم ما خلطناش باش نكملوا. في كل حالات نشكركم برشا على متابعاتكم بالارقام الكبيره كوم دابيتود. ريكاب سبور يعطيكم صحه. شكرا لكل متابعينا. شكر كبير لكريم العواضي يعطيك صحه. شكرا ليش تكلمتوا برشا اليوم ياسر تكلمتوا يعطيكم صحه.
3: شكرا زياد حاجات اهم من الكلام.
2: شكرا زياد يعطيك صحه. وسيم في الاخراج رقم يجيكم ولا توتسويت في الأخبار وحنا نتقابلوا العشرة سبور إكسبرس.

0: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 ايكوسات فرجة وبشاشة.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويلية باش يكون مع ياسمين حمدان.
2: مش قادرة أفصل خلص الحكي.
1: صوت عربي عنده بصمة خاصة. فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
3: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بانك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتيال بانك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية 2026-2027 في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث. وتنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي بثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 سبتمبر. وفيما يتعلق بالعطل الجامعية حددت الوزارة عطلة الشتاء يوم السبت 12 ديسمبر 2026 إثر انتهاء الدروس إلى يوم الأحد 27 ديسمبر 2026، فيما تمتد عطلة الربيع من يوم الجمعة 19 مارس 2027 بعد انتهاء الدروس إلى يوم الأحد 4 أفريل 2027. رئيس مجلس نواب الشعب رئيس مدربالة يلتقي اليوم الاثنين بقصر باردو أعضاء المجلسين المحليين قرطاج بوسعيد والمرسى بحضور النائب عن الدائرة الانتخابية قرطاج المرسى مير الكتاري، حيث تناول اللقاء أبرز المشاغل التنموية والخدماتية التي تشهدها الجهة. ودعا أعضاء المجلسين المحليين إلى إيجاد حلول لعدد من الإشكاليات المتصلة بالبنية الأساسية ولا سيما فصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير بما يضمن حسن تصريف المياه والحد من الضغط على شبكة التطهير إلى جانب معالجة إشكال افتقار بعض المساكن إلى الماء الصالح للشرب وتحسين البنية التحتية والعناية بوضعية عدد من المؤسسات التربوية. كما طالبوا بإحداث جسر علوي للمترجلين بالطريق السيارة بالمرسى للحد من حوادث المرور بهذه الطريقة، مشيرين إلى مقترح مشروع نقل عمومي يتعلق بإحداث شبكة حديدية للقطاع السريع لفائدة معتمديات المرسى تم تضمينه ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وفق بلاغ نشره البرلمان. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد اليوم الاثنين تهديده لإيران معتبرا أن على طهران إما التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أو مواجهة إنهاء المهمة. يأتي هذا التصعيد في وقت تظهر فيه إيران موقفا متحديا وذلك عقب مراسم تشييع مرشدي الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. وانتهت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم نحو وقف دائم للحرب على الرغم من وقف إطلاق النار مدته 60 يوما الرامي لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع. وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 4 أشخاص من بين مديرة مدرسة قتلوا اليوم الاثنين عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية بجنوب لبنان في أكثر هجوم إزهاق الأرواح منذ أسابيع. وهذا الهجوم اختبار جديد لوقف إطلاق النار الذي أدى إلى تراجع العنف بشدة في جنوب لبنان مركزا المواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعوم من إيران دون أن يوقف القتال تماما. محكمة نمساوية تقضي اليوم بسجن ضابطين سابقين في النظام السوري المخلوع 8 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بارتكاب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين مدنيين في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013 وفق ما ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس.

7:07 دقائق على سلمة، مرحبا بكم ينما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مازايكا فامن طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع أخبار النجوم في كورنيش وأجواء المهرجانات الكواليس والمعلومات الحصرية وجديد كل تلقاها هنا في سويعتين من زمان. اليوم في بورتخي اخترنا فاطمة بوسيحة اللي برح كان لها أوماج في عرض أم السفساري وبنت الحي على مسرح قرطاج مع فوزي بن قمرة وسمير لوسيف. وزدك ان فما نجمة The Voice أنس بن سعيد هي اللي غنت الفاطمة بوسيحة. شفنا الفيديوهات مع جماعتنا في التيران زملائنا الوثق وكيف كيف هادية وامنة. دونك باش نسمع شوية خلو بورتخي على فاطمة بوسيحة كيف كيف تكون بحضنا في الانترفيو. نجمة The Voice أنس بن سعيد نحكي معها على عرض البارح ونحكي معها على جديدها الفني بتبيع. سعداء جدا باستقبال وزادة في ساعتنا الأولى لانفيتي دو جور اللي هو سي نجيب الكسراوي مدير مهرجان الحمامات الدولي. نحكي معه على الدورة 60 وشنو اللي يميز الدورة هذه. البرمجة نفاذ التذاكر حتى اليوم، الأسعار متاع التذاكر والتفاصيل كل أسئلتكم قلت تلقاها معنا في ساعتنا الأولى من كورنيش. ساعتنا الثانية أكتو كولتور حوار حصري لموزايكا فام مع الكاتبة والروائية العربية الجزائرية أحلام مستغني. من بين التصريحات اللي صرحتهم وهي اللي كتبت على الحب في كل تجليات وتقول حزينة لهذا الجيل، الحب تغير مع الزمن. هذا واحد من التصريحات. حكينا معها على الحب، على الأمل، على حبها لتونس، على والدها زادة اللي كانت عنده علاقة كبيرة بالبلاد التونسية. هذا كنا نسمعه في ساعتنا الثانية في أكتو كولتور. وحوارنا يكون مع افتتاح مهرجان الحمامات الدولي اليوم هاوكا سبيسيال حمامات الهيري بيت في الافتتاح. شوية آخر ضيوفنا المخرجة وفاء الطبوبي والممثلة فاطمة بن سعيدان يكونوا بحضنا في استوديو. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد ضمن الفريق بتبيع سارة و ليندا كيف كيف، وفي الإخراج الرقمي نلقاو طارق. الإخراج معنا إسليم. ونبدأ كالعادة بالموزيكا بالإنرجي اللي دعوتوا بها هنا على كورنيش. هذه فتنا شوية آخر في استوديو أنس بن سعيد وراجعين معكم في لبورتخي والانترفيو. كورنيش من السنة الجمعة من 7 ل 9 تحليل.

0: أنس بن سعيد نجمة ذا فويس التونسية اللي نورتنا وما زالت باش تنورنا شوية خرتكم بحضنا هنا في استوديو مزيكا فام. هي للبارح على ركح قرطاج في عرض بنت الحي وأم السفسيري غنيت الفاطمة بوسيحة. هذاك علاش لو تقبل لي اليوم اخترنا بورتري تكريما لروح فاطمة بوسيحة. رجعينا بورتري
1: التونسي اللي نعرفه في أسوأ حالاته كي يسمع الموسيقى هدية مستحيل ما تتحركش في حاجة. يلا قوم أشطح تحرك من غير ما تحسبها. يا عم الشفور وين يبيعوا فيك الربة واللي الرومية يا علالة يا كرهبة كمال جزار الحومة عشباني وسع. كلها غنيات سمعناها بصوت فريد صحيح، اما شنو يلزم يصير وقتها باش هالصوت هذايا يتحول الى وطن، وشنو يلزم لمرأة تعمل باش تفرض روحها في زمن كان فيه الفن الشعبي حاكر على الرجال. الحكاية تبدأ من طفلة يتيمة في زغوان وتوفى بأسطورة ما تموتش وما تتنساش اسمها فاطمة بوسيحة. فاطمة بوسيحة ما كانتش مجرد مطربة شعبية، كانت صوت الأرض وصوت العروبي وصوت الناس البسطاء. مرأة خرجت من قلب المعاناة لكن ما خلتش الوجيعة تكسرها، بالعكس حولتها القوة والفن والمحبة. 1942 تولدت في زغوان، عاشت اليتم وهي صغيرة، لكن الحياة القاسية ما منعتهاش من الحلم ديما تكون أقوى لما يؤمن بيك شكون. الفنان عبد القادر جلاصي هو اللي شجعها. جيت للعاصمة واستقرت في الملاسين وين بدأت رحلتها مع الفن مع فرق اسماعيل الحطاب وزين الماجري، بل ما تفرض اسمها بصوت استثنائي قالوا عليه انه ما يحتاج لحتى مكبر صوت. اي فاطمة بوسيحة كانت اول امرأة تونسية تنجح في نشر الاغنية الشعبية على نطاق واسع وتوصلها للمسارح داخل تونس وخارجها. غنيت وين تتخيل انت؟ في ألمانيا، في فرنسا، في كندا، في ليبيا جيران سي نورمال، وخليت الجمهور يكتشف ثراء الفن الشعبي التونسي. عشرات الأغاني اللي ولات جزء من ذاكرتنا الجماعية سمعناها بصوت فاطمة. يا عم الشفور وين يبيعوا فيك الربة ولد الرومية يا علالة يا كرهبة كمال رني رني هذي حبوها برشا توينزا سوق ودلالة جزار الحومة وعشباني وسع. غنيات ما زالت تتغنى في عروساتنا وفي أفراحنا وفي كل لمة تونسية. رغم الشهرة فاطمة بوسيحة عمرها ما بعدت عن الناس، كانت تقول بكل بساطة أنا بنت الشعب ومانيش فيلسوفة، وهذه نأكد لكم ما هي الشعبوية. كانت تؤمن أن الفنان الحقيقي يغني باللغة اللي يفهمها الناس ويحسوا بها، مش اللغة اللي تعجب النخبة فقط. والأجمل في مسيرتها الفنية كان قلبها. فاطمة بوسيحة ما كانش تعيش الروحة، كانت كل عام تساهم في عروسات عشرات من الصبايا في العائلات المعوزة وتتكفل بختان مئات الأطفال. كانت تعتبر الفرحة رسالة وتحب تكون سبب فيها. في 1992 شاركت في عرض النوبة العمل للخالد للفاضل الجزيري وسمير العاقربي، وأكدت وقتها إنها واحدة من أهم حافظات التراث الغنائي الشعبي والعروبي في تونس. نهار 27 أكتوبر 2015 الستار يسدل على رحلة فاطمة بوسيحة بعد صراع مع المرض، لكن الصوت ما سكتش، يبقى حاضر في عروساتنا في كل زكرة وفي كل تونسي يفتخر بتراث بلاده. فاطمة بوسيحة كانت ذاكرة شعب، صوت وطن، ومرأة أثبتت أن الشهرة الحقيقية ما تصنعهاش الأضواء، يصنعها الصدق والمحبة والأثر اللي يخليه الإنسان بعد ما يمشي. بورتري
0: كورنيش من السبعة للتحليل. شكرا لك الواثق على البورتري هذي على التكريم لروح فاطمة بوسيحة. ويوصلنا حتى لسبعة وخمستاشر دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فام. ذكرت نجمو تسمعونا وين ما كنتوا في راديواتكم، ولا زيدا على سيتنا موزيكا فام .net ولا على أبليكاسيون موزيكا فام، اي سورتو زيدا على صفحاتنا فيسبوك اي يوتيوب موزيكا فام. توتسويتو قايت الانترفيو. الانترفيو سعداء جدا باستقبلها بحضنا هنا في كورنيش على موزايك كفام. هي نجمة، هي كانت نجمة ذا فويس في الموسم الفارد، خلت بصمة شكون ما سمعهاش، شكون ما سمعش وحشة سراء بصوتها. وصلت الأغنية التونسية في ذا فويس بعد ذا الفنان مهدي العياشي بغنية عرضوني، ولليوم فيديوهاتها مازالوا يدوروا. صوت مميز وشخصية زادة استثنائية. فرحانة برشا باستقبلها بحضنا أنس بن سعيد، مرحبا بيك.
2: عسلامة سامية.
0: وحشتي لحوين.
2: الحمد لله
0: نورتنا. استني تجيب حذينا هنا للفيديو. قعدت معنا بالتليفون
2: بعد طول انتظار.
0: وشكرا شكرا لعرض بنت الحي وام السفسيري اللي كان في قرطاج البارح. وخليك باش تكون حاضره بحذينا هنا في موزايك باش ندخل طول في صلب الموضوع. الرهبه انس كانت اكبر على قرطاج ولا على مسرح ذا فويس؟
2: والله الرهبه كانت على قرطاج اكبر. وشعوري حسيتها معناها اليوم امبارح سمحيني في كارتاج شعور كبير برشا وشعور قوي ما سبقش اني حسيتها على سان ذا فويس. الامانه مسرح كارتاج مسرح كبير, مسرح عنده قيمته, عنده جمهوره وعنده الكاليبر الكبير متاعها. فالحكاية بطبيعة ما يش بش تكون سهلة معنا للأمانة, وزيد مقابلة ناسي, مقابلة توانسة في بلادي, فممكن الحكاية هيك إيموشنال أكثر.
0: كيف جت الفكرة أنك تكون حاضرة ساعة في العرض هذا؟
2: والله هي سوربريز. كلمني سيرياذ بوجينار, اقترح علي البارتيسيباسيون هذه وقال لي أنس نحبك تكوني موجودة في عرض بنت الحي وام السفساري. فحكينا شوي, اعطاني لي دي ارتستيك اون جينيرال شنو هي الفيزيون تاع العرض هذايا. فرحبت بالفكره وعجبتني على الاخر وقلت لها اوكي انا فازي.
0: وافقت دون تردد؟
2: لا دون تردد والله.
0: ونتصور مسرح مهم سواء في البرمجه الرسميه او خارج البرمجه الرسميه؟
2: طبعا مش اي فنان بتوسعها في تونس معبيه بالفنانين ما شاء الله معني عليهم الكل, لكن مش اي انسان يخول لانه يكون موجود على مسرح كارتاج ولا انه يوقف ويؤدي ويغني ويقابل جمهور كارتاج. فبيان سور حاجه اكسبسيونيل.
0: البارح اكثر من 7000 شخص كانوا في المدارج. منين استلهمت, منين جابت انس القوه والكاريزما اللي شفناها على الركع باش تغني؟
2: جبت القوه خاطر شفت فرحه في عيون الناس اللي مقابلتني. شفت ناس مستمتعين, شفت ناس معنا دوب مخرجت وسمعوا وحش السراء مركزين ويشوفوا, وحسيت اليوم متفاعلين, والشيء هذا زاد شجعني أكثر خاطر كيما عارفة الرأي متاع الجمهور وردات الفعل متاعها مهمة جدا بالنسبة لي أنا خاصة معنا كأنس ياسر نركز مع الحكاية ذي.
0: ممتنة الوحش السراء؟
2: طبعا وحش السراء هي الغنية اللي حببت فيها التوانسة واللي خلتني تعرفت معناها كسوا في تونس ولا في العالم العربي عباد من برا, عباد ما تفهمش حتى في لي بارول سامية متاع الغنية شنية, وكي يسمعوا يقول لي أنس راني نحس لحمي شوك واني من با نفهم في الكلام والمعنى متاع الغنية شنوة. فذا يا بركة يزيني معنا الحمد لله.
0: شنو القصة اللي جمعتك بالأغنية ذي؟ علاش غنيتها هي؟ علاش تحب الغنية؟
2: والله وحش السراء حب خاص للغنية, سمعتها وقتها في المسلسل التونسي تعرض, تغنت بصوت الممثلة والله ما نستحضرش اسمها,
0: منيت المودي.
2: فوالا منيت المودي. فعجبتني برشا الغناية, حسيتها قريبة مني وأني من نوعية الناس اللي نحب نغني الحاجة الصادقة والحاجة اللي تمثلني اللي تمسني. فكان الشواء وحش سراء وبرود.
0: أنا ما حبيتش نطلب منك وحش السراء, حبيت تغني لنا حاجة أخرى تونسية, لكن ما أنه أول مرة بحضينا هنا في استوديوات موزايكا فين باش نسمع وحش السراء ونكملوا الحوار ونرجع نسمع حاجة أخرى تونسية.
2: بيان سور تفضلي
0: توت سويت النجمة نجمة The Voice أنس بن سعيد تغني لنا.

0: الله الله صوت الجنوب.
1: شكرا.
0: أنس بن سعيد وحش السرا الأغنية لي خليني نقول باسبور عبور لقلوب التوينسة الكل ومش توينسة برك خطر وصل الصوت ما شاء الله في العالم العربي وإحنا اليوم فخورين بيك رغم اللي حكينا في الكواليس شوية على كواليس The Voice أنس ما سيبه ما عادش مستقى من التجربة تعدينا الحاجة أخرى
1: ليه ما كنتش مستقى أصلا أنا من التجربة بالعكس تجربة محلاها علمتني برش حاجات كسبت بها محبة الناس معناه شو شهرة ممكن اللي خذيتها في The Voice لكن كنت نخدم في تونس ما كانتش الطريق تكون سهلة معناها كما سهل لي The Voice الطريق فبالعكس اكسبيريونس مزيانة عرفتني على أصحاب التو اون كونتاكت معاهم أصحاب محلاهم معناها بالرسمي على الأخر وكهو
0: فما عقد مازال مع The Voice
1: العقد ينتهي لو تون سي بون كملت معناها آخر حلقة لي

0: الأول نحب الغنية متاعي الأولى تكون حاجة واو. التو قاعدة نخمم ما نكذبش عليك سامية، والتو قاعدة حايرة في الستيل ميزيكال اللي باش نمشي فيه، خطر الحاجة دي مهمة برشا وباش تحسب علي وباش تقيد علي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ما عادش نبط معنا ما برنامج متاع غنية ومتاع كليب إن شاء الله ما عادش نبط.
1: ما عادش كون فما الفريق حاضر ولا
0: مازلنا قاعدين نحضر.
1: أنس اليوم من الفنانين ولا من الفنانات اللي تغامر اللي تجرؤ باش تجرب حاجات، وإلا تدرس مليح لازمني ها وشنو باش نعملها وتحضر؟
0: بيان سور سامي، اي عمل فني لازمه دراسه ولازمه حسابات. معناها بالنسبه لي مش اي حاجه نجم نغنيها وما نجمش نحط روحي في اي محط، وانت تعرفي الشيء هذايا. فالغنيه دي لازمها نحبها تمثل انس، نحب اللي يشوفني يقول الغنيه هذه روح انس موجوده فيها. معناها فهمتيني، تنجم تلقيني في اي ستيل وي علاش لا، بطبيعتي معناها نغني برشا أنماط، برشا أنماط موسيقية كسوسوا شرقي عروبي مزود برشا، معناها برشا، ونجم نكون في أي جوي علاش لا.
1: الأجواء الكل قادرة تغنيها
0: طبعا
1: اليوم.
0: طبعا
1: ما شاء الله تكنيك ما متمكنة كيف فما الكاسكيت في بالي متاع أنس الأستاذة.
0: أي أكيد.
1: ويني الكاسكيت هذيك؟
0: صحيح كملت لني سكوالير الحمد لله يا ربي. هذيك أنس الأستاذة بيرسوناج أخرى مني.
1: أستاذ الموسيقى خلينا نحدد وي
0: طبعا طبعا أنس أستاذ الموسيقى ذيك شخصية أخرى مني، عيشة أخرى، يوميات أخرى مع تلامذة مع ناس توتالمون معناها مختلف على أنس الفنان.
1: وين تقري أنس؟ نجولهم تحية
0: نقري في مدرسة نور المعارف في قبلي،
1: نوجه لهم تحيه
0: خاصه نور المعارف بلي نوجه لهم تحيه بيان سور.
1: وتلامذه كيتفرجوا فيك في ذا فويس ورجعت لهم مدام نستاخ
0: فرحانين برشا برشا برشا، مدام تفرجت فيك، مدام في التيك توك، مدام نحل الفيسبوك ونشوف في ديما بريسك كل يوم يعودوا لي في نفس الموضوع، فرحانين برشا ونشوف في عيونهم في نظرات نتاع فيرتي نتاع حب كبير، خاطر علاقتي بتلامذه ياسر قريبه وياسر مش علاقة المعلم والتلميذ، يعني لا يحني أنتيم أنتيم أنتيم على الأخر علاقتي بهم.
1: شكون المعلم اللي معلم الموسيقى اللي أثر في أنس وخليها تحلم حلمتها؟
0: والله هذه حكاية كبيرة ياسر. معلم الموسيقى اللي أثر فيها نوجه له تحية كبيرة طبعا سي عبد ستار تواتي، هذا معلم موسيقى كان في المركب الطفولة بسوق لحد بحكم الفاميم تاع أمي غادي وديما موجودة غادي وديما نمشي، التحقت بمركب الطفولة تاع سوق لحد وغادي دخلت في جو الموسيقى مع الكورال، بديت نتعلم مش معناها مسرح مش معناها سين هكا في الاحتفالات الجهوية في المناسبات هكا متاعنا غادي وكل. فسيدي عبد الستار مثال معنا بالنسبة لي، نحبه برشا ونقدره برشا ونحب نقوله ميرسي معنا خاطر أنس اليوم في البلاصة دي موجودة.
1: مرسي سي عبد الستار اللي خليتنا نكتشفوا صوت كما صوت أنس بن سعيد، ومرسي أنتي خاطر تشكر فضل أستاذك. وقداش أساتذة بدلوا فينا وغيروا فينا وكما أنت اليوم زادة إن شاء الله أكيد باش تبدل في جيل جديد قاعد يتكون على يد موسيقية قاعدة تقدم في خطوات ثابتة. شنو نجمو نسمعوا آخر هكا في التونسي خلينا نستغلوا أنس بحذينا ما تجينيش ديما راهي.
0: نسمعوا بالله يطير البراري.
1: يلا نسمعوا بالله يطير
0: البراري.

0: الله الله هانس بن سيد وغني لعبد الكريم البنزرتي في كورنيش على موزايك فام. أنس نتمنى لك التوفيق.
1: البارح
0: ما نجمش ما نحكيش على الفيديوهات اللي شفناهم هنا يزد على صفحتنا على موزايك فام في تغطية العرض أم السفسيري وبنت الحي غنيت الفاطمة بوساحة. حقيقة كان فما برشا إشادات بالأداء متاعك، كان اختيار منك أنك تغني الفاطمة بوساحة؟
1: أي وقت اللي حكينا معنا مع سيرياض والكل وقالوا لي على الكونسيبت نتاع لوماج لفاطمة بوساحة، اني نحبها برشا على فكرة، من عشاق فاطمة بوساحة ونسمع لها، وحسيت الغنية هيك القريبة لي اكثر. وين يبيعوا فيك نشري جهر بهار؟ وين يبيعوا فيك نشري جهر بهار؟ غنية الشعب، معني غنية تونس وغنية الناس كل. فكان الشوا وين يبيعوا فيك،
0: وين يبيعوا فيك الفاطمة. نجمو نسمعوا لك هكا دي ريبريز تخدمهم، ولا بور لو مومون تحب تركز على الانتاج الخاص؟
1: بور لو مومون نحب نركز على الانتاج الخاص ان شاء الله. وهكا
0: نستنيك
1: ان شاء الله.
0: اعطيني ديدلاين، خلنا هكا نربطك بموعد بعد الصيف.
1: تحب تحصليني؟ عرفتك تحب تحصليني راي بعد الصيف ان شاء الله. توما مو وقت نجي لتونس نجيب حذاك
0: وبجديد نحبك تجيب حذانا
1: ان شاء الله.
0: بجديد نحبك تجيب
1: ان شاء الله باذن
0: الله. نحب اسم أنس بن سعيد يقعد يدور يبقى موجود، ما نقعدوش نحكي وكان على ذا فويس.
1: بيان سور طبعا
0: بالتوفيق ليك أنس بن سعيد، صوت تونسي مميز، كاريزما، تكنيك. نتمنى لك التوفيق وفرحانين برشا بيك وفخورين رانا بيك برشا بالرحله اللي وصلت لها في ذا فويس وبالخطوات اللي قاعده تقدم فيهم. فنانة تونسية شفناها البارح على روك قرطاج، وإن شاء الله يا ربي ترجع بحذنا هنا في أعداد من العروض الهامة. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
2: موزايك فام. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
3: ألو صباح.
4: هاني ريكش جوي بي.
3: في أسخنة.
4: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 إنفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
3: تيي على الكمبريسور.
4: ليه على الكليماتيزور الكل.
3: على كل شيء.
4: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
3: توا فهمت عليه جوك بيه.
4: الأول مرة في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
2: ماكسويل فور بيتر.
5: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والمؤلف والمنتج الموسيقي اللبناني الأمريكي طارق يماني، أحد أبرز الرواد المعاصرين في إعادة ابتكار الموسيقى العربية الكلاسيكية ودمجها مع لغة الجاز الإفريقي الأمريكي والموسيقى الإلكترونية، يوم الاثنين 6 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فام. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: كورنيش من الجمعة من 7 ل 9 متاع الليل.
0: 7:32 دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع، سوى فكرة هفكم قلكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع، وين ما كنتوا على سيتنا موزيكا فم بانيت وإلى زادة على أبليكاسيون موزيكا فم، وتابعوا فينا زادة على اللايف متاعنا فيسبوك أي يوتيوب موزيكا فم. توت سويت وقايت لانفيتي دو جور
2: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: نحكيه على الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، سعداء جدا باستقباله بحضنا مدير المهرجان نجيب الكسراوي. مرحبا بك سي نجيب.
7: مرحبا، شكرا على الدعوة، تحية ليك ولكل متابعي موزيك.
0: فرحانين برشا كونك معانا اليوم سي نجيب. تحضر كيفنا في كل العروض مراك انا تكون موجود اكيد، ولكن بنا نفسها كتتفرج يتنحى الجانب الاداري شوية.
7: العروض انا راح قبل ما تتبرمش تبدا عنا عليها فكره نشوفوها، لانه جينا ملفات ومقتطفات من العروض، تكون عندنا فكره على الفنانين اللي تمت برمجتهم وموجودين على المسرح، تابعوا العروض الكل. وقبل ما تتابعوهم زاد فما تحضير لوجستي وتقني اداري ومالي، وبعد الفني في التنفيذ موجودين في المراحل هذه الكل، في الفكره للاعداد للتنفيذ للتقييم.
0: نحب نحكي على الباك جراوند ميوزيكال نتاع سي نجيب. سي نجيب شنو هكا الموسيقى اللي يعمل عليها كيف بخلاف هكا يتنحي شويه الكاسكيت نتاع الاداره ويقعد يتفرج في سبيكتاكل ولا في الموسيقى الفلانيه؟
7: هو الحقيقه احنا انا كشخص البرمجه نتاع مهرجان الحمامات تعطيك فكره على مانيش محايد في الـ في الـ في الانماط الفنيه، يعني نسمع برشا مغروم برشا بالموسيقى كيما زاد بالمسرح بالسينما بالفنون التشكيلية، كل هالمجالات الفنية الكل تهمني، وحتى المحطات الثقافية والمواعيد الثقافية اللي تنتظم على امتداد الموسم الثقافي في مؤسسة المركز الثقافي الدولي، كلها مهمة الحقيقة. مهرجان الحمامات هو الموعد الدولي الرسمي اللي تجتمع فيه كل الفنون بأنماطها وبتعدد هوياتها وباختلافاتها.
0: فكهو سي نجيب ما ينحيش الجانب الإداري في طيلة المهرجان.
7: الإدارة هذا هو مش تخدم مهرجان الحمامات، نجمش تكون عندك ميل لنمط فني معين، أو حتى كان عندك ما يكون ما يكونش على حساب البرمجة المهرجان.
0: برمجة الحقيقة متنوعة، برمجة ثرية نلقاو فيها مختلف الأنماط كما كنت تحكي، نلقاو فيها المسرح. بون خليني نقول إنه البداية الموسيقية باش يكون الافتتاح مع ظافر يوسف عنده مديدة كمان على تونس، كان من السهل أو من الصعب إقناعه؟
7: كان من السهل، إنه الحقيقة تعاملنا معه كان في مستوى عالي جدا على مستوى إدارته حتى مع الفنان. احنا سعداء بعودة ظافر يوسف لمنصة الحمامات، والإضافة الفنية اللي باش يقدمها للبرمجة، و الحقيقة قيمة ظافر، لكن ما فماش حتى إشكال، مثلا ليش حتى إشكال لحد الآن على مستوى التنسيق الإداري واللوجستي والتقني.
0: كل الأسماء سي نجيب ما كان فما حتى إشكال، معناها كان فما مرونة في التعامل، الأسماء اللي حبيتوها تكون موجودة كانت موجودة في الدورة 60
7: تقريبا. الأسماء اللي فكرنا فيها وتتماشى مع ستينية المهرجان كانت موجودة،
0: ونعرف كانوا تلت عام كامل تقعدوا تخدموا على البروغراماسيون، توفى دورة تبدأوا في دورة جديدة. خلينا نعطي فكرة على البرمجة والبقية كي تلغوا على صفحة المهرجان ولا زاد على صفحتنا موزيكا فام بونيت على سيت متاعنا. الافتتاح باش يكون مع الهيري بيت، شوية خلي يكونوا بحذنا وفاء الطبوبي والممثلة فاطمة بن السيدين، كيف نلقاو ظافر يوسف، ياسمين حمدان، نوستالجيكا المهدي الموالهي بمشاركة عدد من الفنانين، نلقاو زاد فما يارا، فما عرض كوريغرافي لسليم بن صافيا جنيوة ديفيزيون يرجع لتونس من جديد جوزيف عطية مارسيل خليفة شكري بوزايين عطايل معاوي نوردو باش يكون موجود بوينا فيستا أوركسترا حاضرين زادة في آخر جويليا كيف كيف شهر أوت مليان بموسيقات العالم سليف كايتان نلقاو زادة في الشباب بوثينة النابولي نلقاو جاكاراندا نزار السعيدي ملحم زين نجاة عتابو سندي لطي آدم باش يكون حاضر روضة العشاق والاختتام مع صوفية صادق تلقاو البرمجة كاملة كما قلنا على صفحة المهرجان كيفاش الاستراتيجية متاع بيع التذاكر سي نجيب بديتو بالبعض العروض في انتظار أخرين ولا كيفاش قاعدين تخدموا
7: احنا أعلننا على البرمجة في مرحلة أولى البرمجة كاملة من الافتتاح للاختتام ب 32 عرض وأعلننا مع الإعلان على البرمجة حددنا موعد لبيع التذاكر وحددنا أنه بيع التذاكر باش يكون على على الخط وتقدمنا مليح في بيع التذاكر للمهرجان لحد هذه اللحظة دونك ما فماش عرض مجموعة من العروض أو لكن المهرجان الكل موجود
0: متاحين التذاكر فما ما نعرفش مش كل السوق السوداء السنة خدمتوا له استراتيجية خاصة
7: إلى حد الآن المختلف في الدورة هذه في بيع التذاكر وأنه فما إقبال بنسق عادي على البرمجة على البرمجة ككل فماش اللي لاحظناه في الدورات السابقة فما إقبال كبير على بعض الأسماء الفنانين اللي كانت تذاكرهم وفات في في
0: مدة قصيرة
7: منذ بداية الإعلان على عملية البيع الدورة هذه مختلف فما نسق عادي لبيع التذاكر لكن الأهم من هذا هو الإقبال على العروض كل من الافتتاح إلى الاختتام دون استثناء ودون استثناء أي نمط فني حتى العروض اللي كانت معروفة عندها إقبال يكون متوسط أو دون المتوسط السنة فما إقبال مهم وهذا دور المهرجان في علاقته بالجمهور يعني التعددية هذيك في والأنماط الفنية والثراء اللي موجود في برمجة الحمامات زاد كيف كيف يقابلوا فما الجمهور مهتم بال بأنماط فنية مختلفة وبتجارب فنية مختلفة
0: تراهنوا على كل العروض إذا تحطت البرمجة الكل بالنسبة لكم تستنيوا في السولد أوت سينجيب
7: هو رهاننا الحقيقة مش كان في السولد أوت احنا رهاننا مع الفنان هي على التجربة اللقاء التفاعل الجمهور الأثر الفني اللي بيش يخليه الفنان على الركح دونك هذا الكل يدخل في رهاننا على كل فنان وكل عرض تقريبا هو بالنسبة لنا هو تحدي وإدارة المهرجان كلنا نحاول أن نوفر ظروف التقنية اللوجستية التنظيمية الاتصالية الترويجية باش يكون الفنان ياخذ حقه والمهرجان والمشاهد والمتابع حتى اللي مش حاضر معنا في مسرح الحمامات يعيش معنا تجربة المهرجان وحكاية المهرجان خاطر مهرجان الحمامات هي حكاية من الاختتام للافتتاح فيها كواليس فيها تفاصيل فيها جزئيات مهمة الصورة هذيك اللي تم نقلها سواء مع وسائل الإعلام الشريكة المؤسسات الإعلامية الصحفيين وكذلك على السياسة الاتصالية للمهرجان تحاول تقرب المتابع تخليه يعيش لبومومون لمومون فورم تاع المهرجان انه كي يكون موجود معنا
0: وحكيت على اللقاءات عملنا لكم فما لقاءات في المركز الثقافي الدولي بالحمامات السنة خدمتوا على الحاجة هذه باش يكونوا موجودين وإحنا نحكيوا على ستينية المهرجان شنو اللي يميز الدورة هذه
7: اللي يميز الدورة هذه هي هو راو العروض هي جزء من من من من الدورة ككل الرقم رمزي جدا في في في في المهرجان وفي علاقته بالمهرجان وبجمهور المهرجان وفي فضاء المهرجان كيف كيف هي فما لقاءات باش تكون على ركح المسرح مش بالضرورة لقاءات باش تكون لقاءات حوارات وإنما هو المهرجان بيدو هو حوارات هو لقاءات هو أسئلة لأنه باش نشوفوا تجارب فنية مختلفة تماما باش نشوفوا الفادو باش نشوفوا الجاز نشوفوا الهيب هوب باش نشوفوا الأفرو بوب باش نشوفوا هويات فنية مختلفة تلتقي وتتحاور مع الجمهور تخاطب الفئات عمرية مختلفة. هيك الحوارات اللي واللقاءات اللي باش تتوجد على ركح الحمامات على امتداد 32 عرض فني، هو 32 تجربة فنية، 32 لقاء باش يخلقوا مشروع فني متكامل.
0: مش برشا 32 عرض، تحدي بالنسبة ليكم بمعنى ستينية ولا كيفش وصلنا
7: العدد؟ هو ماهوش هو مدروس العدد، نعرفوه انه متعب جدا انك تأمن 32 سهرة وتضحي بالموسم الصيفي ككل، لانه احنا هذه في خلايا عمل، في ناس في عندها التزامات مهنية، والخدمة متاعنا ما توفيش تخدم ليل ونهار، يعني في النهار كله على مستوى التنظيمي والإداري واللوجستي والتقني، وفي الليل التنفيذ، ومن بعد ما التنفيذ العرض نبدأه في الأعداد للعرض. هذا في علاقة بالمدينة الحقيقة، احنا هكا فكرنا. مدينة الحمامات هي وجهة سياحية ثقافية، مهرجان ماهوش ضيف على المدينة، المهرجان هو فاعل في المدينة، هو محرك اقتصادي وسياحي في المدينة، يعني يلزم يرافق الموسم السياحي والموسم الثقافي بامتياز. فيه برشة تضحي صحيح، العدد بتاتر مرتفع شوي، لكن هذا باش يكون عنده أثر كبير ومهم في الموسم السياحي للمهرجان. خاطر المهرجان يفكر في الموسم السياحي ككل.
0: وتحية للإكيب الكل اللي قاعدة تخدم في حمامات على طول العام. سنجيب حكيت على اللقاءات وقداش حابين أثناء الراو لقاء الفنانة أميمة طالب اللي قاعدة تعمل في حاجة بهي برشة على المستوى العربي، قداش سنينها تكون حاضرة، وكانت صرحت للإذاعة الوطنية كنا باش تكون حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي، سنينها في الاختتام، ولكن ما شفناش العرض هذا مبرمج لا في الاختتام ولا غيره. شنو اللي صار بالضبط مع
7: أميمة؟ أميمة كان عندنا معها اتصال حتى في الدورة السابقة، احنا مهرجان الحمامات الفنان التونسي معناها في كل وقت مهرجان الحمامات يرحب خاصة بالفنانين الناجحين والمتميزين. كانت معنا عمني والتعذر الاتصال في دورة 25، صحيح في دورة 26 توصلنا معها على أساس أن تكون معنا في البرمجة، لكن لأسباب معناها متاع فترة الإعداد ما تمكنناش، وأنه ما كانش سهل الاتصال والتنسيق معها، دونك كنا ملزمين احنا بفترة معينة في التوقيت باش نمروا للأمور التنظيمية من بعد، دونك تعذر أنه يكون موجودة معنا. وديما مهرجان الحمامات
0: تعذر لأي سبب؟
7: سبب تنسيقي اتصالي، تعذر علينا الاتصال بها، ما كانتش حاضرة معناها وقت اللي نتصلوا بها، من صعيب شوية انك ممكن بتاتر تزامنت مع فترة الحرب هذيك، كان عندها تأثير بتاتر ما نعرفش بالضبط، لكن كان فما اتصلنا بها ومن بعد فجأة معناها تعذر الاتصال بها، خاصة في فترة اعداد البرمجة، وين قررنا باش يلزمنا يلزم نغلق البرمجة، خطرة عنا شركات يلزم نقدموها وعنا برمجة نهائية، ما نحبوش احنا ان البرمجة متاعنا تبقى للاخر وقت ماهيش كاملة، دونك على هذا ان شاء الله في الدورة
0: القادمة
7: تكون موجود. اي نتصور اي
0: تكون حاضرة أميمة طالب.
7: أميمة تحية ليها،
0: تحية ليها هي، تحية لكل الفنانين المشاركين في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. كما قلنا برمجة متنوعة، تنجموا تلقاو لي بي نتاعكم، تنجموا تاخذوهم من توا هكا باش من بعد ما تقولوناش بهم سولد اوت. لما حالا بدينا نحكيوا على سولد اوت، فمعروض ديجا وصلت للسولد اوت في حمامات، مازالوا التذاكر موجودين، تنجموا تكونوا حاضرين وتعيشوا التجربة، هي التجربة كما يصفها الهيئة المديرة. كل اسماء العربية شفناها عمنا طلع على البيتخي وين وصلت حتى لتوا سينجيب، كان نقولك عطيني توب 3 فيهم، شكون الأعلى أجرا في البرمجة؟
7: الأعلى أجرا
0: من غير تعطيني أرقام،
7: لا من غير أرقام، أما هو العرض الفني مرتبط أساسا بعدد المشاركين، مرتبط بالقيمة الفنية للفنان، القيمة التسويقية للفنان. وأحنا في مهرجان الحمامات معروف ما عندناش أجور مرتفعة الحقيقة، حتى مهرجان الحمامات يضيف للفنان، راهو الفنان كيف
0: ما فيش
7: اي فوالا، دونك اضافه مهرجان الحمامات للفنان مهمه جدا، هيك علاش فما تنازلات من الفنان
0: من تنازل
7: لا من الفنان لأنه يعرف قيمة مهرجان الحمامات وإضافة مهرجان الحمامات وجمهور مهرجان الحمامات وكيف كيف حتى طاقة الاستيعاب نتاع المهرجان احنا بيدنا إمكانياته المادية تحتم علينا وأنه يكون أجور عادية وفي متناول المهرجان.
0: إيه نتصور فما ثلاثة الأعلى سينجيب حتى ولو أجور عادية.
7: أعلى مش أعلى من طاقة المهرجان. أرقام عادية الحقيقة جدا.
0: أيه. اللي هم
7: شكونهم ثلاثة أسين. متقاربة كلها بالحق معنا.
0: سينجيب سينجيب بدينا عنا 20 دقيقة كل سؤال قاعد تهرب.
7: لا نجاوب فيك أنا نجاوب فيك بإجابات دقيقة جدا.
0: دقيقة ملا خلينا أكثر دقة أعطينا ثلاثة أسامي. سهل من غير مش بالترتيب.
7: العروض التونسية تقريبا كلها في نفس ال في نفس الواحد في نفس المبلغ
0: ليه.
7: العروض الأجنبية خاصة المغاربية كيف معناها عادية جدا الحقيقة مع إمكانية المهرجان لأن هما عندهم قيمة فنية متفقين احنا مادام برمجناهم لكن تكون عادية بتدخل ممكن
0: آدم
7: ولا لكن ماهوش في أجر معناها مرتفع ويتجاوز إمكانية المهرجان فوالا
0: هو جوست خاطر كنشوفوا في البياتري سعر التذكره اللي هي في بالي 120 دينار دونك هذا اللي نفهموه كونه الاعلى اجر
7: ممكن
0: طبعا سي نجيب سهلت عليك قلت لك عطيني ثلاثه اسامي مش مرتبين
7: هما فما برشا في المية اكثر من 1% دينار يعني لا يعني ثم احنا قيمه الفنان مهمه بالنسبه لنا ادم الاقبال الجماهيري الكبير مطلوب الفنان وحتى في الأجر متاعه تم التنسيق في أنه يكون في مسارح أخرى في تونس باش يكون الأجر متاعه في إمكانياته وفي حدود إمكانيات المهرجان
0: دونك هاكا سي نجيب برفض الإجابة عطانا اسم واحد باهي مثال سي نجيب أكيد باش نكونوا في المواكبة لحفل إيدو لكل عروض المهرجان وإحنا نحكيو على 60 دورة 60 الافتتاح مع مسرحية الهريبات نتصور كانت متوقعة نوعا ما بعد الجوائز اللي حازتهم المسرحية هذية سي نجيب خممتوا فيها من جي تي سي ولا من قبل؟
7: احنا فكرنا انه في الدورة 60 الافتتاح يكون بتوقيع امرأة تونسية والاختتام يكون بتوقيع امرأة تونسية فيه رسالة لتحية للفنانة التونسية اللي ساهمت في اثراء المدونة الموسيقية او المسرحية وفي مختلف الميادين الفنية كل من تأسيس المهرجان الى اليوم وكان الاختيار على وفاة بوبي الهاري بيت انتاج مشترك الاختيار هذا كان مدروس ثم استحقاق فني ثم تتويج وفما إشادة بقيمة العمل دونك هذا كان فيه استحقاقا وفيه عن جدارة أن تفتتح الستيني
0: وعرض الحقيقة أفاغ اللي ما زال ما تفرش في مسرحية الهريبادة وهم ضيوفنا في ساعتنا الثانية المخرجة وفاء الطبوبي والممثلة فاطمة بن سيدان من بين الممثلات اللي حاضرين في المسرحية هذية مسرحية لازم تتشاف وكانت كما قلنا تحصلت على عدد مهم من الجوائز كيف كالعادة مهرجان الحمامات خلينا نكتشفوا مواهب شابة يعطيهم المساحة لمهرجان بعراقة الحمامات استنيب نشوفوا بثينة النابولي من بين الأسماء
7: نابولي شاركت معنا في مشاريع فنية سابقة واليوم باش يكون عندها مشروعها أمام الجمهور في دورة رمزية وهذا من ثوابت مهرجان الحمامات هو أنه يساهم في صناعة الفنان ومرافقة الفنان احنا ما نستناوش الفنان اللي ينجح وبعد الراهن ونجيبوه لا لو جوش عظمينا هذه جرأة في جانب من الجرأة المهرجان
0: هم فنانين مضمونين
7: لا هي ما أكيد لكن المهرجان الحمامات في كل برمجة يراهن على أصوات معينة وعلى مشاريع فنية معينة والحقيقة بثينة النابولي مش في الرهان بثينة النابولي احنا متأكدين من نجاحها وأنه بيش يكون العرض مهم حتى على مستوى بيع التذاكر متقدمة جدا أنه فما إقبال كبير على على على التذاكر بتاع بثينة النابولي نتصور نسبة كبيرة برشا خاطر مازال العرض مازال العرض
0: في أوت العرض بتاع بثينة
7: أنه في أوت والإقبال على التذاكر توا هذا يأكد حسن الاختيار وكذلك الاستحقاق للفنانة بوثانة نابولي اللي احنا نتمنيه انه تكون الانطلاقة متاحة من مهرجان الحمامات.
0: ثلاثة أوت بوثينة إن شاء الله بشيكون عرضة دوليشة موجود بقيادة المايسترو قيس المليتي قادمو خدمة مزيانة. الألبوم تاعها موجود على يوتيوب بوثينة وعلى البلاتفورم ديكوت. وكلمة زيتو ما قاسيتوش نجم تقصص بوثينة صوت تونسي استثنائي. نلقاو زيدة الموسيقى الآلاتية في الموعد فمعطي المعاوي بشيكون موجود برمجة متنوعة بين موسيقات العالم حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 6. ما نعرفش صارت باغ اكزومبل كان ناخذ مهرجان بنزرت سي نجيب صار معناها حبوا يوسعوا اكثر في طاقه الاستيعاب نتاع المهرجان هذا تخموا فيه في مهرجان الحمامات ممكن يكون موجود يعني يستوعب
7: راينا انه مهرجان الحمامات يحافظ على الطاقه هذيك واللون هذاك والهويه هذيك الفنيه لانه مهرجان الحمامات حتى كان ما تحضرش فيه تشوف انت 32 عرض حتى كان ما تتمكنش من اختيار تذكره في عرض ولا في جوز دونك فما الفرصه موجوده بكري حكينا على السولد اوت بعض العروض خرجوا ثلاثه مازال 29 يعني مازالت الامكانيه موجوده ما مهرجان الحمامات وانه يكون هكاك افضل بكثير ويحافظ على الهويه نتاعو الفنيه وعلى ثوابته اللي من اجلها تم تاسيسه فيه المرافقه ومختبر للحي للفنون يقدم تجارب ويقدم مشاريع ماهوش في منطق تنظيم العروض والجمع العشوائي بين السهرات منش في تنظيم السهرات وإنما بالعكس في تقديم تجارب فنية منفتحة على مختلف ثقافات العالم تخاطب جمهور بذائقة فنية مختلفة متنوعة حتى جمهورنا أنت تجي وتحضر معنا سامية في المسرح حتى جمهور الحمامات بجنسيات مختلفة موجودة دونك الـ الـ الـ العروض اللي تتقدم متنوعة ما تشبهش لبعضها على مستوى الأنماط وعلى مستوى التجارب وكذلك حتى الجمهور زادة مختلف وبجنسيات متنوعة ومتعدة وهذه هي روح المهرجان الشاب بالرغم من العمر اللي بلغ 60
0: وحاولت زادة توازنوا بين التوجه غير التجاري اللي هو فلسفة المهرجان وتوجه المهرجان وسنة ولا حتى من سنوات قاعدين نشوفوا كونه فما توجه تجاري وغير تجاري معناها المراوحة بين هذا وهذا وبين الفني زادة سيناجي
7: هو مش في التجاري الحقيقة البرمجة تقوم على هي موازنة صعيبة ما بين العمق الفني والحضور الجماهيري فما في البرمجة فما قائمة على برشة أفكار كيفاش بعض الأسماء مش تجارية اللي عندها حضور أو متابعة جماهيرية كبيرة
0: تجارية سينجيب شنو؟
7: لا مش بالضرورة التسويق
0: آدم
7: التسويق
0: تجاري.
7: لا يعني
0: صوت
7: التجارة
0: قيمة فنية
7: قيمة فنية أي لكن حضور الجمهور والمتابعين لا يعني أنه في التجاري لكن احنا فلسفتنا مش هذا احنا فلسفتنا علاش موجود
0: ادم تجاري وعندها ادم مثلا ايجابي معنا
7: مثلا ادم علاش موجود
0: ويار
7: علاش موجود ام الحمزين علاش موجودين ذوكم هما باش يتموا دعوه الجمهور المهرجان لاكتشاف مريزة ولاكتشاف اسماء لاول مره في الحمامات يعني فما علاش موجود هذا باش العرض هذا يدعو جمهور المهرجان لاكتشاف ومتابعته يعني مربوطها ببعضها المسألة
0: كيفاش فكرتوا فيها سينجيب
7: انه عادي فكرنا فيها برشا مرات الحقيقة ونجحت العملية وكانت عندها تأثير إيجابي وهيك علاش كل مرة يكون عنا ثلاثة ما بين ثلاثة أربع عروض عندهم متابعة جماهيرية كبيرة يساعدونا في التسويق الثقافي والترويجي للمهرجان وكذلك في استقطاب الجمهور أنا ما نجمش نحضر الفنان هذا حتى كان حضرت الفنان هذا يعني ثم دعوة غير مباشرة ذكية للجمهور لاكتشاف العروض وهيك علاش نأكد لك على الأرقام تو أنه فما إقبال على البرمجة ككل يعني الـ الـ الـ الفنانين المش معروفين أو التجارب الفنية اللي مش معروفة لأول مرة مش يكون عندها حضور محترم من الجمهور وهذا زاد نتيجة
0: الهيئة المديرة بتاع المهرجان
7: أي ممكن
0: دونك الأسماء التجارية ولا اللي تجيب أكثر جمهور هي دعوة لاكتشاف
7: مش تجارية أنا راني مع مانيش مع كلمة التجارية برش، لكن اللي عندها متابعين
0: كلمة في بلاصة التجارية
7: الفنانين اللي عندهم متابعين الفنانين اللي عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة هم مهمين أنهم يكونوا في البرمجة باش يسوقوا للمهرجان وكذلك لدعوة الجمهور لاكتشاف التجارب الفنية اللي تعرض ولأول مرة على ركن الحمامات. فوالا
0: وتجارب فنية متنوعة الحقيقة وبرنامج متنوع إن شاء الله يا ربي بالتوفيق ليكم. والعملية الوقايه هذا يحكينا على أكثر عروض سولد أوت، دونك نستنى متأكدة كانوا أكثر عروض باش يكونوا سولد أوت في مهرجان الحمامات الدولي. عملوا طلع على البروغراماسيون، خذوا تذكركم من توا. نسق علي قلت لنا حكيتنا على بوثينة نابولي، احنا باش نسمعوها شوية خاش باش نسمعوا دوليشا. نشكرك برشا سي نجيب، نورتنا كالعادة. تلقاو كل التفاصيل على صفحتنا على فيسبوك وآخر على يوتيوب موزايك كافيم، وكالعادة موزايك شريك المهرجان باش نكونوا في المتابعة ل 32 سهرة باش نكونوا معاكم وننقلوا لكم أول بأول كل الكواليس مع فريق كامل. سي نجيب كان لانفيتي دو جور. نخليكم تسمعوا بوثينة نابولي دوليشا شوية آخر موعد الأخبار مع سيف الدين المهري، ونرجعوا لكم في ساعتنا الثانية مع وفاء الطبوبي فاطمة بن سعدان نحكيوا على مسرحية الهريبات. خليكم معنا راجعين على الأولى في تونس موزايك كافيم.

0: تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسمى تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فم، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أزواري تؤكد في تصريح لمزيكا أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي، حيث تراوحت أسعار الحبوب المقبولة بين 130 و 142 دينارا للقنطار بباجة، مشيرة إلى أن عمليات خلاص الفلاحين قد انطلقت بينما تتم عمليات الوسق والتجميع في ظروف وصفتها بالطيبة، نظرا لطاقات الخزن المتوفرة بديوان الحبوب وطاقات الخزن الجديدة التي تم تسوقها. وبن حديد تؤكد على هامش زيارة أدتها اليوم لولاية بهجة تصدر الولاية منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب، وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمع على المستوى الوطني إلى حد الآن.
3: الأمطار اللي سجلت في الأخر واللي ظهرت هي ظاهرة الغسل، غسل معناها سيلو لافاج، الكعبة تولي بيضة، معناها هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية، معناها تولي فوز فيتروزيتي، معناها لي فيتروز تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطمئن السادة الفلاحة، راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيير اسمه الغسل، ونزمنا نفرقوا بين الغسل والتعيير. فرق على مستوى الولاية، الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صلب والبقية شعير وشوية تريتيكال وقمح ليل. الصعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار.
2: بلدية تطاوين تتوج بجائزة أنظف البلديات على المستوى الوطني لسنة 2025، وذلك تتويجا للجهود المبذولة في تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمنظومة النظافة والعناية بالمحيط، وفق بلاغ صادر عن ولاية تطاوين. وجاء في البلاغ أن هذا التتويج أثر عملية تقييم شملت مرحلتين جهوية ووطنية أشرف عليها فريق متعدد الاختصاصات من خلال زيارات ميدانية غير معلنة في إطار المسابقة الوطنية الهادفة إلى تحفيز البلديات على تطوير خدمات النظافة وأحكام التصرف في المجال البيئي وتحسين جودة الحياة وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي في مجالات النظافة والصحة العامة والعناية بالمحيط. في الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش اللبناني، في حين يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطاري نص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. وشدد عون وفق ما نقلت عنه الرئاسة على أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، موضحا أن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. الرئيس السوري أحمد الشرع يرحب بما وصفه بدور فرنسا البناء في سوريا، معتبرا أنها من أصدقاء الشعب السوري، وذلك خلال مقابلة مع قناة بفام تي في الفرنسية. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصل اليوم إلى سوريا في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد في العام 2024. ختاما، وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غارسا كارفالو تقول إن الأشبون والرباط تدرسان إمكان إنشاء خط كهربائي من شأنه تعزيز قدرة شبكة الكهرباء البرتغالية على الصمود في مواجهة أي انقطاعات مستقبلية. وكشف انقطاع الكهرباء الشامل الذي شهدته إسبانيا والبرتغال في شهر أبريل من سنة 2025 عن محدودية الربط الكهربائي بين البلدين وبقية أوروبا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: سافر رباعي انا شيخ عامل كيف ان شاء الله ديما شيخين ان شاء الله ديما عاملين جو ومونسينكم هنا في كورنيش على مزيكا فام 8:08 دقائق شويه خلينا نحكيوا على افتتاح مهرجان الحمامات الدولي في الدوره 60 يكونوا ضيوفنا المخرجه وفاء الطبوبي والممثله فاطمه بن سعيدين نحكيوا على مسرحيه الهاربات. قبل هذيا نحب نخليكم في حوار خاص مع كاتبه وروائيه عربيه هي وجزائريه كنا في حوار خاص لموزايك وحصري معها حكينا معها على الحب حكينا معها على الأمل حكينا على حبها لتونس على الروايات متاحة كيف تتسويت باش نخليكم في حوار حصري مع أحلام مستغني راجعين معكم في كورنيش أكتو كولتور. أحلى مستغانية أول شيء مرحبا بيك في تونس وعلى مزيكا فام. قلت اليوم ما حكيت في نص على تونس برشة حب برشة تأثر قلت كوني مشموم البلدان حكيت على ريحة العطرشية حكيت على توحيد بشيخ هو يعرف بالبلد الثاني ولكن تصوروا بلد أول مع الجزائر حب كبير لتونس.
1: أكيد هو الحب دائما هو الحب الأول وأنا أول ما عرفت هي تونس ولدت في تونس وفعلا قلت أهدتني حواسي الخمسة أي كل شيء اكتشفته شممته لمسته رأيته هو كان تونس فأصبح عندي ضعف تجاه اللون الأزرق وأصبح عندي ضعف تجاه رائحة الياسمين والعطرشية والأغاني الصليحة وعلي رياحي والحضرة أنا أشعر بضعف تجاه كل هذا لأنه شكل رغم أني لم أبقى في تونس إلا 9 سنوات ولكن كانت كافية لتترك تونس أثر أبدي يعني وفعلا احنا عائلتنا كلها تحب تونس حتى انه يعني اختي اخذت بيت في تونس ولو انه تعذبت فيه هذا بين قوسين يعني لانه الجزائريين يتعذبوا لما يشتروا بيت مع الاسف في تونس لانه فكرنا انه نجيو نعودوا نصيفوا في تونس نعديوا رمضان قطع عنا في قلبنا انه تونس فعلا هي اختنا الصغرى الحاضنه اللي دائما تحتضن فيها.
0: حكيت على المحبه وحكيت على كيفاش تغرمت بتونس كما نتصور باش نحكي على تونس ونحكي على جمهورك في تونس اللي أغرم بكتب أحلام المستغانمي وخليتنا نكتشفوا جمال الحب وألم الحب فسؤالي اليوم أحلام مستغانمي تؤمن بالحب؟
1: هلا في كل ساعة من ساعات النهار أنا ممكن أعطيك جواب مختلف يعني إحنا الآن نتحاور ليلا سأقول عكس ما أقوله صباحا أؤمن بالحب بالحب كما عرفناه في الماضي الحب الكبير الجميل الفريد النادر الآن أعتقد أنه أصبح غير ممكن هذا الحب
0: تغير مع الزمن؟
1: لا الحب لا يتغير تغيرت أدوات التواصل يعني زمان كان في شوق كان في ترقب كان في لهفة الآن التكنولوجيا كسرت كل هذا مش فقط كسرت معاش ننتظر وأصبحنا عندما في الماضي لا يأتي لا تصل رسالة نجد أحضار الآن أنت تعرفي عندما تبعتي رسالة ولا يرد الشخص تعرفي أنه رأى وأنه يرفض أن يرد فأنت تتعذبي وبعدين كنا نتعذب بسبب الحب الآن لا أحد يتعذب لأنه يحل التليفون يلقى امرأة أخرى في الانستغرام في كذا كل علاقات مفتوحة ما عادش أشياء فريدة جميلة نادرة أنا أحزن للجيل هذا بصدق.
0: الحب عذاب بالنسبة لي؟
1: لا ليس عذاب ولكن قدروا مش بالنسبة لي أنا قدر الحب أن يكون عذاب لأنه قدروا أن ينتهي حتى أنه في كتاب شهير لامور دور 3 ans سي بروغرامي يعني مبرمج الحب لينتهي احنا حمقتنا وهذا كتبتها في كل كتبي حمقتنا أن نعتقد أنه مشاعر أبدية لا مشاعر أبدية فيش هذا حب تملك ما عادش حب لا يمكن أن تتملك شخص فقط لأنك تحبيه وتراهني أنه لازم هو أيضا يحبك إلى الأبد والآن ازدادت الإغراءات
0: لا حب أبدي إلا حب أحلام مستغانمي للكتاب وللكتب والكتابة هي قدرك ونتصور ما زال قدرك للكتاب
1: صحيح ما حب مش الكتب حب للكتابة بالذات هذا صحيح فعلا أن الشيء الوحيد اللي ضمنته هو ماذا ما تكتبين أنت لا تمتلكين إلا هذه المساحة هي لك أكيد لك عداها خارجها أنت لا تمتلكين شيء لست واثقة من شيء أنت أصبتك بيأس أنت يبدو أشعر أنه أنت محبطة من أجوبتي
0: يعني إلا على الحب
1: إذا أعتذر يعني إذا سببت لك إحباط ليلي
0: محطة إلا حول الحب حول رد على الحب.
1: بالضبط لازم لا تفقدي تسمعي لي في هذه الساعة. إحنا تعبانين خارجين مصباح وأنا عندي 100 نشاط
0: نرجع غدوة؟
1: لا
0: لو نختم بحاجة أحلام مستغانمي ونعرف لو يكون فما ورقة بيضاء ستكتبين فلو أقول لك تعنون مسيرة أحلام مستغانمي حتى لليوم شو يكون عنوانها؟
1: لا كاتبة طيبة ساذجة غالبا عاشقة دائما مرت بهذه الحياة. كان في ناس استحقوا يعني عندما أقول ناس يعني ناس بالمجموعة كانوا أهل حبها كان في ولكن لأنها فراشة احترقت لأنها معطاءة ندمت أنه الحياة احنا نتعلم من أخطائنا يعني بس أنا لا أتعلم لأني ما زلت أثق في الإنسان اللي هو ليس كامل ولأني لا أتوقع الغدر لأني لا أتوقع شيء لا أستطيع أن القيام به. فقضيت حياتي في حالة ندم يا الله كيف فعلت هذا كيف أكرر خطأ نفسه وأحيانا أحلل أقول نفس البشرية هكذا يعني أنا ربما أنا حمقاء لا يمكن أن أطلب من الآخرين أن يشبهونني. المشكلة أنه إحنا نحكم من خلال نفسنا لا نحكم بمنطق. أنا لا ألتقط الإشارات متى هذا كاذب هذا سارق هذا مزيف هذا لا ألتقطها يعني مثل اليوم شفتي كم التقط من صور وبمحبة أنا أعطي من قلبي لأنه أعرف أنه هذه اللحظة تعني الكثير لأي واحد أنه شافني رغم أنه أنا ولا شيء يعني أنا لست مقتنعة بعد كل ما رأيتي مقتنعة بأني مهمة. من حسن حظي أنه الإيمان تجعلني متواضعة أولا ومش حتى متواضعة يعني أنا حتى كلمة تواضع فيها غرور أنا طبيعية يعني لا أخطر بأي شيء.
0: شنو كان دواء التواضع مع الشهرة الكبيرة لأحلام مستغان؟
1: دواء قلت الإيمان أن تكوني مؤمنة. عندما تكوني مؤمنة يعني تري الأشياء بمنظر من فوق تريها أنها عابرة أنت نفسك لا شيء في أي لحظة قد تصبحين لا شيء وأنا بصدق أشفق على المغرورين. هذه حالة مرضية الغرور لأنه الإنسان لما يكون مؤمن ويؤمن حقا بالله يعرف حجمه بالمفهوم الحقيقي في هذا الكون. إحنا لن نختلف على الكائنات الأخرى الصغيرة يعني جثة قط صغيرة تختلف عن جثة إنسان هو كائن حي بس القط ليس مغرور ولكن الإنسان مغرور لأنه يتوقع أنه هو كائن مميز لأنه فقط يملك هو يساوي ما يملك. القط لا يملك شيء والعصفور أنا أطعم العصافير دائما عندي هوس بالطيور والحمام والطائر له قوت يومه فقط لا يخبئ شيء وتالي لا يعيش ذعر الإنسان اللي خايف على كل حاجة أو يفاخر بكل شيء لأنه لا يملك شيء إلا ريشه. فطبعا الحالة مرضية الغرور.
0: عملنا كتاب على الغرور
1: لازم أكتب لأنه فعلا أرى ناس دخلوا في حالة جنون بسبب وسائل التواصل والتشاوف وأصبح الإنسان يريد أن يبدو لا أن يعيش. كيف تريني كل واحد يقوم بجهد ليبدو أجمل مما هو وأغنى مما هو وأسعد مما هو وبالتالي أصبح العالم كله زيف. وعندما تكوني أنت صادقة وشفافة ترانسبارنت كيف تتعايشي معهم؟
0: أصبح مخيف العالم أحلام مستغانمي اليوم.
1: إيه مخيف يعني أنت تخالفينني الرأي
0: معك
1: طبعا مخيف يعني إنسان تقعدي معه صديق وهو يسجل فيك وأنت مش عارفة أنه قاعد يسجل فيك مثلا أو حد يدعيك لحاجة هو نصب لك كمين أو لا أدري مثلا أقول
0: تغدرت؟ تعرفت الحاجة هكذا؟
1: يعني تغدرت ليس بالمفهوم الكبير ولكن أرى حولي يعني لما تجمعي عدة حالات صادفتها أشعر بصدمة لأنه كما قلت لك لم أخلق لهذا الزمن وهذه تدفع ثمنها غالي.
0: ودفعت ثمن تصور؟
1: أنا دفعت ثمن بالمفهوم مش ثمن ثمن الصدمة أنه تراهنين دائما أنه لا هذا الصديق أفضل من اللي قبلها هذا الشخص كذا هذا الإعلامي لن ينصب لك فخ وهذا حدث كثيرا في حياتي وأنا خط معارك كبيرة أتعبتني حتى قصة مرة زمان قبل 25 سنة لما قالوا أنه مش أنا اللي كتب ذاك الجسد بسبب إعلامي صغير تونسي بالمناسبة وأنا أثق دائما في الناس لأنه شوف هيك مثل أنت صبية حلوة وصغير واحد يقعد معاك تثقي فيه عمل ضجة 3 سنوات وهو يعيش عليها، أنه قال له مش عارفة شاعر أنه هو اللي كتب لي ذاكرة الجسد، وأصبحت قضية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية ونقلتها الصحف والتلفزيونات والجزيرة ودعت موتي كارلو والإعلام، 30 مجلة تتعامل معها شو اسمها وكالة الأنباء الفرنسية. تصوري فعديت 3 سنوات هنا في المحامين، 5 محامين لأني جلست مع إعلامي، لأنه بإمكان شخص مثلا يلتقط لك صورة إعلامي ثم يقولك ما يشاء ويكتب ما يشاء، والدليل أنه التقى بك مثلا زمان. فحاجات صغيرة أقول لك، فأنا أصبحت أهرب من الضوء، أبتعد عن الناس لأحمي نفسي، لأني لا أملك طريقة أخرى لأحمي نفسي.
0: ما زلت باش تكتب مثلا عنا كتب؟ فما حاجة قاعدة؟
1: لا والله أنا كسولة كسولة منتظروا فيها.
0: عنوان هذه أنا كسول،
1: هذه صحح حالي غازي القصيبي، قال لي وقال أنا كسول مش كسولة، قلت له لا لا في العربية، وقال كسول امرأة كسول مش امرأة كسولة، ولكن شكرا. أنا كسولة وكسلانة. يلا حبيبي أكتو كولتور.
0: معلوم الجاموسي هو اختيار ممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان، نضيفتنا شوية آخر في كورنيش، خليكم معنا. هي والمخرجة وفاء الطبوبي، نحكيه على مسرحية الهاري بيت، مسرحية غنية عن التعريف، تقريبا كل العروض كانت سولد اوت، كان نحكيه بمنطق سولد اوت، دونك باش تكون في افتتاح مهرجان الحمامات في الدورة 60. شوية خل نحكيه على تفاصيل العمل هذايا، وخذوا تذكركم انتوا لافتتاح الحمامات راجعينا.

0: ابتسام تحليل
1: 28 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم سيسر ويحكم طريق السلام للجميع على سيتنا موزيكا فم بانيت ولا سد على أبليكاسيون موزيكا فم. حواراتنا تلقوهم لايف على صفحتنا على فيسبوك وعلى صفحتنا على يوتيوب موزيك فم. تود سويت وقايت الانترفيو
0: الانترفيو.
1: فرحانة برجة باستقبالهم بحثنا هنا على موزيكا فام. نحكي على عمل مسرحي أصبح غني عن التعريف والتقديم. باسبوره هو تتويجته في تونس وخارج تونس من أيام قرطاج المسرحية تنيت الذهبي إلى الجائزة الكبرى في القاهرة مع إشادة الجمهور وأهل الفن. فرحانة برجة أنهم بحثنا هنا ونحكي معهم على افتتاح مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 المخرجة وفاة طبوبي. مرحبا بك على موزيك.
2: مسيكم بالخير.
1: نورتنا. مسيكم بالهنا. والممثلة القديرة فاطمة بن سعيدين. مرحبا بك مدام فاطمة.
2: يعيشك ومرحبا بك انت وان شاء الله يستمتعوا المستمعين.
1: فاطمة بن سعيدين تنقلت رغم المرض اللي طفى عليك، جيتنا تعبر شوية ما قلت لي ناخذ بالخاطر ونجي نكون حاضرة معك. لباس؟
2: والله تحت في العرض لباس توا لباس. دونك تحت في العرض.
1: حادث عمل.
2: حادث ومحليهم الطب نتاعنا معناتها في الجنوب، معناتها في الجنوب في دوز، بعد نقلوني للكبلي، وبعد شهر عملت ايرامي خطلع عندي تقطيع في الواحد وخيطوا لي هنا في عملته في المستشفى وتوا لاباس باش نعمل العرض. مرحبا بالجمهور الحمامات اللي هم ادراك ما جمهور الحمامات. دونك ننتظر في جمهور الحمامات يوم 11 جفيلي.
1: يوم 11 جفيلي افتتاح الحمامات. فاطمة بن سعيدين الامرأة القوية اللي كل شيء تنجم تحاوله هذيك التبسيمة اللي راوها ديما على وجهك حتى في أخي بالحالات يمكن راها موجودة قبيلة نحكيه. قلت لي باش نخدم به أكسسوار في العرض كوستيوم.
2: طب خدمت أنا ديجا به، خدمت في التطاوين وفي القروان وفي سليانة وزادة وفاة، زادة عملت كل باش أنا تأقلم
1: الشخصية
2: معناتها على العطب اللي جاني. وخدمت نخدم بالبلاتيل معناتها اللي شافوا الجمهور اللي ما شافش الهربات في بدايتها وشافوا انها كيسخيلوا معناتها الشخصية هي هك
1: بدلت
2: وهي
1: النص؟
2: الشخصية باش تكون هك
1: بدلت النص وفيش نوع دخلت تغييرات؟
3: لا ما فهم حتى تغييرات. هذه قوة فاطمة انه برشا ذكي برشا لعب وكأني هي تحكي على عرفتها تقول طيحت لي جهدي وسقطتني. يعني الإنسان يجم يسقط من المهنة متاعه من العمل متاعه. وتبارك الله على فاطمة ولت عندها إيد ثالثة مش زوزيدين ولا إيد ثالثة ما تلعب كأني إيديها رغم أني إيديها مربوطة نقول مربوطة وكأني الممثل ينقص حاجة باش نجم يكون حر، أما رغم الإيد المربوطة روح أخرى تلعب معاها ويد خارجة من من من من قلبها من عقلها وتلعب ما تبدل شيء من الهريبات خلف إنها زادتها طاقة وروح للشخصية. الشخصية ولت أكثر وجاعة وأكثر كل كلمة في بلاستها أكثر وأكثر. يعني الألم هذا بنيت عليه ألم الممثلة الموجوعة لكن سيدة أوسي بنيت به شخصية وزادت وما عمري ما زادت تعمقت الشخصية وغماقت معها أكثر.
1: والحقيقة ملا فاطمة بن سعيدين على الركح وملا إنرجي وجيات باش نعاود نتفرج في الهيريبيت.
2: هو حتى كي جاني العتب في الجنوب في دوز ما وقفتش العرض. ما نجمتش نوقف العرض.
1: كيفاش كملت؟
2: الحمد لله ساعة ما عنديش وجع قوية وجاتني وفاء قالت لي نوقف العرض. قلت لها أبدا كان يقف العرض خاطر كنت راه الجمهور دوز

0: معناتها السحر كل معبيه ما يمكن ألف واحد ولا اكثر في دونك وجاني في وسط العمل ما في بدايه العمل
1: خاصه النساء عمرها اغلبيتها ما شافت المسرح الدهشه والانبهار وكالعبيد الببليك يتفرج ويسمع يا مسحورين بالعرض وهي موجوعه تتوجع قلت لها عندك الخيار انك تقف
0: احنا ماشيين معناتها مش نعرضوا وكمين معناتها عائلات جايين باش تتفرج
1: ما نجمتش
0: نوقف العرض وفيت تقول لها بقولها لا وقفت وقتها بيدي وكملت كل شيء معناتها حتى امتحان باش نتيحهم تحتهم وكل والا في الاخر بكل قلت لها وفيك هاو توا جاهزين سبيتا
1: سكرت الفعل الدرامي قالت لي نجم نسحب توا
0: عز عليا عز عليا باش يقفل العرض
2: الوجع كيفاش تحملتها كيما
0: توا عز عليا باش يقفل العروض انا كي مشيت للطبيب قال لي تاخذ شهر راحه قلت له ما نجمش قلت له ما نجمش خاطر قال لي وريني كيفاش تخدم محليهم الطب نتاعنا نعاودها قالوا لي وريتهم كيفاش وزدت معناتها قال لي تنجم تخدم شرط تخلي لاتيل نتاعك
2: فقبلت الشرط وكملت
0: اي انا لازمني نخدم بيه
1: وجايين تفرجوا فيه في حمامات
0: جايين باش يتفرجوا في الحمامات
1: بعد العمليه
2: نعطيهم الصحة نوجه لهم تحية كبيرة برشا
0: يجب نسميهم دكتور فضل. عمري خليل ودكتور خالد خليل من ومتاع متاع الجنوب من فكرش اسميهم أما
2: نوجه لهم تحية
0: كل محلي افتخروا بيهم طبتنا معناتها ونزم نقول زي للحادثة اللي جاها الطبيب مؤخرا شيء يؤسف شيء يؤسف باش انت تمشي للطبيب معناتها وتتعنف عليه أنا معناتها ما نعرفش الشخص هذا اللي تعدى على الطبيب أخيرا يلزمه معناتها يلزم يتحاسب كما ينبغي هذه حاجة لا تغتفر
2: ونوجه تحية لكل اللي طار الطبي اللي قاعدين يخدموا في كل المستشفيات في ولاية الجمهورية التونسية وفاطمة بن سعيدان رغم نجاعة كملت العرض وما زلت مكملة العروض كما رحمي
0: هي بيت عزيز عليها برشرة ما نجمش ونحمد ربي نقولها الوفاء الحمد لله ما عنديش شانجمون دو كوستيم تشوفوا الحال قالت لي وفاء حتى كان عندك شانجمون دو كوستيم تنتأقلم معناتها هذايا عمل معناتها يعز عليا برشا برشا برشا برشا ما نجمش نسلم فيه
2: ونتصور باش يعز على التوانسة الكل على خاطر عمل مشرفنا في تونس وفي العالم العربي قبل ما نحكي على تفاصيله شنو اللي خلى العمل هذا يكون عنده بلاصة خاصة في قلب فاطمة بن سعيدان
0: باش حاجات ساعة خدمت في ظروف صعيبة برشا وفاء تعرف أنت خدمت وقتها زوجي تعب وأصر أنا باش نكمل العمل وأنا خارجة للبروفة وهو توفى دونك التوى نخدم بك الروح هذيك الاندفاعية معناتها قعدت ثلاثة يمكن حتى الفرق ومن بعد رجعت تفاصيل أخرى دونك وخلف هذا اللي أنا معناتها كانت العمل في الهريبات كان كيفاش نقول لك معناتها ما نقولكش نساني في الهم ولا نساني في الحاجه اما اما اما
2: هربت له
0: هربني من الواقع المرير اللي انا نعيش فيه هذا اولا وخلف هذا الكل هذيك في الحاصل خاطر هذيك حاجات شخصيه ونفسيه معناتها نعشتها انا اما اللي خليني نتكبش في العمل هو العمل هو بيدو دبر وفاء اللي قامتني في هذا العمل العمل مع وفاء انا قعدت عملت معها كممثله في خمسون توا في الهريبات معناتها تفاجات بالعمل مع وفاء الى توا باش نقولها السنه هذه معناتها عندها نوعيه في المعامله مع الممثلين قدمت انا مع ممثلين مش برشا في المسرح لكن وفاء عندها طريقه اخرى طريقه خاصه وعندها الغيره على العمل كما انا نغير على العمل وكما الفريق الكل المجموعه نتاع الهريبات اذا كان وصلت باش خذت ثلاثه ثلاثه ني دور مش من
2: فراغ
0: من فراغ خاطر العمل حبيناه وتحبنا عليه ونخدموا فيه بكل حب وبكل اريحيه وفما مشاق ثم كل عمل عنده المشاق نتاعو لكن هذيك قانون اللعبه اما حب العمل وتحب توصل والمشروع فكرة المشروع بذاتها ياسر به
2: وهذا اللي خلى المشروع يوصل أكثر وأكثر وفاء لو تغمض عينيك وتقول فاطمة بن سعيدان هي شكون في ذاكرة وفاء طبوبي
1: ممثلة كبيرة ممثلة نذكر خدمتني وياها ممثلة قلت لها عندي سؤال عمري ما انساه. قلت لها فاطمة منين تجيب الهدوء متاعك؟ خدمت معها عمري 25 سنة مازلت مندفعة مازلت محنحتج غاضبة ديما عندي احتجاج على أشياء ما تعجبش كما الشباب في العمر هذيك. خسرت لفات منين جيب الهدوء متاعك؟ كان عنده هدوء ملفت للنظر يعني بالنسبة لي يبهرني هدوءها أبال الكمبيتنس متاعها منها الناس كل تعرفه مش أنا مش نحكي عليه
0: جاسبيري مزيل
1: مزيل الكمبيتنس والهدوء تفسش تقول لي قبل ما تعينك باش تتخشش خمم وأجل طوت تكتسبه بالوقت ولا عندي هدوء طرف من اللي عند فاطمة وحكمة خاطر ذي الهدوء اللي عند فاطمة وراه حكمة وراه معرفة وفي يعني وراه ذكاء سيدوسي سيتون غراند كوميديان سيتون غراند دام دو تياتر مرا كيف برشا السيل اللي عبدونا الطريق وخليونا باش نكملوا بعدهم الثنية ومعاهم الثنية. يعني ما نجمش را روحي مسرحية ولاش فاطمة سي انرجي اخرى ذكي اخر مسؤولية مرا مسؤولة بورتور دو بروجي يهز معاك البروجي كما هي كما ممثلين الهاربات الكل الحقيقة والممثلين خدمت معاهم الكل
2: باش نعطيهم حقهم الكل باش نحكيو عليهم وعلى تفاصيل العمل هذين. نكمل جوست حاجة مع فاطمة بن سعيدين وفاء تشوفها في المكانة اللي تستحقها فاطمة بن سعيدين اليوم الأجيال اللي حبوها يحترموها بأعمالها بروحها اللي ما تكبرش بقلبها اللي حب الدنيا فاطمة كما نعرفوها الكل.
1: فاطمة في بلاستها اللي فكتها ما هي لحد وما جابها لحد وحدها وانتي تعرف مش بالسهل وحد ما مز عليها ولا سبق لها ومازلت تسحق. مشكلتنا نحن ما نعرفوش قيمة لي زارتيست متاعنا هذيك اللي قلقني وهذيا معمول بيه الأجنبي نعطيوها امبورتونس ونجري وراه وتونسي ما كأني هذي مش موجودة معنيش منها معنيش منها القميش هذا معنيش منه لا في العالم العربي لا في العالم الغربي ولا في حتى في تونس ولا في ما نقصوش من إمكانياتنا وقدراتنا. مرأة تلعب بجواجها ببدنها بروحها تحافظ على مكانتها مرأة مسؤولة على خياراتها تعرف وين تلعب ما شكون تلعب كيفاش تلعب. الذكي هذي مش متوفر الدون هذي مش متوفر حتى الدون واحد ما يوصلش وراها ذكي مرأة ذكية ومسؤولة ومثقفة تستحق برشا بلايس تستحق برشا عروض وبرشا فن تستحق تحترم وتستحق انها تفتح لها كل الابواب خاطر اللي خذيته توا فاطمة خذيته بيديها وحدها.
2: فاطمة بن سعيدين ما تطلبش ما تطلب حد شيء ما ديما ما تطلب شيء حتى كي تكرمت هكا كلي هذا تكريم ما تحبش تطلع سخسين بتكريمات ما تقولي محبة الجمهور تكفيني اللي راها في عينيهم.
0: اي انا كيف نتعدى في الشارع مثل ما يشوي حد يقولي مدام لطف عليك مالتها محبة الناس هذيك ما تكتسبش ومحبة الناس جيتني هكا زي كيف كيف ما جيتش وراها خطر ثم صدق وما فهميش علاش انا اللي وقفني في الشارع نقف معاه وناخذ بخاته ونحكي معاه ما فهميش علاش باش انا قبل ما نكون ساعه فنانه نعتبر روحي ممثله ناجحه لا نستار لا حتى شيء ما عنديش فكره ما نشفك ان نقلي هز ثقفتي كما نسى كله نمشي لفريب اما ما فهميش علاش انا نعتبر روحي معناتها نخدم في خدمه كما قالت وفاء نخدمها بجديه نحبها دونك الخدمة عطتني برشا حاجات وأهم حاجة عطتني هي حب الناس.
2: حب الناس والعطاء متاع فاطمة بن سعيدين. فاطمة بن سعيدين كان نقولك أنا المدرسة الابتدائية في نهج روسيا شنو تتفكر؟
0: إيه خدمت في نهج روسيا خدمت مع فقدي السمع وذكا كانت عندي تجربة كبيرة برشا برشا محلة وخذت منهم برشا منه الصبر
1: والهدوء
0: والهدوء
2: نعمة العطاء انك ما تحسبش
0: نعمة العطاء
2: انك ما عطيت من غير حساب للمدرسة هذيك واللي فاقدي السمع اللي بقتلهم الكل ذكريات من فاطمة بن سعيدين
0: وديما يعرضوني بقتلهم فأنا ما قعدت فترة يمكن خدمت معها مع 10 سنوات هكاك قعدتلهم والتوى كيف يعرضوني يكلموني ما نعقلهمش انا ساعات اما حبيتهم برشا وحبوني بأخذت منهم برشا أول أول أول عمل اللي خدمته في المسرح معناتها في الاحتراف هو عصفور في عرب. ما نقولكش قديش كانوا خديت منهم الكثير الكثير. عصفور مدين لتلامذة نهجروسي اللي قريتهم أنا في الفترة هذيك.
2: والأثر متاعك باقي؟ أثر الفراشة لا يمحى ولن يمحى فاطمة بن سعيدين. ونتصور خليت في الناس الكل في برشا ناس سواء من الطلبة سواء في الصحفيين وشخصيا نجم نحكي هكا قوس صغير في هكا وانا متربسة هنا في موزايك ولا مرة قالت لي ليه فاطمة بن سعيدين رغم لي ترفض أوقات الحوارات ولكن بعد هكا تراني قاعدة تقول لي مسيرج إيجا قل لي شنو السؤال ونجاوبك عليه في أكثر من مرة واليوم زادة كانت في الموعد رغم المرض وإحنا نحكيه عليه الهريبات اللي تستنيكم في مهرجان الحمامات الدولي خلينا نوجهه تحية لكيب كل في المسرحية هذية نلقى فيها فاطمة بن سعيدين مدير الزكراوي زادة لبنى نعمان محمد بوزيد وميمة البحري وصابرين عمر حاضرين في البيس هذية اللي استنوكم في افتتاح مهرجان الحمامات نتصور فرحة كبيرة أنه الهريبات في افتتاح الحمامات وفي بالنسبة لي كل كيب الكل
1: فرحة أي فرحة نحبوا الحمامات نحبوا نتواجدوا في أماكن نحبوهم وحتى نحبوا نتواجدوا في كل بلاصة في ولايتنا في تونس يعني نفس الاهتمام كما حمامات كما الاهتمام في ولايتنا الأخرى يعني بالنسبة لي الجمهور هو الجمهور أما علاقة المسرحي بحمامات علاقة خاصة مهرجان عنده خصوصية نحبوه فضاء في هندسته خاص وراه البحر داير به الجر هواه مخدوم طريقة ييسر يروق للمسرحيين وعنده نحبه أي نحب افتتاح نحب نعرض في الحمامات كل عام هذا بي علاش ليه ما نكونش في الحمامات
2: الهاربات شكون الهارب الحقيقي الشخصيات ولا المجتمع الكل
1: والله كل مرة كما قعدت غنية لاختار سفا كل يوم كنا هربين في المشروع كنا هربين حتى انت هربة اليوم انا غدوة انت وفما الهروب نسميه انا هروب السلبي والهروب الايجابي راو فما الهروب الى الامام راوي يعني إلى الأمام فما الهروب الذكي أني نتهرب ندخل في عنف أو أنه ندخل في مستوى متدني من الـ من الـ من الحوار سما مش هروب سما ذكي فما ترفع يعني الهروب كما دوبة تسمع الهروب تقول سلبي لا أنا أقول لك إيجابي الهروب الهروب فيما هربنا نحن شخصيات هربوا بخيالهم هربوا من وقعهم هربوا فيغ الماجينيغ هربوا فيغ ثورة كما تخيلوها كما حلموا بها يعني هي شخصيات هربة من هذا الواقع إلى واقع أجمل متخيل واقع فني ينجم يبتكر ويكسر كل ما هو قيود وكل ما هو كادر يحطونا فيه هي ثورة
2: ثورة والهروب زادة نجم نهربوا من رواحنا ساعات وذي شفتوا حتى في العمل برشا شخصيات هربوا من رواح
1: هربوا من رواحهم لكن كانوا واعين كانوا مسؤولين كانوا يسألوا يطرحوا السؤال وما سؤال وراء سؤال بدون أجوبة يعني وكأنه بالك أنتم الهاربين الببليك اللي جاني هربتم الواقع جيتوا تتفرجوا فيهم بالك هما مش مسؤولين هما اختاروا مصيرهم هما في المسرحية خذوا قرارات تغير مصيرهم بالك أنتم الببليك صحفيين هربتوا للهاربات من برشا حاجات خايفين منهم برشا حاجات تتقلقهم من من من حكايات رافضينها بالك عنا حزن فما احتجاج ليه ما هربت لهيش
2: علاش قدرت الهاربات
1: انا عايشتها متبنيتها مستمتعة بيها في كل لحظة معاها
2: حبيت وراها
1: اللي تخبيت وراها وساعات قدامها معاهم ساعات تراني خيال وراهم ساعات تراني وراهم خيال ظل الهاربات كيف بدو واقفين تراني وراهم خاطر نتبنيهم مسرحية الهاربات نعتبرها من هو كل أفخ كأني طرف منك في قل يعني تحبه نجمش واحد يكتب حاجة ما يحبش من الهاربات عندها طعم خاص عندي أنا عمري ما حرت عمري ما ضحكت عمري ببكيت قد الهريبات عشتهم الكل، وراهم ساعات بحذيهم ساعات قديمهم، كيف خيالي سدينا الحكاية عايشتها. وانتي زيدة بالك معانا
2: عارف نعود نهرب معك
0: هي فيها شرائح المجتمع الكل، معناتها الشرائح احنا نقولوها المهمشة، معناتها تلقى فيها كل ثماش بتفرج ما يلقاش في روحه في الشخصية الكل، معناتها الموضوع من باش من خلوا الناس يجي تتفرج، ويحتمل سامر يجي يتفرجوا في قاعة فن رابط يتفرجوا، معناتها تلقى روحك ما ثماش، تلقى الهروب كل واحد الشخصية تهرب في حاجة والمتفرج زاد هارب في حاجة، فركز فيها في الهريبات.
2: فاطمة مساعدين
0: إلى هروب ما أفضل.
2: شنو الحاجة اللي مستحيل تهرب منها؟
0: الواقع. الواقع تجم تهرب منه، أما باقي شدك تجمش تهرب من الواقع، أما تتحاول تهرب باش كما الهاربات يعيشوا في واقع مرير، يحبوا يهربوا إلى واقع ما أفضل، يحلموا بواقع ما أفضل. دونك ما تجمش تهرب من حاجة أنت عايش فيها،
1: ما عليهم كان يغيروا
0: بلا.
2: دونك تغيير هو الحل،
1: الموقف هو الحي في مرحلة أولى. علاش نرجع لثورتنا؟ علاش خيبة الأمل بعد الثورة هذه الكل؟ لأنه الثورة كانت ما وراهيش فكر، جيت بالصدفة وتم تحميلها ونعتبر إلى انتهازيين وقطع طرق، نتحمس كليم يعني، ونهشوا هالثورة والفرحة هذه، متحملوش مسؤولية، ما كانش وراها فكر. عندما يصبح الحلم حامل لفكر وحامل مشروع، كل طريق بشتسكوا بسهولة وتخلط لهاية الثنية. علاش ما خلطنيش نحن نهاية الثنية؟ لأنه كان فما ضبابية، فما فجئية الفعل، فما عدم انتظارة الفعل، فما فميش كان فما أفكار يعني تهيئ وتنظم هذه الثورة. كل الثورات، الثورات اللي عشنا كان وراها فكر وراها مشروع ثقافي كامل. عندما يصبح ثورة بدون مشروع ثقافي، ذيع الثورة بين القطاع الطرق وبين الانتهازين وبين عدم المسؤولين وعدم المحبين للبلاد، ذي تستحق منا حب أكثر من ما يمكن عالقلين احنا اللي زختيس نحبوها البلاد، معنيش يعني مفهميش أصدق من إحساسنا تجاه البلاد، نحبوها كما برشا مواطنين عايشين متمسكين بهذا الوطن نحبوه.
2: وتحلم بتغيير الواقع متاع العاملات متاع النساء اللي شوفوهم كادحات قاعدين يخدموا قاعدين. لتو أنا نحكي على كل مرة نعود نستحضر المشهد دا وسيكونس اللي كانت مع لبنى، قدش كانت معبرة اليومي، قدش ينجم يتعب، قدش نجم ياخذ
0: شخصية لكل، شخصية لبنى، شخصية محمد، شخصية منيرة اللي تحكي معناتها على معاناة التعليم، شخصية
1: أميمة المحامية،
0: أميمة، معناتها شخصية لكل، كل شخصية حاملة هموم
1: مجتمعها.
0: هذيك علاش قلت قبيلة، معناتها ما ثماش الهموم، معناتها تحكي على التعليم، تحكي على الصحة، تحكي على معناتها العمال، العمل معناتها اللي في المصنع ولا في ولا العامل
2: المنزلي،
0: كل واحد كل واحد هو مش هروب من الواقع، هو يحب يهرب من الواقع باش يلقى واقع ما احسن، يفركس على واقع ما احسن. هذه الهروب، معناتها مش هروب معناتها تملص من المسؤوليه ولا لا، بالعكس خاطرهم ويحكيوا على زاد مشاكلهم بكل حب، بكل انفه، وبكل معناتها عزه نفس، ما مش دليلين الهاربات. حتى كي تحكي معناتها شخصية لبنى على العامل تحكيها بكل أنفة، وشخصية محمد معناتها على زادة كيف عامل الكلهم يحكيوا معناتها، ولا متاع البلاستيك ما همش في البكاء، بالعكس يحكيوها بالضحكة بالتفدليكة بالحب للعمل نتاعهم،
2: هذه هي
0: يحبوا العمل نتاعهم لكن ماذا بيهم الأمور تكون أحسن.
2: هذه هي نقطة لقاء بين كل الشخصيات وفاة
1: برشا نقاط التقاء، أبار نقطة التقاء هو انطلاق المسرحية، وين وقفوا، وقفوا مع بعضهم، والصدفة لمتهم الزمان والمكان. زاد أسين الأمل، حلمين متمسكين بال بال بال بال بالحياة، يحبوا يعيشوا ومتفائلين. منين جايبين التفاؤل؟ من قوة، قوة غريبة عجيبة داخلهم، ومن منين إنه لازم تغيير يجي منهم رغم معارفهم المحدودة، رغم إنه فيهم القاري، فيهم المحامي، فيهم لكن باختلاف وعيهم، باختلاف العمر متاعهم، عندهم رغبة نحو غدا أفضل إذا مش لينا لصغارنا، ويمنوا إنه الهروب، الخروج مش حل. هنا راو في رياضيين قاعدين يخرجوا، طبتنا قاعدين يخرجوا، نعرف إنه فما ديسيبسيون عامة، لكن في هذي الكل فما مسؤولية. كل كنا نخرجوا لشكون نخليوها؟ شكون متاعنا؟ منيش كراية ملاكة، متاعنا هذه بلادنا محليها باختلاف صعوبات متاعنا. هذا اللي قلته، ما عنيش حل خلف نحن نبدلو. نحكيو على العمال للتوى الكمين تهز فنسي ومزدنا باش نتكلمو ونقعد للي الموت، نتكلموا للي نهار يتوقفوا فما حاجة تتبدل، يا إنه المنظومة تقرر أن تصن قوانين تحميهم، يا العاملات يتوقفوا ما يمشيوش للفلاحة وخلي الصابة تمشي، وهذا صعيب خاطر عندهم صغار يوكلوا فيهم، يا فما منظمة المنظمات الحقوقية والمنظمة العمالية تقف قدام مسؤوليتها. هذه مسؤوليتها،
2: ومازلنا نحكيو على
1: القضايا،
2: مازلنا نحكيو على الحوادث لليوم. والحقيقة المسرحية معبرة برشا في النقطة هذية، في العاملات، عاملات الفلاحة، وفي قداش وصلت المعلومات الكل معناها بسلاسة كبيرة. ومع هذا ومع المواضيع الكل اللي حكيناهم، الضحك موجود فاطمة بن سعيدين في
0: بتاعش. قلت لك انا قلت لك على مشاكلهم بكل انفه وبكل عزه نفس. معناتها تعرف نقول احنا نحب تقرب الامثال، انا اقول لك الضحكه تجي على راس الميت. هما كيف كيف يحكيوا على مشاكلهم، معناتها تلقاها تعاني تخرج الصباح في الظلام كما يقول هما، ويروحوا الظلام وتخرج تروح متفرهده كويس تي وكاكاويه وتموليداتها ومع رجلها، تبدا فرحانه. ما عنديش، ما عندهمش هموم، ما يتفلسفوش، يحبوا يعيشوا عندهم كما شعار الثورة، خبز وحرية وكرامة وطنية. يحبوا يعيشوا بكرامة بتاعهم، عندهم كار تهزن في وقتهم من خدمتهم، عندهم يمشيوا يداويوا يلقوا فضاء معناتها صحي، ويلقوا الدويات متاعهم في المستشفيات، يقريوا أولادهم في مدرسة عمومية وينجحوا، خاطر احنا احنا بنات معناتها تربينا في المدرسه العموميه،
2: المرفق العمومي،
0: بالمرفق العمومي. قبل كان اللي يمشي للبريفي معناتها الخاص يعتبر مش ناجح، يحشم باش يقول ولدي نقري فيه بالفلوس. توا يولى يتفخر باش نقول نقري ولدي بالفلوس. معناتها نحبوا هالمكتسبات اللي كانت عندنا ترجع لنا،
1: وما خير
0: وما خير. دوك ما حتى كي يطالبوا، الكل يطالبوا خاطر يراو حق من حقوقهم، بلاش بكاه هذاك حق عطيهولي، وحتى ما عمل عليهم مزي. بالعكس هما العمال اللي تخرج الصباح هذيك عامله مزي على كلهم، عاملين مزي علينا وحنا عاملين معناتها ما ثماش واحد عامل مزي على الاخر. هذيك قانون اللعبه، وكل عنصر من عناصر المجتمع مهم، من العامل في القطاع البلدي للمهندس للجراح للسياسي، كلهم مهمين. ما ثماش مواطن أهم من مواطن، كل مواطن عنده حقه في هالبلاد باش يعيش بها بكرامة كما يحب.
2: وهذا شفناه في مختلف الشخصيات اللي كانوا في مسرحية الهيريبيت، مسرحية حكيت على الضياع، حكيت على الانتظار، حكيت على الألم، حكيت على الخوف، وحكيت خاصة على الأمل. نتصور ما قعدتش حتى لحظة ما غير أمل فاطمة بن سعيدين في المسيرة هذه حتى لليوم، ديما عايش أمل. فيك
0: ديما ماشي، لازم نعيشوا بالأمل. الأمل هذيك الموتور اللي خدم الإنسان. أنتو كآلة إذا كما ثماش أمل أما تلقانيش هنا ويدي مكسرة بحذيك. طبعا الأمل مهم في الحياة، إذا كان نفقدوا الأمل قالوا ما عاش نعيش.
2: ونتصور الحب وشغف للمهنة هذية اللي تواصل لسنوات فيك خليك زي تكون بحثينا لهنا.
0: أي حب المهنة كبير، معناتها أنا كل إنسان كي نقول شو نقول لك، أنا ديما نقول الفن والمسرح مهنة كما كل المهن، كما ديما نعطيها كما الجراح، كما اللي يخدم معناتها في الارتزانة، كل الحرفي المهنة هذه حرفة، إذا كانت تخدمها تعطيك، إذا كانت ما تخدمهاش ما تعطيكش. كل كلمة هالكل، والفرق ما بين تلقاها طبيب العباد تشد الصف وتمشي له خاطر عندها فيه ثقة، وتعرف اللي هذاك ما مش استنى في الحق الفيزيتا خاطر ياخذ حقه في الثبت بيع، اما مهني ومعناتها ماهوش يقول احنا انا غناكور. كيف كيف كما تقال تقول انا بنتي نحب نقري عند المعلم هذاك، مش خاطر تعرف هذاك المعلم جدي والاخر اقل جديه، ما نحبش نقول دونك. هذيك هي مهنه كي تخدمها بصدق تعطيك، وهذه وحب العمل مهم. احنا توانسه مالوغوزمون ما نحبوش برشا العمل نتاعنا، كي يخدم خدمة ديما الاخر خدمة الاخر ما خير، ما يراش هذاك مورد رزقه يخدمه بحب وبشغف، خاطر هذاك ياخذ يتقاضى عليه شهريه ودافع يطالب باش تكون شهريته اكثر ويعمل باش يكون عمل نتاعه ما خير، مش هذيك تلك حدود الله. هذه عندنا عقليه مالوغوزمون
2: نخدموا عليها،
0: لازم نخدموا عليها.
2: وقداش مهم أن نحبوا خدمتنا كما فاطمة بن سعيدين تحب المسرح، كيف كيف وفاة طبوب اللي قدمت برشا للمسرح وما زالت تقدم. الهريبات تستناكم في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع فريق كامل، تستناكم منيرة الزكراوي، زادة لبنى نعمان، محمد بوزيد، وميمة بحري، وصابرينا وعمر، مسرحية نشحت عربيا وكيف كيف دارت في برشا بلدان. تستنينا في الحمامات، قصوا تسكركم وكونوا في الموعد في مهرجان الحمامات. نورتونا، شكرا ليك وفاة أبوبي.
1: بلكو شيء تحية للذكرة الممثلين مرتية من التقنيين، تقنيين والإنتاج هو تحية للخطر وراء الهريبات، ستة ممثلين فما إكيب دو 15 بيرسون يعني يخدم وراء الهريبات ما همش
2: عنا
1: وحدهم.
2: دقيقة سي سليم نجم نسميهم الفريق التقني نسميهم الكل بون. فما هاني بالحامدي، سلمو سيد على غسان الدويسة، كيف كيف محمد الهادي، محمد الهادي التوتي هكا، فيصل صالح، لطفي جبالي، مروه منصوري، عدنان عبيدي، فاطمه مرساوي، هاجر تومي، معزه ولاد احمد، نصور ما نسيت حتى حد، هذو هما عبير قمري
1: وعبري قمري. وتحيه زيده اوسي لصديقنا الفنان معز مرابط مدير المسرح الوطني، هو ارتيست وهذا يسهل علينا الامور في التعامل، انه نلقاو اريحيه كي تبدا مدير المسرح الوطني ارتيست ومسرحي، هذا يخلينا في اكثر اريحيه ونجم نحقق حلمة الهريبات، خاطر حلمتها طويلة وثنيتها ياسر طويلة. نتمنى وتعيش وتلعب في العالم في تونس الكل، تستحق أنها تتشاف في كل نقطة في الجمهورية. تحية المعز والإداريين المسرح الوطني أصدقائنا، خاطر مانيش وحدنا في الهريبات، برشا هاربين معانا.
2: بالتوفيق لكم في الهربة الفنية،
0: باش تجيو باش تتمتعوا وتستمتعوا. مرحبا بكم،
2: شكرا لك فاطمة بن سعيدين، يعطيك الصحة اللي قبل تكون بحذينا وإن شاء الله لباس وهيك أكسسوار باش يكون موجود على الركع، جايات باش نعاود نتفرج في المسرحية مرة أخرى. لطف عليك فاطمة بن سعيدين ووفاة بوبي كانوا ضيوفنا اليوم في الانترفيو. هذه كانت كورنيش بالنسبة لليوم، أنا ما بقى لي كمش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كن، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كورنيش على موزاي كفام 7-9 متاع الليل، يكونوا ضيوفنا هنا في استوديو نحكيوا على افتتاح الدقة مع شاي مهليلي، كيف كيف صابر الوسلتي يكون معانا هوني في استوديو نحكي معاها على عرضه بمهرجان بن زارت باش يبعد على الديناري في رجوج بعرض بابا نويل. غدو نحكي لكم التفاصيل الكل. شكرا لكل الفريق، شكرا الواثق بالله، شكرا معنا سارة زيدة ضمن الفريق، ليندا طارق في الإخراج الرقمي، وسليم في الإخراج. شكرا زيدة لقسم الويب والديجيتال على موزايك فيم. شوية آخر هابي أور مع إسماعيل بن عيسى، قبله يكون معاكم سيف الدين المهري في الأخبار، باش نكملوا معاه اختيار وفاة بوبي فيروز. سيغ سو بون نوي، تصبحوا على خير الناس كنا، نتقابلوا غدوة، مرحبا بكم.
0: شكرا.

0: Cité. Calypso.
1: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Kairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Kairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. المجلس الوطني للجهات والاقاليم يواصل اليوم الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنميه 2026-2030. وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجالية وبالمخططين المجاليين للإقليمين الأول والثاني بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب مجلس الجهات والأقاليم عن الإقليم الأول الذي يضم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني الذي يضم تونس وأريانا وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. بلدية تونس تنظم تدخلات ميدانية بالتنسيق مع مصالح إدارة الشرطة البلدية بتونس، استهدفت مراقبة أصحاب الشاحنات بمحيط صبخة السجوم ومفترق الشهداء، وذلك في إطار الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل الأتربة ومخلفات البناء والأجنح. وقد أسفرت التدخلات وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس عن حجز شاحنتين تم تأمينهما بالمستودع البلدية لجانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق العقوبات الإدارية المستوجبة في حق المخالفين. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين في المكتب البيضاوي إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي ما وصفها بالمهمة، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصف اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للطبيب حسام أبو صفية من غزة بالتعسفية، ويدعو إلى الإفراج عنها للفور في وقت حذرت فيه منظمات معنية بحقوق الإنسان ومحاميها من أن حياته باتت في خطر محدق. وذكر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة في تقرير أن تصرفات إسرائيل تخالف العديد من المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ختاما، النائب بالبرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز يعلن أن عدد وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين هزا دولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ارتفع إلى أكثر من 3500 قتيل. وتشير أحدث الأحصاءات إلى أن عدد المصابين بلغ 16,740 وأن عدد المشردين ارتفع إلى ما يزيد عن 17,800 مشرد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايك فامبونات.

0: Non-stop music.
1: Happy Hour للزين الجمعة من 9 لنص الليل. اسمعي بن عيسى موزيك FM.

0: دقائق. اهلا وسهلا مرحبا بكم انتم على موزايك فيم هذه بياور كل يوم من توا حتى نصف الليل ثلاثه سوايع كاملين كلهم من جي ثلاثه سوايع باش نلقاو فيهم فورسيمون بان موزيكا الربح والفلوس الكاش الكادوات وخاصه البونيمور وكل ما تسحقوا باش عاديو بان سهريه لي بون بلون سهريات الخرجات زيد عندكم رونديفو مع الكولتور جينيرال نفسر لكم نبسط لكم برشا حاجات وما تنساوش مع العشره ونص نتاع الليل الرونديفو جديد لهنا في ابي اور باش يكون يومين مع برشا كادوات مع برشا ربح في الغود لا شانس.
1: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي زيدها يا ربي زيدها.
0: في الغود لا شانس كانك تحب تخرج وتبدل الجو وما عندك شوين تخرج خلي علينا. كان تحب على فلوس مش تخرج انت والمدام ولا انت والمسيو ولا انت واصحابك ما فهمش فلوس من كيس ده لايمات سفري خلي زيدة نحكي علينا
2: يس اسمعي
0: خممت لكم في برشا حاجات في الكانيوتا اليوم فما 400 دينار
2: نجم تربحهم انت يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: 400 دينار نجم تربحهم انت باهين خويا تخرج انت والمدام عندنا اون امورو هكا محلي تخرج انت واصحابك تمشي تعمل تبحيره اذا كان عندك عجله تحب تبدلها وقايد خويا الدنيا سخانه تويك العجله بحسابها ما شاء الله اسعار العجالي حاجه ما صارتش في تونس شكرا والله شكرا ليكم على اسهم العجالي في تونس ميرسي في نفرح هنا كي ندخل العجال ونلقى أسوام غالين برشا نعمل جو ما عندكش فكرة قديش نفرح شكرا للناس اللي تحط في أسوام العجال يرحم ولديكم زيدوا غليو زيدوا غليو راو سافا جاو نبي مازلنا نستحملوا راو سافا لباس
2: هيل في كل شيء اللهم صلي على النبي
0: ماري الدنيا قد ما هي تغلى وشوية انا عارفش انا اللي لاهين بالاسوم ما يقولوش كاينه غلينا عليهم شويه ما يرجعوش شويه حاسين مش هذا موضوعنا بريف 400 دينار خويا تنجم تربحهم انت ولا زاد عندي دي تيكي فما برشا دي تيكي اللي ربح باش نضايق اذا كنت تحب تمشي تحضر على نور قمر نور قمر نحبوها برشا عندي دو تيكي في ليالي العبد اللي نهار 8 جويليه تنجم انت تمشي انت امك انت وصاحبتك انت وصاحبك انت وخوك انت واختك تمشي وتحضروا على السهريه هذه وعندي زاد دي تيكي الجازة تبخكا إذا كان مغروم بالجاز تنجم تربح نعطيكم وقت نعطيكم دي تيكي تربحوهم لنهار وي جوي اللي هو نهار الأربعاء هاوك خليتكم وقت باش تمشيو في التبرقة تحضروا على راول باز بوالور بوانتور باش نبيو واضحين من لونيفير متاع جاز دونك لي تيكي دوما تنجم تربح سهرية نور قمر تنجم تربح سهرية الجازة تبخكا تنجم تربح 400 دينار تنجم تربح دعيوت خير تنجم تربح ديديكاس تنجم تربح زيدة غنية تسمعها ولا زيدة تنجم تربح حتى شيء انتوكا سهل برشا كيف الشارك فما واتساب موزايك اف ام 23 513 000 تبعت لي تصويرة ولا فيديو فيها الجو متاعك فاش قاعد تعمل انتي وصحابك انتي والناس اللي تحبهم في سهرية في باك في لما في عيد ميلاد في خارجة في سالون دوتي على الكورنيش على البحر انتوكا بارتاجي معايا الفرحة متاعك على 23 513 000 بلي زيد قتلي تابي لحظة اي خلينا نقيدوا مع بعضنا خاطر ممكن زربتكم في النور 23 513 000 2 3 فوالا اي 5 1 3 فوالا زيد 0 0 0 0 سي بون اجوتي او كونتاكت ابعث لي تصويره ولا فيديو انت مع الناس اللي تحبهم ولا اللي هو فاش قاعدين تعملوا بيان سور الجو نحب نشوفه ومن بعد تصير عمليه القرعه ولا 10 ونص نتاع الليل تعدى معنا لهنا وتنجم تربح برشا حاجات
3: ان شاء الله بالشفاء والهنا
0: هابي اور ولا زيد في الاخراج نسلموا على زيد الغربي في الاخراج نسلموا زيد على حسين في الريجي نسلموا على الحاج زيد حسن على 71 113 000 صحيح خليه على جنب حاج خويا نسلك باركوتر واتساب 23 513 000 23 513 000 هو اللي نجم يربح برشا برشا كادوات امورسو ليجندير امورسو ايكونيك امورسو اللي نحبو برشا هايديو هو لسيان ايفانس لكن الريميكس هذا فابيلو ريميكس بيتمعنى الكلمه من عند تين ليكر اللي هما انجو اللي هزوا المورسو لونيفير بنين برشا عطاوه روح اخرى ينون با ديناتوري المورسو اوريجينال اما هزوها لسفير اخرى هكا اخترت نبداو هابي اور

ببینی برش من انت ویکند نومه تایملس هم اصولی کنه اکتشفنی حمل تیلی دو ویکند الی بخوشن ما فما کانسر بشی سیر فیبریز و نیس الکل تحب تعیش المومو دی 9:21 دقیقه 21 اوخ میخواخ تو مال موزیی که فیم و انتو خجون تحوسو تو سوید جو اللیله جو اللیله هاي نبدأ بالفيرما في سكر لهنا سهريتكم بش تكون اسمها ليزاند دي الفيرما هاي نمشيو الفلامور قمر تساري ليلة مزيانة ليلة مينة بش تلقاو ساري اسمها كاسيت بش تلقاو هيرثاك بش تلقاو فيرس بن باركا فيرس كوبي لويجي سوريكات توماس تايب يوستاس يسنيو فيكم في فلامور هاي نمشيو الملو مش بعيد على الفلامور في الملو باش تلقاو كاني مغرياني لايف باش تلقاو فيري وباش تلقاو زيدا مسلمانية نمشيو للبيهايف مزينا في قمر تسهرين اليوم حفل يا زيد بك صديقي سلم عليه برشا وفاهمي رياح زيدا والف ليلة وليلة يسنيو فيكم في البيهايف قمرت نمشيو لوين نمشيو الكيتش العربي لاسيل في الفلو هاي الكيتش العربي لاسيل السهرية اليوم مغرومين بالجو الشرقي ديريكسيون متاعكم مع هيثم وشريفة في الفلو نمشيو لجولين المغرومين بالكاراوكي واللي حبوا يغنيو الليلة باش تلقاو كريم غريانية نمشيو الموتس في الموتس باش تلقاو صديقنا سابر بوخشينا ونوفيو بالجولف برو سوسا باش تلقاو سهرية متاعكم مع جو فايب اللايف باند الليلة في سوسا عطينيكم سهريات عطينيكم فكرة انتم ما عليكم كلمة تختاروا لبون ديستيناسيون

0: نسيت اللي راح.
1: 29 دقيقة ثم لا موزايك فيم مبسو يكونيك باش نبداو واضحين ثم لا موزايك فيم هدية بياورة.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شونس أبارتي من 10 متاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.

سلوغان واضح فرح تكتسب برشا كادويت يسوفي تبعث لنا مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 2 3 5 1 3 0 0 0 فوالا مساج سيلفي ولا فيديو انت وين موجود مع اصحابك مع الناس اللي تحبهم في الثنية على كورنيش في فيستيفال في سهرية في لما في باك في تور في حنة في ما نعرفش شنيا اون توكا بارتاجي معنا الفرحة هذه وتبارتاجي معنا اللحظة وبعديك مع 10:30 نتاع الليل يسيب تيراج وسور وتعدى معنا او واحد منكم او واحدة منكم تكون موجودة بحذنا وتنجم تجرب الحظ نتاعها فما رو انت باش دورها وتنجم تربح برشا كادوات عنا 400 دينار باهين ب 400 دينار يعملوا برشا حاجات نجم تخرج يا ليلي من ناحية من الخروج فما عيد ميلادات تويكا دونك اذا كان عيد ميلاد المدام عيد ميلاد المسيو عيد ميلاد امك عيد ميلاد بوك وتحب تشري لون كادو 400 دينار تنجم تربحهم انت فما زاده سهريات فما باش تمشي ولا جازة تبركة زوز من ناس السهريه تاع راول باز نهار الاربعاء 8 جويليا والا زاده فما زوز سيكيات لسهريه نور قمر في ليالي العبدليه نهار 8 جويليا وانت وزهر نتاعك شاو باش يعطيك وانت رود لا شونس شاو باش يعطيك دونك سيل برشا 23 513 1000 تبعث يا ميساج ومن بعد سير عمليه القرعه وتكون موجود معنا مع 10:30 نتاع الليل وتجرب الحظ نتاعك بعد شويه نتقابلوا في فازه من فازيتي اما قبل مقسو بنين برشا هو كي تعدى في السوبر بول كانت بيرفورمانس رهيبة ورهيبة جدا نحكي على باد باني اللي للامانة اليونيفير تروبيكال واليونيفير متاع الامريك دو سود هزوا الديمونسيون واحد اخرى وباليو واحد اخر هذا مقصود من برشا الباد باني رجعين بعد شوية

مارس اللي كان في ستاد دو فرانس ايامات التيلي وعمل كونسير بنين برشا باش نبداو واضحينه 24K ماجيك مورسو ليجوندير بالنسبه للارتيست هذايا العشره غير اربعه توما لا موزايك اف ام هيديا بي اور وقايد فازا من فازيتي

0: أكثر حاجة نخافوا منها في الصيف الحقيقة للأمانة هي الناموس، مش بدي واضحين. فبرشا من الناس تعاني من الناموس وخاصة من القرصات متاع الناموس، وكل صيف يكون حافل فورسيمون بالناموس. وإذا كان أنت الناموس يحبك وديما يقرصك، الغبريك هذه اللي كنتي نخلي نفسر لكم كيفاش وعليش يختارنا الناموس. سأخبر كل شيء، فما فكرة غلطة نحب نصلحها. الحكاية هذه ما عندها حتى علاقة بنوعية الجلد متاعنا، أما بلوتو باللي بكتيري كي فون ليبيري دي موليكول اللي هما باش يجلبوا الناموس. الناموس باش نبدو واضحين يمشي للناس اللي الأكثرية تنتج برشا CO2. خبر خايب برشا للرياضيين اللي كي اكسبير دو غاز كربونيك ثلاثة مرات أكثر من الأشخاص اللي موجودين في وضعية نتاع راحة. النساء الحوامل زيدا الناموس يحبكم، ردوا بالكم خاطرهم نساء الدجاج أكثر CO2 من الموين وقت اللي يبدو أنسانته. الناموس زيدا رياكتيف لدي سبستانس اللي موجودين في العرق كما الأسيد لاكتيك. هاي دونك ردوا بالنا برشا، ذيك علاش يقولك دو بريفيرانس ماذا بيك قبل ما ترقد تاخذ دوش باش معناتها تبعد على العرق وعلى الترانسبيراسيون. حاجه اخرى زيدا، فهم برشا من الناس توا الوقايه هذا جوهم تويكا الكحول زيدا، ردوا بالكم منه ويزيد بنسبه 30% من عدد ليبيكور نتاع الناموس، على خاطر لهنا فما ارتفاع نتاع درجه الحراره في البدن اللي هي تفسر الحاجه هذه. بعض الجروب سانغان يحبهم أكثر الناموس من الآخرين. شكون الجروب سانغان اللي يحبوا برشا الناموس؟ شكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي بيش يحبها الناموس؟ هما الناس اللي تابعين الجروب سانغان أو أي هذوما الناس اللي تابعين الجروب سانغان أو يحبهم برشا الناموس. لكن بعض الدراسات تقول كونه فما أشخاص جاوهم به الناموس ما يدورش بيهم جملة. أما السؤال المهم لهنا والمطروح، علاش الناموس يقرصنا؟ برانسيبالمون الموسيك فوميل هي اللي تقرص. علاش تقرص؟ خاطرها في حاجة إلى البروتيين الموجود في الدم باش تنتج العظم متاعها. دونك للغوبرودكسيون متاع الموسيك يلزم يقرصوا الإنسان وإلا الحيوانات الأخرين. الحل شو يلزمنا نعمل؟ فما حاجات تاخذهم من الفارماسي اللي تابليكيهم وجاوك به على البو متاعك عندهم وظيفة متاع يبعدوا الناموس. فما زادة أسوس اللي هي كاسحة في الصيف، يقولك البس ملابس طويلة وفي اللون يبدأ فاتح، لخاطر الناموس يمشي أكثر للألوان الغامقة. دونك تبدأ لابس بالأكحل في الليل، جاوك بيه الناموس باش يجيك انت تجري. دونك دو بريفيرونس نلبسوا حاجات يكونوا الكولور نتاعهم ماهمش غامقين برشا. اسوس اخرى مهمه على الاخر، يقولك ما تخليش ما مركرك قريب للدار في سطل ولا غيره ولا اللي هو، على خاطر لهنا باش يجيب الناموس. دونك فما اسوس عرفوها الناس الكل، الكليم هو اللي يقولك بعد الناموس. وفما حاجه مهمه للامانه ماذا بيك معناتها تعملها، واللي هي اسوس نتاع جرامير، قالك الخل فينيغرو بلان، يقول لك حلو شوية في الماء، وبعديك إذا كنت نجم فابوريزي بالخل اللي موجود في الماء، ديلوي دون لو بيان سور فينيغرو بلان، وترش به ريدويت ولا غيره باش ما يخليش الناموس يكون موجود لهنا. فما دي زاسوس أخرين أما هما معقدين شوية، قال لك قشرة متاع بنان ما نجمش نصحكم بها، خد كيلو بنان وصل 20,000. فهمتي؟ دونك خلي الناموسة تقرص خير الحقيقة من البنان. بريف إذا كان ضربتك ناموسة وقرصتك ناموسة، أغسل البلاصة نتاع ناموس بالماء والصابون. وفما شكون يقولك حط حاجة انترشان هكا بارد على الاخر مدة 10 مينوت باش معناتها ما تحسش بالحكة. وإذا كان بيان سور ضربتك دو بريفيرونس أو قرصتك دو بريفيرونس ما تحكش، سينو معناتها باش تولي لهنا البلاصة انفلامي. أون توكا عطيتكم لي زاسيوس الكل وفسرت لكم كل شيء، إن شاء الله يا ربي يداويو الناموس على قاعدة.
1: فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: تحب تربح 400,000 تنجم تربحهم انت 23513,000. فبعث لي سيلفي ولا فيديو على واتساب موزايك اف ام وبعديك مع 10:30 نتاع الليل نشوفوا اسكو باش تربح الكادو هذا ولا كادوات اخرين يسنيو فيكم في الغود لا شوس. نور عرجون وسليم عرجون في ستريمز مغصوبين برشا دايروا باش يكونوا موجودين السنه في مهرجان حمامات الدولية.

0: إليوت Get Your Freak On, un morceau qui arrive bien à l'alphinoïde, un morceau qu'on a découvert sur l'album légendaire Miss E So Addictive, un morceau nommé Get Your Freak On, qui nous a fait jusqu'à 10 degrés, et tout le monde qui fait, c'est Happy Hour.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.
0: مالا دالي بن أحمد مرسو مش مرسو أنا أختيست بنين برشا نختارو بالنسبة لليلة باش نحاوسو بيكم أفيك بلوتو في كاريرة متاع أرتيست اللي أفيليي للنيو سول وزيدة للأرنبي هو من مواليد 6 سبتمبر 1977 تولد في فيلادلفيا ملي هو صغير كان مغروم جيمس براون وكان ملي هو صغير يحلم باش يعمل موزيكا داير ريف صغير من بعديك باش يولي رياليتي خاصة في سنة 2000 الالبوم الاولاني نتاعو اسمه I Just Wanna Sing اللي خرج في سنة 2000 وللأمانة تحصل على دو بون كريتيك من طرف الناس المختصة والنقاد وخاصة زادة من البوبليك سورتو للبرومي سينجل نتاعو Just Friends اللي كان موجود في البوند اوريجينال نتاع الفيلم بروفيسور فولدينغ بعد كزمن سنة وعام بعد باش يخرج الالبوم الثاني نتاعو مرتاحش تك تك ورا بعضو الالبوم الثاني اسمه Just Listen وخاصة فما دو مورسو اللي عرفوا نجاح كبير برشا كيما هالف كرايزي وغيره اللي كانوا يدوروا برشا في الام تي في وعاونوا الالبوم باش يتباع اكثر واكثر هو زيد انا اختيست للامانه من التامبر نتاعو من اليونيفير نتاعو تعرفوا ما زيد عنده جو خاص بيه معروف بالانديفيرونس نتاعو للي ريغل نتاع البونكتواسيون لي تيتر نتاعو يكتبهم خلبزين راهو ما يكتبهمش بالصحيح وما عنده حتى احترام للاورثوغراف يزمنا نستنيو الالبوم الثالث نتاعو سنه 2003 من البوم سول ستار وغيره الالبوم الرابع في سنة 2007 قدمني باش نحكيو شوية اليوم اخترنا لكم أبن مغنى ميوزك سول تشايلد عنده ان يونيفير بروبر ا لوي باش نبداو واضحين وعنده جو ياسر محليه سورتو في الكتيبه نتاعو هذا المورسو نتاعو نومي باري اما الريميكس باش نزوكم يونيفير واحد اخر الميوزك سول تشايلد رجعي لنا

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العاشر من تاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية 2026-2027 في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري عمدة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي تفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت الموافق للثاني عشر من سبتمبر. وتمتد السنة الجامعية على ما يقل عن 28 أسبوعا من الدروس دون احتساب فترات العطل والامتحانات، باستثناء مسارات التكوين الخاضعة لترتيبات قانونية خاصة، فيما يواصل المدرسون الجامعون تأمين تقييم نتائج نهاية السنة الجامعية والإشراف على الامتحانات والمناظرات وعمليات الإصلاح. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسات الدولية والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك أيام 7، 8، و9 من جويلية الجاري بتونس العاصمة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت تبدي فيه طهران تحديا عقب مراسم تشييع الزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. وترامب يضيف أن بوسع الجيش الأمريكي هدم جسورهم في ساعة واحدة، كما يمكنه قطع الإمدادات أو إمدادات الطاقة عنهم. من جهته، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر يصف تهديد ترامب بأنه وهمية. ألمانيا تخطط لاقتراض أكثر من 800 مليار يورو بحلول 2030 لتمويل موجة إعادة تسلح واسعة ورفع الإنفاق الدفاعي. ويعكس القرار تحولا تاريخيا في سياسة برلين المالية بعد تعديل قواعد كبح الديون لاستثناء الإنفاق الدفاعي، وسط مخاوف أوروبية متزايدة من روسيا وتراجع الالتزام الأمريكي بأمن القارة، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز. شركة مايكروسوفت تعلن اليوم أنها ستشطب 4800 وظيفة، أي معادل 2.1% تقريبا من قوتها العاملة، في إطار إعادة هيكلة قسم ألعاب الفيديو وتخلي عن ما يصل إلى 5 استوديوهات، في محاولة لتعزيز الإيرادات بعد الاستثمار المكثف في هذا القسم على مدى سنوات. وستشمل عملية إعادة هيكلة قسم الألعاب الاستغناء عن 3200 وظيفة، بما يشمل تسريح 1600 موظف. في التوقعات الجوية اليوم غد، طقس عامة صاف إلا قليل السحب، ثم ظهور خلال رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربية. الحرارة تتواصل في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى غدا بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. المنتخب الإسباني ترشح للدور ربع نهائي بعد مربح البرتغال في 90-1. خبرنا نرجع له بعد شوية، لكن البداية من تونس. وأعلن الترجي التونسي اليوم على تركيبة الإطار الفني جديد، وفيها لورينسيو ريغي كامف مدرب أول، دينو فيوريلي مدرب مساعد أول، أمين النفاتي مساعد مدرب ثاني، معد بدني أول سليم لابريغ، والمعد البدني الثاني حسان القصوري. مدرب الحراس باش يكون مبروك العكرمي. دونك كذايا تركيبة الإدارة الفني الجديد للترجي التونسي. تحضيرات تبدأ 12 جويلية في البارك بي قبل الدخول في تربص تحضيري أول في عين دراهم، ينطلق نهار 16 جويلية، يدوم 10 أيام. ومن بعد في البروغرام تربص تحضيري ثاني ينجم يكون خارج حدود الوطن. المعطيات نتاعو توا يتم الكشف عليها لاحقا. أربعة مدربين سميهم مطروحة لتولي المهمة في النجم الساحلي: محمد الكوكي، كريستيان براكوني، شكري الخطوي، وأنيس بوجلبان. كل هذه الأسماء مطروحة لتدريب النجم الساحلي. لاعب النادي الصفاقسي عمر بن علي أنهى اليوم إجراءات انتقاله إلى نادي ألانيا سبور التركي. الملاعب صح 21 عام صحح عقده، ونذكر أنه متكون في حمام لانفو، كان صحح عقد مع الفريق التركي لمدة 4 مواسم مقابل 1.2 مليون للنادي الصفاقسي. عياد الرياحي كيف تم تقديمه رسميا في نادي فيبورغ الدنماركي. الملعب التونسي بججني تقريبا 120 ألف يورو من هذه الصفقة. الملعب التونسي اللي نجح اليوم في حل ملف لاعب عثمان وتارا وقيمته 70,000 دينار، وهكا ينجح في رفع المنع من الانتداب. نجي تول المونديال بعد مقابلة الحقيقة متوازنة، خلينا نقول ومتعادلة أكثر على مستوى، يمكن فما تقدم طفيف وأفضلية طفيفة للمنتخب الإسباني، لكن جنرال مون كانوا قراب لبعضهم. إسبانيا البرتغال البديل ميكيل ميرينو يعطي الكاليفيكاسيون في 90-1 لأصحابه للمنتخب الإسباني. دونك خلينا نحكيه على نهاية مرحلة كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي ومع المونديال، وإسبانيا تمر إلى الدور الربع النهائي. تتعرف الليلة على منافسها في الدور هذا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، المقابلة اللي تعرف وعرفت جدل كبير جدا قبل انطلاقتها بسبب لاعب بالوغون، الملاعبي اللي تحصل على الحمراء في مواجهة منتخب بلاده الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة. الحمراء اللي الآن قيد الدرس بعد ما كانت الأخبار تقول أنه تم إلغاء الحمراء هذا بتدخل شخصي من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. صارت ردود أفعال كبيرة على مستوى الاتحادات المحلية في أوروبا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وحتى بلجيكا طلبت توضيحات كيف على مستوى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وانتقادات كبيرة لجياني انفانتينو في خصوص الملف هذا. الناس كل ذكرت زادة ملف الحكم الصومالي، واللي وقت انفانتينو ما عملش رد فعل لفايت الحكم متاعه في الاخر. بالكل برشا كلام في هذا الملف، فانتينو كان أصدر بلاغ قال أنه هذا يرجع للجنة التأديب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اللي تصدر القرار، وهو يطلع عليهم كيف بقية الأعضاء. قال أنه ترامب زاد اتصل به كما يتصلوا به رؤساء دول وحكومات أخرى، فمش حاجة سبيسيال. انتظروا شنو باش يصير في الملف هذا. ولو أنه المنتخب الاتحاد البلجيكي كان طلب قدم احتجاج وطلب توضيحات وتم اعتباره وكأنه طعن في هذا القرار، وباش يتم التعامل معه على أساس استئناف. وقتاش هذا الكل باش يصير؟ نحكيه على 4 ساعات أخرى قبل انطلاق المقابلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنتخب البلجيكي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فم بونت. موسيقى فو ليبرانتين. موسيقى فو
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
4: هابي اور الاثنين الجمعه من 9 لنص الليل اسمعي بن عيسى موزاي كفام

فهمتوا سامبل كوم سامبل خلي نفسلكم سامبلينغ اش معناتها سامبلينغ ولا ايشانتيوناج هي تكنيك اللي تخوم خلينا نقولوا فراغمون سونور من انريجيسترمون موجود سواء كنت فوا ولا ريف نتاع جيتار ولا بيت ولا بريتاج ولا غيره وبعديك تنتجري وتعاود تستعملو في كومبوزيسيون جديده والا في مورسو جديد وكاريما فما ان بريليفمون خلينا نقولوا ساعات يكون كامل وشاسع وملم وساعات ناخذوا معناتها اون بارتي صغيره دار باش نحاوس بكم في كل مره المرسو هذا زيد نجموا نعدوه من الاولى المرسو هذا من عند اليا مور ذان وومن مرسو بنين برشا للامانه الغنية ذا حسب رأيكم منين خذيو لينوت ولا منين خذيو دي ميلودي خمو ترى فما غنية غنية معروفة برشا صحيت طلعتها ولا ليه به الغنية هي هذه

ليا خذيت من عندها ميدا الحنيوي قالولي انسى وبلتو البيت ميكر متاع ليا ذكرولي ليا كنت فرقتنا في عمر صغير برشا اما خليت برشا موسيقى بنينة اي برا نمشيو لونيفر واحد اخر ترى حسب رايكم الغنية هذي لشكون تشبه هاي هذي الغنية الأوريجينالة بعديك باش نشوفوا الغنية

تصوركم عرفتوا، تصوركم عرفتوا الغنية اللي بشتيخوا من الغنية هذي ريزولتا هكا. بيان سور فما كيلكو فارياسيون او نيفو دي نوت.

هاي ذا ايجلز هوتل كاليفورنيا كانوا خذوا من عند جيترو تول موصول يرجع بينا ل 1969 اسمه وي يوزد تو نو. حوسنا في البوب في الار ان بي بلوتو, حوسنا زيدا في الروك. هاي نمشيو لونيفير واحد اخر. Can't touch this.

المغسول تحصل على العديد الريكومبونس. نحكيو على ام سي هامر المغسول مي يو كانت ديس. مغسول يرجع بينا ل 1990 في جام في 3 جام في 1990 كنا اكتشفناه من الالبوم الثالث نتاعو بليز هامر دونت هيرت ذيم. مغسول بنين برشا اما زعما ام سي هامر ما عرفش شكون خذاه. هاي خلينا نشوفوا.

التهام الخذي من عند ريك جيمس المرسوم تاعو سوبر فريك اللي رجع بينا ل 1981 كنا اكتشفناه في الالبوم ستريت سونغز بوم. باش نبداو واضحين ممكن كي تسمعوا هكا راهي ما يسرق راهو عنده اسم سي كوديفي سي انكادري اسمه سامبلينغ معناتها بريليفمون نجم ناخذ حتى ريف نتاع جيتار ولا لين دو باس ولا حتى اون بارتي من موزيكا ولا نجم ناخذ دي نوت خفيف برشا ومن بعديك ننكوربوريهم في ان اوتر مورسو ويكون الريزولتا بنين برشا هو نوعا ما ان هوماج لدي مورسو كولت اللي احنا تاثرنا بهم ومن بعديك عملنا بهم غنيات.

0: للنص الليل.
1: إذا كان بعث لنا تصويرة ولا فيديو على واتساب موزيك FM 23513000 التصويرة يلزم تعبر على الجو متاعك، على الفرحة متاعك، شنو قاعد تعمل في حنة، في تور، في لمة، في ما تصورش تور لوقات هذه، في باك، في سهرية، في عرس، في خطبة، في اللي هو. ابعثونا تصور متاعك ولا دي فيديو تصير عملية القرعة وتنجم تربح برشا حاجات. 400 دينار دي تيكيل سهرية نور قمر نهار الثمانية، نهار الأربعة، نهار الثمانية، ولا دي تيكيل راول باز للجازة تبخكا، ولا دعيو تخير، ولا ديديكاس، ولا برشا حاجات اخرين. شكون سعيد الحظ وسعيدة الحظ اللي بيشارك معنا وبش دور العجلة، هذا اللي باش نعرفوه بعد الحظات في الغدلة شانسة.

0: مبسوط بيه برشا كان خرج عمني ولما رجع توندونس سني لين انتو ذا سانشاين مغسول سبارو ان باربوسا لعشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة هتوما لموزيك فيم هيديا بياورة
1: غوب دولا شانس
0: اسمه الغود لاشانس الرانديفو اللي باش يكون يومين معاكم الاثنين حتى الجمعة مع العشرة ونص نتاع الليل الغود لاشانس سهل برشا مع اللي كنت تبعث لنا تصويرة ولا فيديو على واتساب موزايك اف ام 23 513 23 513 وبعديك تصير سيليكسيون تصير قرعة واحد منكم ينجم يكون موجود لهنا موجود معنا وينجم يربح برشا كادوات هي غو اون غود لاشانس انت مع اللي كنت دورها وما تعرفش وين الكادو يقف لك شعنا في المنيو عندنا دعيو تخير باهي عنا ديديكاس عنا تختار غنية تسمعها عنا زيدة كاش عنا 400 دينار بهين 400 دينار يخرجوك يفرهدوك يحوسوك عنا زيدة ديتيكي تنجم تمشي لسهرية ولا من فيسيفال شعنا اليوم عنا ديتيكي دو تيكي لسهرية نور قمر في ليالي لعبدالي نهار 8 جويلية أو كخليت لكم الوقت باش تحضروا لواحكم دونك نهار الاربعة وفما زيدة لعشاق الجاز والمغرومين بالجاز فما الجاز تبخكا فما دو تيكي لسهرية تراول باز نهار الاربعة 8 جويلية سعيد الحظ أو سعيدة الحظ هو سليم 35 سنة من بومهل مرحبا سلومة
2: السلام عليكم
0: شحوالك خويا
2: الحمد لله لاباس انت
0: شحوال الصحة شحوال الأمور
2: والله الحمد لله في نعمة يا رب لك الحمد
0: سلموا عليك سليم صديقنا يسعد عليك الخير يا سلومة بعثنا التصويرة كنت تحوس
2: كنت في المرسى
0: كنت في المرسى معبية
2: والله هكك
0: هكك سافا نهار اثنين
2: ما تعرف سافا سيفي ومر المرسى تحت الصيف
0: صحيح تو نهار اثنين بشوي بشوي من الجمعة السبت نبداو نحكيو على سيركولاسيون الوقاية معرس سلومة
2: معرف عندي زايرات
0: اخوي ربي يفضلهم لك
2: عايشك
0: ما نعرفش المدام مغرومة بالجاز ولا مغرومة بنور قمر والا انت تحب الفلوس
2: لا لا فلوس
0: فلوس خويا ما نعرفش
2: فما واحد ما يحبش الفلوس
0: اي اكيد بون ساعات الفلوس بهينه ما ساعات سهريه تكون احلى من الفلوس راه تنجم تعمل فيها دي سوفينير مزيانين اليوم ش عندنا عندنا 400 دينار سليم عندنا دعوة خير عندنا تسمع اغنيه عندنا ديديكاس عندنا ديتيكي الجازة تبخكا وعندنا ديتيكي سهريه نور قمر الرود لا شانس انت اللي باش تدورها وانت اللي باش تختار الكادو نتاعك سهل برشا سليم المطلوب منك هو التركيز لا 30 ثانية لا 40 ثانية لا ويلو دونك قاعدة تدور العجلة لهنا شنو باش تعطينا رود لا شانس برشا كادوات موجودين سهرية وإلا فلوس وإلا دعيوة خير وإلا ديديكاس مزهر وليه سلومة
2: هنا
0: مزهر ولا ليه
2: لا يا مزهر
0: مزهر ايه
2: ما دام سمعت صوتكم وكلمتكم مزهر
0: اخويا هذا احلى كادو بالنسبه لي نحن ونفرح في كل مره اللي تكونوا موجودين بحضنا المدام باش تمشي انت وياها نهار 8 جويليا هي الليالي لعبد اللي في سهريه نور قمر مبروك عليك ربحت دو تيكي فما بيان سور دي كادو اخرين انت والزهر شنو يعطيك انت والغود لا شانس شنو اللي تعطيك مبروك عليك يا صديقي على شكون تحب تسلم
2: والله نحب نسلم على المدام وعلى الصغار وعلى امي علي عفوني كل
0: يعرفوك الكل نسلموا عليك سليم غدوة تجي تهزلي تيكي نتاعك تمشي نهار الاربعاء لسهرية نور قمر في ليالي عبد اللهي ان بروغرام غيشي فاغي على فكره يوفى نهار 9 جويلية ودخلوا على المطلع على البروغراماسيون نتاع ليالي عبد اللهي مازالوا عندي زادة دي كادو راهو مازالوا عندي برشا دي كادو اللي يفضل اليوم غدوة يرجع راهو باش نبداو واضحين اليوم فما 400 دينار ما ربحهم حتى حد دونك غدوة نزيدوهم 100 دينار ونوليو نلعبوا على 500 دينار بيان سور يوغا دوطخ كادو يوغا d'autres tickets, il y aura plein de soirées. Nar lahad mathalan kunna rabahna des tickets lsahriya Thomas Fseri w bint lhay Fawzi bin Gamra w Samir Lusi, zida kunna rabahna des tickets lJaza Tabakha, zida kunna rabahna flous. Donc enti w zahr, enti w tirage au sort, w enti w rghoud la chance, chnou tatik sahel barsha youmayen mawjoud ma3na, youmayen kun mawjoud ma3na ala WhatsApp Mosaic FM 23 500 tabathna taswira wala video w farahtek tnajem taswa barsha cash.
1: Groupe de la chance. Happy Hour. Mlethin le chemin. Mlethin le chemin. Le nos l'île.
0: ضحك ولعب التيتر هذا ليه 8 سنين ملي خرجه نحكيو على درايك جادز بلان مبسوطين برشا 10 38 دقيقة هتوما لموزيك فيم بعد شوية دي جي نيوز
3: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to

المغرومين بالفيفا يذكروا مليح التيتر هذا بلور سونغ توتي كان خرج في لعبة فيفا 98. كان زادا موجود التيتر هذا في عديد لي جو منهم جيتار هيرو 5 ولا زادا واتش دوغز واللي سنزلت طويلة ل 10:47 دقيقة توما لموزايك فيم. هذه هابي اور مزلنا معاكم حتى نصف الليل. شانجمون دو ديكور شانجمون دو بيونس تو دو سويت دي جي نيوز. في كل مرة نعلو تلا لآخر مخرج من الونيفير متاع الموسيقى الإلكترونية كريتشندو باش نبداو ولا دي كريتشندو خلينا نقولو كريتشندو أي واحدة واحدة. نرجع بيكم لأفريل 2026 في لابيل ماغنيفيك ميوزيك نحكيو أفرو هاوس. كنا اكتشفنا مغسو نومي فرويس من عند أنيا مغسو اللي جينا من بلجيكا مغسو بنين برشا.

مليان الموس وما عبي برشا ستركتور نتاع المخصوم ما تخليكش نواقف تخليك ديما تشرح هاي كانوا في نفس اليونيفير مازلنا نحكيو افرو هاوس ايامات الديلي 26 جوان 2026 في لابيل مو بلاك ريكوردز كونكت شفنا مخصوم مي بلدا يجينا من عند الروما

توسفير في نفس النهار سيدة 26 جوان 2026. في الابيل واحد اخر My other side of the moon كنا اكتشفنا مرسو بنين برشا من عن دي جي فري سبريت اللي جينا من البرتغال. مرسو نومي ليلى.

كركرم تاعي يا بشبي واضحين عجبني ياسر المرسو هابي ومحليه. نكملوا في نفس الجانر باش نمشيو اكثر ميلوديك هاوس بلوتو ميلوديك افرو مرسو كان خرج في 19 جوان 2026 لابيل اسمه كونيي سانسيتين بريتوريا. باش نمشيو نعملوا بكم رحله مزيانه نمشيو لافريك دو سود مرسو من عند شيمزا وديمايا.

نيوز والخريني نقفلوا به دي جي نيوز هو هذا من عن ثيمبا رانينج اب ذات هيل مسودين برشاي خلتنا حتى للحديش متاع الليل غميك صور مش بدي واضحين موجز الاخبار بعد شوية مع صديقنا سيف الدين المهري سنة وسليم في ميكس مزين برشا والسنة والجينيراسيون اليوم بش نرجع بيكم اني كتخفع

0: رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaicfm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام موزايك اف ام الاولى في تونس
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. تسجيل حوالي 175 حالة تسمم إثر مأدبة عشاء في منطقة الميدة التابعة لمعتمدية وذرف من ولاية جابس وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس أحمد ناجي في تصريحه لمزيكا. والمصدر ذات يضيف أن الإعلام بحالة التسمم تم يوم الأحد وتبين أنها ناتجة عن مشاركة المصابين في مأدبة عشاء، كان سبب مشيرا إلى أن أغلب المصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
3: في منطقة طلحة تابعة عماد الميدة معتمدية وذرف، نحن وصلتنا الإعلام من مستعجلي المستشفى محمد قايد بوذرف تقريبا نهار الأحد تقريبا واحدة بعد الزوال، توفت وقتها وصول 3 حالات، ومن بعد توفت الحالات الأخرى على إثر حفل مأدبة عشاء صارت يوم السبت 4 جويلية. من وقتها انطلقت معناها المصابين يتوالوا على المستشفى المحلي بوذرف، من 3 حالات اللي حكينا عليهم في الأول ولو 15 ولو 20 ولو 25، إلى اليوم تقريبا وصلنا 175 حالة أو أكثر شوي. حقيقة الحالات الكل هم تلقوا العلاج من طاقم المستشفى المحلي بوذرف، وفما حالات في المستشفى الجامعي بجابس، فما حالات في المستشفى المحلي بغنوش. حقيقة الإطار الطبي يعطيهم الصحة، قاموا بواجبهم، الحالات الكل تقريبا غادرت المستشفى.
2: في خبر آخر، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزوار يشدد على ضرورة أو على الدور الاستراتيجي للمصالح الجهوية للبنايات المدنية في تجسيد السياسات العمومية في قطاع البناء والإشراف على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهات. والوزير يشدد خلال افتتاحه أشغال الندوة الأولى للمصالح الجهوية للبنايات المدنية على ضرورة تقييم الوضع الحالي لبرامج البنايات المدنية على المستوى الجهوي وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضبط الأولويات في مجال الصيانة والإنجاز لتسريع نسق تنفيذ المشاريع وحلحلة المعطل منها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. في الشأن الدولي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، وإلا فسيتم الرد عليه بلغة أخرى وفق قوله. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر يجري اتصالا مع قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو بشأن الأعمال العدائية حول مدينة الأبيض، ويشدد على ضرورة تأمين وصول إنساني مستدام إلى المدينة. وتتعرض مدينة الأبيض الواقعة في إقليم كردفان منذ أشهر لحصار تفرضه قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ شهر أبريل من سنة 2023. ختاما، مسؤولون يقولون أن روسيا دكت أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل، وكشف عن نقص حاد في صواريخ اعتراض أمريكية الصنع تعاني منه كييف. وجاء ذلك بعد أيام فحسب من هجوم على العاصمة الأوكرانية سقط بسببه أكبر عدد من القتلى في يوم واحد هذا العام. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار تواصل مع إسماعيل وزياد وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
0: هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى موزايك فم. Le mix.

0: هو اسمه سيبر سوعد شو بدي وقعين. نعم كل مرة يعمل لنا ميكس مزيد برشا يحوس بينا في بن الموسيقى الشرقية لحديش واربعة توما لموسيقى في ميد يا بياورة
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل
0: لقائد هذا كل مرة نحاوس بكم في ايبوك في جنراسيون باش نرجع بكم لاني 80 اللي كنت حافلة برشا ندي لها الحرب بين العراق والإيران ديما 8 سنين اختيل رئيس المصري نور السادات كارثة تشيرنوبيل سقوط جدار برلين بداية الثورة في أوروبا الشرقية وسقوط عدة أنظمة شيوعية هذا الكل اللي صار في لزاني 80 ما صارت زادة برشا موزيكا من يوريث ميكس من فرانكي غوست هوليوود مادونا الليستة ما زلت طويلة أما هي طون ديماغ avec un morceau iconique Soft Cell Tainted Love.

كنت هي دي أور بالنسبة لليوم. ميرسي بوكو، شكرا لكم، ميرسي انفينيمون اللي تبعتونا. الرانديفو يتجدد غدوة كالعادة من 9 حتى نصف الليل. الرانديفو مع البون هومور، مع الموسيقى البنينة، مع ربح الفلوس، مع الكاش، مع الفازيت، مع برشا حكايات يستناو فيكم. ردوا بالكم على رواحكم، بقالي كما نقول لكم بون نوي، أدوما، باي باي.

0: identité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. مصادر مطلعة تؤكد لموزايكا أن محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة جاهزة بنسبة 100%، ويتخضع حاليا للمرحلة التجريبية التي تشمل المعالجة الأولية للمياه المتأتية من البحر، وذلك قبل دخولها حيز الاستغلال الفعلي. والمصادر ذاتها تضيف أنه في حال نجاح هذه العملية يتم تمرير المياه التي خضعت للمعالجة الأولية إلى أغشية التناضح العكسي، وهي المرحلة الأساسية في عملية تحلية مياه البحر، وذلك بعد استيفاء جميع المؤشرات العلمية والتقنية المطلوبة. ويعد هذا المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي 130 مليون دينار من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى دعم منظومة تزويد مناطق الساحل بالماء الصالح للشرب ومجابهة الطلب المتزايد على المياه، خاصة خلال الذروة الصيفية. وتبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة بحوالي 50,000 متر مكعب يوميا، مع إمكانية التوسعة لتصل إلى 100,000 متر مكعب. ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه شركة السونات في بلاغ عن اعتماد تعديل يومي في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من الأحد الموافق للخامس من جويلية الجاري، وذلك في انتظار استكمال التجارب الفنية لمحطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الاستغلال. مصالح ترتيب حفظ الصحة ببلدية تونس تحرر، وبالتعاون مع إدارة الشرطة البلدية 16 مخالفة وست محاضر، بالإضافة إلى حجز عدد من الطاولات والكراسي، وذلك أثر حملة مراقبة ميدانية للمحلات المفتوحة للعموم بجهة البحيرة مساء أمس. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي ما وصفها بالمهمة، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. رئاسة الحكومة اللبنانية تقول إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. ختاما، النائب البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز يعلن أن عدد وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين هزا دولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ارتفع إلى أكثر من 3500 قتيل. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Here we go. موزايكا فام. R&B night.